ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

إن أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتت

وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

0: فيأخذكم عذاب يوم عظيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم.

0: وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا، وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: في تاريخ المسلمين الأوائل وخصوصا الصحابة الأبرار صفحات مجيدة حقا، فهم بين الأصيل والغلام الرازح تحت نير الرق، لكنهم في دين الله استووا جميعا في المنزلة عند ربهم، وأدخلهم جل قدره على فسيح جناته.
1: بوركت يا رولا، فكل الذي تقولينه صحيح. في كرام أوائل المسلمين أصلاء بين شيخ مسن وغلام معذب يرزح تحت نير الرق، ومن هؤلاء يا أختاه غلام عبد لم يكن حبشيا أبدا، فما كان إلا عربيا.
0: غلام عبد وعربي الأصل، كيف يكون ذلك؟
1: بل كان ذلك يا رولا بالنسبة إلى خباب بن الأرث.
0: خباب بن الأرث غلام عربي؟
1: أجل يا أختاه، وله حكاية صحيحة أكد صحتها بنفسه تاريخا.
0: لنستمع إلى هذه الرواية يا سالم.
1: تقول الرواية يا أختاه إن أم نمار الخزاعية شقيقة سباع بن عبد العزة ذهبت إلى سوق النخاسين في مكة لتشتري غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده، فوقع اختيارها على صبي لم يبلغ الحلم. رأت في صحة جسده ومخايل النجابة البادية على وجهه ما أغراها، فدفعت ثمنه وانطلقت.
0: ولم تعرف بالطبع من هو هذا الغلام؟
1: لا، لم تسأله عن اسمه إلا عندما وصلا إلى بعض الطريق فسألته فأجابها.
0: أما استغربت ذلك والاسم خباب عربي؟
1: نعم، خصوصا عندما سألته من أين أنت وأجابها من نجد، فأيقنت أنه عربي من بني تميم، فاستغربت وقالت له وما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة؟ قال أغارت على حينا قبيلة من قبائل العرب فاستاقت وسبت النساء، وكنت في من كنت من الغلمان، وها قد صرت في يدك.
0: ألم تعتقه لأنه عربي؟
1: دفعت به إلى قين علمه صناعة السيوف فحذقها خباب
0: وصار صانعا للسيوف.
1: أجل، افتتحت له أم نمار دكانا واشترت له عدة وجعلت تستثمر مهارته في صنع السيوف.
0: سالم.
1: نعم يا رولا.
0: ما لنا بذلك؟ أنا أعلم من قراءاتي أن خبابا هو من أوائل المسلمين.
1: كان خباب حكيما، كلما خلا من عمله وخلا إلى نفسه يفكر بهذا المجتمع الجاهلي.

0: الذي غرق بالفساد، وهاله ما ران على حياة العرب من جهالة هو أحد ضحاياها.
1: أجل يا أخ الإسلام، وكان خباب يتمنى أن تمتد به الحياة ليرى بعينيه مصرع الظلام ومولد النور.
0: وكان له ما أراد يا أختاه عندما ترام إليه أن خيطا من نور قد تألق من فم فتى من فتيان بني هاشم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وماذا فعل؟
0: مضى إليه وسمع منه، فبسط خباب إلى النبي يده وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
1: قلت لي إنه من أوائل المسلمين.
0: كان سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، حتى قيل مضى على خباب وقت وهو سدس الإسلام.
1: ويروى أنه لم يكتم إسلامه على أحد.
0: أجل يا رولا، حتى أنه عندما بلغ أم نمار أمر خباب استشاطت غضبا وأتت بأخيها سباع بن عبد العزة ومعه فتية، ومضوا إلى خباب يسألونه.
1: يسألونه عن إسلامه؟ طبعا
0: طبعا.
1: ألم يخف خباب منهم؟
0: لم يخف، بل أجاب سباعا عندما قال له يشاع أنك صبأت وتبعت نبي بني هاشم.
1: فماذا قال له خباب؟
0: قال خباب في هدوء: ما صبأت، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم، وشهدت أن محمدا عبده ورسوله.
1: يا إلهي، كيف كانت ردة فعلهم؟
0: جعلوا يضربونه ويركلونه حتى هوى إلى الأرض فاقد الوعي والدماء تنزف منه.
1: أظن أن ذلك أيقظ قريشا في مكة.
0: أجل، أيقظ ذلك قريشا في مكة واهتزت لأمر خباب، إذ ما كان يخطر ببالها أن قينا تصل به الجرأة إلى أن يخرج على سلطانها ويجهر بسب آلهتها ويسفه دين آبائها وأجدادها. فاجتمعوا عند الكعبة وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام، وتذاكروا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فعزموا على أن يحسموا الأمر قبل استفحاله.
1: عزموا على أن يحسموا الأمر؟
0: قرروا التنكيل بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم من قبل كل قبيلة حتى الموت.
1: وهل كان نصيب خباب الموت؟
0: وقع على سباع وقومه عبء تعذيب خباب، فكانوا إذا اشتد وهج الشمس أخرجوه إلى بطحاء مكة ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه دروع الحديد ومنعوا عنه الماء، حتى إذا بلغ منه الجهد كل مبلغ أقبلوا عليه وقالوا: ما تقول في محمد؟
1: هل تراجع؟
0: أبدا، بل كان إيمانه يزداد صلابة ويجيبهم: عبد الله ورسوله جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: يا إلهي، أنت المعين المعز المعلم على الصبر والضيم. قل لي يا سالم، ماذا كانت تفعل أم نمار وهو غلامها؟
0: لم تكن أقل قسوة من أخيها، إذ إنها رأت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بدكانه ويكلمه، فجن جنونها وأخذت تجيء إلى خباب يوما بعد يوم، فتأخذ حديدة محمية من يده وتضعها على رأسه حتى يدخن رأسه ويغمى عليه.
1: يغمى عليه؟
0: نعم يا أختاه.
1: وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، غير أن خبابا لم يبارح حتى استجاب الله دعاءه على أم نمار، فأصيبت بصداع علاجه يؤلمها أكثر من ألمه.
1: ألم يهاجر؟
0: بلى، هاجر إلى المدينة وذاق طعم الراحة مع الأنصار فيها، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وقاتل تحت رايته وخرج معه إلى أحد.
1: وهل قتل فيها؟
0: لا يا أختاه، بل في أحد وقعت عينه على سباع فقرت وهي ترى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب.
1: وهل عاش بعدها خباب كثيرا يا سالم؟
0: أدرك خلفاء رسول الله الراشدين الأربعة، وعاش في رعايتهم جليل القدر نبيه الذكر. مرة قال له عمر بن الخطاب:

0: الخطاب رضي الله عنه عندما دخل عليه خباب: ما أحد أحق منك بهذا المجلس غير بلال.
1: زدني عنه بالله عليك.
0: في أخريات حياته استغنى، فكان يضع دنانيره في موضع من بيته يعرفه المساكين والفقراء، فكانوا يأتون إليه ويأخذون منه ما يشاءون دون سؤال أو استئذان.
1: إنها شيمة الصحب الأبرار.
0: نعم يا أختاه، كيف لا، والخباب هو الرجل الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إثر موته: رحم الله خبابا، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا.
1: المؤمنون الرجال سعوا إلى الله لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
0: أعلام في فجر الإسلام.

بأعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمؤمنين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذر.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

عتبة بن غزوان هو من بين المسلمين السابقين والمهاجرين الأولين إلى الحبشة فالمدينة، ومن بين الرماة الأفذاذ الذين أبلوا في سبيل الله بلاء حسنا.

كان فارع الطول، مشرق الوجه، مخبت القلب، وسابع سبعة بسطوا أيمانهم إلى يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين ومتحدين قريشا بكل ما معها من بأس وقدرة على الانتقام.

0: في الأيام الأولى للدعوة، أيام العسرة والهول، صمد عتبة بن غزوان مع إخوانه ذلك الصمود الطويل الجليل الذي صار فيما بعد زادا للضمير الإنساني يغتذي به وينمو على مر الأزمان.
1: ولما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، خرج عتبة مع المهاجرين، بيد أن شوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعه يستقر هناك، فسرعان ما طوى البحر والبر عائدا إلى مكة، حيث لبث فيها بجوار النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء موعد الهجرة إلى يثرب، فهاجر عتبة مع المهاجرين.
0: ومنذ بدأت قريش تحرشاتها وحروبها، وعتبة بن غزوان حامل رماحه ونباله يرمي بها في أستاذية خارقة، ويسهم مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بكل كفره وأوثانه.
1: ولم يضع سلاحه يوم رحل عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، بل ظل يضرب في الأرض، وكان له مع جيوش الفرس جهاد عظيم.

0: أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الأبلة ليفتحها وليطهر أرضها من الفرس الذين كانوا يتخذونها نقطة وثوب خطرة على قوات الإسلام الزاحفة عبر بلاد الإمبراطورية الفارسية تستخلص منها بلاد الله وعباده.
1: قال له عمر وهو يودعه: انطلق أنت ومن معك حتى تأتوا أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، وسر على بركة الله ويمنه، وادعو إلى الله تعالى من أجابك، ومن أبى فالجزية، وإلا فالسيف في غير هوادة، كابد العدو واتق الله ربك.
0: ومضى ابن غزوان على رأس جيشه الذي لم يكن كبيرا حتى قدم الأبلة، وكان الفرس يحشدون فيها جيشا من أقوى جيوشهم.
1: ونظم عتبة بن غزوان قواته ووقف في مقدمتها حاملا رمحه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة منذ عرفة الرمي، وصاح في جنده: الله أكبر، الله أكبر، صدق وعده.
0: وما هي إلا جولات ميمونة، استسلمت بعدها الأبلة وطهرت أرضها من جنود الفرس، وتحرر أهلها من طغيان طالما أصلاهم سعيرا، وصدق الله العظيم وعده.
1: واختط ابن غزوان مكان الأبلة مدينة البصرة وعمرها وبنى مسجدها العظيم، وأراد أن يغادر البلاد عائدا إلى المدينة هاربا من الإمارة، لكن أمير المؤمنين أمره بالبقاء.
0: ولبث ابن غزوان مكانه يصلي بالناس ويفقههم في دينهم ويحكم بينهم بالعدل ويضرب لهم أروع المثل في الورع والزهد والبساطة.
1: ووقف ابن غزوان يحارب الترف والسرف بكل قواه حتى ضجره الذين كانت تستهويهم المناعم والشهوات.
0: هنالك وقف ابن غزوان فيهم خطيبا فقال: والله لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، ولقد رزقت يوما بردة فشققتها نصفين، أعطيت نصفها سعد بن مالك ولبست نصفها الآخر.

0: يخافه على المسلمين فراح يحملهم على القناعة والشظف.
1: وحاول الكثيرون أن يحولوه عن نهجه ويثيروا في نفسه الشعور بالإمارة وبما للإمارة من حق، لا سيما في تلك البلاد التي لم تتعود من قبل أمراء من هذا الطراز المتقشف الزاهد، والتي تعود أهلها احترام المظاهر المتعالية المزهوة.
0: فكان عتبة بن غزوان يجيبهم قائلا: إني أعوذ بالله أن أكون في دنياكم عظيمة وعند الله صغيرة.
1: ولما رأى الضيق على وجوه الناس بسبب صرامته في حملهم على الجادة والقناعة قال لهم: غدا ترون الأمراء من بعدي.
0: وجاء موسم الحج، فاستخلف على البصرة أحد إخوانه وخرج حاجا، ولما قضى حجه سافر إلى المدينة، وهناك سأل أمير المؤمنين أن يعفيه من الإمارة.
1: لكن عمر لم يكن يفرط في هذا الطراز الجليل من الزاهدين الهاربين مما يسيل له لعاب البشر جميعا، وكان يقول لهم: تضعون أماناتكم فوق عنقي ثم تتركونني وحدي، لا والله لا أعفيكم أبدا.
0: وهكذا قال عتبة بن غزوان. ولما لم يكن في وسع عتبة إلا الطاعة، فقد استقبل راحلته ليركبها راجعا إلى البصرة.
1: لكنه قبل أن يعلو ظهر راحلته استقبل القبلة ورفع كفيه الضارعتين إلى السماء ودعا ربه عز وجل ألا يرده إلى البصرة ولا إلى الإمارة أبدا.
0: واستجيب دعاؤه، فبينما هو في طريقه إلى إمارته أدركه الموت، وفاضت روحه إلى بارئها مغتبطة بما بذلت وأعطت، وبما زهدت وعفت، وبما أتم الله عليها من نعمة، وبما هيأ لها من ثواب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: زادك الله عافية وقوة يا أمي. ها، ما هذا؟ ما هذا؟ أراك تعدين لوليمة، هذا صحيح؟
1: ليس كما تقول يا بسام، لحم ودجاج وسمك وطبق من الخضر فقط.
0: فقط؟ هل هناك من مدعوين على الغداء؟
1: نعم، خالك عبد الهادي.
0: لا تغضبي مني يا أمي، ولكني أظن في ذلك شيئا من الإسراف.
1: الإسراف؟ كيف ذلك يا بسام؟ ألا تحب أن تكرم خالك؟
0: وكيف لا أحب إكرامه يا أمي؟ لا تسيئي فهمي يا حبيبتي. على كل حال، سنتكلم في الأمر لاحقا. هل تحتاجين إلى مساعدة؟
1: نعم، من فضلك يا بني، ابدأ بتجهيز المائدة، فخالك على وشك الوصول.
0: حاضر يا أمي.

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة.

0: ما شاء الله، ما هذا كله يا أختي؟
1: هذا قليل يا أخي، تفضل. بسم الله. بالصحة والعافية يا حبيبي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبريني يا أختي، هل هذا الطعام كله لنا نحن الثلاثة فقط؟
1: وهل تأتي لزيارتي كل يوم يا أخي؟ هذا يوم أسعد به كثيرا.
0: بسام، هل تساعدني من فضلك قبل أن نشرع بالطعام؟
2: طبعا يا خالي، قل لي كيف أساعدك.
0: أحضري مزيدا من الأطباق يا أختي من فضلك.
1: حاضر يا أخي.
2: أظن أنني عرفت ما تنوي فعله يا خالي.

عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري.

0: الآن يمكنني أن أستمتع بطعامك اللذيذ يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بارك الله بك يا أخي. هل تراني أسرفت في إعداد الطعام يا أخي كما قال لي بسام؟
0: نعم يا أختي الغالية، نعم، وأنا أعلم أنك فعلت ذلك بغية إكرامي، ولكن الكرم يكون وفق أصول الشرع يا أختي، ومتى تعداه أصبح إسرافا يحاسب عليه المرء، والله لا يحب المسرفين.
2: آه يا أمي، لو رأيت فرحة جارتنا أم خالد بطبق السمك الذي قدمته لها، وفرحة أبناء أم زياد بطبق اللحم مع الخضر، لو رأيتهم لبكيت فرحا.
1: سبحان الله، فليأكلوه هنيئا مريئا إن شاء الله.
0: بارك الله بك يا أختي. اسمعي يا حبيبتي، ذهب رجلان إلى الحسن البصري رحمه الله، أحدهما يشكو من ألم في معدته، فسأله عن السبب، قال: لأني لم أتناول طعاما مذ كذا منذ كذا، لأني لم أتناول طعاما منذ كذا. والآخر يشكو مغصا في بطنه، قال: ولما؟ قال: لأني أكثرت من الطعام. فقال: لو كان ما زاد على هذا في بطن هذا ما اشتكى هذا ولا هذا.
2: سبحان الله، فعلا متى كانت الزيادة في مكان فاعلم أن النقص يكون في مكان آخر.
1: يا الله، كم أسرفنا إذن، ليتني أتذكر جيراني كل يوم.
2: أمي، لقد ذكرتني بقصة أحبها كثيرا. ورد أن رجلا كان في اللحظات الأخيرة، فقال وهو لا يشعر بما يقول: ليته كان كله، ليتها كانت الجديدة. فتعجب من حوله وقالوا: ما هذا الأمر؟ فقال أهله: إنه كان يأكل ذات يوم فحضر إليه مسكين فقطع جزءا من الرغيف وناوله إياه، فلما رأى وعاين الأجر والثواب قال: ليته كان كله للمسكين، أي ليتني أعطيته الرغيف كاملا. وكان لا يلبس ثوبا جديدا إلا إذا خلع القديم وأعطاه لفقير، فلما عاين الأجر والثواب قال: ليتها كانت الجديدة، أي ليتني أعطيته الثوب الجديد وليس الثوب القديم.
1: يا الله، كم فوتنا من الأجور.
0: طيب نفسا يا أختي، سيكون هذا الكرم والعطاء ديدنك منذ اليوم.
1: طبعا طبعا إن شاء الله.

روى المقداد بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.

0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة.
1: يا أخي، لكنك لم تأكل شيئا، ما بالك؟
0: يا أختي، أكلت والحمد لله، إن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض عليه الكرب والتعب.
2: كم أحبك يا خالي، أراك دائما كما عودتني، حكيما عالما.
0: وأنت يا بسام، أنا فخور بك يا ولدي.
1: اللهم احفظ علينا نعمك، ووفقنا لشكرك وطاعتك، وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك، واجعل ما أنعمت به علينا من الخيرات معينة على ما أمرتنا به من الطاعات.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

ألست الذي قربت قوما فوافقوا فوفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟

فقلت استقيموا منة وتكرما.

لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقواموا.

0: Halloween. جلالة الملك يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الراسخة بين البلدين ومستجدات الإقليم. جلالة الملك يدين الاعتداءات الغاشمة على المملكة العربية السعودية الشقيقة ويؤكد تضامن الأردن التام معها. سمو ولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. الأردن يرحب بتبني اليونسكو بالإجماع قرارا بشأن القدس القديمة وأسوارها. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. استهل جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة دولة إلى ماليزيا بعقد مباحثات مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان اسكندر في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور. تناولت العلاقات الراسخة بين الأردن وماليزيا وأبرز المستجدات الإقليمية. كما بحث جلالته مع رئيس الوزراء الماليزي سبل توطيد العلاقات الأردنية الماليزية والاستفادة من إمكانات البلدين لرفع مستوى التعاون في عدة مجالات. إلى التفاصيل.
1: في بداية المباحثات الموسعة شكر جلالة الملك جلالة السلطان إبراهيم على كرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات المتينة بين البلدين وتهدف للبناء على الشراكة الوثيقة بينهما لتطوير التعاون في جميع المجالات. وبالحديث عن الأوضاع الإقليمية قال جلالته إنه لا يمكن السماح للتصعيد الخطير بالاستمرار، معربا عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في المنطقة بما فيها الإجراءات في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة، منوها إلى استمرار المعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني في غزة. ولفت جلالته إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع. وتطرق جلالة الملك إلى الأوضاع في سوريا ولبنان مبينا أنه يجب احترام سيادتهما وأمنهما، ودعا جلالته المجتمع الدولي للتحرك لوقف المسار الخطير الذي تتخذه إسرائيل في المنطقة لتجنب توسع الصراع بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول وأمن شعوبها. بدوره تحدث جلالة ملك ماليزيا عن أهمية زيارة جلالة الملك، لافتا إلى عمق إرث العائلتين الملكيتين في ماليزيا والأردن ومتانة الروابط بينهما ودورهما في الحفاظ على الإرث الإسلامي. ولفت جلالة ملك ماليزيا إلى عمق العلاقات بين البلدين ومجالات تعزيز التعاون بينهما خاصة في المجال العسكري. ومنح جلالة الملك العاهل الماليزي قلادة الحسين ابن علي تقديرا للروابط الأخوية وتعميقا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتسلم جلالته من جلالة ملك ماليزيا وسام التاج الوطني الرئيسي السامي، وهو أرفع وسام ماليزي يمنح لقادة الدول والشخصيات الرفيعة تقديرا لجهود جلالة الملك في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين. هذا وجرت لجلالة الملك مراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الوطني الماليزي تضمنت استعراض حرس الشرف وإطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بجلالته. كما بحث جلالة الملك ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال لقاء في كوالالمبور سبل توطيد العلاقات الأردنية الماليزية والاستفادة من إمكانات البلدين لرفع مستوى التعاون في عدة مجالات. وعرب جلالته خلال اللقاء عن أهمية البناء على هذه الزيارة للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من 60 عاما والبناء عليها لتعزيز الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد جلالة الملك التزام الأردن بجهود تحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا ودعم المساعي الدبلوماسية لحل الصراعات وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لهم، مشيرا إلى أهمية التعاون الوثيق مع ماليزيا في هذا الإطار. وأشار جلالته إلى أهمية تعزيز التنسيق ضمن منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف دولي فاعل يوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد جلالة الملك ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات. وقبل التفاصيل، هذا عرض لل

0: وسيادتهما على أراضيهما. بدوره أكد رئيس الوزراء الماليزي اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة مع الأردن والحرص على تعزيز العمل المشترك خاصة بمجالات التكنولوجيا والدفاع، واتفق الجانبان على إعادة تفعيل اللجنة التجارية الأردنية الماليزية.
1: وعلى هامش زيارة جلالة الملك إلى ماليزيا، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، ووقع الصفدي وحسن وثيقتي تبادل مذكرات بشأن إجراء مشاورات ثنائية بين الأردن وماليزيا وبشأن التعاون بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد الدبلوماسية والعلاقات الخارجية الماليزي، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ومأسسة التشاور والتنسيق بينهما. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، معزيا بضحايا الاعتداءات التي استهدفت السعودية الشقيقة. وأعرب جلالته خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم، سائلا العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وجدد جلالة الملك إدانته لهذه الاعتداءات الغاشمة، مؤكدا تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين ودعمه لما يتخذونه من إجراءات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم والمقيمين على أرضهم. من جانبه أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه بوفاة مواطن أردني إثر هذه الهجمات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الأردنيين. وفي سياق التطورات الأمنية في السعودية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تعامله مع تهديد بطائرات مسيرة وصواريخ كروز من دون تحديد وجهة الهجوم. من جهته أفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، إضافة إلى مسيرات في المنطقة الشرقية. وفي سياق متصل، مددت السلطات السعودية تعليق العمل في مطار الرياض لاستكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها التشغيلية عقب هجمات تعرض لها المطار خلال الأيام الماضية. وإلى التطورات على الساحة اليمنية، حيث تستمر المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين بوتيرة متسارعة على عدد من الجبهات في ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في اليمن وسط تصاعد العمليات العسكرية في محافظة تعز، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في المحافظة. في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات جوية وصفتها بالسعودية استهدفت مناطق في العاصمة صنعاء وريف تعز، مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات. ويتزامن ذلك مع توسيع جماعة الحوثي عملياتها العسكرية في محافظة تعز في مسعى وفق المعطيات الواردة إلى تطويق المدينة وعزلها عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وعلى الصعيد السياسي، دعت وزيرة الخارجية اليمنية إلى اتخاذ موقف إسلامي موحد وحازم إزاء ما وصفته بهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية. في المقابل، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة الحوثي. إنسانيا، تتفاقم تداعيات الصراع على الأوضاع المعيشية في اليمن مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص وفق الأرقام الواردة، في حين تعجز نحو 74% من الأسر اليمنية عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
1: رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة

بمرور 10 أعوام على تأسيسها، وتضمن الحفل عرضا مرئيا لمشاركين في برامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد، استعرضوا خلاله تجاربهم في البرامج وآثارها في صقل مهاراتهم وتعزيز دورهم في تطوير مجتمعاتهم وتوسيع مجالات عملهم. وفي ختام الحفل كرم سمو ولي العهد عددا من الشركاء والداعمين للمؤسسة تقديرا لمساهماتهم في استدامة برامجها ومبادراتها ودعم مسيرتها، لا سيما وقفية جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات المؤسسة. وتجسد المؤسسة رؤية سمو ولي العهد وإيمانه بطاقات الشباب، وواصلت منذ تأسيسها بناء الشراكات مع مختلف القطاعات والعمل مع الشباب في جميع أنحاء المملكة، بما يعزز قدرتهم على التعليم أو التعلم والقيادة وصناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع القرار المتعلق بمدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن البند المعنون بفلسطين المحتلة، والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية وغير القانونية التي تهدد القيمة الثقافية والتاريخية للمدينة وتراثها، ويؤكد بطلان هذه الإجراءات. وأكدت الوزارة أن القرار يجسد الموقف الأردني الثابت اتجاه القدس القديمة وأسوارها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. هذا وتعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويناقش الاجتماع سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة هذه الانتهاكات والحفاظ على المكانة القانونية لمدينة القدس في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها فيها. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، فيما واصل آخرون اعتداءاتهم على مزارعي الزيتون في مناطق متفرقة. وفي جنوب نابلس اقتلعت قوات الاحتلال عددا من أشجار الزيتون المعمرة بالتزامن مع استمرار حملات المداهمة والاعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية. وفي سياق متصل هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلا من بينها مسجد في إحدى قرى النقب، ما أسفر عن تشريد مئات السكان. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخران في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في رفح، فيما تواصلت خروقات اتفاق التهدئة في محيط مخيم البريج وسط القطاع، حيث تعرضت المنطقة لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، ما أسفر عن إصابة امرأة. وفي سياق متصل حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية في ظل تقييد دخول الاحتياجات الأساسية وتراجع الخدمات الصحية والمعيشية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة. وعلى الحدود مع لبنان قتل إسرائيلي وأصيب نحو 20 آخرين، 3 منهم حالتهم خطرة، في انفجار لغم أرضي بمجموعة من الإسرائيليين كانوا يجرون جولة قرب الحدود بمنطقة الجليل الأعلى.
وإلى تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن.

0: صمت عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وسترسل ردها بعد استكمال الدراسة. وفي سياق متصل اعتبر بقائي أن المزاعم الأمريكية بشأن تراجع دور إيران في مضيق هرمز لا تتوافق مع المعطيات الميدانية وردود فعل الأسواق، مشيرا إلى أن لجوء واشنطن إلى روسيا لتأمين احتياجاتها من الوقود بحسب قوله يدحض تلك الادعاءات. وعودة إلى محلياتنا، حيث دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز شابات الوطن وشبابه إلى التصدي إلى محاولات إشعال الفتن وخطاب الكراهية والفتنة الذي يستهدف المملكة في الفضاء الإلكتروني، وذلك عبر توظيف إمكانياتهم الرقمية ومهاراتهم التكنولوجية. وقال الفايز خلال لقائه مع هيئة الكرامة والوفاء الشبابية بدار مجلس الأعيان إن المملكة تواجه تحديات اقتصادية وأمنية جراء الأوضاع في المنطقة، وأن الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي واجه تحديات عديدة منذ التأسيس، لكنه استمر دولة قوية عصية على الانكسار بفضل حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الأردني ومناعة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ورسوخ المؤسسات الدستورية. أكد وزير الصحة دكتور إبراهيم البدور حرص الحكومة على التواصل في الميدان مع المواطن للتعرف على أرض الواقع للاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي والطبي في المستشفيات والمراكز الصحية وبيان الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في محافظات المملكة كافة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير إلى مركز منشية بني حسن الصحي الشامل في محافظة المفرق، حيث تحدث عن أهمية هذه الزيارات في متابعة الاحتياجات الصحية والطبية، وقال:
1: جولة المفاجأة إلها بعض مرات حسنات، إنك بتشوف الأمور على أرض الواقع، بتشوف كيف الأمور ماشية، بتشوف كيف الدوام، بتشوف كيف الخدمة تتقدم، بتشوف كل المستويات، مستوى النظافة، مستوى الخدمات، مستوى الأجهزة. فكثير كويس إنك تروح في هذه اللقاءات. وأعتقد إحنا خلال السنة الماضية يمكن بديش أقول عشرات الزيارات سويناها ليلية ونهارية، شفنا الأشعة حقيقتها وتغير أشياء كثيرة. هذه بالعكس بتساعدنا إنك تشوف الأشياء على حقيقتها. والجولات الميدانية كثير مهم إن نكون في هذا الدور، وهذا الدور للأمانة. يعني سيدنا أول واحد هو اللي وجهنا نقوم فيه، عبارة عن دولة الرئيس ودائما كمان بالميدان، وإحنا كحكومة وكوزراء نقوم في هذا الدور إن شاء الله بشكل جماعي.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس خريفيا معتدلا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الراسخة بين البلدين ومستجدات الإقليم. جلالة الملك يدين الاعتداءات الغاشمة على المملكة العربية السعودية الشقيقة ويؤكد تضامن الأردن التام معها. سمو ولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. الأردن يرحب بتبني اليونسكو بالإجماع قرارا بشأن القدس القديمة وأسوارها. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة وياسين القيسي من دائرة الأخبار، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026.

0: من 1 ل 31/10 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

ولمن الهوى تعبنا بعد ما نازلنا ملف حبايبنا دبنا وما تبنا والهجر تعبنا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، متابعين عبر الموجات العاملة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم طبعا عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعنوانها طبعا هو البث المباشر من عمان. ادخلوا لهي الصفحة، اعملوا متابعة لو تكرمتم، فضلا وليس أمرا تعملوا مشاركة لحلقة اليوم. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة وشوق وكل شيء جميل. اليوم أحبائي هو الثلاثاء، يلا ونحكي جملتنا الشهيرة، وقد انتصف الأسبوع. اليوم هو 13 من أكتوبر تشرين أول للعام الميلادي 2026. ما ظل في كثير 26 أبواب 27، والله كيف الأيام بتمضي، لا إله إلا الله. اليوم هو الثاني من جمادة الأول للعام الهجري 1448. ندعو الله أن يكون هذا اليوم يوما خيرا مميزا مليئا بالخيرات، وأن يكون مليئا بالتوفيق لكل الأحبة الذين يستمعون إليهنا والذين لا يستمعون، للجميع، لكل الأردنيين، وأن يكون يوما مليئا بالخير بالإنجاز بالتقدم لهذا الوطن الكبير العظيم. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، واسمحوا لي أني أقول لكم تحيات زملائي فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. يا الأردنية في كل مثل ينقال. معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ الكبير مأمون شحادة. نعشق ونحب اثنين وطننا الغالي سيدنا أبو حسين الأردنية. من السوشيال ميديا صباح الخيرات لتمارا النهار. ومن الإعداد سهر لجبور. فريق التقديم يتمنى لكم يوما رائعا مميزا من فرط الحب والشوق والمودة والفرح فيه أن تدمع أعينكم جميعا من شدة الفرح. شوفوا هالدعوة مع لها صبحية، تسمع خبر من فرحه تبكي. ايش تبكي؟ تبكي يعني وتلم الناس حواليك، لكن تدمع العين. صباح الخير لكم جميعا ايها الاحبه. صباح الخير يا استاذ مأمون. هاي تحيه بايش؟ مش رسميه، الاولى رسميه. ابو ينال الحبيب صباح الخير. نحمي وطننا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، بدانا ابتدا المشوار. يا خوفي من آخر المشوار. يا صباح الورد لكم جميعا. عندنا كثير كلام راح نحكي اليوم، تحملونا. هو احنا لو بودنا والله ما حكينا، لأنه الصمت والسكوت، ويعني يقولك إذا كان الكلام من ذهب فالسكوت من فضة، لا، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. بس احنا بنتعامل معكم عبر الأثير، ولا يصلكم منا إلا الصوت، فنجبر على أن نبقى يعني نتحدث حتى نوصل أفكارنا وعملنا وأدائنا وترجمة يعني هذا الأداء العظيم للإذاعة الأردنية كي يصل إليكم جميعا وأن يرقى إلى

ذائقتكم. بقولوا دائما بنقول هاي قصيدة شهيرة جدا على ما أعتقد هي لبشار بن برد. والأذن تعشق قبل العين أحيانا، هذا ما قادنا إلى قلوبكم. السمع مش الشوف. بقول بشار بن برد، بقول يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني أعددت لي قبل أن ألقاك أكفانا. فصباحكم ورد وياسمين. ها شايف اليوم ما أحلاك يا ما. أنا اشتغل معي بهذا المود، أرجوك. أنا أرجوك يا أستاذ مأمون، اسمع. هذه طبعا كلمات الشاعر الكبير محمد بن راشد آل مكتوم، وغناء التونسي العظيم لطفي بوشناق. تفضلوا. أنا بالمناسبة ليلى في هذه القصيدة أحبها أكثر من ليلى في قصيدة مروان. مروان مين هو؟ نسيت شو اسمه التي غناها كاظم الساهر، سأتذكر اسمه له. مرت الأيام حتى استمعت إلى لقاء مع هذا الشاعر يا أستاذ مأمون، الذي بحث عنه كاظم لفترة طويلة ويروي القصة، طبعا مغاير عن كل ما سمعنا وقرأنا، لكنه يقول أنه التقى بهذه السيدة عبر الفيسبوك بعد سنين يا أستاذ مأمون. وجد اسم هذه السيدة، طبعا هي اسمها مش ليلى، بعثت له طلب صداقة فاستقبلها وتناقشا ولامته. ها اسمع يا مأمون، لامته على القصيدة، قالت له أنت طلعتني أنا إنسانة مش جيدة وأنا لست كذلك، هو كل ما في الأمر أنك في ذلك الوقت أنت ما تشجعت وما أتيتني، خشيت من وضعك المالي، والله لو أتيتني لوقفت إلى جانبك. تخيل يا مأمون، هذه القصة المسمحة أنا وليلى ونتدمر ونشتمها ونسبها لليلى ونقول هذه يعني قتلته وذبحته و... يعني قالت للرجل أنت ظلمتني. أنت خشيت أن تأتي لظروفك لوضعك المالي في ذلك الوقت أيام الجامعة، في الجامعة هو أحبها، وأنا والله كانت عيني عليك، يعني أنا كنت أسلطفك، لكن أنت ما عملت أي شيء حتى يعني أنا أقف إلى جانبك. فمرت الأيام وأنت لم تأتي، خشيت من ظرفك ومن وضعك ولا أعلم ما هو، وأنا أتممت حياتي أكملتها. يقول الشاعر هي قد ترملت، هو رجل كبير. فقال له اللي يعني طيب حاولت، قال لا خلص يعني انتهى انتهى الأمر. والله نسيت شو اسمه. هو اسمه حسن المرواني، حسن المرواني. ابحثوا عن هذا اللقاء جميل. وش ذكرك بينا، وش ذكرك بينا 20 عام. شيء ثاني، امبارح وجدت، وهي معلومة للجميع تقوم به بعض صفحات المواقع الإخبارية المختلفة، تطرح بعض الأسئلة، وأنا يعني لا ألوم هاي الصفحات، أي صفحة تبحث على حجم تفاعل كبير من القضايا التي تجذب الناس للتعليق والمشاركة وتعمل إعجاب وتتابع أسئلة تتعلق ببرامج الصباح الإذاعية، كأن تطرح سؤالا من هو مذيعك المفضل الصباحي. وجدت امبارح احدى صفحات المواقع الإخبارية طارح هذا السؤال، وطبعا مباشرة سينتقل هذا السؤال وراح تشوفوه بكل الصفحات، وراح تشوفوا ناس ومؤثرين ينقلوا السؤال على حاله مع الصورة المهيئة له المعدة التي يعني تحمل صور مقدمي برامج الصباح. كنت ضمن هذه الأسماء، لكن أنا لا أعلق حتى أقولكم ادخلوا وعلقوا وقولوا البث المباشر أو فلان الفلاني، حاشا حاشا ولله، لكن أقول إنه هاي القضية قضية أذواق، وأنا أرى هيك مبارح حتى كتبت عبر صفحتي إنه هذا سؤال غير عادل، غير عادل، لأنه القضية تشبه قضية يعني متابعتك أو استخدامك للسلع،
لولا تعدد

0: الأذواق يا مأمون، لبارة السلع. يا أخي أنا اليوم أستمع لمأمون وأحب مأمون على سبيل المثال الحصر في الشأن السياسي، أراه أنه يعني يطرح قضايا سياسية جدية فأتابعه تارة، بعدين يمكن أنقل مؤشر المذياع وأستمع لفلان الذي يعني يتحدث عن الأسرة بطريقة جميلة، ثم أؤشر أو أغير مؤشر المذياع وأذهب إلى شخص يتناول القضايا الخدمية بدقة، آخر لديه جرأة، آخر لديه لطف، آخر لديه صوت جميل، آخر وهكذا. إذن هذا السؤال بعمومه والله ليس عادلا، لكنه يطرح ولا تستطيع أن تمنع الآخرين أن يطرحوا هذا السؤال. أشكر كل شخص يعني اختار برنامج البث المباشر واختارنا أن نكون ضمن مزاجه اليومي أن يستمع إلينا صباحا، لكن أبدا أبدا أبدا هذا الأمر لا يعني أن كل هذه البرامج الصباحية كلها تكمل بعضها البعض، تتناول نفس القضايا. برامج بسموها اليوم بعالم الإعلام إخواني بتوكشو، يعني كل ما هو جديد اليوم، كل ما هو موجود على الساحة تتناوله، تبدأ بفكرة ومعلومة وخبر وبعدين تحليل وبعدين تفتح قضايا خدمية بعدين تتناول قضايا المواطنين. وهناك برامج عديدة على هذا النحو. النسخة الأولى كله مفهوم أنه هو برنامج البث المباشر الذي بدأ عام 1974، ولكن هذا الأمر لا يعني أن هناك برامج أخرى قدمت وقدمها إعلاميون كبار موجودين بالساحة اليوم، نحييهم كلهم أساتذة لنا. فأنا والله بعتقد أنه هذه الأسئلة مرات في بعض الأحيان تثير هيك حالة من المنافسة ما غير العادي، لأنك حتى لو تدخل بالتعليقات ستجد أنه إذا يعني صدام عمل شير لهذه فمعظم التعليقات لصالحي، أو إذا متابعي هذه الصفحة على سبيل المثال جلهم من منطقة معينة أكيد راح يصوتوا لشخص فلاني. أبدا هذا أمر غير. إذا أردت أنك يعني فعلا توصل لفكرة تشوف وين الأكثر يستمع، فأنت بتحتاج إلى دراسة أكثر عمق، استطلاع أكبر، معينة عشوائية تؤخذ من جميع المناطق من كل الفئات، الكبير الصغير الوسط وهكذا. أنا بقول هذه الكلمة حتى إذا رأيتم مثل هذه الأسئلة عادة، احنا مسامحينكم إنكم لا تضعوا أسامينا وأن تختاروا بين باقي الزملاء، ونحن نعتقد أننا لسنا في طور المنافسة مع أحد. هذا الأمر لا يعني أن لا نكون بالمقدمة، يعني أرجوكم إنكم تأخذوا كلامي بمنتهى الدقة، نحن لسنا بطور المنافسة مع أحد، نعتبر كل الإذاعات هي بنات الإذاعة الأردنية، ولكن بنفس الوقت هذا لا يمنع أن نقدم نوعا راقيا محترما مقدرا لإخواننا وأحبائنا المتابعين. إذا كنتم يعني تتابعون برنامج البث المباشر من عمان فأنتم يعني تؤمنون تماما بأنه غير قائم على يعني السبونسر وكثرة الإعلانات وتناول قضايا ومناقشة ناس ليسوا في جوهر العمل الدولة والحكومي، نحن نتقصد أن حتى ما لا سمح الله نميل إلى جهة دون الأخرى نطرح أسئلتنا على الدولة، وأيضا نحاول قدر الإمكان أن نكون قريبين من الجميع. إذا بتلاحظوا في نقطة كثير مهمة عندنا، إحنا برنامجنا وهواتفنا يعني مش برد عليه قفز آلي والدقيقة تحسب عليك 60 قرش و70 قرش، إحنا الدقيقة عندنا كما بتحكي مع أبوك أو تحكي مع أمك أو تحكي مع أخوك أو مع خالك، لأنها هي قريبة إلى نبضكم، فيتم التعامل على هذا الأساس أحبائي. وأشياء كثير ميزات عندنا، لكن برجع بقولكم نحن لسنا بطور المنافسة والله، ونعتقد جازمين مؤمنين أن ما نقوم به هو واجب لا نشكر عليه. شكرا جزيلا لكم أحبائي وعزائي لمن تابعنا ويتابعنا، ومن يتابع البرامج الأخرى أيضا نشكره، لأننا في جوهرنا وفي حقيقتنا نعتقد ونؤمن أن كل هذه الإذاعات المحلية أمهم هي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لا عليك لا تحط الأغنية اللي بالي
1: أنا ولا أرضى غير بالأول في كلامك لاس محبة
0: يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق وكل شيء جميل لكم جميعا أيها الأحبة. يعني تعرف يا أستاذ مأمون كل واحد عنده أسلوب، واحد يختار أن يتحدث بلهجة معينة، أن يطرح قضايا بطريقة معينة، واحد يختار انه اسلوبه، واحد يختار ان يعني يكون كلامه صادم، يعني اذواق اذواق. وبعدين في سؤال اخر، تخيلوا لو ان كل الاردنيين يستمعوا لبرنامج البث المباشر، اذا ما الدعوه من وجود باقي البرامج الاخرى؟ اكيد لا داعي، صح؟ لو كل الناس بسمع، انا بطرح الامثله علي، ليست يعني لانه انا عندي متضخمه حاشا لله، لكن حتى ما يغضب احد من زملائنا، فاطرح الاسئله على نفسي او اطرح الامثله على نفسي. لو كل الناس تتابع هذا البرنامج، فلماذا موجوده باقي البرامج؟ طبيعي جدا انه ينقسم الناس على هذه البرامج، وطبيعي جدا واحد يسمع هذه الاذاعه، وطبيعي جدا واحد يسمع هذه الاذاعه، وطبيعي جدا هذا يحب هذا الشخص، شيء طبيعي جدا جدا طبيعي. أنا بقول هيك بس، والله أقصد من وأقول لمن، لا بس أنا بحكي لكم جميعا على أساس أنني أحبكم في الله، أعلم أنكم تحبوا عفوا إذاعتنا بالله. مهما قالوا وزادوا والله ما صباح الورد والياسمين، هذا طبعي والله ما بندم. مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم. شوفوا بعد كل هذا الكلام ايش يا استاذ امل المناصيب، تعليقك ما عجبني على السؤال هذا. دقيق لكم تجاوبتوا.

يوم 13/10 عندنا مجموعة أخبار لازم تعرفوها. بعد يومين إن شاء الله المعاصر راح تفتح أبوابها لكل من اللي ناوي يفرط زيتون يجد زيتون. وهم كمان لهجات مختلفة، واحد بقول لك بفرط جوتن زيتون، واحد بقول لك بقطع زيتون، واحد بقول لك بجد زيتون، واحد بقول لك بفرط، يعني بغض النظر. يوم بعد غد إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين ستفتح المعاصر أبوابها لكل المزارعي. عشان هيك راح نجري حوارا مع نقيب أصحاب المعاصر ومتجي الزيتون إذا راد رب العالمين، لأني قرأت خبر أنه كأنه مرتفع سعر العصر، يعني كأنه مرتفع السعر، فبدنا نتأكد من هاي المعلومة. بعدين امبارح برضو شفت خبر جذبني، يعني قد يكون غير جاذب للساسة لغيره، بس أنا جذبني لأنه كل شخص عنده أبناء، كل ولي أمر يهمه هذا، خاصة إذا إله أبناء في المدارس. أنه الدولة والحكومة وزارة التربية رفعت موجودات ومخصصات مشروع التغذية المدرسية من 3.5 مليون ل 6 مليون. طبعا هذا معناه ينعكس على جودة ونوعية الوجبات المقدمة للأطفال. طيب نسأل، في ناس ما بعرف نهائيا وأنا واحد منكم، هو شو هاي الوجبة التي تقدم لأبنائنا الطلبة الصغار في المدرسة، وما هي العناصر التي تحتويها، وهذا التغيير يعني أو هذه الزيادة بالتكلفة في هذا المشروع، يعني ما الجديد فيها، يعني شو الجديد راح يأكله الأطفال، ولا شو النوعية الجديدة، وشو أهمية موضوع هذا التغذية، وإلى أي درجة هذا البرنامج والمشروع علمي، يعني يستند إلى أسس علمية، إلى أي درجة راح نسأل هذا الموضوع. على ما أعتقد أنه معالي وزير الصحة أصدر قرارا بمنع المقاصفي من بيع الشبس في المدارس. برضو راح نسأل اليوم وزارة التربية هل فعلا هذا القرار دقيق صحيح، راح نسأله. عندي خبر ثاني برضو اليوم نحكي عن الصحة، بقول لك المطعوم الإنفلونزا الموسمية وصل المملكة الأردنية الهاشمية أن يخضع طبعا للمتابعة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أجل فعلا أن يصار إلى توزيعه والاستفادة منه. تعرفوا الناس اللي عندهم اختطار أكبر هم الأولى بأخذه. أنا بحكي لكم الآن عن رأي وزارة الصحة لمن تمنحه مجانا، لجماعة الاختطار الأكبر، من هم؟ كبار السن، المرضى، الكوادر البشرية اللي بتتعامل، راح تتعامل خلال فصل الشتاء مع عدد كبير من الذين يأتون يراجعون المراكز الصحية والمستشفيات من الممرضين والأطباء، فلذلك حماية لهم يتم منحهم هذا المطعوم. ناهيك أيضا لأنه سراح توفر بالقطاع الخاص راح نسأل عنه ماذا يضم برضو هذا اليوم، راح نحاول نتواصل برضو في هذا الخصوص. عندنا قضايا هيك منوعة اليوم، خليكم معنا على السمع، بوعدكم إذا استمعتوا إن بصدق بحب أن تجدوا حبا، إذا استمعتوا إلينا بكره وحقد أن تجدوا لدينا حبا، إذا استمعتم إلينا بحسد ستجدوا منا حبا، كيفما استمعتم إلينا ستجدوا حبا. أحد بقول وحسبي الله.

0: هذا الوطن يا أستاذ مامو.
1: الله محيي العسكر،
0: الله يحييهم.
1: يا محلى سيف العسكري،
0: ونعم ونعم بشبابنا.
1: عرقاب العيدة من بيري،
0: دائما في فكرة موجودة عند العرب بأنه إحنا مش راعيين شر. يا أستاذ مأمون، إنه إحنا مش راعيين شر، لكن إذا ابتلينا فبلاؤنا عظيم. إحنا مش دوارين مشاكل، لكن إذا ابتلينا فنحن أهلها. شو بقول المهلهل، مهلهل بني ربيع اللي هو بقول: وإن دارت رحانا مع رحاهم، إذا دارت رحانا مع رحان طحناهم وكنا الطاحنين. طحن مش مزح. وإن دارت رحانا مع رحاهم طحناهم وكنا الطاحنين. عمر ابن كلثوم، هذا سبحان الله ما جبنا سيرة المهلهل، والله أنا هسه بس يعني تبادر إلى ذهني، هذا أم بنت المهلهل، أم ليلى. ما هو أبو ليلى، هذا أم ليلى، عمرو بن كلثوم. قتل الملك عمرو بن هند، قتله، وبعد ما قتله هو صاحب معلقة شهيرة جدا: ألا هبي بصحنك تصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، واحدة من أشهر المعلقات، معلقة شهيرة جدا. عموما فيها بيت يعبر عن الفكرة اللي هذا اللي بحكي لكم إياه، إن شاء الله يعني ما الواحد عن ذهنه. بقول: ألا لا يجهل أحد علينا، ما حد يجهل علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. احنا ناس محترمين، بس ليه حاول حدا يجهل علينا؟ لانه اذا حدا جهل علينا نجهل فوق جهل الجاهلين، يعني الجاهل في جنبنا بحط واطي. ابا هندن بخطب الملك اللي قتله: فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين، صبر علينا شوف في عيننا، بأن نورد الرايات بيضا، بندخل المعارك رافعين راياتنا بيض، ونصدرهن حمرا حمرا قد روينا عن كثافة القتل والدم. تطلع هذه الرايات مخضمة بالدماء تروي قصة البطولة اللي وردت في المعركة. فهذا هو حالنا، احنا طيبين محبين، نقدر الناس، نعشقهم، تجمعنا علاقات طيبة مع كل البشر، لكن أبدا لا نقبل النظام ولا نقبل لأحد أن يتعدى علينا كائن من يكون. وكفو. يلا بدنا نصب على الناس الأحبة اللي بيسمعونا.

بقول علي الفاعوري الشاعر الكبير العظيم، الله شو أحب هذا الرجل. بقول هنا عمان، وأنا سمعتها لايف له، هنا عمان والمجد إلى العلياء ممتد، خلقنا باسمها نشد ورتلناه ترتيلا، على أدراجها الخضرى زرعنا، خطونا ذكرى بين العين والأخرى، غزلناها مواويلا، عشقنا اسمها الأحلى ولون سمائها الأعلى. لا خلينا نعيدها. هنا عمان والمجد إلى العلياء ممتد، خلقنا باسمها نشد ورتلناه ترتيلا، على أدراجها الخضرى زرعنا، خطونا ذكرى وبين العين والأخرى، غزلناها مواويلا، عشقنا اسمها الأحلى ولون سمائها الأعلى، وعلقنا الهوى ليلى على الأبواب قنديلا، كبرنا كلنا فيها كورد في علاليها، وما زلنا نغنيها ونهديها المراسيل.

0: إلى هنا عمان والمشت. صباح الخير
1: أيها الشاعر العظيم الأستاذ الكبير علي الفعوري. صباحك ورد وياسمين. اعذرني فقد قرأتها على عجل فاعذرنا إذا أخطأنا بكلمة هنا أو هناك.
0: صباح الخير للصديق الحبيب والعزيز بلال إفشيكات. كل الحب
1: بلال. بالمناسبة موجود في المملكة العربية السعودية، يعمل كحاله كحال عدد كبير من الأردنيين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية. وبدأ أوقف شوي نحكي كلمة قبل ما نبدأ نحييكم. المملكة العربية السعودية تتعرض هذه الأيام إلى هجمات غاشمة واعتداءات إرهابية تطال حياة المدنيين فيها، وتطال أهم المنشآت والمراكز الحيوية فيها. شاهدنا وفقدنا فيها، فقدنا أردني، فقدنا لنا فيها ما أشخاص ماتوا، ولنا فيها أيضا أصيبوا في مطاري الملك خالد ومطار أبها، وهناك أيضا عديد المنشآت والمواقع الحساسة والحيوية التي يتم استهدافها. وأقول هنا هذا الاستهداف يعني لمدنيين. شاهدنا قصة هذه المضيفة المصرية كيف قضت، شاهدنا قصة الذي خرج على ما أعتقد من إندونيسيا، واحد مؤثر كبير وشيخ عظيم، كتب فقط يعني صورة أنه ذاهب لأداء يعني سنة يعني أو أداء العمرة، وكيف قضى. شاهدنا الأردني الذي توفي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وصبره أهله وأصدقائه وأحبائه، جميل الصبر وعظيم السلوان. نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وإلى أهلنا وأقاربنا وأنسبائنا الأهل العزيزين في السعودية، ونقول نحن معكم والله ينصركم، وقريبا إن شاء الله أن ينتهي كل هذا القلق. بالمناسبة يمكن آخر التصريحات الصادرة عن المملكة العربية السعودية تقول الحياة عادية، لكن هو يعني رفع مستوى التأهب والانتباه، لا يعني أنه إحنا في ظروف خارجة، لا، الحياة ماشية بالسعودية. وهن الأردنيين الموجودين هناك حابين نطمن عليهم، ديروا بالكم على حالكم، وإحنا بنعرف أنكم بين إخوانكم وأهلكم وعزوتكم. بالمناسبة جلالة سيدنا يمكن بعت برقيات، وبعدين حتى يوم أمس أجرى اتصالات هاتفية مع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. جلالة الملكة راني عبد الله كتبت عبر صفحتها ودعت إلى أشقائنا وإخواننا وأحبائنا في المملكة العربية السعودية، وتمنت لهم دوام السلامة والسلام في هذا الوطن الطاهر الذي يحتضن في أراضيه يعني قبلتنا وحرمنا، ويحتضم في ترابه جسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ السعودية وأهلها، اللهم احفظ ديار الحرمين، واحفظ كل أهلنا هناك يا رب العالمين.

خلينا نقول صباح الخير لأبو قصينا في الجواميس، أم جاد البكري صباح النور، إيمان أبو ليلى تحياتي إليك يا إيمان أبو ليلى، كوكب المعايطة صباح الخير، منال شديفات هذه نشمية مهندسة منال بالمناسبة، هي مهندسة معمارية موجودة في دولة الإمارات العربية، أما نشمية والله صباح الخير، الله يوفقك ويرزقك ونشوفك من عالي لعالي يا رب. أم عصام سحر استيتي صباح الخير، اليوم كأني أنا قاعد بغلط كثير أستاذ ما ونشوفي شو القصة. أمل المناصير صباح الخير، السيدة هلا أبو الروب تحياتنا إليك، محمد مصلح الطراوني وسبر هار صباح الخير، أخي محمد مصلح صباح الورد يا سيدي. سمر فوق

فواز صباح النور والسرور، واخي فواز ابو حصان يا حياك الله، كل الحب والاحترام. ام مراد من البتراء صباح الخير يا ام مراد. صباح الخيرات لابن العم مازن المجالي عادل هزاع لسميران، حياك الله. صديقنا وحبيبنا النشيط جدا محمود الهياجني ابو راشد، تحياتنا لك. طلال اسعد المحاميد، كل الحب والاحترام لك يا حياك الله. أخوينا أخونا العزيز أبو حازم الدبايبة وسهاد عزت يوسف خليل تتواصل معنا من الدنمارك، أردنية مقيمة هناك. أما عزم خليفات فمن مملكة البحرين الحبيبة يتواصل معنا، صباح الخير. جهاد الجدعان صباح الخير، وجهاد الكسواني صباح الخير لك ولوالدتك أم زياء، أم عبد الله كبه حياك الله. عادل النعامنة، أبو شاكر الخلايلة صباح النور يا سيدي، كيف حالك؟ أخونا محمد العودات ونور سلامة، كل الحب والاحترام. الزميل الحبيب على القلب رعد حجازين. جهاد بقول شربت قهوة، قهويتي من الساعة 6 يا رجل. يزن القاسم بقول الله يحفظ ويحمي بلادنا يا رب، اللهم آمين. أبو ماجد أبو عيادة و بهجة العبويني صباح النور. أحلام المشاق بشلونك يا أحلام. أخونا أيمن عريق العبادي، عيسى أبو حماد من الزرقة، نمر البري، محمود مدالجة، والعزيزة ياسمين لسعود تتمنى التوفيق اليوم لنادي الحسين إربد. يمكن لديه مناسبة اليوم عربية على ما أعتقد، أتأكد. سلطان خبرينا يا ياسمين، أنت مستشارتنا الرياضية بهذا الشأن. سلطان الخزاعي صباح الخير يا سلطان. علي ضيف الله الكريميين صباح النور والسرور. تحياتي لمن؟ محمود أبو شيخة، كيفك يا صديقي؟ عارف لعليان من المفرق الحبيبة. رزقة اللاوي، انت إلك كل الايام يا سيدي، بقول وين احنا اليوم، انت بالقلب اخي رزق. صباح النور رزق، انت مغير حسابك والله، انك مغيره على ما اظن. راجح المحاشي من عجلون الجميلة، ان شاء الله ينتظرها الخير والغيث والمطر في هذا الفصل. عواطف المعايطة صباح النور، وموسى خشان طبعا صديقنا وعزيزنا. ايضا تحياتي لوفاء صوالحه، بتقول انا بصبح حالي، لا احنا بنصبح عليك، شو هالكلام. منذر عبابنا صباح الخير يا ابو عدي، يتمنى الفوز لنادي الحسين. يا جماعه الخير خبروني اليوم نادي الحسين لديه يعني مشاركه عربيه على ما اعتقد اليوم. عبد الهادي مساد من الاغوار الشماليه، اول مره ما يعاتبنا عبد الهادي، او دائما زعلان دائما معاتب وزعلان منا، اليوم الحمد لله بس بقول صباح الخير. صباح الورد يا سيدي، كويس انك رايق اليوم. طارق قدوم صباح الخير من طبربور. عبد الحفيظ الكفري، شريف ضمرة صديقنا الحبيب والعزيز، صالح الحجاية من البادية الجنوبية تحديدا من قرية سد السلطاني، يبعث التحايا، يدعو للصديق الإعلامي منصور الطراونة أبو رامي بالصحة والسلامة. طبعا وإحنا نحييه، أستاذ منصور كان مندوب الإذاعة الأردنية في محافظة الكرك، نهيك على أنه يعني إعلامي كبير وقدير، نتمنى له الشفاء العاجل، وهو قوي جدا الرجل، قوي بكاريزمته بثقته بإيمانه بالله، ندعو له بالشفاء. ألف سلام عليك يا أبو رامي، ترجع إن شاء الله سالم غانم معافى مشافى، وتفقيد الله رحمة يا سيدي. وصلوا هذه التحية للأستاذ منصور. فوز المغايرة صباح الخير، وكمان مرة يا طارق صباح الخير. رجاء صبحي صنقرط، ومنعرف النكون دايما، صباح الخير يا رجاء. يونس سليمان وفراس العلاونة حياك الله. سهام المرديني أهلا وسهلا. هلا في أحمد الحنيطي. أم دحام الله يعطيك العافية. زايد حسن عبيدات أهلا بالصديق العزيز والحبيب رائد الصرايرة، الله يعطيك ألف عافية. شكرا أخي منذر عبابنا، بعض ما عندكم والله يا سيدي. صباح الخير لخالد بخيت النوافلة. بقول لي عيسى أبو حماد نادي الحسين مشارك يعني بطولة آسيا للأندية العربية،
نتمنى توفيق لنادي الحدود.

حسين إربد، الله يوفقكم. انشراح لعروض الحباشنة، صباح الخيرات. وعبد الرحمن أبو لبدة من إربد يحيي الجميع. محمد فريد العمري، صباح الخير يا محمد فريد العمري، كل التحايا لك. حمد بني حمد، صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا بك. خالد حجازي من مادبة بصب عليكم جميعا. سلام الشورى، صباح الخير. أو الشورى، صباح الخير. أخونا وصديقنا وحبيبنا محمد أمين المعايطة، صباح النور يا سيدي. أبو سامر النمروطي، كل الحب والاحترام لك. شكرا يا سيدي، شكرا نايف الجواميس، شكرا يا أبو قصي. طيب يلا نتواصل أستاذ سهر النشمية أم سلطان على معاصر الزيتون، الله يرضى عليك.

0: خفت خجلني خفت.
1: اهلا ومرحبا بكم. قبل ما نروح ونقرا الاخبار خلينا نشوف معاكم قضايا انا بعتقد ومؤمن تماما بانها تهمكم اهتمام كبير احبائي واعزائي. اخواننا اللي عندهم زيتون اكيد يتحضرون لبدء هذا الموسم الذي ندعو الله ان يكون موسما مميزا ومليء بالخير والخيرات، ان يكون افضل من الموسم الماضي. احنا كان موسمنا السنه الماضيه مش زياده، وحتى ذهبنا الى استيراد الزيت من دول اخرى من تونس تحديدا، وصار في عندنا مشكله ارتفاع اسعار في زيت البلدي وغيره وغيراته. خلينا شويه نحكي عن هذا الموسم وهذا العام. طبعا بتعرفوا انه يوم بعد غد الخميس هو اول ايام التي ستفتح فيها المعاصر ابوابها وتستقبل كافة المزارعين وبدأ عملية عصر الزيتون. يسرني أن أرحب بالأستاذ العزيز تيسير النجداوي نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون. صباح الورد والياسمين يا صديقنا. صباح الخير يا أستاذ تيسير.
2: يا سيدي صباح النور والسرور.
1: يعني أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية، ويعني مقدما بنقولكم الله يعطيكم العافية. أكيد الأيام القادمة راح يكون فيها جهود وفي عمل لكل أحبائنا العاملين أصحاب المعامل والعاملين في هذه المعاصر، أكيد راح يكون في جهود كبير، ونتمنى إن شاء الله الوفرة والخير والرزق لكل إخواننا المزارعين. لكن يوم أمس قرأنا مجموعة من القرارات التي اتخذتها نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، خاصة فيما يتعلق برفع أجور عصر الزيت من 65 قرش إلى 75 قرش لكل كيلو جرام واحد. والنقابة تقول هذه زيادة هي الأولى منذ نحو 12 عاما وفق ما تفضلتم أو صرحتم به. أنتم أسندتم هذا الأمر إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والأيدي العاملة وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتشغيل هذه المعاصر. نترك الهواء لك، وأيضا يعني أيضا تعلن لإخواننا عن الالتزام. شو في جديد هذا العام؟ ما هو المتوقع لحجم الإنتاج؟ يعني أترك الكلام لك، وكنا مننتظر ما ستقول لأنه هام لكل إخواننا اللي بيتابعونا. تفضل يا سيدي.
2: يا سيدي أسعد الله صباحك، صباح الوطن الجميل، صباح أهلنا وإخواننا المزارعين. الموسم إن شاء الله موسم واعد، موسم فيه إنتاج إن شاء الله راح يكون وفير. بالنسبة للتفضل في ارتفاع أجور عصر الزيتون، النقابة من 12 سنة بقيت على سعر 65 قرش
1: للكيلو
2: الزيت، لكيلو زيت الزيتون المنتج.
1: المنتج
2: نعم،
1: مش لكيلو الزيتون،
2: لا
1: كيلو لكيلو الزيت المنتج. تمام.
2: نعم يا سيدي. التكاليف ارتفعت على المعاصر بشكل ملحوظ، العمالة، الديزل، النقل، قطع الغيار، أشياء كثيرة تغيرت منذ سنين، من 4-5 سنوات، وحبذنا أنه نكون إلى جانب المزارع وأبقينا السعر كما هو 65 قرش على كيلو الزيت.
1: تمام.
2: موسمنا كما تفضلت موسم خير وبركة، موسم واعد، راح يكون إنتاج بعض الله تعالى وفير، يكفي حاس البلد ويفيض إن شاء الله تعالى.
1: طيب في وفق متأكد أنتم مهتمين وعلى تواصل مع الدولة مع وزارة الزراعة، هل متوقع فتح باب أيضا الاستيراد لزيت الزيتون التونسي على سبيل المثال؟ موجود؟ سيبقى موجود؟
2: يا سيدي إحنا ظلت وزارة الزراعة في مبدأ في وزارة الزراعة قول ما المنتج المحلي يكفي حاجة البلد يوفر استيراد. ما في استيراد من 20 سنة، ما في استيراد الزيت.
1: هو فقط كانت حالة استثنائية العام الماضي نظرا لشح الموسم. كان
2: العام الماضي كان صحيح جدا، انتجنا ما قيمته 20%. ارتأت وزارة الزراعة بالتعاون مع النقابة انه نفتح باب الاستيراد لتأمين المستهلك.
1: يا سيدي أكيد ننتظر الحكومة لها قولها في هذا الأمر، حتى ذلك الوقت أكيد راح نحكي. لكن عندي أسئلة، الناس يعني الآن كل الناس منتها من الزيت، يعني ما فيش زيت في البيوت، والناس ينتظرون موسم العصر بفارغ الصبر، خاصة يعني السيدات التي يسمعننا اليوم بجهز الليمون للزيتون للمقدوس لغيره لغيراته، والناس تعرف زيت الزيتون شيء رئيسي في بيت الأردنيين. ماذا تنصحهم فيما يتعلق يعني بعد بكرة راح يبدأ العصر، ماذا عن الأسعار؟ هل ستختلف في البداية من بعد لفترة؟ قديش ينتظروا حتى يشتروا؟ ما هي نصائحكم؟ أنتم أصحاب خبرة في هذا الموضوع أستاذ تيسير، تفضل.
2: سيد الكريم، كل منتج بنزل بدايته راح يكون غالي.
1: نعم،
2: حتى الخضار الفواكه أي منتج بنزل بيكون غالي نوعا ما.
1: نعم.
2: الآن إحنا حددنا سعر الزيت، وهذا سوق عرض وطلب يعني. فإحنا حتى نحمي المستهلك من الجشع ومن الطمع، الناس ماخذ اللي راح يكون السعر مثل العام. لا يا سيدي، السعر الآن السنة هاي ما بين 90 و110، 110 لزيت عالي الجودة، الزيت الجيد.
1: تمام.
2: طبعا المستهلك يعني ما رفع عم تبوا
1: طبعا طبعا
2: يقدر يستعين بصاحب المعصرة.
1: نعم،
2: ينتقي له زيت جيد لحصوله على زيت جيد. يعني انا وردي امبارح انه مبيوع الزيت 130 و120. انا بدي انصح المواطن، انت ليش يعني مستعجل على شراء الزيت؟
1: انتظر شوية،
2: انتظر لك شوي
1: اسبوعين. إذن السعر المتوقع أستاذ تيسير بين 90 دينار إلى 110 حسب جودة ونوع الزيت وكفى.
2: 100%.
1: جميل. طيب ماذا عن يعني المحاولات الدائمة التي تعملون عليها وتطوروها عاما بعد عام لضمان عدم الغش، وإجراءات كثيرة بالتعاون أكيد مع وزارة الزراعة يتم اتخاذها في المعاصر لضمان عدم الغش، لضمان أنه أن يكون الزيت بجودة جيدة؟ هل هناك جديد هذا العام؟ يعني مثلا في عام من الأعوام تغير شكل التنكة، في عام الأغمار أجبرت التنكة أن يسجل عليها الوزن وغير، هل في جديد هذا العام أم ما زلنا على نفس الإجراءات أستاذ تيسير؟
2: يا سيدي، لا، في إجراء جديد بالتعاون مع المؤسسة الغذاء والدواء، مشكورة طبعا. في بطاقة بيان للزيت اللي في السريع، لكن المعاصر كله مطبوع باسم المعاصر تليفوناتها، وأنا بتمنى على المواطن أنه يطلب فاتورة، وبتمنى على المواطن أنه يعتمد المصادر الموثوقة وهي المزارع اللي متواجد في المعصرة طبعا.
1: نعم.
2: والمعصرة والشركات المسجلة، الشركات المحترمة في البلد، عندنا شركات بتعبي، شركات حافظة على جودة الزيت الأردني.
1: يعني
2: المزارع المستهلك اعتماد المعاصر بدرجة أولى.
1: لاحقا يعلن أكيد عن

0: تجمعات كمهرجانات بالتنسيق معاكم مع وزارة الزراعة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اعتدنا واعتادوا الناس يذهبوا إليها ويشتروا ويتزودوا في ذلك الوقت. هل هناك هذا العام نفس الأسلوب والطريقة بتسويق منتج زيت الزيتون الأردني على هذا النحو أستاذ تيسير؟
1: نعم سيدي الكريم، راح يكون مهرجان لهذا العام من 25/11 إلى 5/12. الزيت هذا مفحوص اللي داخل المهرجان من الغذاء والدواء، من المواصفات
0: جميل
1: والمقاييس،
0: جميل.
1: المركز الوطني للبحوث الزراعية. طبعا كل هذا تحت مظلة وزارة الزراعة بالتعاون مع النقابة. ف زي ما بيقولوها صبرا على ياسر، لا تستعجلوا يا
0: طبعا طبعا،
1: مستهلكنا، يا الله
0: يعني اللي انتظرت كل هالفترة انتظر شوي. طب بقي لدي سؤال، نصيحة توجهها للمزارعين الذين سيأتونكم بدءا من يوم الخميس ومعهم هذه الكميات من الزيتون. في نصائح معينة دائما المعاصر بتحب تطلبها أو تسألها أو توجهها لإخواننا المزارعين
1: لا شك.
0: لضمان يعني سلاسة أفضل، إنتاج أفضل، عدم تعب، يكون في قل في الجهد، في التعب، في النقل، ماذا تنصحون إخواننا المزارعين؟
1: تحديدا السنة هاي ارتأت وزارة الزراعة تفتح المعاصر في 15/10
0: نعم، يوم
1: في
0: الخميس
1: مناطق، الخميس بعد بكرة إن شاء
0: إن
1: الله،
0: شاء الله.
1: في مناطق بنضج زيتونها قبل يعني عوض الارتفاع على سطح البحر. المناطق الشفا غورية بنزل زيتونها من 15 إلى 20/10. المناطق الجبلية اللي ارتفاعها فوق 700 متر، أنا بتمنى وبننصح وزارة الزراعة بتنصح
0: يتأنوا شوية.
1: إنه يتأنوا لحين نضوج الثمار. يا سيدي
0: يعني
1: هاي
0: هسه المناطق الغورية وشبه الغورية هي تقريبا راح تبدأ ويأتي
1: نعم
0: يأتي المزارعون إلى المعاصر على الأغلب.
1: نعم
0: المناطق الجبلية بدهم شوية، وأنتم تطلبون من المزارعين أن ينتظروا على ثمارهم حتى تنضج، لأنه بالنتيجة هذا سيعود عليهم أصلا بالوفر وبجودة أفضل وأحسن. في عندكم أي شيء حاب تحكوه قبل ما نشكرك ونقولكم الله يعطيكم ألف عافية سلفا أستاذ تيسير؟
1: سيدي الكريم، الابتعاد عن بعض يعني بديش احكيها غش، يعني
0: الغش.
1: الابتعاد عن على الفيسبوك المركب 40 جيش وعليها مركبة، الابتعاد عنهم تماما.
0: تمام، يعني هو مش منطق، حتى الأسعار المطروحة تدلل وتبين لأي واحد بسمعنا إنه هذا زيت مغشوش أو
1: يا سيدي تكلفة زيت الزيتون على مزارعنا من 70 إلى 80 دينار تكلفة
0: التكلفة على المزارع،
1: على
0: فأي
1: المزارع.
0: سعر دون ذلك هذا معناه أنه مغشوش 100% من صحيح.
1: أكيد
0: وصلت
1: أكيد
0: الفكرة. أستاذ تيسير النجداوي نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، أنا مسرور جدا وجودك معنا. الأيام القادمة مع بدء سير العمل، إذا استجد أخبار معلومات إشي راح نتشرف إننا نتواصل معك مرة أخرى حتى تبقى
1: إحنا
0: على تواصل مع أحبائنا المستمعين والمزارعين.
1: الشرف يا سيدي، أي ملاحظة من أي مزارع، تليفونات النقابة موجودة، أي شكوى غير اللي حكيناه يتوجهوا للنقابة أو لوزارة الزراعة، إحنا صدورنا
0: أو
1: مفتوحة
0: إن بنمون
1: ومحاضرنا
0: عليكم نتواصل معاكم كمان أستاذ تيسير.
1: يا
0: هذا خبر.
1: سيدي العزة الحبيبة هاي.
0: الله
1: تمام،
0: يخليك
1: الإذاعة الأولى
0: الله يخليك،
1: الناطق الأول
0: الله
1: بهذا
0: يطول
1: الوطن
0: عمرك، الله
1: الجديد،
0: يطول عمرك،
1: إحنا على جاهزية عالية
0: الله
1: سيدي.
0: يطول عمرك. بدي أشكر أكيد الأستاذ
1: أشكرك.
0: العزيز تيسير النجداوي نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، نتمنى لكم إن شاء الله موسم خير يا رب العالمين، ويعطيكم ألف عافية على الجهد الذي سيبذله زملائك في المعاصر خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك، صباحك ورد وياسمين يا أستاذ تيسير.
1: كل
0: أهلا
1: شيء
0: وسهلا، يا هلا يا هلا.

0: في أهم العناوين التي وردت هذا الصباح في مواقعنا الإخبارية والصحف أكيد المحلية، جلالة الملك من خلال زيارته إلى ماليزيا ولقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أكد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات مع ماليزيا والبناء عليها. جلالة الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، وجلالة الملك رانيا تقول قلوبنا مع السعودية قيادة وشعبا وحفظ الله أرضها وأهلها. نائب جلالة الملك يرعى سمو الأمير أكيد الحسين بن عبد الله الثاني يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. 146 مليون دولار ارتفع التبادل التجاري بين الأردن وماليزيا بنسبة 12%، واليونسكو تتبنى بالإجماع قرارا بشأن القدس القديمة وأسوارها، والأردن يرحب بهذا التبني. خلينا نحكي بالتفاصيل أكثر. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني مجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع القرار المتعلق بمدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن البند المعنون بفلسطين المحتلة، وذلك خلال دورته 225 في باريس. الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي قال إن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي اليوم أعاد مطالبة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللا شرعية واللا قانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والتي تستهدف القيمة الاستثنائية الثقافية والتاريخية للقدس وتعرض تراث المدينة الثقافي للخطر واعتبارها لاغية باطلة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور أحمد المساعف. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الورد أخي صدام، يا هلا.
0: بغاية السرور أننا نستمع لك هذا الصباح، مشتاقين إلى كل صوتك.
1: وأنا أكثر والله.
0: الله يطول عمرك يا دكتور، حياك الله. دكتور، يعني قرأنا يوم أمس توقفنا عند خبر رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار، واليوم ولي الأمر بيسأل يعني ما قيمة هذا الرفع؟ كيف سينعكس فعلا على هذه الوجبة التي تقدم؟ إلى من تقدم تحديدا؟ هل استند هذا المشروع إلى معلومات علمية؟ هل هناك تواصل مع وزارة الصحة في هذا المجال؟ أنا أجملت لك الأسئلة وما أردت أن تزيد أيضا، وكلنا أذان صغيرك. تفضل يا دكتور.
1: سيد العزيز، بداية صباح الخير إلى كل جميع المتابعين للإذاعة الأردنية أم الإذاعات. سيدي، بتعرف أنه مشروع التغذية المدرسية هو من أهم المشاريع اللي تطبقها الوزارة. طبعا ليس بالأمر الجديد، هو من منتصف السبعينات وبرنامج الأغذية العالمي كان يعني هو المسؤول عن التغذية المدرسية في الأردن، لكن منذ عام 1999 وبالتوجيهات الملكية بالتوسع بالبرنامج وتطبيقه على أكبر عدد ممكن من الطلاب، بدأت الوزارة في إدارة هذا الملف والبحث عن الآليات اللي تشمل توسيع مظلة الطلبة المشمولين بهذا المشروع. طبعا الآن احنا عندنا شراكات مع القوات المسلحة ومع برنامج الأغذية العالمي لتغذية الطلاب. عددهم الآن تقريبا أكثر من 500,000 طالب يأخذ التغذية المدرسية من KG2 إلى الصف السادس. طبعا احنا
0: في كافة المدارس الحكومية دكتور أحمد؟
1: لا، مش كافة المدارس الحكومية، يعني تقريبا 35 مديرية تربية وتعليم وثلاث مخيمات. الآن احنا في عنا نوعين من النموذج التغذوي، في نموذج البسكوت وهو على أيضا نوعين، بسكوت محشي بالتمر من إنتاج برنامج الأغذية العالمي، وبسكوت عالي البروتين من إنتاج المخابز العسكرية بالقوات المسلحة. طبعا في العام الدراسي الواحد 50 يوم بسكوت من محشي بالتمر و50 يوم بسكوت عالي البروتين. هذا النموذج البسكويت يخص حوالي 400,000 طالب وطالبة. لكن أيضا في عندنا نموذج الوجبة الصحية اللي هي مكونة من حبة معجنات وحبة فواكه، إما تفاح أو موز، وحبة خيار. وهذا النموذج يعني يستهدف حوالي 100,000 طالب ويشمل 8 مديريات تربية وتعليم، وراعينا

0: الشمال والوسط والجنوب،
1: نعم
0: يعني بش في الجنوب في مديرية تربية بصيرة والطفيلة والأغوار الجنوبية،
1: نعم
0: وفي الوسط مديرية قصبة مادبة والشؤون الجنوبية،
1: نعم
0: وفي الشمال مديرية تربية الرمثة وقصبة المفرق والبادية الشمالية الشرقية.
1: نعم
0: طبعا هذه النموذج يتم إنتاجه في

0: يعمل على تغذية الطلاب، يفيد بأنه يوظف فرص عمل للسيدات، تقريبا 400 سيدة في 10 مفارق عندنا في المدن.
1: يمارسن هذا العمل.
0: نعم، وفي عنا أيضا يفيد صغار المزارعين اللي نستورد منهم التفاح والموز
1: جميل.
0: والخيار، فهو
1: طب يا
0: يعني
1: دكتور،
0: منظومة
1: احنا اليوم
0: متكاملة.
1: انا يعني اطالع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج الوطني للتغذية المدرسية للأعوام 2026-2030. ما هو الجديد في هذا المشروع؟ يعني ماذا يفرق عن العام الماضي أو المشروع خلال الأعوام الماضية؟
0: يعني احنا في عندنا اللي هي الاستراتيجيه الوطنيه للتغذيه المدرسيه، الاستراتيجيه الاولى كانت 2021 2025،
1: نعم.
0: والان الاستراتيجيه الثانيه 2025 2026 2030. طبعا بتعرف انه الاستراتيجيه هي تمثل خارطه الطريق
1: طبعا.
0: للاليه اللي يعني سوف يكون عليها تطبيق المشروع في السنوات القادمه.
1: نعم.
0: هذه الاستراتيجيه تحدد لنا انه يجب ان نتوسع في الفئه المستهدفه ونتوسع في نموذج الوجبه الصحيه، لانه الطلاب يعني اثبتوا انهم بحبوا الوجبه الصحيه مثلا اكثر من الماده الثانيه،
1: مثلا
0: ولذلك ممكن ان نتوسع في الوجبه الصحيه
1: هل
0: لتدخل
1: راح
0: ايضا
1: تزداد
0: طلاب
1: أعداد
0: اخرين.
1: المستفيدين خلال السنوات القادمة؟ بقصد الطلاب راح يزيد عددهم اللي راح يستفيدوا من هذا المشروع؟
0: طبعا حسب يعني الاستراتيجيه احنا ان شاء الله انه في عام 2030 نرفع العدد من 100,000 المستفيدين من الوجبه الصحيه الى 250,000. وطبعا الجديد ايضا في هذه الاستراتيجيه انها تدعم الشراكات، احنا عندنا شراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص، لانه بتعرف مشروع التغذيه المدرسيه هو مشروع وطني، ونرغب باي جهه حابه انها تدعم البرنامج. وفي قبل يومين وقعنا اتفاقيه مع تكيه ام علي لتزويد 8,000 طالب ايضا بالواح التمر، فلذلك وزاره التربيه والتعليم يعني بتفتح ابوابها لجميع الداعمين لهذا البرنامج. تعرف دعم البرنامج هو على نوعين، من موازنه الوزاره كما تفضلت انه اصبحت الميزانيه 6 ملايين دينار، وهذا صحيح يعني نقدم الشكر للحكومه على هذه اللفته الكريمه، ووعدونا ايضا بزياده المبالغ في السنوات القادمه. وفي نوع ايضا من
1: برنامج الأغذية العالمي.
0: برنامج الاغذيه العالمي ايضا هو يقدم الدعم، كما قلت لك ايضا في تكيت ام علي يعني، وفي جهات
1: الله
0: تقنيه
1: يعطيهم
0: خاصه
1: ألف
0: انها
1: عام.
0: تدعم
1: شكرا،
0: في هذا المشروع.
1: جهد كبير، نتمنى له التوفيق، وأنا حبيت أسلط الضوء عليه نظرا لأهميته الكبيرة. للأمانة مشروع كبير تمضون به، وهذا سيتطور يوما بعد يوم، عاما بعد عام، للوصول كما تفضل إلى رقم 250 ألف في عام 2030، وإن شاء الله أيضا قادما نصل لمرحلة أن يكون كل طلبتنا يعني مشمولين في هذا المشروع.
0: بس صدقني بحب
1: تفضل.
0: انوه الشغله انه مشروع التغذيه ليس فقط ايضا تقديم وجبه، وانما هو يعني احنا نقدم محاضرات عن الغذاء الصحي السليم
1: جميل
0: المتوازن،
1: جميل جميل.
0: نعمل مسابقات لمثلا افضل رسمه تتناول الغذاء الصحي، فهو مشروع يعني ليس فقط تقديم وجبه وانما ايضا ينمي عادات سليمه لدى الطلبه لاختيار الغذاء المتوازن والصحي.
1: شكرا جزيلا عطوفة الدكتور العزيز الدكتور أحمد المسافة،
0: يسعدك.
1: مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. سررنا هذا الصباح بمشاركتك، ونتمنى دائما وأبدا أن نبقى على تواصل. صباح الورد والياسمين يا سيدي. شكرا جزيلا،
0: يسعدك يا غالي،
1: حياك الله. أهلا دكتور.
2: أرجع طفل بالمدرسة يا غاري، كل يوم أم الصبح
1: عشان التفاحة والموزة. يا مأمون دك ترجع لك ترجع للمدرسة عشان البسكوتة. يعني اطمنوا اللي أبنائهم مستفيدين من هذا المشروع، اطمنوا هذا الغذاء آمن سليم، يعطى على أسس علمية كما استمعتم من عطفة الدكتور، ونتمنى السلامة لكم لأبنائكم، وإن شاء الله ينمو يعني نمو صحي وطيب للجميع. شو طلع لنا أستاذة سهر موضوع؟ موضوع مطعوم الإنفلونزا الموسمية. نحاول نتواصل الآن أيضا نحكي فيه. يلا لو تكرمتم.

0: أيضا من الأخبار التي طالعناها وصول مطعوم الإنفلونزا الموسمية إلى المملكة، لكن ترى لا يقرأ الخبر على هذا النحو. الخبر دائما هذا ترى يحتاج إلى توضيح، لأنه يحمل معلومات علمية دقيقة. ماذا يشمل هذا المطعوم؟ كيف يتم التعامل معه؟ من هي الفئة المستهدفة خاصة الذي يقدم من خلال القطاع العام، من خلال وزارة الصحة والتعليم؟ من هي الفئة الأكثر اختطارا؟ ماذا عن باقي الناس الذين يريدون أن يحصلوا عليه من خلال القطاع الخاص، من مستشفيات خاصة، من خلال الصيدليات؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور العزيز عادل البلبيس. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح النور.
0: كلما هاتفتك أو حاورتك تذكرت كورونا.
1: تذكر ما تنعاد إن شاء الله.
0: تذكر ما تنعاد يا سيدي. طيب، على سيرة كورونا، سمعت بقوله قال في متحور جديد لكورونا، صحيح هذا الكلام يا دكتور؟
1: يا سيدي، ما زلنا في إحنا نتكلم عن متحور أوميكرون، وقرر عن متحورات أوميكرون. فهي هذه يعني شغلات علمية لغايات إنتاج مطاعيم وأدوية، وليست لغايات إنه نخوف الناس في
0: تمام.
1: في سلالة جديدة وفي كذا جديد.
0: تمام. ماذا أظهر عندكم برنامج رصد الفيروسات التنفسية في المملكة الأردنية؟ يعني شو هو الواقع اليوم؟ ماذا عن الفيروس السائد أو راح نشوفه خلال فصل الشتاء كأمراض الشتاء يعني دكتور؟
1: نعم يا سيدي، طبعا لدى وزارة الصحة مراكز مختارة لرصد الأمراض التنفسية. هذه المراكز يعني تمثل مستشفيات في الوسط والشمال والجنوب، ومراكز صحية أيضا في الوسط والشمال والجنوب.
0: نعم.
1: وهناك تعريف محدد للحالات التي تدخل تحت مسمى الأمراض التنفسية. تؤخذ منها عينات وتفحص أسبوعيا حتى نقارن نفسنا بالأسبوع الحالي بالأسبوع نفس الأسبوع هذا من العام الماضي. هل في هناك زيادة في أعداد الحالات ولا ما زلنا في نفس الوضع؟ المؤشرات السيدي للأسبوع 39 اللي احنا فيه الآن بتقول انه احنا ما زلنا بنفس المستوى. يعني كورونا ما زالت موجودة لكن بنسب ضئيلة جدا، وكانت العام الماضي
0: قديش النسبة تقريبا دكتور؟ تحملني، قديش النسبة تقريبا؟
1: حوالي بالأسبوع الماضي كانت حوالي 2%، يعني من كل 100 عينة بنفحصها بيطلع منهم 2 كورونا. بينما اللي أكثر انتشارا اللي هي المخلوي، وبدأنا شوية
0: هذا اللي بسموه RSV مش هيك؟
1: نعم. هذا اللي بسموه RSV أو المخلوي، هذا الأكثر حاليا انتشارا، وقد تبلغ نسبته في الأسبوع برضو نتكلم في الأسبوع حوالي 12%، مقارنة يمكن مع الأسبوع نفسه من العام الماضي كانت حوالي 14%.
0: بس يعني دكتور والله هذا إنه صعب وبضايق، متعب. نعم. ترى هذا بهد الجسم
1: يعني كل الأمراض التنفسية متعبة أنت عارف، لأنه هذه يعني ضيق نفس، والإنسان أهم شيء عنده أنه يكون يتنفس بشكل
0: صحيح. طيب، ماذا هل وصل مطعوم الإنفلونزا الموسمية إلى المملكة، وما هي محتوياته، وكيف يتم التعامل معه هذه الأيام قبل طرحه على الاستخدام؟
1: المطعوم سيدي وصل لوزارة الصحة، والآن هو في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لغايات إجراء الفحوصات قبل أن يتم إجازته للاستعمال، وهذا عادة يعني هذا إجراء متبع كل عام.
0: صحيح.
1: فالمطعوم نعم متوفر، إن شاء الله خلال يمكن الأسبوع القادم بيكون متوفر للجمهور للتطعيم. الفئات اللي لازم تأخذ هذا المطعوم هي الفئات الأكثر اختطارا. من هي هذه الفئات؟ الفئات هذه الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي عندهم نقص مناعة، الحوامل، ضروري جدا الحوامل، كبار السن،
0: الكوادر راح تتعامل مع
1: الكوادر الصحية.
0: تمام.
1: والكوادر الصحية ليش احنا بنعطيها؟ لأنه احنا ما بدنا اياها تمرض.
0: صحيح.
1: احنا بدنا اياها
0: يستمر عملها.

0: ها
1: تظلها
0: تمام.
1: مستمرة في عملها حتى هي اللي تقوم في معالجة الأشخاص المصابين.
0: ناهيك على أنه متوفر في القطاع الخاص، بيقدروا الناس يعني المقتدرين هم ياخذوه ويتعاملوا معاه خلال فصل الشتاء. مش
1: طبعا طبعا يعني هذه
0: تنصح في
1: الفئات
0: يا دكتور، في ناس بيقولوا والله ما إلك مصلحة تأخذ المطعوم، أنت يا دكتور لإخوانك لأصدقائك لأحبائك ماذا تنصحهم إذا سألوك هذا السؤال؟ هل تنصحنا لشاب عادي بظروف عادية، هل
1: إذا
0: تنصحنا
1: كان
0: بأخذ المطعوم؟ شو بتقول له؟
1: بنصح بأخذ المطعوم، طبعا بنصح بأخذ المطعوم، وخصوصا إذا كانوا من الفئات التي ذكرناها،
0: تمام،
1: اللي هي الفئات الأكثر اقتطارا، فهذا مش بس بنصحه، يعني يجب عليه أنه يأخذ المطعوم.
0: ماذا عن الأطفال؟ تمام. اللي بيجي بقول لك بدي أريح حالي هذا الشتوية، ولادي بروحوا للمدارس كثير ورجعوا المدارس كثير عشان إذا لقطوا العدوى ما تكون ثقيلة عليهم المرضى، وأعطوها أعطاهم مطعوم، شو رأيك في هذا؟
1: والله زي ما قلنا يعني الفئات الصغار السن والكبار السن
0: مهمين
1: مهمين
0: جميل.
1: أيضا نعطيهم هذا المطعوم لأنه بيحميهم. هلأ ممكن الشخص أنه يأخذ المطعوم وأن يصاب بالإنفلونزا، لكن
0: بتكون أخف عليه،
1: بتكون خفيفة ولا تستدعي دخوله إلى المستشفيات.
0: طيب.
1: إحنا دائما بنخاف من الإصابات الشديدة اللي تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات.
0: بقي لدي سؤال واحد يا دكتور، بديش أنا أطول عليك وأزعجك.
1: لا تفضل سيدي.
0: يا دكتور بقولوا عن واحدة، اسمعني بهالقصة، هي حدوتة بتنحكى. قال بقولوا عن واحدة روسية كانت تشتغل بسيبيريا، وكان الموضوع يعني هو موضوع دراسة بحثية متعلقة وتعمل في مركز لمتابعة شؤون أو موضوع مرض الطاعون في روسيا.
1: نعم.
0: وقيل أنه قال يقال محد من الروايات، وفي أربع روايات، وقال في واحد من الروايات أنه وقعت منها العينة وبعدين أصيبت في الطاعون وتوفيت في التهاب رئوي حاد. بعدها صار في جدال ونقاش كبير في روسيا، طلع إلى شكل عالمي للحديث عن الخشية أو الخوف إنه لا سمح الله يتطور هذا الأمر في روسيا وتكثر حالات وتطور الوباء وقد ينتشر عالميا. إحنا في الأردن الآن كيف نتعامل مع هذا النقاش العلمي الدائر في العالم؟ تفضل يا دكتور.
1: سيدي إحنا بنتعامل معه بالمتابعة، متابعة هذه الأخبار. الحالة هي شكوا أنه تكون هي مرض الطاعون.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه المختبر هذا هو مختبر متخصص في أبحاث أمراض الطاعون.
0: صحيح.
1: فلحد الآن الأخبار الواردة من روسيا من الجهات الرسمية بتقول أنه هذا ليس طاعون.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: وإنما أمراض تنفسية عادية بتصيب الأشخاص. هلا الحقيقة لا ندري أين الحقيقة،
0: طبعاً.
1: ولذلك في هناك متابعة من كل أنحاء العالم.
0: صحيح.
1: إنه نعرف يعني لازم تكون في هناك شفافية في مثل هذه الأمور، يعني من بدناش نرجع إلى موضوع الكورونا واللي ذكرته
0: وإخفاء بعض المعلومات.
1: ما كان عندنا واضح. صحيح. هل هو مصنع، هل هو كذا.
0: صحيح.
1: هل أخفي هذا المرض فترة طويلة قبل ما انتشر وبعدين أعلن عنه؟
0: صحيح.
1: هذه الأشياء اللي دائما لازم
0: أكيد أنتم أي معلومة ستحصلون عليها أكيد ستطلعوا عليها الأردنيين بتفاصيلها في حينه،
1: لكن بغض النظر خلينا أقول إنه ما زالت الجهات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض الأمريكي يصنف العالم أنه هذه خطورته قليلة جدا.
0: الله يجيب لك الخير يا دكتور عادل، احنا سررنا أنك كنت موجود معنا، رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور العزيز عادل البلبيسي، اللي دائما بهون وببسط وبقول للناس وبعطيهم المعلومة العلمية دون تهويل أو تقليل. ونشكرك جزيلا، ونتمنى لك بقية نهار سعيد ومسرورين أن نسمعنا صوتك. شكرا يا دكتور.
1: شكرا لكم.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا.
2: كيف الصحة؟ إن شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حال وكله منيح الحمد لله.
0: يلا 47 47 111 47 112 0 7 8 147 4 2 2 2 رقم الواتساب، ننتظر اتصالاتكم ولحظاتكم. بدأ فريق العمل بمتابعة قضاياكم على الهواء مباشرة. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي قصير ونعود إليكم، تفضلوا بالبقاء والاستماع إلينا. البث المباشر من عمان حتى 10 صباحا، حياكم الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد

0: مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد، عدنا إليكم في برنامج البث المباشر من عمان، نتابع قضاياكم وملاحظاتكم على الهواء، ومعي أخي المواطن إياد. صباح الخير يا إياد. إياد أخي إياد، أين ذهب إياد؟ ذهب إياد، سيعود إن شاء الله. يلا متابعين معكم. خلينا نذكر بأرقامنا 47 47 111 و 47 47 112. رقم الواتساب الخاص في برنامج البث المباشر من عمان هو 078 147 4222. وعاد إلينا إياد من جديد. صباح الخير يا إياد.
4: يعطيك العافية أخوي.
3: الله يعافيك. كيف حالك؟
4: الله يسلمك رب.
3: تفضل
4: سيدي. في عندي ملاحظة.
3: تفضل.
4: أنا توجيهي 2008.
3: أنت توجيهي 2008.
4: مظبوط.
3: نعم.
4: فرأسه بسبب الغياب.
3: طيب.
4: فرجعوني على مدرسة معادي بن جبل في إربد، منطقة البارحة.
3: نعم.
4: درست فيها المدرسة الصباح، الفترة الصباحية درست فيها 3 سنوات.
3: نعم.
4: والفترة المسائية درست فيها 2.
3: نعم.
4: فهسا أنه طلع قرار بـ10/10 دمج الفترة المسائية مع الفترة الصباحية.
3: نعم.
4: فأنا على الفترة الصباحية كان أقل إيش معدل يكون 60-65 تقريبا. فهسه لما صرنا على المسائي صرنا نجيب ما شاء الله بالتسعينات، وفي طلاب نفس الإشي. يعني في أهالي مضررة من هذا القرار دمج الفترة المسائية.
3: تسمح لي خليني بس أرجع أسألك أوضح لك. يعني شو بفرق الفترة الصباحية عن المسائية بالتحصيل العلمي بالمردود العلمي؟
4: بفرق.
3: شو
4: بفرق؟ إنه راح يكون في تغيير على منهج الدراسة اللي إحنا ماشيين عليه بالمسائي.
3: أيوة.
4: وراح يكون يعني احنا اقل شيء بالشعب المسائي 20 طالب، ويعني بيكون
3: انت هاي السنه الثانيه، انت الاولى السنه الاولى تم يعني برسوبك نتيجه الغياب.
4: نتيجه غياب هذا السنه في الماضيه.
3: طيب وداومت السنه هاي؟ رجعوك على المدرسه؟
4: انا رجعوني.
3: كنت تداوم صباحي؟
4: كنت اداوم صباحي مش الاي السنوات هاي، قبل حوالي 2-3 سنوات كنت اداوم.
3: اوكي

0: فانه هسه في 22 معلم تضرر من هاي من هذا القرار، في احنا راح نتضرر بسبب تغيير المعلمين، وراح يعني مش راح نفهم على المعلمين الصباحيين.
1: فهمت عليك،
0: فانه والله راح يكون اقل
1: شيء. انت هذا موضوع التعديل اللي صار على الفترتين بتخشوا انه يتاثر على المعلمين، وبالنتيجه طبعا اذا تاثر حضور المعلمين وموضوع فاكيد بنعكس عليكم انتم كطلاب. هذا قصدك؟
0: هذا اللي بدي اوصل له. بس
1: اوكي طيب علي. خليك معي. طيب شو المطلوب، شو اللي بتطالبوا فيه اخيرا؟
0: المطلوب امبارح في اجى من نائب على المدرسه مع اجتماع ولي امور.
1: طيب
0: فانه عقدوا اجتماع، فانه قالوا يعني بكره بيطلع القرار.
1: ايش هو القرار؟
0: نعم
1: ايش هو القرار؟
0: قرار انه يا دمج يا انه مش دمج.
1: انتوا مش مع الدمج، انتوا مش مع الدمج.
0: لا احنا مع الدمج،
1: انتوا مع الدمج. اوكي تمام تمام تمام وصلت الفكره. بس ذكرني باسم المدرسه، ذكرني باسم المدرسه عزيزي.
0: مدرسه مواد ابن جبل الاساسي البنين منطقه الباحه.
1: خليك معي لو تكرمت سيدي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة الدكتور رعد الخصاونة مدير تربية قصبة إربد. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير، يسعد صباحك صباح المستمعين الكرام.
1: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك. فهمت من إياد الملاحظة التي أوردها على الهواء دكتور؟
2: الملاحظة اللي أوردها ابن الطالب إياد هي يعني جزء من سياسة التخلص من الفترتين أولا. طيب. ثانيا احنا المدرسة الفترة الثانية هي فترة للطلبة السوريين وليس للأردنيين.
1: نعم.
2: العام الماضي واللي قبله تم نقل بعض الطلاب إلى الفترة المسائية. طبعا هذا مخالف، والأصل يكونوا بالفترة الصباحية مع الطالب الأردني.
1: نعم.
2: الآن بسبب انخفاض أعداد الطلبة السوريين بشكل كبير.
1: نعم.
2: كادر المدرسة كله الآن يعني بيشتغل على بتحكي عن 30 عضو هيئة تدريس وإداري بيشتغلوا على 117 طالب.
1: نعم.
2: وفي منهم طلاب متسربين على مقاعد الدراسة 105.
1: نعم.
2: الآن المدارس السورية إحنا الآن الأعداد المنخفضة بنغلق هاي المراكز وبندمجهم مع الطلبة في الفترة الصباحية ضمن ساعات المدرسة. مدرسة معاذ بن جبل مدرسة طاقتها الاستيعابية 1200 طالب.
1: نعم.
2: الآن بعد الدمج ستصبح 1000 طالب. عندنا 30 شعبة صفية، ومتوسط أعداد الطلبة راح يكون 36 طالب في بعض الصفوف إلى 40.
1: نعم.
2: على العكس عندي الصف التاسع راح يكون 22 طالب مثلا. فالأعداد اللي موجودة هي موجودة عندي، إذا تحب أعطيك أعداد كل شعبة وعدد الغرف.
1: أنا ما يهمني الآن يعني قرار، هناك قرار دمج في هذه المدرسة.
2: هذا قرار الدمج وتم دمج المدرسة. ومن اعتبار من صباح الغد سيكون هناك.
1: طب هذا إيش لصالح الطلاب دكتور؟
2: هذا لصالح الطالب يا سيدي، لأن الطالب الآن سيأخذ حقه كامل في الحصة الصفية.
1: جميل.
2: بدل نصف ساعة.
1: جميل.
2: سيأخذ الطالب 45 دقيقة كاملة.
1: طبعا.
2: المعلم أيضا سيتمكن من إعطاء المادة بأريحية مش مضغوطة، وسيكون نسبة مشاركة الطلاب وتفاعلهم بالبيئة الصفية أكثر، سيكون هناك
1: الله يجزيكم
2: خير أكثر للبيئة الصفية.
1: طب خلينا أرجع لإياد. إياد هي قرار صادر بدمج الفترتين بفترة واحدة يا إياد؟
0: مضبوط مضبوط، صدر يعني إحنا بلغونا.
1: طيب وين المشكلة عندك؟ وين المشكلة؟
0: المشكلة مش عندي لحالي. المشكلة مش عندي.
1: أنت ما بدك دمج؟
0: ما انا مش قصة اني ما بدي دمج، انا المشكلة مش عندي لحالي، عندي المشكلة عند اكثر من ولي امر واكثر من عند الطلاب. الطلاب بقول لك انا ما بقدر ابعد عن المعلمين الصباحي ودرسنا عندهم، وهي الدكتور راعي بقول لك راح يكون اقل ايش الغرفة الصفية ويكون فيها 40 طالب.
1: طيب انت ايش اللي بدك اياه؟ يعني ايش اللي بتطلبه؟ ايش اللي بدك اياه انت وزملائك؟
0: احنا وزملائي ان بدنا يتم اعادة النظر في هذا القرار.
1: ترجعوا فترتين؟
0: لا، انه يرجعوا ينظروا بهذا القرار.
1: يا اخي ما هو القرار دمج يعني ينظر. تفضل يا دكتور تفضل.
2: يا سيدي احنا وزاره التربيه ان شاء الله خلال هذا الشهر سنستلم مبنى مدرسي جديد سعته 1300 طالب، سيخفف ايضا الاكتظاظ في المنطقه. مدرسه الذكور واي طالب طبعا مش زي ما بحكي بنا اياد انه 40 طالب، حكيت عندنا صف 22 صفوف 36
1: مفهوم
2: لصفوف 25 طالب.
1: هم شو بدهم يضلهم مسائي دكتور؟
2: هم الطلاب يعني
1: يعني مش قادر افهم على اياد. اياد شو بده؟
2: اياد بقول لك انه الفتره المسائيه اريح لنا وخف اعداد. هي الاعداد ما راح تتاثر كثير. هم 200 طالب اللي تم دمجهم اردني وعادوهم الى وضعهم ونصابه الوضع الصحيح. عندنا امام الطلاب الان في مدرسه راح تباشر على بدايه الفصل الدراسي الثاني بسعه 1300 طالب. راح نسهل عمليه الانتقال. الطالب اللي مثلا حاب يروح على مدرسه

0: الأرض وإحنا بنسهل له إذا شاف وضع غير مناسب، علما بأنه بحكي لك 22 طالب داخل الغرفة الصفية في متوسط مثلا الصف العاشر.
1: يعني هاي المرحلة الثانوية اللي هي عاشر أول ثانوي توجيه، هاي مهمة وأعداد اللي موجود فيها مهمة.
0: فقط هذا العام، فقط هذا العام مدرسة معاذ فيها الصف التاسع والعاشر لأنه فوتين على المسائي.
1: تمام.
0: العام القادم ستعود المدرسة من الأول إلى الصف الثامن. عرفت كيف؟ هذا العام عندي العاشر 22 طالب، التاسع 40.
1: طيب تسمح لي يا دكتور أتداخل معاك وأقول لابننا إياد التالي. يا إياد حبيبي، يا إياد بدي أقول لك أنا معلومة، أنا لست خبيرا تربويا واللي قاعد بتحدث يعني أستاذك ودكتور رعد الخصاون، لكن أنا أعرف معلومة عامة وبتمنى أنك يعني تأخذ فيها الحالة القاعدة. القاعدة أنه الدوام صباحي، الاستثناء نظرا للظروف اللي صارت في عنا في الأردن واللجوء من إخواننا السوريين والضغط على مدارسنا، بعض المدارس بعض مديريات التربية أجبرت إنها تذهب إلى هذا الخيار. طيب اليوم مع انخفاض عدد إخواننا السوريين وعودة عدد كبير منهم وانخفاض عدد الطلبة، الأمر أن ترجع الأمور إلى عادتها، ترجع المياه لمجاريها. ليش يضل
0: سبع مدارس تم دمجها واغلاقها؟
1: يعني القاعده يا اياد هذا يعني اساسا القاعده ما فيش دوام شيء مسائي، هذا مش موجود اساسا، هذا كان استثناء لظروف معينه لوضع معين. حتى هذا المسائي ما كانش للطلاب الاردنيين، انتم برضو استثناء فوق الاستثناء كان في اردنيين بداوم المساء. فالطبيعي ان نرجع للحاله المثلى. انا بعرف انها يمكن تكون فيها تغيير، فيها تعديل، في تغيير في النظام اللي تعودتوا عليه بساعات دوامكم، بس بالنتيجه هو هذا الصح اللي لازم تتعود عليه، هو هذا اللي راح يفيدك بالمستقبل. رد علي وبتمنى لك التوفيق. دكتور رعد الخصاون بدي أشكرك جزيل الشكر، كل حب والاحترام لك، شكرا جزيلا. يا هلا.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: اهلا ومرحبا بكم متابعين معاكم في برنامج البث المباشر من عمان، معي ابو خالد. صباح الخير يا ابو خالد.
1: صباح النور، هلا بك.
0: كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كيف امورك؟
1: والله الحمد لله.
0: من وين بتحكي معي؟ من وين بتحكي معي عزيزي؟
1: انا سكان الزرقاء.
0: حياك الله سيدي. تفضل
1: سيدي، دغلبك. الله
0: تحت
1: ربنا
0: امرك.
1: يوفقك
0: تحت امرك،
1: وخلينا يخلينا البث المباشر يا ربي، وخلينا جلالة سيدنا
0: اللهم
1: ربي.
0: آمين.
1: ويحفظ
0: اللهم آمين،
1: ويحفظ جيشنا، ويحفظ ملكنا يا ربي.
0: يا رب. تفضل يا سيدي، تفضل.
1: في هذول المتسولات، هذول المجمع الجديد، والمتسولين هذول على الإشارات، مجمع جديد
0: نعم،
1: ومجمع القديم
0: نعم،
1: نفس الإشي، هذول سرقة وحرمية. هذول
0: في لك تجربة معهم؟ يعني شوف التصرف منهم بدل على هذا الإشي؟
1: مرة واحدة بتقول لي أعطيني مصاري، قلت لها روحي روحي حلي عني، على عيد بعطيك، على عيد الأضحى بعطيك.
0: أيوة.
1: بتقول لي إيه؟ بتقول لي هو مطول العيد الأضحى؟ صارت تتمسخر علي، تضحك، تسب علي.
0: شتمتك لا سمح الله.
1: طيب
0: ليش تقولها علي؟ كمان مو يا ابو خالد اللي بدك الباب اسمع الجواب. يعني اذا العيد مطول تيجي تقولها على العيد، يعني انه غيب عني سنه.
1: قلت لها انا
0: بعدين يا ريت عيد، يا ريت عيد الفطر، عيد الاضحى. انت رحت قلت لها عيد الاضحى.
1: قلت لها عيد الاضحى.
0: طيب يعني يمارسوا، يعني بمعنى انت بدك تقول انه اللي بيرفض يعطيهم بتعاملوا معاه بطريقة سيئة.

0: يشتموه
1: نعم.
0: بيسيئلوا، ممكن يعملوا أي تصرف، فيعني يخشى
1: وشو
0: منهم.
1: اه وشغله وقلت لها بتقول، قلت لها انا وانا قاعد على بنك، انا مش قاعد على بنك، انا
0: انت قلت لها انت قاعد على بنك. اوكي،
1: انا ما انا
0: بس
1: لما
0: انت
1: معي
0: كثير،
1: مصاري.
0: انت كثير. تعطيك تجربتي انا، تعطيك تجربتي انا.
1: اه
0: اللي بيجي بقول لي هذا الكلام، بعطيه ابتسامة بهدوء وبقول له الله يرزقك. طبعا انا ما بعطيه، لانه انا بعتقد انه في، مش بعتقد، هذا شيء في فتوى بتقول تطلبني اني انا ما اعطيهم، لانه هذول بشجعهم يظلهم يمارسوا هذا العمل. بس بنفس الوقت، وان مسائل فلا تنهر، يعني انا ما بحكي بطريقه سيئه، انا بكتفي اني اقول الله يرزقك فقط، بدون ما اعطي مبررات وانا قاعد على بنك، هو انا هيك، انا بكتفي بهذا الكلام. روح للعيد وارجع كمان كمان. انت يا ابو خالد مش سهل يعني. انت مش سهل
1: الله
0: يعني.
1: يسعدك، الله يسعدك ووفقك ويخليك.
0: طيب خليك معي،
1: انت
0: خليك معي،
1: انت سيدي سيدي. وكمان كان عندي خزان ميه كسروا لي اياه الحرميه البزنس.
0: هن هذول نفسهم ما تسلطين عليك يا ابو خالد، هذول
1: كسروا لي الخزان، واقسم بالله بروح بشحد مي من، يعني بجيب مي من عند،
0: اوكي
1: بجيب مي من عند الجامع عشان اتوضى واصل لي. بس
0: اوكي اوكي خليك معي. استاذ رياض عربيات، مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير اخوي صدام، الله يجزيك.
0: ما هو كمان مش منطقي يجي يقولهم لعيد الاضحى يعني كمان يا استاذ رياض. يعني ما قلت له مش هيك كمان يعني.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تفضل سيدي.
2: الله يعطيك العافية، أنت ولكم المسلمين.
0: الله يخليك أستاذ رياض.
2: قدام أنت كما تعلم أنه إحنا مكثفين الحملات بإجمالا بجميع أنحاء المملكة.
0: نعم.
2: لكن بصراحة محافظة الزرقاء تحديدا هناك كمحافظة يعني الأرقام هي اللي بتتكلم عن عدد إنجاز وقديش إحنا بنبذل جهود بهذه المحافظة.
0: نعم.
2: يعني لما يكون عندي أنا 437 ضبط من بداية العام لنهاية شهر 9. يعني عدد بصراحة. أما بخصوص الحملات اللي نفذت اللي نتجت عن هاي الضبطات هي 373 حملة. يعني إذا ما تطرقنا بالتفصيل بتلاقي الزرقاء هي استحوذت النسبة الأعلى من،
0: يعني تم فيها عمل كبير خلال سنة 2026.
2: نعم صحيح، نعم صحيح.
0: وانعكس يعني هذا الأمر بالأرقام على عدد الضبوطات والأشخاص اللي تم ضبطهم. ضبطهم عفوا.
2: يعني أنا بدي، أنا بحكي لك عن محافظة الزرقاء اللي هي تشمل الزرقاء والصيف والهاشمية.
0: تمام.
2: وإذا
0: تمام.
2: خصينا مدينة الزرقاء تحديدا.
0: تمام.
2: بتلاقي إنه تم تنفيذ 114 حملة منذ بداية العام لغاية تاريخ 30/9. نتج عن هاي ضبط عنها 201 ضبط. يعني العدد مش مش مش سهل بانك انت تتخذ هذا العدد اجراء كويس يعني.
0: تمام.
2: كل سواء حدث او بالغ راح يكون له اجراء خاص فيه. الاحداث يتم احتفاظهم بموجب قاضي الاحداث بدور الرعايه اللي تأوي هاي الفئه.
0: طب استاذ رياض، كل كلامك على الراس والعين، لكن اخونا الان ابو خالد بيقول في المجمع القديم، مجمع الجديد برضو يعني يرى هذا الامر، وحكى لنا تجارب، معناها يعني تجارب يعني مع المتسولات بتمارسوا، اذا ما اعطى فلوس بيغلطوا بيسيئوا بيعتدوا، ذهب الى اكثر من ذلك، يقول قد يذهب الامر الى حد السرقه والايذاء. يعني فعليا طبعا حجم الانجاز كبير ومعترف به ويعطيكم الف عافيه، لكن ما زال موجود، يعني هناك مظاهر تسول موجوده.
2: هلا استاذ، هم بتعرف ان المتسولين كل يوم بيطلعوا بطريقه جديده للتسول.
0: صحيح. صحيح.
2: جديد للتسول.
0: صحيح.
2: منهم من بيقول لك انا محتاج لشراء ادويه بموجب وصفه طبيه.
0: صحيح.
2: من معاي فنيه يعني مهترئه من قد ما تم تداولها، او سواء طبعا هناك للاسف اتفاق مع بعض الانفس المريضه بهذا الجانب. كذلك الامر بيقول لك انا انقطعت من البنزين مدير جديد، يعني بصراحه جديد انه انا انقطعت جاي من محافظه بعيده ومعيش اروح، ولا بالباصات ومجمع الباصات تحديدا، يعني بما بيختص بموضوع الاجره. والله انا انقطعت من الفلوس وبدي اروح على بيت اهلي. والله وهم طبعا
0: هاي اخر ابداعاتهم خير، يعني في شيء جديد غير هذا؟
2: طبعا هم كلهم اليوم صاروا يعني عندهم جزئيه بالقانون انه لكن هو بتغفل عنهم.
0: هلا يعني ما عاد الشكل التقليدي موجود اللي بمد ايده بقول لي لا يا محسن.
2: لا لا ايوه بالضبط.
0: راح هذا اختفل. اختفى المشهد. صحيح.
2: اختفى لانه صحيح. صار يعرف شو القانون بقول لك.
0: صحيح.
2: انت كنت تجيب ولا كنت تسول.
0: تمام.
2: لكن لما تم تعديل القانون الماده 390 من قانون العقوبات اللي جرمت هذا الفعل، تم تعديله بالبيع بقصد التسول، تسول اعتباره تسول لانك انت بتستعطف تستجدي.
0: صحيح.
2: يعني

0: إحدى المرات بعتقد شافوها على مواقع التواصل إحدى البائعين الصحف
1: نعم
0: على عكازة ومعبي العكازة فلوس بطريقة بها هناك يعني مخرج مدخل للعكازة
1: نعم
0: وللأسف تم ضبط
1: تم ضبطه
0: لأنه 49 دينار داخل هاي العكازة
1: أوه
0: فيعني كان يأخذ أخ مش معقول بقى صحف 49 دينار لم بيوم
1: طبعا
0: واحد أو
1: طبعا خاصة
0: دينار.
1: في هذا العصر الرقمي والناس كلهم بيقرأوا الصحف إلكترونيا طيب احنا بقى فقط عشان أبو خالد بتواصل معنا احنا وددنا فقط يعني وأنا بعرف إنكم تعملوا في المجمع القديم والجديد لكن يعني لأنه الآن في يعني الآن يتحدث إنه موجودات الآن فبس يعني لو تكرمت سيدي
0: تحريك الحملة لجنة الزرقاء أنا لأنه كل محافظة فيها لجنة
1: نعم.
0: على طول الآن بتم تحريك اللجنة باتجاه
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: القديم والجديد ولكن أستاذي يا ريتنا عن طريقه نوه إن هناك خط ساخن بأي بيروت أي
1: والله يا ريت يا ريت سيدي
0: يا ريت يعني هاي أول شغلة اللي هو 079
1: 079
0: 33
1: 33
0: 44
1: 44
0: 330
1: واحنا كمان شوية زملائي بالسوشيال ميديا للبرنامج راح نعلن هذا الرقم بمنشور عبر صفحتنا برضو عشان إخواني يستفيدوا طبعا طبعا تحت أمرك أستاذ رياض طبعا
0: يعني احنا أكيد بنعول والشريك الاستراتيجي معنا هو الموظف عفوا المواطن
1: طبعا
0: للأمانة المواطن هو اللي بيشجع أو بيحد من هاي الظاهرة بمعنى أنه ياريتنا وعي المواطن نعول عليه بأنه ما يعطي هاي الفئة لانه مجرد من تم اعطاء هاي الفئه
1: فانت بتقول له استمر على هذا السلوك السيء
0: شكرا
1: ولا وانا بدي ازيد من الشعر بيت ما تاخذ وتعطي كثير تجي تقول بعطيك على عيد الاضحى وبعطيك على عيد الفطر
0: 100% هو
1: اصلا قاعد بفرنجي اسمع والله ابو خالد كمان مش سهل على فكره بالمناسبه شكرا استاذ رياض شكرا اخي ابو خالد قدم هاي الملاحظه تحياتي لكم شكرا جزيلا يا هلا يا هلا

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق،

خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، ويا صباح الورد والياسمين. وما زلنا نستقبل ملاحظات أحبائنا وعزائنا المستمعين والمواطنين. معي أخي المواطن عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
1: يا هلا، صباح الخير يا هلا.
0: شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: أمورك إن شاء الله تمام سيدي؟
1: والله كويسين الحمد لله.
0: من وين بتحكي معي تحديدا لو تكرمت؟
1: والله يا أخوك إحنا بدك يعني بعرف فيه، إحنا عندنا فيه كهرباء ضغط عالي والله في داخل النمر، في نص النمرة يعني.
0: أنا سألتك سؤال قبل المتابعة، قلت لك من وين بتحكي معي تحديدا؟
1: أنا بحكي معك من قريقرة وادي عربة.
0: من قريقرة وادي عربة، ونعم
1: والله يا أخوك هذه يعني عمدان والله أثرت علينا، والعام والله مات واحد والله من وراء أسلاك المحطوطات من الضغط العالي المربوطات على الأرض، والله ما توفى واحد، وأنا والله ما قادر أعمل يعني، وقفوني يعني صار يمكن أكثر من سنتين، وجيراني نفس النتيجة.
0: شو السبب يعني؟ خليك معي يا عبد الله. يا عبد الله، عبد الله بدي اسالك، شو مال هذه العمدان يعني؟ هل الاسلاك نازل على الارض؟
1: هذول جايات في نمر سكنيه.
0: طيب
1: هذول ما نقدر نعمر منهم.
0: شو السبب؟ ماخذات حيز
1: كان قبل مركبين على خطا قديم وظل على نفس الخطا يعني. جايات في نفس النمر.
0: داخل النمر
1: يعني. نعم داخل النمر. جايات بالنص، لا تعمر لا يمين ولا يسار.
0: مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم.
1: وعلى والله العظيم اخراتنا صارنا سنتين، وواحد والله جاري قدم محامي والله العظيم انهم ما ردوا عليه ولا يعني بالعربي يصيح. اي والله
0: من متى موجودات
1: في قلب بيته؟ في قلب بيته يعني لو يطلع عيل يلمس السلك الكهرب.
0: الله
1: يوفقك يا رجل، اللي بدنا حل.
0: من متى موجودات هذه الأعمدة، أعمدة الضغط العالي؟
1: والله من يوم يعني هي صار حوالي لا يمكن أكثر من 20 سنة.
0: أكثر من 20 عام. طيب أرجوك أن تبقى معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخي محمد أبو همام، مدير التنفيذي لشركة كهرباء العقبة. صباح الخير سيدي.
2: صباح النور، الله يسعد صباحك، صباح المستمعين الكرام.
0: استمعت لعبد الله، ما قصة هذه الأعمدة الضغط العالي المنتشرة داخل الوحدات السكنية في منطقة القريقرة وادي عربة؟ يعني المفروض أنه هذه حينما وضعت بالأساس وفق مخطط، هذا المخطط المفروض موجود على الطريق، يبدو أنه كان في ذلك الوقت يعني الأمر مش كان دقيق أو وضع على مخطط مش دقيق، فدخلت هذه الأعمدة في أراضي وممتلكات المواطنين، تؤثر عليهم، تأخذ حيز من أرضهم، مش قادرين يبنوا، مش قادرين يتصرفوا، ناهيك عن الحوادث التي تتكرر جراء التعامل مع هذه الأعمدة. هل لديكم علم أو وصلتكم شكاوى بهذا الخصوص، وكيف تتعاملون معه؟
2: صباحك صباح المستمعين الكرام.
0: صباح الياسمين سيدي، تفضل.
2: أول شيء أنا صراحة الاسم ما سمعته، عبد الله إيش؟ عبد الله السعيديين.
0: بعيدا عن الاسم.
1: نعم عبد الله السعيديين.
2: أتوقع أنت قدمت أو جارك قدم قضية وهي منظورة بالقضاء، صحيح ولا لا؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية أخي الكريم، الأعمدة يتم تنفيذها من قبل شركة الكهرباء بآخر مترين من حرم الطريق حسب قانون الكهرباء. لا يوجد أي أعمدة داخل أراضي المواطنين نهائيا، أي عمود بشكل خطورة على السلام العام حتى لو كان حتى ضمن مساره الصحيح يتم التعامل معه مباشرة، لأنه أولوية السلام العام أهم من أولوية أخرى، حياة المواطنين.
0: نعم.
2: فأنا بأكد أنه لا يوجد أي أعمدة داخل
0: يعني أنتم تنفون أنه هذه الـ الأعمدة داخلة في حرم أراضي المواطنين.
2: نعم، والقانون أكد ذلك يعني. هو
0: قدموا
2: بشكوى في المنطقة، وبما أنها منظورة يعني
0: أمام القضاء، فالقضاء نحترمه وله قوله،
2: نحترمه ولا نتحدث بعده يعني.
1: والله لو سمحت.
0: اتفضل يا عبد الله.
1: لو سمحت، والله العظيم والله العظيم ان في نص.
0: طب انا عندي يا عبد الله.
1: نعم نعم.
0: يا اخي عبد الله، يقول يعني يقول اذا كنت صادقا فلماذا تحلف؟ انت مقدر ومصدق بالنسبه الي، ولكنك اذا كنت مصر جدا على دقه كلامك فاثبت هذا الامر. يعني بالعكس، إثبات هذا الأمر لصالحك ليس ضدك. القانون يقول إذا كانت هذه الأعمدة موجودة داخل أراضيكم، معتدية على أراضيكم.

0: تقضيكم فوجب على شركة الكهرباء
1: يا رجل تغيير مصر. دقيقة الكهرباء أصلا ضدنا من يوم اختلقنا. تعال أوريه على يجي علي في القريقة وأوريه إياه العمود عمود
0: يا عبد الله
1: أورين لين أنا بكرة لو ينضرب بلدي رايح أضربك
0: عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله أخي عبد الله أخي عبد الله في قضية منظورة بالقضاء بهذا الموضوع جارك؟
1: لا نعم
0: طيب خلينا يا عبد الله يا عبد الله أرجوك يا أخي لا ترفع صوتك يا عبد الله لا ترفع أخي عبد الله أخي عبد الله لا ترفع صوتك الله يخليك. كيف بترفع صوتك؟ أنا مش قادر أنا مش قادر أسمعك نتيجة عصبيتك وصوتك العالي. أنا قاعد بقول إليك لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إحنا نريد أن نثبت خليك معي. أنت تجبرني أن أجيبك الإجابة التالية. كان بودي إني يعني لكن أسلوبك أجبرني أن أقول لك بأن القضية منظورة أمام القضاء فلا يحق لنا أن نتناولها على الهواء. نعتذر ونعتبر أن السلطة القضائية هي الفيصل. ننتظر قرار القضاء وكلنا تحت القانون أنا وأنت وشركة الكهرباء. شكرا جزيلا لك.

والله يبي ودي أخذ وأعطي مع عبد الله، لكنه ما منحنا الفرصة بذلك يعني، فأنا بعتذر منك. لكن أنا بقول لك الآن، إذا كنت تسمعني، إذا كنت ما زال يمكن بيحكي تحت الهواء، ما زلت أقول لك يعني، إذا أنه فعلا هما داخلين على حقوقكم فالموضوع سهل إثباته، والقانون يقول راح يتم إلزامهم بتغيير مسار هذه الأعمدة ببساطة يعني. ما تعصب يا عبد الله. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، اسمحوا لي في ختامها أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، شكرا للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، شكرا لفريق العمل تمار النهار من السوشيال ميديا، سهر لجبور من الإعداد بعد قليل موجز لأهم وآخر أنباء في تمام الساعة 10، راح توافيكم في الزميلة باسمة وليدات، لكم تحيات فريق التقديم ما طبيشات، وكان معكم اليوم على الهواء محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم أو نلتقيكم صباح غد، حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

0: العاشرة تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موجز الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يدين خلال اتصال هاتفي مع سمو ولي عهد السعودية الاعتداءات الغاشمة على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويؤكد تضامن الأردن التام معها. سمو ولي العهد يرعى احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً بشأن القدس القديمة وأسوارها، ويطالب إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية وغير القانونية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وانتهاكاته في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وستبلغ واشنطن بموقفها عبر الوسطاء. محلياً، وزير الصحة يؤكد حرص الحكومة على التواصل الميداني مع المواطنين للتعرف على الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي. وطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلاً في باقي مناطق المملكة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذا كنت مقيما في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: سهيل. سهيل اسم عالم عربي أصيل وقديم، وهو اسم كوكب، وهو نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ. وعن لسان العرب أن سهيلا كوكب لا يرى بخراسان ويرى بالعراق. قال الليث: بلغنا أن سهيلا كان عشارا على طريق اليمن وكان ظلوما فمسخه الله كوكبا. وسهيل يرى بالحجاز وفي جميع أراضي العرب، ولا يرى بأرض أرمينيا. وبين رؤية أهل الحجاز سهيلا ورؤية العراق إياه 20 يوما. قال الشاعر: إذا سهيل مطلع الشمس طلع، فابن اللبون الحق والحق جدع.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. سكن.
3: إن كلمة سكن هي ضد الحركة، وسكن الشيء سكونا إذا ذهبت حركته. هذا هو المعنى الأصلي والحقيقي للكلمة.
2: ومن هذه الكلمة جاءت معان مجازية عديدة، أهمها سكن الرجل أي سكت، وسكن هدأ.
3: والسكان تأتي بمعنى ذنب السفينة التي به تعدل حركتها ووقوفها.
2: والسكين هي المدية، لأن الضحية تسكن حركتها بعد الموت.
3: وسكن بالمكان أقام فيه، والسكن أن يسكن الرجل موضعا بلا كروة. والسكن والمسكن هو البيت أو المنزل.
2: والسكن أيضا جماع أهل القبيلة، ويقال: تحمل السكن فذهبوا.
3: والسكن هو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل وغيره.
2: قالت العرب: السكن لما يسكن إليه. ومن هذا قول الله تعالى: جعل لكم الليل سكنا. والسكن المرأة، لأنها يسكن إليها.
3: والسكن هم السكان، والسكن هو القوت، وجمعها الأسكان أي الأقوات.
2: وسكن المرأة هو المسكن الذي يسكنها الزوج إياه،
3: وسكان الدار هم الجن المقيمون بها، والسكن هم أولاد أهل البيت.
2: والسكن يعني النار. قال أحدهم يصف قناة ثقفها بالنار: أقامها بسكن وأدهان. وقال آخر: ألجأني الليل وريح بلة إلى سواد إبل وثلة وسكن توقد فيه مظلة.
3: والتسكين تقويم الصعدة بالسكن وهو النار. والتسكين أن يدوم الرجل على ركوب السكين وهو الحمار الخفيف السريع، والسكين هو الحمار الوحشي.
2: والسكينة هي الوداعة والوقار، كما في قول الله عز وجل: فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. والسكينة هي الرحمة.
3: والسكينة هي مقر الرأس في العنق، والسكينة هي الاستقامة.
2: والمسكين هو الذي أسكنه الفقر وقلل حركته، والمسكين أسوأ حالا من الفقير. فالمسكين قد جمع فقرا ومسكنة، والمسكنة هي الخضوع والذل، والمسكنة أيضا فقر النفس.
3: وتمسكن أي تشبه بالمساكين، وتمسكن الرجل لربه أي تضرع له.
2: والسكون هو حي من اليمن، وسكين هو حي من أحياء العرب.
3: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. روح. إن كلمة الروح تعني النفس، والروح هو الوحي، كما جاء في التنزيل العزيز عن جبريل عليه السلام: الروح الأمين. وكلمة روح القدس، والروح هو عيسى عليه السلام.
3: والروح هو الطير، والروح السعة، والروح انبساط في صدر القدم، والروح هي انقلاب القدم على وحشيها أيضا،
2: والروح هي سعة في الرجلين.
3: أما إذا غيرنا ترتيب الحروف نفسها فإننا نحصل على:
2: حور، الرجوع عن الشيء إلى الشيء.
3: وحر، وزغة تكون في الصحارى، الوزغة هي السم.
2: والوحر أشد الغضب، وهو في الصدر مثل الغل.
3: الورقة الرابعة.
2: الخطأ
3: والصواب.
2: يقولون: تبلغ فلان الإنذار أو القرار، وهذا قول خطأ.
3: والصواب هو: بلغ فلان الإنذار أو القرار، أو بلغته إياهما، أو أبلغهما فلان، أو أبلغته إياهما.
2: قال الله تعالى في كتابه العزيز في الآية 67 من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وذكر الفعل بلغ معدا لمفعولين مرتين أخريين في القرآن الكريم. وجاء في الآية 79 من سورة الأعراف: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. ذكر الفعل أبلغ معدا لمفعولين مرتين أخريين في آية الذكر الحكيم.
3: وممن ذكر أيضا أن الفعلين بلغ وأبلغ يعديان لمفعولين معجم ألفاظ القرآن الكريم والأزهري والصحاح ومفردات الراغب الأصفهاني والأساس واللسان والمصباح والتاج والمد والمتن والوسيط.
2: أما الفعل تبلغ فمن معانيه: تبلغ بالقليل اكتفى به، وتبلغت به العلة اشتدت، وتبلغ الشيء تكلف البلوغ إليه حتى بلغه.

0: الفرق بين الكمال والتمام أن قولنا كمال اسم لاجتماع أبعاد الموصوف به، ولهذا قال المتكلمون: العقل كمال علوم ضروريات يميز بها القبيح من الحسن، يريدون اجتماع علوم ولا يقال تمام علوم، لأن التمام اسم للجزء والبعض الذي يتم به الموصوف بأنه تام.
1: ولهذا قال أصحاب نظم القافية: تمام البيت، ولا يقال كمال البيت. ويقولون: البيت بكماله أي باجتماعه، والبيت بتمامه أي بقافيته.
0: ويقال: هذا تمام حقك للبعض الذي يتم به الحق، ولا يقال كمال حقك. فإن قيل: لما قلت إن معنى قول المتكلمين كمال علوم واجتماع علوم؟ قلنا: لا خلاف بينهم في ذلك.
1: والذي يوضح أن العقل المحدود بأنه كمال علوم هو هذه الجملة واجتماعها، ولهذا لا يوصف المراهق بأنه عاقل وإن حصل بعض هذه العلوم أو أكثرها، وإنما

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يدين خلال اتصال هاتفي مع سمو ولي العهد السعودي الاعتداءات الغاشمة على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويؤكد تضامن الأردن التام معها. سمو ولي العهد يرعى احتفالية مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. وزير الخارجية يلتقي نظيرته الاسترالية على هامش زيارة دولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يتسلم من أستراليا قطعة أثرية أردنية نادرة تعود إلى نحو 12 ألف عام قبل الميلاد. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأندونيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية. الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً بشأن القدس القديمة وأسوارها، ويطالب إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية وغير القانونية. استشهاد طفل فلسطيني متأثر بإصابته جراء قصف إسرائيل سابق وسط قطاع غزة. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات. محلياً، وزير الصحة يؤكد حرص الحكومة على التواصل الميداني مع المواطنين للتعرف على الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي. وطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدل في باقي مناطق المملكة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

0: لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطناً كنت أم مقيماً. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال

خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون جي آر تي في كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما مستمعينا نحيي فريق العمل الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، تحية للزميل مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وتحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد صباحكم.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا من خلال نوافذ وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم، من خلال حديثنا عن الطوابع البريدية اللي دائما حكايتها بتتجاوز حدود الرسائل والمراسلات. اليوم نحكي عن ذاكرة وطن وفيها توثيق لمحطات تاريخية مليانة رموز وهوية هذا الوطن إلى العالم بشكل عام. اليوم مع مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريدي أردني، بيستعيد البريد الأردني محطة مهمة في تاريخ مملكتنا الحبيبة من خلال احتفاله بإرث وطني ثقافي رافق مسيرة الدولة وتطور مؤسساتها. الحديث أكثر عن هذه الاحتفالية بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف عطوفة هنادي الطيب، مدير عام البريد الأردني. سعد صباحك عطوفتك، يعطيك العافية.
1: صباح الخير يا هلا ستي لك ولمستمعينك.
0: يعني بالبداية نتحدث عن الاحتفالية بمئوية أول طابع بريد أردني، الدلالات الوطنية والتاريخية لهذه المناسبة واللي أكيد رأيناها بالاحتفالية. تفضلي عطوفتك.
1: نعم ستي، كانت الاحتفالية هي على 100 عام على إصدار أول طابع بريدي أثناء إمارة شرق الأردن. صدرت هذه المجموعة التذكارية والمعتمدة للاستخدام البريدي في عهد المؤسس الملك عبد الله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه. أنت بتعرف اليوم الطابع هو أصغر وثيقة اليوم، بتحمل في طياتها طبعا المناسبات الوطنية والتاريخية وبتظلها حاضرة على مدار السنين، واليوم إنجازات الهاشميين من خلال هذه الطابع وإبرازها. نعم. إنجازاتهم.
0: نعم عطوفتك، من خلال الكلمة اللي ألقيتيها بالاحتفالية وسمعناها ركزتي على موضوع الخطط الاستراتيجية اليوم من خلال يعني لقائنا، حابين نحكي عن هذه الخطط، نحكي عن من خلال شراكاتكم، من خلالكم في هناك استراتيجيات مستقبلية راح تحمل فرص عمل أيضا للشباب، فحابين نحكي عن هذه الجزئية لو سمحتي.
1: نعم ستي، تم احنا التركيز على اول شيء على المشاريع القائمه اللي هي من ضمنها توصيل الادويه، توصيل المخرجات الحكومه الالكترونيه، محفظه بريد بيع اليوم اللي هي موجوده وبتسهل عمليات التحويلات الماليه وعمليات الدفع الالكتروني من خلال طبعا محفظه بريد بيع، واليوم بتخدم هاي المناطق النائيه اللي مش موجودين فيها صرافات او بنوك، بالإضافة إلى بطاقة البريد المدفوعة مسبقاً،

0: أيضا كان التركيز على موضوع الخزائن الذكية سمارت لكر والصندوق البريد الرقمي اليوم اللي بيسهل توصيل الطرود التجارة الإلكترونية وتوصيل الأدوية والبلاغات من خلال هذه العناوين المحددة اللي بتتعلق بالعميل نفسه. اليوم خططنا المستقبلية اللي احنا مستمرين فيها ستي اللي هي التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والذكاء الصناعي من خلال اليوم إدراج البريد المسجل الإلكتروني. رح يصير بريدنا المسجل الإلكتروني من خلال الصندوق البريد الرقمي الموجود على سند. أيضا إحنا بنطمئن اليوم من ضمن الخطة توظيف تقنيات الرقمية في الذكاء الصناعي وتطوير الخدمات بكفاءة جدا عالية وموثوقية جدا عالية.
1: جميل.
0: أيضا اليوم من ضمن الخطة الاستراتيجية اللي نشتغل عليها اللي هي تطوير منصة إلكترونية موحدة. هاي المنصة اليوم بتكون بتجمع صفحات التسوق الإلكتروني، هاي مستهدفة لسيدات المجتمع المحلي، للشباب بعرض جميع المنتجات الأردنية أو المطابخ الإنتاجية من خلال منصة موحدة اليوم بتربطهم في الأردن بعض، بتربطهم بالعالم الخارجي.
1: جميل.
0: بالإضافة إلى دونا كلوجستي اليوم بتوفير المكان، توفير الشحن، توفير التوصيل الداخلي وتحصيل منتجاتهم.
1: جميل جدا.
0: هاي راح تكون انطلاقتها ان شاء الله قريبا، هاي راح تكون اول منصة وطنية موجودة لتجميع هاي الصفحات الالكترونية. ايضا كمان احنا بنعزز اليوم شغالين على موضوع مركز التجارة الالكترونية.
1: جميل.
0: العابر للحدود.
1: نعم.
0: من خلال مركز لوجستي اليوم يكون الموقع الاردني المميز هو ممر للتجارة الالكترونية للدول العربية الشقيقة المجاورة لحدود الاردن. كان هذا أيضا إنشاء بنك بريد رقمي. هاي هي المحاور الخمس اللي إحنا عم نشتغل عليها.
1: جميل.
0: اليوم خطط استراتيجية خلال 3 سنوات قادمة إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. يعني اليوم فعلا إحنا ما بنحكي عن بريد أردني من خلال إصدار طوابع توثيق ذاكرة الوطن، لا، بنحكي عن جهود لتطوير هذه الخدمات، مواكبة التحول الرقمي مثل ما تفضلتي عطوفتك. ففعلا إحنا بنحكي عن منظومة من يعني موضوع البريد، موضوع التطور، موضوع فرص عمل إن شاء الله راح تكون في الأيام القادمة. فأنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب عطوفتك.
0: نعم ستي، اليوم احنا رؤيتنا كانت يعني واضحه من خلال الحفله.
1: نعم.
0: انه
1: نعم.
0: احنا اليوم البريد الاردني دورنا راح يكون من ناقل للبعائث كان الى شريك في التنميه.
1: جميل.
0: ومقدم للخدمات البريديه من خلال المنصه الوطنيه تدعم الاقتصاد الرقمي وتمكين المشاريع وخلق فرص عمل جديده، لانه هذا المنصه تحديدا هي راح توفر فرص عمل جديده للشباب والسيدات.
1: نعم نعم، هو استفاده ممكن حتى من تاريخ البريد الاردني الممتد لحتى يكون مواكب لكل ما هو متطور. عطوفه هنادي الطيب مدير عام البريد الأردني، بدي أشكرك على هذا الطرح، يعطيك ألف عافية.
0: العفو، كثير عفو، أهلاً.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا، ودائما نحرص أن نكون مع جامعاتنا من خلال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد، من خلال تعزيز جودة التعليم العالي، تطوير البيئة الجامعية. وأيضا نحن اليوم بصدد الحديث عن يعني نموذج جامعي نفتخر فيه وصرح أكاديمي، نحكي عن جامعة الحسين بن طلال، من خلال ما بتفتح أمام طلبتنا من أفق للتدريب للتأهيل للتوظيف من خلال العديد من الشراكات. اليوم حتى نحكي عن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، أبرز الخطط، أبرز البرامج، أبرز الشراكات، لحتى يكون في هناك دور لطلبتنا وتعزيز فرصهم في سوق العمل. أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشي، رئيس جامعة الحسين بن طلال. يسعد صباحك دكتور، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح مستمعين إذاعتنا الحبيبة.
0: يعني بداية، كيف استعدت جامعة الحسين بن طلال لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي؟ الطلبة الجدد، فتح باب القبول المباشر في الجامعة، أولوياتكم بالجامعة لضمان بيئة جامعية أكاديمية وخدمية متكاملة. تفضل دكتور.
1: شكرا يا ستي. احنا يعني من قبل ما تجهز قوائم القبول الموحد عملنا يعني خلية عمل تتشكل من عماد الشؤون الطلبة والقبول والتسجيل والمالية، هاي الجهات المعنية بشكل مباشر بالإضافة إلى الكليات المختلفة لاستقبال أبنائنا الطلبة في جامعة الحسين بن طلال. استقبالنا هذا الفصل لأبنائنا الطلبة تحت شعار نورت الحسين، البرنامج عملنا برنامج أونلاين، ممكن الطالب أنه يسجل ويأخذ رقم جامعي وكل شيء دون أن يصل إلى الجامعة. ومن أراد القدوم إلى الجامعة فهناك لجان باستقبال أبنائنا وبناتنا الطلبة سواء من محافظات المملكة أو من الطلبة الوافدين. المختبرات عملنا لها صيانة وجهزناها خلال فترة الفصل الصيفي. تواصلنا مع العديد من الجهات أنه يكون كمان تعرفي معان بعيدة عن العاصمة، مسافة حوالي 230 كيلومتر، وبالتالي لابد من وجود سكنات لبناتنا الطالبات وأبنائنا الطلبة، وبالتالي فالسكنات الحمد لله مجهزة بأفضل حال ونعمل لها صيانة خلال فترة العطلة، والأمور الحمد لله تسير بشكل طيب. النقل حاليا في شركة نقل أيضا تقوم بنقل أبنائنا وبناتنا الطلبة من وإلى الجامعة. مراكز الجامعة المختلفة سواء مركز الريادة والإبداع أو مركز الاستشارات أو مركز الإنعاش القلبي أو مركز الطاقة، نقوم بإعطاء دورات لأبنائنا وبناتنا الطلبة خلال دراستهم.
0: جميل.
1: لأنه تعرف يا أختي العزيزة أنه إذا ما يعني الطالب كان عنده كفاءات إضافية لم تعد الشهادة الجامعية تكفي للمنافسة في سوق القطاع الخاص. وبالتالي لدينا مركز ريادة وإبداع، الحمد لله شبابنا حققوا إنجازات في أخذنا جائزة من شركة هواوي، فزنا بمشاريع
0: جميل
1: من خلال صندوق الملك عبد الله أو من خلال نقابة المهندسين، وآخرها كانت مسابقة في مصر أيضا حققنا على المركز الأول. سنشارك إن شاء الله بالأسبوع القادم بمعرض سوفوكس في مدينة العقبة تحت الرعاية الملكية السامية. بالأمس عملنا شراكات مع الفنادق القطاع، مع فنادق القطاع الخاص في البتراء.
0: أنا هون كنت بدي أسألك، يعني أنت سبقتني عطوفتك من خلال أنه اليوم يعني حتى الجامعة يعني معروف جهودكم بتوفير نشاطات لا منهجية للطلاب، لحتى فعلا ما بتهتموا بس بالتحصيل الأكاديمي للطالب، لا بيتخرج من الجامعة.

0: جامعة بيمتلك العديد من الدورات والخبرات والمهارات اللي تعلمها من خلال ما تقدموه من شراكات مع العديد من الجهات، وكل هاي هدفها إنه ممكن حتى تجربة الطالب العملية بالإضافة إلى العلمية من خلال جهودكم. فحابين نحكي عن مؤخرا عن اتفاقيات تم توقيعها، وآخرها كان مع فنادق في البتراء. تفضل عطوفتك.
1: احنا يعني لدينا مجموعة من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص، يتدرب من خلالها أبنائنا الطلبة في هذه الشركات، وأيضا الشركات تأتي لفتح أفرع لها في الجامعة في مركز الرياد والإبداع.
0: نعم.
1: وبالتالي الطالب يصبح على علم بالحياة العملية، تحدياتها، الفرص اللي موجودة فيها، يحاول يرفع كفاءته حتى يكون بمستوى يتوافق مع شركات القطاع الخاص. وبالتالي من خلال مشروع مع الجهاز الألمانية اسمه مشروع الدراسات الثنائية، أبنائنا يتدربوا في هذه الشركات ويستطيعوا لإيجاد فرص من خلال مشروع التيك فورورد المدعوم من صندوق الملك عبدالله. أيضا أبنائنا بمشاريع التخرج حصلوا على جوائز لمشاريع في الدول العربية، وبالتالي يستطيع هؤلاء الطلبة أنهم إيجاد فرص، بالإضافة إلى التكريم الذي حصلوا عليه برعاية معالي وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. أيضا فاز أبنائنا وبناتنا بمشاريع التخرج في نقابة المهندسين الأردنيين، بحيث أنه هذه المشاريع لا تبقى حبر على ورق، بل يمكن نعملها من ما يسمى بتحويلها إلى مشاريع اقتصادية،
0: تنفيذ على أرض الواقع.
1: هذه المشاريع إذا نفذت على أرض الواقع مثل ما تفضلتي، بصير في فائدة للطالب، في فائدة للشركات هذه كمان اللي هي بتشجع هذا الموضوع. نأمل بالمستقبل القريب إن شاء الله،
0: إن شاء الله،
1: إنه كل المشاريع التطبيقية أو مشاريع التخرج ستتم بالاستشارة الكاملة مع القطاع الخاص، بحيث إنه هذا المشروع يتبنى من قبل هذه الشركات من بدايته مش مع نهايته.
0: نعم.
1: بحيث إنه خلال البروسس أو خلال عملية إنجاز المشروع تكون الشركات انفولد بهذا المشروع، وأنهم يكونوا جزء من لجنة الامتحان والمقابلات لأبنائنا الطلبة والطالبات. وبالتالي إن شاء الله سيكون إن قاعدة قوية في شركات القطاع الخاص، سواء الشركات المحلية أو الشركات العربية. أيضا التدريب سواء بالقطاع السياحي أو القطاع الهندسي، في حال وجود الناس المعنيين. ومبارح كان إن يعني مقابلات كويسة مع مدراء الفنادق، وهم يفتخروا بخريجينا، يعني معظم اللي شغالين بفنادق البتراء وجزء كبير من العاملين في فنادق العقبة من فضل الله هم من خريجين كلية البتراء للسياحة والأثار.
0: جميل.
1: عندنا، وبالتالي الحمد لله إحنا نفاخر بإنجازات أبنائنا وبناتنا في جامعة الحسين.
0: نعم المطلع. نعم، يحسب لهم صدقا عطوفتك اليوم حتى من خلال هذه الاتفاقيات والحديث اللي تفضلت فيه، وقديش مهم فرص التدريب، التأهيل والتوظيف في القطاع السياحي والفندقي مثل ما تفضلت اليوم. أيضا لكم دور بترسيخ دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والتنمية بمحافظة معان وإقليم البتراء بشكل عام.
1: شكرا يا ستي. احنا يعني تجاوزنا دورنا كخدمة مجتمع محلي.
0: نعم.
1: في محافظة معان إلى الاندماج بالمجتمع.
0: نعم.
1: المحلي الحمد لله. نقوم بإعطاء دورات لتأهيل أبنائنا وبناتنا في المحافظة لإيجاد فرص عمل لهم.
0: جميل.
1: ونحن على قناعة تامة إنه الشركات اللي موجودة بإقليم الجنوب، حتى تستمر هاي الشركات لابد أن يكون العاملين فيها من أبناء قطاع الجنوب، لأنه ابن الجنوب عندما يعمل بشركة في الجنوب بيكون مركز عمله ومركز يعني لإقامته. يعني أفضل وعملي أكثر للشركات من أنهم يجيبوا عاملين لهذه الشركات.
0: نعم.
1: من خارج إقليم الجنوب. لأنه

0: هذه يعني على قاعدة اللي بيسموها بالإنجليزي قاعدة الوين وين. الشركات بتكون كسبانة وأبناء المجتمع المحلي أيضا بيكونوا كسبانين سواء في محافظة معان أو الألوية أو البادية، وبالتالي نساهم بإيجاد فرص عمل بكفاءات لأبناء المجتمع المحلي، وبنفس الوقت إن نكون خدمنا الشركات. وهناك إن شاء الله سيكون بتوجيهات وبرعاية سيدنا الله يطول عمره راح يكون يعني مشاريع عملاقة في إقليم الجنوب، مثل مشروع سكة الحديد أو مشروع الميناء أو مشروع اللي هو موقف الشاحنات، يعني مشروع البحر الأحمر البحر الميت، مشروع النقل الوطني. احنا نأمل انه يكون لنا دور كويس فيها من خلال تدريب ابناء المجتمع المحلي ليكونوا عاملين في هذه الشركات ويخدموا مجتمعهم ويخدموا وطنهم، وبنفس الوقت يتمكنوا من ايجاد فرص عمل تساهم انهم يعيشوا عيش كريم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. وانا صراحة بدي اشكرك على هذا الطرح الطيب، والجامعة مشهود لها من خلال برامجها الاكاديمية، شراكاتها مع جميع القطاعات، اتفاقياتها، وكان هدفها دائما النهوض بالمجتمع المحلي في محافظة معان والاقاليم المجاورة، وايضا يعني تخريج طلبة نوعيين، مش بس انه في هناك تحصيل اكاديمي لكن يتمتعوا بمهارات وخبرات بتعينهم يكونوا يعني اشخاص ان شاء الله قد مسؤولية الانخراط بسوق العمل. بدي أشكرك عطوفتك على هذا الطرح الطيب، أتمنى لكم التوفيق. نعم
0: إن شاء الله، وأن نكون على قدر الثقة اللي أولانا إياها سيدنا إن شاء الله في جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان.
1: يعطيك ألف عافية عطوفة الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشي رئيس جامعة الحسين بن طلال، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
0: شكرا.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، واليوم هيك حابين نحكي بموضوع أنا متأكدة إنه الكل مرق فيه. يعني اليوم لما حدا بكون مضغوط نفسيا، حدا عنده تعب، عنده حزن، دائما إنه شو مالك أنا مكتئب. فاليوم بدنا نفرق ما بين ضغوطات الحياة، الإرهاق النفسي، وما بين موضوع الاكتئاب، لأنه اكتشفنا إنه موضوع الاكتئاب طلع موضوع جدا كبير. فليش اليوم صرنا نستخدم مصطلح اكتئاب لحتى نوصف أي شعور، سواء ضغوطات نفسية، إحباط، حزن، لحتى نحكي عن هاي التساؤلات ونجاوب عليها؟ أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الأخصائية النفسية أريج صبح، لحتى نفهم ممكن مشاعرنا بشكل أفضل، ونعرف إنه إمتى بدنا نرتاح، إمتى بكون ناقصنا راحة، وإمتى بكون لا ناقصنا استشارة نفسية لحتى ممكن نصل إلى بر الأمان نفسيا. يسعد صباحك أستاذي أريج، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، صباح النور، أهلا.
0: اليوم مش كل زعل اكتئاب، كيف بدنا نفرق إنه أنا حزينة، أو أنا اليوم لا عندي تعب نفسي أو مضغوطة نفسيا، أو إنه أنا عن جد وصلت لمرحلة الاكتئاب؟ حابين نحكي عن هاي الفروقات وكيف بدي أميز فيها. تفضلي.
1: لا، في سؤال دائما الناس بتسأله، هل كل شعور بالحزن أو التعب النفسي اكتئاب؟ كثير ناس بتفكر إنه إذا صار عندها شوية حزن، شوية مشاعر سلبية، إنه والله أنا عندي اكتئاب.
0: نعم.
1: ففي فرق كبير بين الاكتئاب والحزن.
0: فعلا.
1: الحزن ممكن يكون سببه ضغوطات نفسية، سببه مشاكل بالحياة، ممكن الواحد حزين من موقف معين، لكن الاكتئاب إشي مختلف تماماً. يكون في أعراض معينة إذا كانت موجودة بالإنسان فيشخص اكتئاب.
0: نعم فعلا. اليوم يعني أستاذة، يعني لو بدنا نفهم الناس إيش مثلا إذا في فرق بين إنه أنا مضغوط نفسيا، كيف بدي أميز مرهق أو أنا مكتئب؟ يعني شو الشعرة أو الفرق ما بين كل شعور لحتى أنا أفهم إنه أنا اللي فيه بس بدي راحة، اللي فيه لا بدي مثلا إنه لا مساعدة، هون بدي هنا نصيحة، بدنا هيك الفرق. نعم.
1: هلا اذا بدنا نفرق، بدنا نفرق بين الضغط النفسي،
0: نعم،
1: والارهاق النفسي والاكتئاب.
0: نعم.
1: الضغط النفسي غالبا بيكون في إشي ضاغط علي، شغل، مصاريف، امتحانات، مشاكل عائليه، مسؤوليات كثير، فبصير عند البني ادم توتر، تفكير، عصبيه.
0: فعلا.
1: ممكن النوم يتاثر، التركيز يقل.
0: نعم.
1: غالبا لما يخف السبب أو إني أقدر أتعامل معه بطريقة أفضل، الضغط النفسي بخف.
0: بخف، حلو.
1: أما الإرهاق النفسي بيكون لما أنا أكون مستنزفة لفترة، أحس إنه يعني كيف بدي أحكي لك، زي كأنه طاقتي خلصت، إنه بطارية البني آدم تخلص، ما عندي طاقة، برضو بيكون التركيز أقل، ممكن يصير عندي ردود فعل يعني مبالغ فيها.
0: لا.
1: أو بكون سريعة بالانفعال، فهون بحس إني محتاج إني أوقف شوي وأرتاح.
0: حلو حلو.
1: فمهم نوضح هون إنه الإرهاق النفسي وصف عام، مش تشخيص بحد ذاته. حتى مصطلح الاحتراق النفسي منظمة الصحة العالمية بيستخدموه تحديدا في سياق الضغط المزمن المرتبط بالعمل، مش كتشخيص طبي. أما الاكتئاب صورته أوسع، مش مجرد إنه أنا تعبان وبدي أرتاح. ممكن الشخص يفقد المتعة حتى بالأشياء اللي كان يحبها، يحس بالفراغ أو اليأس، يصير عنده شعور بعدم القيمة، تتأثر حياته بشكل واضح.
0: طيب اليوم يعني أستاذ أريج، أنا متى بكون الحزن طبيعي، ومتى إنه أنا لا هون بحس نفسي لازم أكون مراجع، يعني إني أراجع مختص لحتى مثلا ينقذني، أو حتى إنه يوصلني لمرحلة من التعافي نفسيا؟
1: هلا شوفي، الحزن الطبيعي عادة بيكون إله سبب مفهوم واضح.
0: نعم.
1: وبتحرك مع الوقت، يعني أنا حزينة بس ممكن خلال اليوم أضحك على موقف عادي، يصير مع إشي أتفاعل معه.
0: نعم.
1: أحكي مع شخص ممكن أرتاح، أروح على شغلي، أضل قادر أعيش يعني
0: طقوس اليومية الاعتيادية. نعم.
1: هذا يعني مش معنى إنه الحزن ممكن يكون بسيط، ممكن عن جد الحزن يكون مؤلم لكنه ما سيطر على حياتي.
0: نعم.
1: نبدأ نفكر، نراجع مختص، لما نشوف إنه الموضوع طول أو صار يزيد بدل ما يتحسن، أو صار مأثر على النوم أو الأكل أو التركيز أو حتى علاقاتك الاجتماعية، هون بحاجة بيصير البني آدم إنه يراجع أخصائي. طبعا الاستمرارية لازم تكون الأعراض مستمرة لأسبوعين أو أكثر
0: أو أكثر. نعم. طب شو العلامات اللي بتساعدنا إني أنا أميز ما بين إنه أنا مرهق نفسياً بحاجة لراحة أو الاكتئاب؟ لأنه موضوع الاكتئاب أنا بحسه هو مرض، يعني مرض نفسي، أو إنه بحاجة إلى علاج موضوع الاكتئاب، خاصة إذا كان بمراحل متقدمة.
1: طبعاً طبعاً الاكتئاب كثير منتشر حالياً، وخصوصاً بمجتمعنا الأردني بسبب الضغوطات اللي منعيشها وحتى المسؤوليات إذا زادت وما قدرنا نسيطر عليها ممكن تتحول للأعراض اللي عن جد اكتئاب وبحاجة لعلاج.
0: نعم.
1: ففي شغلة بسيطة ممكن تساعدنا نفهم الفرق، مع تأكيد طبعا إنها مش وسيلة للتشخيص الذاتي، يعني اللي إحنا بنحكيه هلأ مش إنه خلص أنا بشخص حالي منه. الإرهاق غالبا الشخص بيحكي أنا تعبت بدي أرتاح،
0: بكون مميز بإيش شاعر، صح؟
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بكون عارف إيش السبب اللي مخليه هو حزين أو تعبان. أما الاكتئاب أحيانا نسمع ما إلي نفس بإشي، يعني لو تحكي له مثلا وين باخدك على المالديف يقول لك لا ما على الفاضي، شو ما تعملي ما بضله حزين، هون بتكون صار اكتئاب. حتى هو نفسه تعال اسألي طب أنت من إيش مكتئب بقول لك ما بعرف.
0: طب اليوم ليش صرنا نستخدم مصطلح الاكتئاب عن أي شعور بالحزن أو الإحباط، لحتى ممكن نوصل رسالة للشخص المقابلنا إنه إحنا مثلاً واصين للحد أو إنه كثير تعبانين، ولا إنه إحنا عن جد يعني إنه إحنا عن جد مش مميزين ما بين الاكتئاب وما بين الإرهاق النفسي أو حتى الإحباط؟
1: هلا لو بدنا نيجي نحكي عن المصطلح هلا نعتبر جزء منه إيجابي.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه الناس اليوم صار عندها وعي أكبر بالصحة النفسية، صار يحكوا عن مشاعرهم أكثر، وهذا إشي كثير منيح.
0: نعم.
1: لكن بنفس الوقت المصطلحات النفسية يعني
0: في خلط فيها خلط
1: دخلت بلغتنا اليومية حتى السوشيال ميديا كمان.
0: نعم.
1: فبيجي الواحد بيحكي لك أنا مكتئب لأنه ممكن الشخص زهقان أو مفرطة روحه مثلا.
0: نعم.
1: أو دخلت باكتئاب لأنه صار موقف مثلا ضايقه. هون بيصير خلط بين المشاعر الطبيعية وبين الاضطرابات النفسية. المشكلة مش بالكلمة بحد ذاتها، المشكلة لما يبدأ الإنسان يشخص نفسه من إحساس عابر.
0: نعم.
1: وأنا دائما بحب أقول مش كل حزن اكتئاب، مثل ما كل مش كل خوف اضطراب قلق.
0: نعم نعم.
1: فالإنسان الطبيعي بيحزن، بخاف، بيقلق، بيعصب، بمر بفترات صعبة.
0: اليوم أستاذة من خلال هذا الحديث اليوم يعني لفت انتباهي لموضوع جدا مهم، الوعي بأهمية الصحة النفسية، لأنه للأسف لسه في عنا شريحة هون بمجتمعاتنا إنه بيوصلوا لآخر ممكن مراحل الاكتئاب، آخر مراحل مثلا ممكن يعني ما بدنا نحكي مرض نفسي بس إنه في اضطراب نفسي، وما بيعترف أو ما بيحب يروح على موضوع إنه يكون في أخصائي نفسي ممكن إنه يعالجه، ودائما إنه أوف أنا مو مجنون، بتكون تودوني مثلا على مشفى المجانين، هاي دائما بنسمعها، مع إنه من حقك إنه أنت يكون في عندك أخصائي نفسي تفضفض له لحتى فعلا ممكن يوصلك لمرحلة من التعافي نفسيا. فإنه نحكي بهاي الجزئية إنه للأسف في فئة لساتها بتخجل أو عندهم نظرة العيب لموضوع الأخصائي النفسي، إنه أنا أراجع أخصائي نفسي. وبرضه لو بدنا بنهاية اللقاء نصيحة اليوم للناس إنه لحتى ما نوصل لهاي المشكلات النفسية، شو المطلوب منا لما أنا أتعرض لضغط معين أو أنا أكون مثلا بإرهاق معين أو أغير نمط حياتي أغير روتيني؟ نصائح من خلال خبرتك أستاذي أريج.
1: لا شوفي الوصمة العار هي يعني موجودة.
0: نعم.
1: موجودة في مجتمعنا عن العلاج النفسي، بس حاليا أنا شايفة إنه بالفترات الأخيرة الناس لا صار عندهم وعي.
0: نعم.
1: بطلت الناس تخجل مثل قبل إنه تراجع أخصائي نفسي، حتى مو شرط إنه يكون عنده اضطراب نفسي أو اكتئاب، ممكن مشاكل بحياته، فصار يلجأ للعلاج النفسي عشان حتى يقدروا يحلوا أمور حياتهم. فأنا بشوف إنه لا في تغير شوي من ناحية تفكير الناس، بس برضه السل لسه موجودة عندهم وسط مثل العار.
0: نعم
1: فأبدا الموضوع مش بحاجة لخجل أو حياة أو يعني هاي المشاعر اللي إنه أنا مجنون. لا مش المجنون ما أصلا ما بيكون عنده وعي إنه
0: نعم.
1: يروح
0: أو فاهم مشكلته أصلا. نعم
1: بالضبط. هذا المجنون هو ما بيكون عارف حاله أصلا إنه عنده إشي.
0: نعم.
1: فأنا بحب أحكي إذا الواحد كان بفترة ضغط ولسه قادر إنه يمارس حياته بشكل مقبول وعارف شو السبب، ولما يجي ينام مثلا عارف شو الأشياء اللي مضايقته، محدد الأسباب، بيقدر يفصل المسؤوليات أو ينظم وقته ويراجع حاله، هون ممكن إنه ما يكون بحاجة لعلاج نفسي. لكن إذا هو أخذ استراحة، نظم أموره، ما تحسنت عنده الأعراض وظلت مستمرة وبالعكس صارت تزيد وفقد اهتمامه بالأشياء أو صار إنه صعب عليه إنه يشتغل أو يدرس أو حتى إنه صار عنده عزلة أو يبعد عن الناس أو يأس شديد، هون الأفضل ما يضل يجرب بحاله عشان الأعراض ما تزيد عنده وتصير المشكلة أكبر. هون بيحتاج تقييم من شخص أخصائي.
0: جميل.
1: أحياناً الشخص نفسه ما بيكون قادر يحدد هل أنا مرهق ولا هل أنا مكتئب، ممكن يروح عند أخصائي يقول له لا أنت ما عندك اكتئاب،
0: يطمنه صح؟
1: ممكن هو يرشده، يعني مو شرط إذا راح قال له وقال له يلا تعال أعمل لك خطة علاجية أو تعال أكتب لك أدوية.
0: فعلاً اليوم
1: ممكن إنه يفهم حاله
0: فعلاً، يعني يدله للطريق الصحيح كيف يفهم نفسه ويفهم مشاعره حتى كمان. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب أستاذي أريج، وهيك بدنا توعدينا إنه تكوني معنا بلقاءات أخرى لحتى فعلا نناقش مواضيع أخرى لها علاقة بالصحة النفسية.
1: إن شاء الله.
0: شكرا للأستاذة الأخصائية النفسية أريج صبح، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.

إذن مكملين معكم مستمعينا ونحن بصدد الحديث عن يعني رعاية سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني، احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، حيث تضمن حفل يوم أمس كلمتين لرئيسي مجلس أمناء المؤسسة عدي السلامين وأيضا مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية المهندس باسم سلفيتي، استعرضوا من خلالهم إنجازات المؤسسة والجامعة منذ التأسيس وما هي الخطط المستقبلية. الحفل ضمن عرض مرئي لمشاركين في برامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد، استعرضوا خلالهم تجاربهم في البرامج، الأثر كان هذه البرامج في صقل مهارات شبابنا، تعزيز دورهم بتطوير المجتمعات وأيضا توسيع مجالات العمل. كان هناك في ختام الحفل تكريم من قبل سمو ولي العهد لعدد من الشركاء والداعمين لمؤسسة ولي العهد، كان هذا التكريم تقدير لمساهمتهم في استدامة البرامج والمبادرات ودعم المسيرة، وخاصة وقفية جامعة الحسين التقنية وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. وكما هو معروف بأن مؤسسة ولي العهد هي بتجسد رؤية سمو ولي العهد، إيمانه بطاقات شبابنا اللي من تأسيسها منذ 10 أعوام واصلت بناء الشراكات مع مختلف القطاعات، العمل مع الشباب وإلى الشباب في جميع محافظات مملكتنا. هالشيء بيعزز قدرة شبابنا على التعلم والقيادة، صناعة الأثر والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع. وكان هناك عدد كبير من الحضور من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

إذن بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. نحيي زميلتنا نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا المبدع غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، وأيضا تحية لزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.

0: 10:00 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موجز الأخبار تقرأه باسمة وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب في أستراليا، ويعرب عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم وضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما. جلالته يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. وزير الخارجية يلتقي نظيرته الأسترالية على هامش زيارة دولة والتي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يتسلم من أستراليا قطعة أثرية أردنية نادرة تعود إلى نحو 12 ألف عام قبل الميلاد. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية. الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً بشأن القدس القديمة وأسوارها، ويطالب إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية. استشهاد طفل فلسطيني متأثر بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق وسط قطاع غزة. وزير الطاقة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع نظرائه العراقي والجزائري والقبرصي في العاصمة السعودية الرياض. وطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدل في باقي مناطق المملكة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.com.

0: دوت جو. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وعلى كل الخير نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نبدأها بأجمل المسايا لمهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، وللمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا، وذلك للخروج بالحلقة صوتا وصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: وكرما لا أمرا مستمعينا الكرام، تابعونا وذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV، وكذلك الحال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون اللي بإمكانكم كذلك المتابعة والاستماع لهذه الحلقة. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب ونحيي من سوف تشاركنا هذا الأثير، وهي معالي الأستاذة ريم ممدوح أبو حسان، وهي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر أو لمرض الزهايمر. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا.
1: أهلا فيك ست وفاء، وشكرا على الاستضافة.

0: استضافة، وبحيي أيضا المستمعين من هذا البرنامج، برنامج متابعات.
1: نعم سعداء مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة واللي إحنا رح نسلط الضوء فيها أكثر وأكثر حول عمل هذه الجمعية الخيرية التي تنضوي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وخاصة أنه هذا المرض واللي نلمس أنه يثقل الحمل والثقال على من يترافق ويتعايش مع مصابي هذا المرض. طبعا كنا كذلك الحال قبل الإعداد سعداء جدا أنه نلاقي جمعية وهي ضمن مؤسسات المجتمع المدني اللي هي أخذت على عاتقها أنه تعمل من أجل التخفيف عن ذوي المرضى، وكذلك الحال تقديم هذه المشورة النصيحة سعيا قدما اللي يكون هنالك إطار قانوني كذلك الحال في التعامل مع الحالات وبعض القضايا التي لابد وتتطلب وجود الخبراء في هذا المجال. مرضى الزهايمر مستمعينا الكرام، وهذه الجمعية التي حملت الاسم العريض العون الأردنية لمرضى الزهايمر، نتحدث عنها أكثر ولنستمع، وكمان سعداء أنه تكون قامات أردنية إلها باع طويل في العمل الإنساني هم عصب حياة هذه الجمعية.
0: شكرا. تفضلي. شكرا يا ستي. زي ما تفضلتي، جمعية العون الأردنية لمرض الألزايمر هي جمعية مسجلة في سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية. الإشراف عليها يأتي من وزارة الصحة، لأنه نعم. الموضوع اللي بتتعامل معه الجمعية هو مرض الألزايمر. بداية، مرض الألزايمر هو جزء من منظومة كبيرة، مظلة واسعة، هي الخرف أو الديمنشيا كما تسمى. وأكثر شيوعا داخل هذه المظلة هو مرض الألزايمر. جمعيتنا جمعية تأسست حوالي قبل 6-7 سنوات. بلشت، واللي أسسوها كانوا مجموعة من الأشخاص اللي تأثروا بشكل مباشر بمرض الألزايمر من خلال وجود شخص قريب جزء من أسرتهم أصيب في هذا المرض. فبلشوا هاي الفكرة مجموعة من الشباب والصبايا اللي إحنا في عنا مشكلة، كيف نتعامل مع هذا المرض، شو لازم نعمل، شو لازم نسوي، شو كأسرة المطلوب منا، وين الخدمات اللي ممكن تقدمها لنا الأردن. فبلشوا بهذه الطريقة وتأسست الجمعية، وعأساس بلشت تنشر التوعية بمرض الألزايمر. الآن قبل سنة صار في انتخابات هيئة إدارية، وجينا إحنا فريق جديد لإدارة الجمعية، وبتشرف إنه أنا في معي أيضا قامات وطنية مثل دكتورة سوسن المجالي، مدح الحاج، ولين المدينات وغيرهم. وأيضا تشرفنا بأن يكون الرئاسة الفخرية لجمعيتنا هي صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة. نعم. عندها اهتمام شخصي بهذا الموضوع، هي أيضا سفيرة دولية لمنظمة الألزايمر العالمية. فبالتالي بلشنا كهيئة إدارية نشتغل على عدة محاور. محور نشر التوعية، وهذا موجود وقائم ومستمر. محور له العلاقة في التعامل مع وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة هي الجهة المخولة رسميا بوضع خطة وطنية للتعامل مع مرض الألزايمر. فوزارة الصحة مشكورة، أسست وشكلت لجنة من المختصين من ضمنها الجمعية حتى يضعوا أسس الخطة الوطنية للتعامل مع مرضى الألزايمر، كيف مراكز الصحة الأولية، كيف التدريب بيكون لأطباء الأسرة، على أساس أنه يكون في هذا الموضوع جزء من ما تقوم به وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأيضا اشتغلنا على تقديم خدمات. هاي الخدمات تتراوح بين إنه إيجاد مواد وأدوات قد تحتاجها الأسرة اللي عندها شخص مصاب بالألزايمر، فبيصير نوع من التبادل. إذا أسرة كانت بتستعمل كرسي وبعدين بطلت تستعمله بتعطينا إياها، ممكن أسرة تانية تستفيد منه، فإحنا بنكون كجمعية نحن الوسيط. أيضا نعمل جلسات إرشادية للأسر اللي تصاب عندها مرض الألزايمر،

0: شو الخطة لازم يحطوها أفراد الأسرة لحتى يتعاونوا كلهم مع بالعناية ورعاية مريض الألزايمر، وأيضا في عنا جزء مخصص للتخفيف عن مقدمي الرعاية، كيف نلاقي آليات لأنه مقدم الرعاية لمريض الألزايمر يصاب بالاحتراق الداخلي، ومش مفروض يكون شخص واحد من الأسرة اللي بيدير باله على المريض، وإنما لازم توزيع الأدوار. وأيضا عنا شغل جديد عملنا نادي نهاري لمرضى الألزايمر اللي هو يومين بالأسبوع ممكن نستقبل مرضى الألزايمر في ساعات محددة، بيتم عمل أنشطة لهم سواء كانت أنشطة تمارين رياضية فنية، أحيانا كرافتس حرف، أحيانا مسابقات. هاي الساعات اللي بيقضوها المرضى هي نوع من إنهم بتنشطوا جسديا وفكريا، وبتعطي فرصة لمقدمي الرعاية إنه يكون عندهم إذا في مجال يكملوا أشغال لهم، لأنهم عارفين إنه مريض الألزايمر في رعاية مختصين. في عنا كثير دورات طلبة الجامعات خصوصا طلبة الطب والتمريض ونشر الوعي لديهم في مرض الألزايمر مشان التخصصات الممكن يتخصصوها في الجامعات، وأيضا تدريب لعدد من الممرضين في هذا المجال.
1: إذن مستمعين الكرام، يعني من خلال الحديث مع ليها وهذا الكم من البرامج والتنوع في الأنشطة التي تقدم من خلال جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر، واللي حابين نتحدث عنها أكثر وتكون دعوة لمن يقوم في العناية والاهتمام والرعاية وتقديم الخدمة الصحية في هذا المجال، أنه يكون هنالك نافذة أمل حتى يستطيع أن يخفف من الحمل اللي عليه، وأيضا مساعدة المصاب في هذا المجال في الترويح وأيضا الاستفادة أكثر وأكثر.
0: أهم شيء الشخص اللي بيدير باله على مريض ألزايمر لا تشعر أو لا يشعر إنه وحيد، هناك أشخاص كثير يعني عنده واجهوا كمان نفس الموقف. فبالتالي مش لازم هذا مقدم الرعاية يحس إنه وحيد، لا، ممكن يتشارك بالأفكار وبالتطلعات وحتى بكيف حل المشاكل مع أشخاص عم بمروا بنفس المعاناة اللي بيعانيها أو بمر فيها مقدم الرعاية.
1: ليه أنا أتساءل ممكن وكيف هي طبيعة الحال وطبيعة العلاقة التي تجمع جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر ووزارة الصحة وخاصة العديد من المديريات ذات العلاقة للاهتمام بكبار السن؟ هل يدفعكم الحاجة لأن يكون هنالك مثلا بيانات إحصاءات رقمية قد تتشارك فيها عديد من الجهات؟ أنا لا أضع يعني البوصلة في اتجاه وزارة ذات علاقة، لكن أيضا هنالك علاقات وجهات أخرى ذات علاقة
0: بالفعل، يعني بس هي صاحبة الاختصاص الأصيل هي وزارة الصحة. وزارة الصحة تدرك تماما أنه هذا اختصاصها وتتصرف على أساس هي المظلة لكل الجهات اللي بدها تعمل وتتشارك في نهج تشاركي في التعامل مع مرضى الألزايمر. وأيضا إحنا هدف بعيد لوزارة الصحة ولنا كمؤسسة مجتمع مدني والجهات الأخرى زي الخدمات الطبية الملكية والجهات الأخرى أنه يكون في عنا سجل طبي معتمد لمرضى الألزايمر، على أساس إنه هذا من خلال هذا السجل الطبي ممكن التعرف على وضعية المرضى، وين البيانات الخاصة فيهم، كيف يمكن إنه يتم أيضا مساعدة الجامعات في عمل أبحاث على كيف يمكن إيجاد آليات للوقاية والعلاج لمرضى الألزايمر. ومن هذا المنطلق في كان عندنا شراكة مع وزارة مع مديرية الأمن العام في عمل برنامج اسمه آي لوكيت، وهو تسجيل بصمة العين لمريض الألزايمر، بحيث إذا ضاع عن منزله ممكن التعرف على هذا المريض من خلال بصمة العين والاتصال بأسرته مشان أخذه أحسن ما يضلوا مريض هائم في الشوارع.
1: نعم صحيح. يمكن أكيد رح نشوف خلال هاي الحلقة مستمعين الكرام شو أهم المبادرات اللي انطلقت فيها هذه الجمعية، وذلك من أجل المحافظة على كرامة وأيضا صحة وسلامة المصاب بهذا المرض. لي أنا أتساءل ضيفتي الكريمة، معليك أشرتي أن هنالك مرض الزهايمر وأيضا في البدايات تحدثتي عن الخرف.
0: نعم.
1: فبالتالي

0: هذا الموضوع يدفعنا إلى أن نتحدث بنوع من التفصيل وما الفرق الذي نجده حداً فاصلاً بين هذين المرضين. وكذلك الحال يمكن في دائماً إحنا بتكون عندنا أشهر مثلاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي هو شهر أكتوبر الوردي.
1: صح.
0: والآن لديكم هذه الحملة، هل يفيد الكشف المبكر من الحد في تفاقم بعض الحالات؟
1: في الواقع في منظمة دولية اسمها منظمة الألزايمر العالمية اللي احنا كجمعية أعضاء فيها، أعضاء فاعلين. هو في الأساس شهر التوعية بمرض الألزايمر كما حددته الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية هو شهر 9.
0: نعم.
1: وبشهر 9 21 9 هو اليوم العالمي للألزايمر. ففي كتير بيكون تم عمل العديد من الأنشطة للتوعية بمرض الألزايمر، كان أهمها يمكن مسيرة تحت رعاية معالي وزيرة التنمية نعم. الاجتماعية في العبدلي مشان التوعية بالمرض. الشعار هذا العام هو الكشف المبكر يحمي وفيه الوقاية. كل ما كان في تشخيص وكشف مبكر كل ما في كان إمكانية أكبر لمنع تفاقم الحالة.
0: نعم.
1: إحنا الآن في مرحلة نعرف إنه طبيا لا يوجد علاج للألزايمر، لكن هناك عدة محاولات ومحاولات ناجحة على مستوى العالم من شركات الأدوية ومن الجامعات لها باع طويل في هذا المجال، في إنه عم يجدوا أدوية توقف المرض وتمنع تفاقمه، لكنها
0: نعم.
1: لم يتم الآن اعتمادها حتى دوليا. لكن التشخيص المبكر بيضع الشخص المريض على مسار تسريع إيجاد علاج له، حتى لو قلنا بس مجرد عدم تفاقم الحالة.
0: نعم. نعم.
1: وليس إنه عكس الوضع. هلأ في شغلة تانية كتير مهمة بحب أشير لها، إنه إحنا بالفعل الألزايمر هو كما يسميه العديد من الأطباء الخرف الشيخوخي، إنه هو بيأتي في مرحلة شيخوخة في أواخر 70 و80. لكن إحنا كمان عم نلاحظ وعلى مستوى العالم إنه في للأسف حالات بيكون في يصاب في شخص بالألزايمر في سن 40 و50، وهذا ما يسمى الأرلي أونست اللي هو الألزايمر المبكر. احنا قلنا خرف شيخوخي، الآن عم نحكي عن خرف في مرحلة بيكون فيها الشخص لا يزال يعتبر في سن الشباب.
0: نعم.
1: وهذا الإصابة بالمرض في هذه السن جدا صعب جدا، لأنه الشخص اللي بيصاب بهذا المرض لا بيكون لا يزال رب أو ربة أسرة، أطفاله
0: نعم.
1: صغار أو بالجامعات، مش زي شخص بأواخر 70 أو 80 إنه صفى مصاب بهذا المرض. فعم نلاحظ كمان على مستوى العالم وفي الأردن في عنا عم بيصير حالات بيكون هذا الخرف في سن الشباب عم بيصير.
0: نعم.
1: وهذا بتطلب أيضا إنه لهم يكون الأولوية إذا وجد أي علاج إنهم هؤلاء
0: طبعاً
1: الأشخاص.
0: طبعاً الفئات العمرية هاي ذات أهمية أكثر. دعونا مستمعين الكرام نتوقف من خلال مهندسنا غاندي حداد مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل. لا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى. أرحب بمعالي الأستاذة ريم ممدوح أبو حسان، وهي رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: يعني العديد من الجوانب قبل الفاصل حاولنا أنه إحنا نغطيها ونكمل حديثنا في هالموضوع. طيب، لي أن أتساءل ضيفتي الكريمة ومن خلال الجمعية، هلا الخبرة بتحكم علينا أو تضعنا أمام العديد من الحيثيات. هنالك العديد من الجمعيات اللي لها دور فاعل كبير ولها بصمتها، وهي تسعى من أجل مساعدة المجتمعات المحلية، وكجمعية جمعية خيرية، إذن هي من جمعيات اللي نصفها أكثرها قربا لمثل هذه الحالات والخدمات التي تقدمها. هل لديكم أيضا خطة من أجل نشر التوعية، من أجل مثلا وضع الخطوات التي يمكن لأفراد العائلة اللي مصاب أحد ذويها بهذا المرض أنه يكون في هنالك مهام، هنالك آليات، هنالك خطوط عريضة عنوانها مثلا التعاون، التكافل فيما بينهم حتى يتم خدمة هذا المصاب؟
1: بالفعل يعني احنا واحد من الانشطه اللي بنقدمها بالجمعيه اللي هو الجلسات التشاورية اللي هي انه اذا شخص اصيب بالالزهايمر واسرته بدهم يجدوا طريقه كيف يتعاملوا مع المريض وكيف يتعاملوا مع تداعيات المرض، فاحنا بنعمل جلسه استشاريه لافراد الاسره، بنساعدهم انهم هم يرسموا خارطه الطريق كيف يتعاملوا مع هذا المريض. كل أسرة إلها خصوصيتها وإلها ظروفها، لكن هم يفترض يقرروا بين بعض مين بده يكون مسؤول عن إيش. ما بيصير يتم إلقاء كل المسؤولية على شخص واحد، لأنه إذا هذا الشخص أصيب بالاحتراق معناته مريض الألزهايمر وين بده يروح. إحنا بالنهاية بهمنا حماية حق هذا المريض الألزهايمر بأنه يعيش بكرامة ويعيش بحياة سوية. فبالتالي ما لا يجوز تحت أي حال من الأحوال شخص واحد يكون مسؤول. تتوزع الأدوار، أحيانا في شخص ابن مش موجود مسافر مش موجود يقدر يجي ويقعد ويرعى، بيقدر يساعد ماليا. في شخص موجود بعمان لكنه مثلا أوضاعه المالية مش كتير، بيقدر هو اللي يكون يشرف مثلا على الشخص القائم على الرعاية إذا كان في ممرض أو ممرضة. في ناس مسؤولين على حتى موضوع الترفيه، يعني حتى الترفيه عن هذا المريض مش مسؤولية شخص واحد. يعني في عندك المتابعة الصحية والطبية، المتابعة الاجتماعية، الموضوع إنه يقدر المريض يعيش حياته بكل، يعني نحاول نعطيه ما يمكن حتى يكمل حياته بكرامة. فبالتالي إحنا منشجع الأسر إنهم بنقعد معهم، بقعد معهم مختص من الجمعية، بيضعوا خارطة الطريق، بتفقوا على تحديد الأدوار كل واحد شو دوره. وأحياناً كتير منقولهم إذا بتحبوا في كمان أيضاً ما يسمى life coach اللي ممكن أنتوا كأسرة تقعدوا معه ويصير في تفريغ للهموم اللي عندكم مشان تقدروا تتعاملوا بشكل سوي وتحموا أنفسكم أيضاً من إنه من الاحتراق الداخلي. وإحنا منطلع على هذا الموضوع، هاي الجلسات الاستشارية، إنه في عنا أشخاص كثير عم بيشتغلوا في لايف كوتشز، فبالتالي هذا الأسر بحاجة لهاي الخدمة. إحنا كجمعية منقدمها حاليا وإحنا منطلع عليها أنها بكرة تكون كمان فرص عمل لللايف كوتشز في التعامل مع أسر الألزهايمر. تماما زي النادي النهاري. النادي النهاري إحنا أنشأنا مشان نكون مثال لعديد من الأفراد وحتى القطاع الخاص إنه أنت ممكن تنشئ نادي نهاري لمرضى الألزهايمر. تماما إذا بتذكري ست وفاء لما بلشنا نحكي بالحضانات للأطفال، بلشت الحكومة بفكرة كم حضانة لتثبت إنه هذا ممكن يكون مشروع وممكن يكون مشروع ناجح. وانتشرت الحضانات للأطفال في المملكة، وأصبح كمان يوفر فرص عمل. فالنادي النهاري كمان ممكن يكون فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء نوادي نهارية لمرضى الألزايمر. الموضوع مش معقد، الموضوع بس بده إنه إيمان بحقوق الإنسان، بإنه يعيش الإنسان بكرامة وتلبية احتياجاته كمريض، وإنه الشخص مسؤول عن المرضى اللي عنده، إنه يضمن إنه يكون يتم تحقيق الرفاه بقدر الإمكان.
0: طيب معليكي، هل وجدتم دور وأهمية وأثر وإنعكاس للأنشطة داخل هذا النادي النهاري الذي يعود لهذه الجمعية؟ أخذين بعين الاعتبار مثلا هل الأثر سوف ينعكس على مريض الزهايمر أم على مرافق هذا المريض؟
1: على الشخصين، على المريض نفسه، لأنه عم نشوف أنه في المرضى عم بيكرروا بيجوا، يعني إحنا ما بنفرض على حدا أنه إحنا فاتحين هذا النهار نادي النهاري مرتين بالأسبوع، بتحبوا تيجوا أهلا وسهلا. في رسم رمزي 5 دنانير مشان بس موضوع صيانة المكان اللي إحنا فيه، وعم نشوف عم بتكرروا المرضى. وكمان مقدمين رعاية، في منهم أول كم مرة بيضلوا قاعدين ما بدهم شي، يتركوا المريض لحاله، بعدين بيكتشفوا إنه المريض ممكن إنه نتركه لحاله، لأنه في عنا أيضا متطوعين من طلبة الطب في الجامعات عم بيجوا بيساعدونا، فممكن يروح يعمل أشغاله ويرجع. مرات المعاملات، في كمان لاحظنا إنه أحيانا لما نعمل بعض الجلسات الحوارية زي جلسة حول الأكل الصحي لا مريض الألزايمر، ما هو الأكل الصحي لمريض الألزايمر، كان في تبرير من أحد الأطباء المختصين إنه مريض الألزايمر بحب يأكل الأشياء الحلوة لأنه بفقد باقي الحواس، ما بتضل غير الحاسة.

0: الأكل
1: التذوق
0: الحلو
1: الحلو،
0: الطعم
1: نعم
0: الحلو،
1: حليمة
0: فمشان
1: التذوق.
0: هيك بيضلوا يطلب سكر. فكانت الفكرة إنه مش لأنه بطل يأكل باقي الأكل، بس لأنه بطل يتذوق غير السكر. فصارت الفكرة إنه لا، اعملوا الأكل مثلا ببديل السكر أو
1: سكر صحي،
0: بالعسل
1: نعم.
0: أو غيره. في وحدة كانت يعني عم بتعاني مع زوجها، فكانت بتقول أنا طول الوقت أفكره بطل يحب أكلي. قلنا لها لا،
1: لا
0: هو الموضوع هو فقد هاي حاسة التذوق مش موجودة، بس السكر اللي ضل. فصارت هي تفكر بطرق كيف إنه يأكل، مثلا تحط طحينة، تحط عسل، مشان يتغذى بشكل صحي.
1: نعم، هل يوجد ذلك الجسر من التعاون ما بين جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر وبعض المراكز الإيوائية النهارية أو حتى اللي فيها مبيت، وإذا ما تم تحديد وتشخيص بعض المصابين النزلاء عندهم بهذا المرض، ويمكن الأولى أنه كوادرهم يكونوا على علم ودراية للتعامل مع مصابي هذا المرض على وجه الخصوص دكتورة؟
0: طبعا انت بتعرفي دور الايواء لكبار السن هي تحت اختصاص وزارة التنمية
1: نعم
0: الاجتماعية، ولغاية الان لم يتم فتح اي دار ايوائية حكومية، لانه الجمعيات والقطاع
1: نعم
0: الخاص متكفلين
1: صحيح،
0: بهذا الموضوع. احنا كجمعية طبعا عم بيجينا من بعض الدور مرضى الألزايمر الموجودين عندهم، بيشاركوا بالنادي النهاري. وعندنا كمان كل سنة بنعمل حفل موسيقي سنوي، بتم دعوة كل دور إيواء المسنين، يتم دعوتهم. في عندنا فرقة موسيقية السنة عملناها مع الموسيقار صخر حتر والفرقة الموسيقية معه، بتم دعوة كل الأشخاص من دور الإيواء الموجودة والمرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية، بيحضروا الحفل الموسيقي. لأنه بدي أحكي لك شغلة، الموسيقى وجدناها حتى في النادي النهاري أكثر إشي بيجذب المريض الألزايمر. يعني الموسيقى والطرب العربي الأصيل وغيره هو اللي بتفاعل مع مريض الألزايمر. يعني إذا إحنا عاملين عدة فقرات في النادي النهاري، أكثر فقرة مطلوبة هي فقرة الموسيقى والطرب الأصيل،
1: نعم
0: لأنه زي ما دايما نسمع الموسيقى والطرب لغة عالمية،
1: نعم غذاء
0: فكل
1: للروح،
0: إنسان بيستجيب لها.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، ممكن تسعى الجمعية جاهدة بأن يكون ذلك الإطار القانوني فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى الزهايمر، ويمكن لكم باع في أهمية يكون هنالك أهل اختصاص، يمكن يكون في هنالك ورقة من السياسات التي سوف تقدم في المستقبل القريب فيما يتعلق في وجود ذلك التشريع الذي يحمي مرضى الزهايمر.
0: يعني
1: بداية، أهمية هذا الموضوع وانعكاسه، خاصة أنتم شكل التغذية الراجعة ترد للجمعية، وبالتالي أنتم وضعتم ورسمتم هذا الطريق.
0: هو بالفعل، هو احنا هلا بدي احكي شغلتين. الشغله الاولى، احنا موضوع الحمايه الاجتماعيه في الاردن، انا باعتقادي الاردن متقدم مع باقي الدول العربيه في مجال الحمايه الاجتماعيه، وهذا الموضوع اهتمام مباشر حتى من جلاله سيدنا طول عمره.
1: اللهم امين.
0: فبالتالي عندنا استراتيجيات الحمايه الاجتماعيه، واحد الافراد او الفئات اللي بتحتاج للحمايه الاجتماعيه هي كبار السن أولا ومرضى الألزايمر ثانيا إذا بدنا نحكي فيها. فإحنا لما نشتغل على كل شغلنا في مجال تقديم الخدمات والتوعية، لا يمكن أن يأتي أكله إذا لم يكن هناك تشريع أو قانون بحمي حقوق هاي الفئات. فإحنا بنشتغل على عدة مراحل، واحد منها الأهم شيء وزارة الصحة مشان الخطة الوطنية لمرض الألزايمر، بنتواصل مع مديرية الأمن العام مشان موضوع إصدار رخص سواقة لشخص مصاب بالألزايمر.
1: إصدار،
0: يعني كيف نتعامل مع إصدار أو تجديد رخصة لا مصاب بالألزايمر، لأنه هاي ممكن تؤدي لحوادث سير.
1: نعم هذا
0: ففي
1: خطر.
0: في حكي إحنا ومديرية الأمن العام في هذا المجال، لأنه هذا من الأمور اللي وردتنا من مقدمي الرعاية، إنه عندهم خوف لأنه مرات المريض بيصر أنه يجدد رخصة السواقة وبيصر أنه يسوق وهذا ممكن بيشكل مشاكل إله لا أسرته.
1: نعم.
0: الموضوع الآخر اللي هو التعامل مع المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية، سواء كنا بنحكي عن كبار السن أو عم نحكي عن مرضى الألزايمر، كيف يتم التعامل والتصرفات القانونية لمريض الألزايمر. احنا عم نعرف انه كتير مرات بتم الحجر على كبير السن لعدة أسباب. أول إشي بتبادر للذهن هو مشان موضوع الحماية أمواله.
1: نعم.
0: أمواله المنقولة وغير المنقولة، لكن أيضا في عندك جوانب أخرى اللي هي كيف أنا مريض الألزايمر بدي أقدم له الرعاية الصحية والطبية المناسبة وحتى الرعاية الاجتماعية والترفيه وغيره. فإحنا أيضا في جلسات مع مختصين في القوانين قانون الأحوال الشخصية وقانون الكنسي، كيف إنه المحاكم تتعامل مع المعاملات المتعلقة بمرضى الألزايمر. واحد من الأفكار اللي طلعت مبارح عنا إنه لماذا لا نفكر بوجود وكيل مختار من قبل الشخص وهو في كامل أهليته يختاره بحيث إنه يأخذ القرارات عنه إذا صار أصيب بفقدان الأهلية أو نقص الأهلية بسبب الألزايمر.
1: نعم.
0: وإحنا مش بس نحكي بالمال، الناس دائما بتفكر
1: دائما تتجه بهذا الاتجاه الأكثر،
0: لكن أنا في عندي جوانب أخرى بدي أفكر فيها اللي هي
1: صحيح.
0: استقراء إرادة هذا الشخص، ما وين كانت رح تكون إرادته، استقراءها، فبده يكون شخص قريب منه فاهمه يقدر ينوب عنه في أخذ القرارات. لو حطينا المال على جنب وحكينا المال والحجر وهي إجراءاته واسعة وواضحة بالمحاكم الشرعية والكنسية، أنا بهمني كمان القرارات المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية، كيف أستقرأ هذه الإرادة. وهون إحنا عم بيصير جلسات حوارية حتى نوصل لمفهوم نقدر نقدمه للحكومة فيما يتعلق كيف يتم التعامل مع مريض الألزايمر.
1: نعم. يمكن ضيفة الكريمة يعني العديد من البرامج التي تبث يمكن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي وكيف يمكن لنا أن نتعامل، النظام الصحي الغذائي السليم والعديد من التفاصيل اللي إن شاء الله إحنا بنلقي بعاتقها على عاتق الزملاء ضمن هذا الأثير وعبر البرنامج العام للإذاعة الأردنية. لي أنا أتحدث وأنتم أعضاء ضمن المنظمة العالمية للزهايمر معاليكي، والانضمام وتحت هذه المظلة يمكن سبقنا عديد من نحن سبقنا عديد من الدول في أهمية إيجاد مثل هذا النوع من الجمعيات، وأيضا قطعنا أشواط طويلة في عملية الاهتمام تقديم النصيحة والرعاية في هذا المجال. نتحدث عن أهمية انضمامنا أنه يكون عندنا الملف الحاضر لدور مؤسسات المجتمع المدني للعناية بمصابين هذا المرض.
0: بالتأكيد يعني إحنا دولة انضم الجمعية عضو في منظمة العالمية للألزايمر، كما قلت لك ستي منى هي سفير دولي نعم. لهذه المنظمة. في يعني في عدد من الجمعيات الموجودة في الدول العربية، عم نحاول أيضا إنه يكون في تعاون بيننا لأنه لابد إنه دور الأسرة متشابه في الدول العربية وماذا يمكن أن يقدم أفراد الأسرة لمريض الألزايمر ممكن في تشابه بين الدول العربية، قد تختلف عن الدول الأخرى
1: نعم نعم.
0: والتعامل معها، لكن وجودنا مهم لأنه في هي عبارة أنه نكتسب من تجارب الآخرين وأيضا يستفيدوا الآخرين من تجاربنا.
1: نعم.
0: يعني إحنا مبادرة آي لوكيت البصمة
1: نعم العين
0: هذه لها ريادية في العالم حتى مش بس بالمنطقة العربية، والآن شركة أورنج مشكورة بدها تأخذ كل قاعة البيانات تحطها عندها مشان يكون في منصة لاستقبال كل البيانات المتعلقة ببصمة العين بكل سرية واحترام خصوصية، لكن إنه يكون في عندك مجال إنه تحتفظي بكل هاي المعلومات لحتى نقدر بعدين نترجمها لسجل طبي وطني بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية لمرضى الألزايمر.
1: نعم، يعني السعي في هذا المجال حتى أنها منصة بطابع وشكل إلكتروني كذلك الحال من خلال إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، ويمكن هذا أمر يسجل، يمكن هذا الشيء رح يساعد ذوي هذا
0: كثير
1: المرض.
0: شفنا حالات.
1: نعم،
0: مليان.
1: وأصلا السوشيال ميديا كان كثير يكون في بعض الأحيان الإعلان عن فقدان.
0: صح.
1: نعم، هذه هؤلاء الأشخاص.
0: عشان هيك إحنا منشجع الكل إنه إذا في عندك حدا بلش يصاب بالألزايمر يتسجل على منصة أيلو.

0: حكيت، لأنه هاي بتساعدك وبتساعده بعدين في حال يعني ضاع
1: لا سمح
0: هذا
1: الله.
0: الشخص، لا سمح الله
1: الفقدان أو الضياع. طيب نتساءل، جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر هل لديها خطة للوصول إلى بهذا النشاط وبهذه المبادرات وبهذه الجلسات التوعوية سواء كان الصحية القانونية التشريعية وغيرها في محافظات المملكة، أم أنه لسه بداياتها أو أنه جل أنشطتها داخل العاصمة عمان؟
0: هو إحنا بلشنا بالنادي النهاري بعمان،
1: نعم.
0: الآن إحنا في وزارة التنمية الاجتماعية عم تنشئ نوادي نهارية للمسنين حسب النظام الجديد اللي صدر في لوزارة التنمية بإنشاء نوادي نهارية للمسنين، وأصبح الآن عم نتحدث عن عدد من النوادي النهارية اللي أخذت ترخيص من وزارة التنمية في إنشاء نوادي نهارية للمسنين. إحنا أيضا في تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية إنه في هذه النوادي النهارية يمكن عمل عدد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية اللي متقدمها الجمعية مشان تعريف المجتمعات المحلية في والموجودة في هذه فيها هذه النوادي بإنه والله في مرض الألزايمر، في جهات وين لازم تروح لها تلجأ لها تاخذ مشورة منها سواء عنا أو حتى بوزارة الصحة، ونتأمل أنه عن بالقريب بمراكز الصحة الأولية التابعة لوزارة الصحة أنه يكون في أشخاص مختصين معينين بوزارة الصحة للتعامل مع الحالات التي تردهم، لأنه الانتشار الأكبر هو لمراكز الصحة الأولية،
1: نعم.
0: وهناك بتكون بداية التشخيص وبداية الوقاية وغيره.
1: نعم، يمكن الحمد لله الخير كثير في هذا الوطن، وهنالك عدد كبير من الخبراء والمختصين الطبيين اللي هم بيقدموا المشورة، والوصول إلى التواصل وطرق التواصل معهم سهلة من خلال الجمعية. من يطرق باب الجمعية من أجل الاستشارة والمشورة أيضا أنتم حاضرين
0: طبعاً.
1: إذا كان هنالك طرق التواصل معك أو حتى خط للإجابة، يمكن في معظم عدد الساعات ستنا.
0: احنا في عندنا طبعا في عندنا موقع الكتروني للجمعيه، وفي عندنا موقع على وسائل التواصل الاجتماعي. وانا بزودك بالرقم على اساس اذا في شخص بده يلجا او يطلب مشوره.
1: نعم.
0: احنا في عندنا اعضاء الهيئه الاداريه واعضاء الهيئه العامه كلهم عندهم استعداد، وايضا في عندنا مجموعه عملناها على الواتساب لمقدمي الرعايه،
1: وهم اهم أنا في رأيي في هذا الموضوع.
0: عندنا 450 مقدم رعاية بواتساب، لهم مجموعة واتساب بتبادلوا دائما الأفكار وبتبادلوا يعني معلومات.
1: نعم، والاستشارة
0: دائما أي نشاط بنعمله كمان بيكونوا هم مع اطلاع عليه إذا بحبوا يحضروا أو لا.
1: نعم. طيب لمن تحدث نفسه بأنه هو وصل إلى طريق مسدود مع مريض الزهايمر، وبالتالي هي فقط تقديم أقلها أو أقل مستوى من مستوى الرعاية الصحية التي تحفظ له صحته، ضيفتي الكريمة، دون الأخذ بعين الاعتبار بأهمية هذه الأنشطة، لأنه يمكن نفسه تحدثه بأنه من فقد هذه النسبة الكبيرة من ذاكرته يمكن هذه الأنشطة لا تأتي أكلها وليست بذات أهمية، فقط هو المحافظة على ما تبقى من رمق من أجل تقديم الرعاية الصحية له. فماذا تقدم رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية العون الصحي أو العون الأردني لمرضى الزهايمر من هذه النصائح التي يجب أن تؤخذ على محمل الاهتمام ومحمل الجد معليكي؟
0: بالتأكيد أنه مريض الألزايمر بحب يعيش في وسط هو معتاد عليه ومألوف إله، ما ينتقل لجو غريب تماما.
1: يعني أنت ضد أنه يكون هنالك انتقال لمريض الزهايمر للمراكز
0: الإيواء؟ لا،
1: نعم.
0: أنا مش ضد، لأني أنا بعرف أحيانا الناس عندهم ظروف معينة، خصوصا إذا كانوا الأبناء مغتربين ومش
1: نعم.
0: موجودين.
1: إذا تعذر الحال هذا عذر، نعم.
0: الحال
1: هذه حجة.
0: وأنا
1: صحيح.
0: اللي كمان اللي بقوله أنه دور الإيواء عم بتقدم خدمات ورعاية صحية واجتماعية مناسبة، لكن أنا بحكي بشكل عام. أنا
1: الأولى.
0: عم بتصور أنه شخص أب أو أم أصيبت بالألزايمر موجودة في بيت وموجود معها ابنها أو بنتها، الأنشطة المألوفة هي بتريحهم، الأنشطة المألوفة ما اعتادوا يعملوا الجو اللي هم موجودين فيه، إذا في مجال إنه يضل في بيته يضل في بيته، لكن أيضا

0: أنا بهمني مقدم الرعاية يعرف إنه ما لازم يدير باله على نفسه كمان مشان يستمر في رعاية هذا الشخص المصاب بالألزايمر. إذا الشخص مقدم الرعاية صار عنده احتراق داخلي فعندئذ إحنا صار عندنا المريض ومقدم الرعاية. الموضوع الثاني إنه إحنا الواحد يحكي ويفضفض إذا عنده حاسس كمقدم رعاية إنه عم بشعر بضغوطات، لازم يحكي لأشخاص قريبين منه، لازم يكون المسؤولية مشتركة، هذا نهج مشترك. وأيضا في شغلة بتلاحظيها إنه المصابين بالألزايمر بحبوا الأطفال، بحبوا يحكوا مع الأطفال. يعني إحنا حتى في بعض
1: لمستم ذلك من خلال الجمعية،
0: فإنه التواصل بتم بين الطفل وبين مريض الألزايمر بيخلق نوع من الألفة الجميلة.
1: نعم.
0: لأنه كأنه الطفل بيعرف يخاطب مريض الألزايمر، ومريض الألزايمر عم بفهم على الطفل. فإذا كان في شخص مصاب بالألزايمر موجود في البيت، كمان إذا بشوف أحفاده أو أولاد إخوانه وبصير في هذا التواصل كويس هذا.
1: نعم، يعني هالنصائح مستمعينا الكرام اللي قدمتها معالي الأستاذ ريم أبو حسان فيما يتعلق في أهم يعني أبسط تلك الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نعتمدها من أجل التعامل مع مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية الصحية لهم، لأنهم أيضا هو ركن وركيزة أساسية يعتمد عليها كثيرا. يمكن بعض الأمور البسيطة التي سوف تعطي نتائج إيجابية أكثر مما لو انتهجنا
0: مشان التفاعل.
1: نعم. مشان أيضا
0: هو المريض لازم يحس أنه قادر يتفاعل.
1: نعم. حتى
0: والتفاعل
1: لو
0: مع الأطفال بيأتي نتائج إيجابية بسرعة.
1: نعم. طيب، فيما تبقى مستمعينا الكرام من دقائق من هذه الحلقة واللي بدأ يلمس بأنه في هنالك تراجع للقوة والقدرات العقلية وهم لسه في بداية الطريق، ما في هنالك مثلا تفاقم لبعض الحالات، هل هنالك مثلا وسائل أو طرق يمكن اتباعها؟ هل هنالك أيضا بعض الفيديوهات لجمعية العون اللي هي تقدم السبل بأسلوب سهل ويسر لمقدم الخدمة يمكن أن يتابعها، يمكن أن يركز فيها حتى يستطيع أن يقدم الخدمة؟
0: أول شيء إذا حس الشخص أنه في عنده مريض ألزايمر لابد من أن يتم عرضه على طبيب أعصاب. طبيب أعصاب هو مهم كتير وليس طبيب اختصاص آخر. أطباء الأعصاب هم أقدر الناس على أنهم يكشفوا إذا في هناك خلل في القدرات المعرفية والإدراكية.
1: نعم، يعني هو بداية الطبيب المختص يجب
0: طبيب
1: أن يكون
0: الأعصاب
1: هي الوجهة الأولى، ومن ثم بعد ذلك يتم وضع الخطة. الرعاية الصحية لازمة وواجبة في كل مراحل هذا المرض
0: طبعا
1: وتطوره أو حتى تحسن واقع الحال. إذن مستمعينا الكرام نأمل إن شاء الله أنه إحنا وفقنا في تقديم وتسليط الضوء حول جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر من خلال الحديث بمعية رئيسة الهيئة الإدارية معالي الأستاذ ريم ممدوح أبو حسن. نأمل أنه يكون في هنالك أثر أكثر وضوحا وأثرا طيبا أكثر وأكثر في المجتمع من خلال العديد من هذه الأنشطة، من خلال هذه الرسائل التوعوية، من خلال أيضا الأفق والنوافذ التي تفتح من أجل التسهيل على مقدمي الرعاية الصحية وبالتالي التخفيف عنهم. سعداء بتواجدنا معكم.
0: شكرا
1: ونحييك على هذه الألوان الزهية البهية التي تبث الأمل والتفاؤل والطاقة. شكرا عليكم مرة أخرى.
0: شكرا.
1: إذن مستمعينا الكرام لم يتبقى لنا إلا أنه نذكركم أنه إحنا إن شاء الله خلال الحلقات القادمة سوف نقف على أعتاب موسم الزيتون وعصر الزيتون من خلال أهل الاختصاص، وضمن هذا المشوار والباع الطويل لبرنامج متابعات ضمن هذه الحلقة أيضا ومهرجان الرمان، ويمكن الرمان يحمل العديد من الفوائد الصحية في هذا المجال.
0: صح.
1: وموسمه ما شاء الله يعني بإنتاج محلي رائع جدا. أيضا مستمعينا إن شاء الله رح نشوف استعدادات وجهوزية العديد من الوزارات وحتى أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق لاستقبال فصل الخريف وفصل الشتاء، ونشوف شو كان عندهم من مشاريع لبنى تحتية. مهندسنا غاندي حداد كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك، وكذلك الحال لك زميلنا رأفت القطامي اللي كنت معنا بالإشراف من السوشيال ميديا. هذه تحية نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز الواحدة ظهراً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلاً بكم. جلالة الملك يلتقي رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في أستراليا، ويعرب عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا. جلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، وضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما. جلالة الملك يلتقي نائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. جلالة الملك يجتمع في أستراليا بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف. جلالة الملك يلتقي ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وزير الخارجية يلتقي نظيرته الأسترالية على هامش زيارة دولة يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. وزير الخارجية يتسلم من أستراليا قطعة أثرية أردنية نادرة تعود إلى نحو 12 ألف عام قبل الميلاد. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأندونيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وزير الطاقة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع نظرائه العراقي والجزائري والقبرصي في العاصمة السعودية الرياض. شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعلن عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتاً من وإلى مطاري الرياض والدمام. وطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلاً في باقي مناطق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن.

0: التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميل الدكتور معركة حيصات رئيس إذاعة القرآن الكريم، والزميلة أماني الكعابني في الإعداد والتنسيق، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري، فأهلا ومرحبا بكم. ويسرنا في بداية هذه الحلقة من حلقات برنامج فتاوى على الهواء أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام إدارة إفتاح. حياكم الله سيدي.
1: أهلا يا سيدي، أهلا بكم.
0: حياكم الله. والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة والاستفسارات، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نبدأ بالاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله
2: وبركاته. دكتور، من خلال برامجكم طيب الفتاوى فهمت أنه اللي بهم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة، لكن ما هو بده ما عملهاش، مثلا بكرة بده يعملها، فبكرة ما عملهاش. ليش؟ لأنه لقي الأرض اللي رايح ليصرب أنها مصبحين، هذول لقيها خالصة فأصبحت كالصريم، فهون يعني صار العذاب قبل ما يبدأ العمل، وهي لم تكتب عليه سيئة حتى العدس له، لأنه هم بنية. وكمان في آية ثانية في سورة الحج، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهون يعني على هوى النية حاسب ربنا وذاق عذاب أليم قبل ما يعمل، فبدي شرح بالله
0: نعم، تكرم تسمع توجيه
2: الله
0: من فضيلة الدكتور.
2: حياكم
0: أهلا وسهلا بكم. رغم أن فضيلتك هذا ليس من اختصاص برنامج فتاوى على الهواء، لكن إن شاء الله نعم. حياكم الله سيدي. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور زيد.
0: حياكم الله أخي الكريم.
3: نوجه سؤال لفضيلته.
0: تفضل.
3: الآن رجل صلى بثوب به نجاسة ناسيا وتذكر بعد الصلاة، فما حكم صلاته؟
0: نعم، تذكر بعد.
1: قديش حجم هالنجاسة؟ إشي بسيط يعني؟
3: يعني شيء بسيط من ممكن.
1: إشي بسيط، تمام سيد، إن شاء الله منجابك.
0: نعم، حياكم الله أخي الكريم.
3: بارك الله فيك.
0: حياكم الله وبكم. اتصال آخر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
4: يا سيدي ودي أسألك، أنا أنزل مسايك تاكسي.
0: نعم.
4: حملت عيلي ما صدقت على أنزلهم، كانوا طالعين مع من القاف نزل الهاشمي. هم نزلوا من هنا، مشيت 200 متر أخذ طلب. وأنا ماشي بالطريق بحس شيء بترقبص ورا، لديت ولا هو شيء كبير في أكل. رجعت وقفت نص ساعة لخمس دقائق وأنا تاكسي. أستناهم يجوا، والله ما أعرف شو فيه. استنى ازمر، طلع لي حتى شباب قالوا ايش بتزمر؟ قالوا يزرب بساحه مش بمنطقه يعني دور محدوده. فقلت له هيك ولا بقول له، وسالت الدكاكين ما ردوا علي. رديت رجعت طلعت طلب ورجعت ثاني مره قعدت، كنت موجود الاقيهم ما لقيتهم. فانا كتمني الجوع، صار الساعه 1:30 بالليل وإني ما عندي الساعه 8، رحت همطهم فما بدري بطلع علي شيء ولا لا يا شيخ.
0: نعم تكرم.
4: طلعت سمكه كبيره، اكلت انا واحد سايق ثاني بقول له وينك؟ بقول والله عند المطعم، قلت استنى في معي سمك بقدر اكل وياك.
0: يعني ما وجدت اصحابهم؟
4: والله ما لقيت، خفت.
1: ودور وبحث وحاول وبذل وسعه،
4: اقسم بالله ما خليت محل. بعدين قلت اذا ظل حرام تخرب.
1: نعم.
4: ومبين عليه غاليه، سمكه كبيره.
1: يلا بركه الله.
0: نعم تسلم. حياكم الله.
1: نجيبك ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيك. حياكم الله. اتصال اخر. فتاوى على الهواء.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير على البرنامج الحلو.
0: حياكم الله.
5: عندي سؤالين سريعات ان شاء الله.
0: تفضل.
5: هسه لو راحت الله يجزيك فضلك، لو راحت عليه صلاتين ورا بعض ظهر او عصر او مغرب او عشاء يعني بغض النظر،
0: نعم
5: شو كيف ممكن يكون قضاءهم؟

0: تمام.
1: السؤال الثاني، هسه في تاجر بحط مرابح على بعض بضاعته، مرابح عالية، شو حكمها هاي؟
2: ربح عالي على البضاعة، هو تاجر
1: يعني
2: نعم.
1: يعني ممكن مثلا تكون عليه القطعة بخمس طرات ويبيعها ب15 أو ب20 ليرة مثلا، يقول لك هو بتجيب سعر زي هيك.
2: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله.
1: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك. اتصال آخر ثم نجيب أخي سعد على الأسئلة إن شاء الله. اتصال، نعم.
3: السلام عليكم أخي.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أخي أنا أحيانا بأجل قيام الليل، يعني إنه لساعة 4، فشوف بتروح علي نومة، بصحى قبل الأذان الأول بربع ساعة، بعشر دقايق، بخمس دقايق، فبصلي وشوي شوي نؤذي الأذان الأول، بعدين أذان الثاني، بحتسب تهجد ولا قيام ليل؟
0: تمام،
2: نعم، حياكم الله.
3: الله يجزيك خير.
2: حياكم الله. فضيلة الدكتور، السؤال الأول من الأخ الكريم، لعله هو في نفسه يعني يجد اشتباه أو تعارض ما بين يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما بين يعني موضوع من هم بسيئة لم يعملها. هذا السؤال الأول، يعني هل تكتب له سيئة أو حسنة؟
0: نعم.
2: بالنسبة أيضا يعني مقارنة بالآية الكريمة أو الآيات التي ذكرها، ومنها ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يقول هو يعتقد أو حسب ما قرأ بأنه هنا الله عز وجل عاقب على النية، فهل هنالك تعارض سيدي بارك الله فيكم، أو ما التوجيه لهذه المسألة؟
0: لا تعارض. نعم. الآيات الكريمات تتكلم عن من بدأوا بالأعمال السيئة، لا يصرمونها مصبحين أو يرد فيه بإلحاد بظلم. هؤلاء بدأوا بالأفعال التي استحقوا عليها العقوبة. أما الذي هم بالذنب وتذكر الله سبحانه وتعالى وكان بسبب ذلك التذكر مقلعا عن ذلك الذنب،
2: نعم،
0: فهذا مأجور على هذا التذكر. والذي من أسباب المعاصي التي يحاسب عليها الإنسان أنه يذكر عدم المعصية وعدم وقوعه بهذه المعصية على سبيل الحزن وعلى سبيل الندم أنه لم يقع بها وعلى سبيل نشر القيمة الفاسدة في المجتمع. فهذا الذي يأثم عليه أنه أنا ما رابيت، ولكن لو صحت لي الفرصة سأرابي لأن الربا طيب وخير وجيد وما شابه ذلك. فهذا هو لم يرابي ولكنه أشاع ونشر فكرة الفساد. أولئك إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. هذولا قاعدين الآن بدأوا بتنفيذ حرمان أصحاب الاستحقاق من استحقاقهم الشرعي ولا يستثنون. نسأل الله العفو والعافية. آمين. فكانت عقوبتهم أن نزل بهم البلاء لما بدأوا به، إنه خلص الآن بكرة ما بدخل علينا فقراء يأخذوا حقوقهم. كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، خلاص الآن اتفقنا إحنا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. نسأل الله العفو والعافية. فواحد تذكر الله وأقلع عن المعصية هذا مأجور. واحد لم يفعل المعصية ولكن أخذ يعني ينشر قيمها ويندم على تركها ويحبب الناس بها هذا آثم.
2: لعل الشق الأول فضيلتك له علاقة بحديث النفس الذي فقط هي وساوس، لكنه
0: حتى لو
2: لا يقترن بعمل
0: واحد راح باتجاه المعصية وما عملهاش
2: نعم
0: لا يأثم
2: ما
0: عملها.
2: نعم.
0: لكن بدأ يقول بدي أعملها ولو رجعت في الأيام بدي أعملها ويقلب الأفكار على هذه المعصية، هنا يدخل بالإثم.
2: واضح سيدي. نعم. بارك الله فيكم. نعم. سؤال آخر يقول الأخ الكريم صلى بنجاسة وقال حجمها صغير، يعني
0: الحجم الصغير
2: ناسية ثم تذكر،
0: يعني مثلا قد كف اليد. نعم. باطن كف اليد بسموه الدرهم البغلي، هذا اللي بيكون على على الجسم الحيوان هيك. نعم. زي الجوة الإيد يعني.
2: نعم.
0: هذا يغتفر بإذن الله. يغتفر بإذن الله تعالى. نعم.
2: الأخ الكريم هو ساق التاكسي، كان في طعام سمك يعني من ركاب، لكن إلى سار عنهم حتى الليل ما وجدهم.
0: نعم.
2: ثم يعني استهلكه أكله هو وصديقه.
0: يا سيدي هذا يأكل هذا الطعام.
2: نعم.
0: لأنه إذا تركه بده يفسد، فهو أكله يقدر ثمنه تقريبا.

0: قديش ثمن هذا الطعام ويتصدق به عن أولئك الذين أكل هذا الطعام منهم.
1: نعم.
0: إذا رجعوا عاد وقالوا بدنا الثمن هم مخيرون بين إمضاء ما تصدق به وبين ما فعل.
1: نعم. نعم. السؤال الآخر، فاتت الأخ الكريم صلاتين متتاليتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، كيف يقضيهما؟
0: يستحب له الترتيب.
1: نعم.
0: يستحب له نصلي مغرب ثم العشاء. نعم. لكن لو قدم العشاء تصح الصلاة.
1: نعم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم، هل يجوز للتاجر أن يربح على سلعته ضعف ثمنها أو
0: إحنا قضية الأرباح عندنا منضبطة بعدم الغش، بعدم الخداع، بعدم التلاعب بأقوات الناس
1: أو الاحتكار، يعني
0: بعدم الاحتكار. هذه ضبط قضية الربح عندنا.
1: صحيح.
0: اللي هي قضية تلقي الركبان والحاضر يبيع للبادي ليه؟ لأنه هذا ما عنده فكرة عن السوق، فصار في قضية استغلال أو صار في قضية احتكار للبضاعة حتى تتلاعب بأسعارها، أو صار في قضية منع لقوت الناس فصار في إضرار بهم. هذه هي الأوجه التي تحرم تلك العقود ويأثم صاحبها عليها.
1: نعم. السؤال الآخر، الأخت الكريمة تقول هي صلت ركعتين قبل الأذان الأول، تسأل هل هي تعتبر تهجد أم قيام الليل؟
0: هو قيام الليل يشمل التهجد.
1: يشمل. نعم.
0: والتهجد بيكون بعد الراحة، أو واحد منامش مثلا فصلى من الليل
1: صح.
0: فهذا يعتبر من التهجد. نعم. فهذا أفضل أوقات التهجد، أفضل أوقات التهجد ثلث الليل الآخر، اللي هي تقسم الليل على ثلاثة وتبدأ من الثلث وبتنزل لصلاة الفجر.
1: نعم. نعم بارك الله.
0: وحتى ورد في بعض الآثار أنها ساعة إجابة الدعاء.
1: إجابة الدعاء. نعم.
0: هاي بين أذان الفجر الأول وبين أذان الفجر الثاني هي وقت إجابة الدعاء. وطبعا إذا كان ثلث الليل الآخر رب العالمين يسأل هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، ونطلب من السائل الكريمة وكل إخواننا يدعونا إذا ربنا وفقهم في تلك الساعة.
1: آمين. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم، فتاوى على الهواء، تفضل. السلام عليكم، فتاوى. نعم، هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47.
0: طبعا دكتور سيد، بالنسبة للأخ السائل. نعم. في قضية اللقطة ربما هذا كل سؤال، كل قاعدة لنا مع حضرتك،
1: كل حلقة ما يتكرر. نعم.
0: احنا عرف الرجل وبذل وسعه والآن الطعام بده يفسد، فما ما نقولوش لا يفسد الطعام، هذا يعني لأنه في إهلاك للمال، لا يأكله وكما قلنا يكون هذا الثمن. إذا لا يفسد الذي تم التقاطه، أو حتى هذا مش لقطة، هذا أمانة لصاحبه.
1: أمانة.
0: لأنه معروف الصاحب.
1: معروف.
0: لكن خلينا نقول أنه مش معروف الصاحب فيأخذ حكم اللقطة، لا معروف الصاحب هذا حكم الأمانة، على فرق بين الأحكام. لكن على كل الأحوال، على كل الأحوال لا نسارع إلى أخذها، هذا لأنه أكل مطبوخ وبيخرب الآن. أما إذا لا، هذا يجب أن يعرف عليه حسب الأصل العام فيما يعرف على صاحبه. لذلك إذا من الفروق الأمانات، الفرق بينهم وبين اللقطة، بتلاحظ في بعض البلدان أموال صلها مئات السنين لأنها معروفة الصاحب، فما ما بيقول اللي عنده المال لواضع اليد خذها، لأننا نعرفين صاحبها
1: معروفة. نعم.
0: فهذا حكم الأمانة. نعم.
1: نعم واضح سيدي. بارك الله فيكم. نعم. على هذا التفصيل جزاكم الله كل خير. اتصال آخر، فتاوى. نعم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزاكم الخير.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله.
2: والله لو سمحت شيخ، أنا بس في شغلة بدي أنوح عليها.
1: نعم.
2: هسا إحنا بالنسبة لخطب يوم الجمعة، هسا هي الخطبة بتكون موحدة، فاللي بيصير انه يعني بيحكوا كل شيء بذكروا، بس انه مثلا حق الجار على الجار، انه يعني في مناطق بيكون فيها ازعاجات، بيكون فيها مشاكل، يعني الشيخ ولا ممكن انه يحكي ولا ممكن انه ينوه، انه مثلا علموا اولادكم، ادبوا اولادكم بالمدارس بالحارات، حق الجيران كذا، هذا بدنا بس تنوه على الشغله يعني لأمة المساجد اذا سمحتوا يعني.
1: نعم. حياكم الله اخي الكريم. حياكم الله. حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى على الهواء.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام.
3: الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
3: بدي أسأل بالله يا شيخ عن الأذكار الصباح والمساء، الواحد يقرأ قرآن هيك بدون وضوء بزبط؟
0: قراءة من ذهنك؟
3: يعني يكون هو قاعد يقرأ هي القرآن بس بدون
0: من حفظك
3: تطبق.
0: يعني من حفظك؟
3: من حفظي
0: نعم يجوز، ما في حرج، جاوبنا على طول. سامح يا شيخ
1: العفو سيدي.
3: لا ولا يهمك. في بس سؤال ثاني في شيخ صديقي اللي جنبي بده يسألك اياه.
0: يلا اهلا وسهلا فيكم صديقي.
1: تفضل اخي الكريم.
3: السلام عليكم.
0: اهلا بصديقه.
3: الله يسلمك.
0: حياك الله.
3: الله يبارك فيك.
0: حتى
3: داومنا احنا في مصنع للساعة 10 الصبح اكتشفنا انه مصنع خمر. كفينا لاخر نهار وروحنا ما قدر رجع يعني اخذنا حسابنا وروحنا. شو بيترتب علينا المصاري حلال حرام؟
0: بايش اشتغلتوا؟
3: احنا عملنا صيانة حجر للأرضية وجدران.
0: لا يجوز العمل في هذه الأماكن، وهذه الأماكن العمل فيها من الإعانة على الحرام، وسنتوسع في الإجابة آخر الحلقة بإذن الله تعالى. والإعانة على الحرام لا يجوز أن تأخذ عليها المال، وسنتوسع بالإجابة على قضية الإعانة على الحرام
3: إن شاء الله.
0: لأنه أحيانا واحد بيكون اشتغل مش بشكل مباشر، إحنا بنقول مصانع الخمرة ما تشتغلش معها إشي بالمرة.
3: تمام. هيك إحنا ما عنداش علم، أنا طالع يومية مع
0: متعاقد. ماشي. لا أنا ما هو إلك الجواب إلك ولا غيرك. الجواب إلك ولا غيرك. المصانع اللي بتشتغل بالخمر الإعانة على الحرام ما نشتغل معهم نهائيا في الحرام، والإعانة المباشرة على الحرام أموالها محرمة لأنها الإعانة محرمة. لكن سنفصل آخر الحلقة، ما بنتكلم عن الخمر. أحيانا واحد بيشتغل في مؤسسة مالية وبيكون شغله في مؤسسة المالية بعيد عن الحرام، فبنقول له أنت شغلك بالحرام ولا في المكروه، بنفرق بينه. مثلا واحد بيع مي على سبيل المثال، بحكيش عن الخمر، الخمر بتشتغلش إيش بالمرة عشان أكون واضح، ولا من قريب ولا من بعيد. لكن بيكون في مؤسسة لا فيها عدد مثلا من الخدمات المقدمة فرضا، بقول لك أنا بعيد عن الحرام ما إلي علاقة فيه تحديدا، بصير فيه التفصيل وإن شاء الله آخر الحلقة
1: نفصل إن شاء الله.
0: نفصل لأنه هذا من أكثر الأسئلة التي تأتينا. لكن اللي بيشتغل في مكان في إعانة على الحرام وبيشتغل في هذا العمل، فالعمل حرام والمال المكتسب حرام. حياكم الله.
1: واضح أخي الكريم، تفضل.
3: بس شيخ يعني هسه لو واحد يعني بده ينزل مواد لكنيسة لشغل زي هيك، أنا معنا سيارات نزل مواد.
0: لا هذه مسألة البناء. هذه مسألة أخرى، وإن شاء الله آخر الحلقة منفصل، لأنه إحنا بفضل الله تعالى في بلدنا الحبيب أردننا الغالي نعتز بإخواننا المسيحيين وبأخوتنا معهم، ولهم علينا حقوق ولهم علينا واجبات، فهذه قضية مختلفة لا علاقة لها بالسؤال الأول.
1: نعم حياكم الله أخي الكريم. اتصال آخر، فتاوى على الهواء، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليك السلام.
1: عليكم السلام ورحمة
4: الله. يعطيكم العافية، أسفين على الإزعاج سيدنا.
1: تفضل أخي الكريم، واجبنا، تفضل.
4: إذا تكرمت في عندي سؤال. هسه في شخص حكى لي روح جيب لي هذا الغرض، وسأله على سعره، إنه سعره فرضا 120 دينار. لما رحت أنا أشتري الغرض فصلت الجماعة، فأخذته أنا على 100 دينار. فالعشرين دينار هذول مين أحق فيهم، الشخص أنا الشخص أو أنا؟ بس
1: يعني هو حدد المبلغ انه يجيب 120 دينار، حضرتك رحت يعني فاصلت واشتريت 100.
4: احنا روح هو الزلم حكى معاهم وحكى له حقهم 120 دينار.
0: شو طلب منك هو؟ قال لك اشتري لي ولا انت اشتريت لك وبعته؟ ما هو اذا انت
4: لا لا لا, لا. سيدي هو يعني الشخص محدد الغرض الفلاني،
0: يعني انت وكيل، انت وكيل عنه رايح
4: بالضبط. رايح اشتري عنه
0: رايح تشتري عنه، بصير تصير تربح منه دينار الا بدل وكالتك. يعني قول له يا عم حق بضاعتك، تحكي له الواقع، البضاعة حقها 50، هاي تفضل حقها 50، وانا بالبداية بتكون متفق انت وياه، انا بدي 5 دنانير بدل روحتي وجيتي. اما يكون حقها 50 وتفاصل انت وتاخذ 20 لجيبتك، حرام. اذا انت وكيل عنه ما بيجوز.
1: حياكم الله اخي الكريم. اتصال اخر، فتاوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك
3: شيخ. في سؤال عن الطلاق لو سمحت.
1: أسئلة الطلاق تراجع فيها دائرة الإفتاء، يعني لا يجب فيها على الهاتف، أليس كذلك عطوفتك؟
0: نعم يعني هذا نعم. هذا الحكم العام.
3: طيب شيخ في سؤال ثاني لو سمحت.
1: تفضل.
3: هسه في ناس باقين، أنا بوزع لعائلات مستورة، في ناس باقين 100 دينار وبقول لي أعطي العائلة الفلانية وأعطي العائلة الفلانية. هسه أنا 100 دينار بدل ما أعطيهن لعائلتين زي ما بده اللي باقين المصاري، بوزعهن على 3 عائلات اللي الكل يأخذ، يعني هل أنا بأثم في الأمر هذا؟
0: لا يجوز. اليوم احنا اسف، بتاسف من الدكتور زيد.
1: لا خذ راحتك سيدي، خذ راحتك
0: اني قاعد بجاوب فورا.
1: لا خذ راحتك هو سيدي، المساله هيك يفضل ان نجاوبها.
0: لا يجوز يا اخي الكريم، وعليك ان تلتزم بشرط المزكي. المزكي قال لك اعطي عائله الف واعطي عائله باء، بتعطي عائله الف وعائله باء. قال لك المزكي تصرف بالمصاري وفق ما تراه الأنفع، أنت هون

0: تصير مخير بأن تعطي كما تراه المحقق لمصلحة الفقراء.
1: شيخ بالنسبة لسؤال الطلاق هو سؤال عام مش
2: طيب بعطيك
0: أنا يعني الدكتور زايد قال لا يعني لا بس نتوسط لسيدي يسأل سؤاله. يلا تفضل يا سيدي.
1: طب حتى في إنسان متجوز أربعة نسوان أو ثلاثة بغض النظر
0: لا ده تفرق
1: حلف يمين طلاق حلف يمين طلاق بقع يمين الطلاق الطلاق بقع على الأولى الثاني الثالث
0: على مين طلق؟
1: لا حتى هو حلف يمين طلاق برا
0: ما في بدأ واحد لما يطلق بيكون لمين نيته موجهة بالطلاق. فبنزوج أكثر من زوجة بنسأله أنت هذا اليمين لما قلت علي الطلاق على مين وجهته؟ عليهم كلهم على واحدة منهم؟ بنسأله عن نيته ثم بعد ذلك بنحقق معاه في قضية النية عندما طلق ونوى الطلاق ولا نوى التهديد. فبتشرفنا على دائرة الإفتاء مشان نفهم منك بالضبط شو اللي صار معاك. واهلا ومرحبا بكم.
1: شكرا لك.
2: حياكم الله الكريم. نعم. اتصال اخر. نعم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اخي الكريم في عندي سؤالين بالزكاه لو سمحت.
2: تفضل.
3: السؤال الاول انا عندي قطعه ارض واعطيتها لواحد يزرعها ففي نهايه الموسم جاب لي 1000 دينار وثانية يعني.
2: بس ممكن توضح صوتك ترفعه عشان
0: انت يعني عندك قطعة ارض واعطيتها لواحد اجرته الارض بياض
3: اعطيته الارض بياض
0: اجرته الارض بياض
3: نعم
0: فهسه تزرع واللي جوا والزرع اللي جوا لصاحب الارض لصاحب المستاجر انت ما الك فيه
3: نعم
0: بس اجرته اياها بألف دينار
3: لا مش اجرته بألف دينار
0: ولا
3: اياها على النص
0: على نص الناتج
3: نعم
0: فأنت صرت مالك لنصف الناتج
3: فالآن يا سيدي آخر موسم جاب لي 1000 دينار وقال هاي 1000 دينار
0: هذا نصف الناتج
3: زكاة مال أو زكاة زرع
0: نوضح إن شاء الله الإجابة بإذن الله
3: السؤال الثاني لو سمحت في الزكاة
0: نعم
3: خلال السنة يا سيدي أنا في عندي عائلات وبعطيهم خلال السنة يعني شهرية بعطيهم فهل أنا بخرج زكاتي عادة بشهر رمضان وأنا بسجل كل ما أعطي عائلة بقول هذولا أخذوا هل يعني المفروض أنها تكون على الحول مباشرة ولا خلال السنة لأنه في عائلات ما بقدر أعطيهم يعني حصتهم كلها بشهر رمضان بعطيهم إياها خلال السنة شهر شهر شهر شهر فهل يجوز هل تجوز هذا من الذكاء
2: نعم يجيبك إن شاء الله فضيلة الدكتور
0: إن شاء الله
2: أهلا وسهلا بكم حياكم الله اتصال آخر فتاوى السلام عليكم
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم
2: حياكم الله.
4: شيخ أنا بوصل باص معي باص بوصل فيه هنود على مشروع.
2: نعم.
4: فلما أروح وأنا مروح فيهم بقول وقف عند الصيدلية، الصيدلية بجنبها خمارة. فبنزلوا بروحوا على الخمارة ما بروح على الصيدلية يفوت على الخمارة.
0: لا توصلهم على الخمارة. لا توصلهم على الخمارة.
4: شيخ أنا ما بوصل.
0: لا توصلهم على الخمارة حرام. هاي إجابتي. أنا واضح بالجواب أنا ما راح أقدر أدخل معك بالتفاصيل أقول لك الصيدلية ودخلوا على الصيدلية وبعد الصيدلية على الصيدلية يروحوا على الصيدلية أنت مش مسؤول عنه بعد ذلك أما لا توصلوا على الخمارة إذا كانت الصيدلية ذريعة مبين إنها عبارة عن حيلة مشان الخمارة بجنب الصيدلية بالضبط توصلهم مش على الخمارة شوف صيدلية ثانية
4: هنود الجماعة هنود يعني مش
0: أجاوبتك أنا
4: ماشي
2: نعم حياكم الله أخي الكريم
0: حياك الله
2: نعم إن شاء الله حياكم الله اتصال آخر إن شاء الله نجيب فتاوى على الهواء السلام عليكم
5: السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
5: معك محمد العتوم
2: أنعم وأكرم
5: سيدي واحد أخذ قرض من صندوق التنمية والتشغيل هذا بقوله حرام بعد ما أخذ وتأكد أنه حرام قام أخذ قرض من بنك ثاني وسكر صندوق الائتمان وصار من البنك الإسلامي أو العربي الإسلامي خبر الله هذا عليه حرام هيك ولكن حرام على الوجهين
0: لا أنا قديم نجاوب على طول قلبناك
2: لا ليش أشرف يعني بالعكس هي الأسئلة بدها التفصيل يعني
0: يعني أنت شخص أخذ قرض وهذا القرض كان ربوي مش هيك
5: أخذ أول قرض من صندوق التنمية والتشغيل
0: بغض النظر عن الأسماء كان قرض ربوي
5: المهم
0: كان قرض ربوي فبعد ذلك سد الجهة التي أقرضته القرض الربوي كامل ما لها كامل ما لها
5: أخذ البنك الثاني
0: وما في هذا هو هذا الذي ينبغي فعله كل ما استطعنا نسد أبكر مشان ما نراكمش حالنا فوائد وتزيد علينا بيكون أفضل فالآن اللي بيصير عادة في مثل هذه الحالة إنه واحد

0: اخذ قرض ربوي وبدوش يضلوا بالربا، بيعمل المعامله من طريق احد المؤسسات الاسلاميه مثل التورق المباح، وخلينا نحكي عنه اخر الحلقه كذلك يا دكتور زايد، اللي هو غير المنظم، اللي هو انت بتتملك بضاعه وبتبيعها وبتملك كامل وبتقبض ثمنها، بتسد الربا اللي عليك، وبعدين بتصير تسد المؤسسه الاسلاميه بدون فوائد ربوية، حيث إذا تأخرت ما بزيد عليك شيء.
1: بأخذوا أرباح من
0: الربح، بأخذوا ربح مرة واحدة بس إذا تأخرت، لأنه مرابحة، لأنه اشتريت من عنده مثلا سيارة حقها 10، باعك إياها بالتقسيط ب12، بعدين انت بعت السيارة
1: بالضبط،
0: فالآن هذا ربح، هذا ما في حرام، لكن لو تأخرت بأداء الأقساط اللي عليك ما بزيد عليك القسط
1: بالضبط.
0: فهذا الفرق الرئيسي بين الربا وبين المرابحة الجائزة.
1: أما هو أكل حرام من البنك الأولاني،
0: الله يغفر له، الله يغفر له، الآن تاب، هو تاب وما يرجع، تاب وما يرجع، هو أخذ قروشه اللي هي إله. يا هلا.
2: نعم، حياكم الله أخي الكريم. فضيلتك أجبتم عن سؤال التوزيع على العائلات، الأخ الكريم أجبنا يعني سؤاله. الآن بالنسبة أيضا
0: الطلاق، وبرضو بأكد والله يا شيخ زايد،
2: نعم سيدي،
0: أنت أنت وكيل مستأمن، مستأمن لما أنت، نعم، واحد قال لك أنا بدي مصاري تعطيها لطلبة العلم، يجب عليك أن تعطيها
2: حسب ما حدد يعني.
0: نعم. أنا بدي قال لك أعطي عائلتين، أنا بدي أوسع الناس، تيجي تقول لا أنا بدي أعطي عشر،
2: يجتهد الواحد،
0: بدي أعطي 10 عوائل، لا يجوز، لا يجوز، لا، أنت بتعطي وفق ما طلب منك المزكي،
2: المزكي
0: يجب عليك.
2: نعم واضح. نعم. سيدي الأخ الكريم هو يقول جاءهم من ناتج الأرض التي أجرها،
0: أيوة،
2: 1000 دينار، يقول هل يزكي 1000؟
0: هذا ليس مؤجرا،
2: ليس مؤجرا
0: للأرض مقابل مبلغ نقدي، هذا شريك بنصف الثمر على المشاع.
2: نعم.
0: فالثمر اللي بيطلع على المشاع هذا له نص وهذا له نص.
2: نعم.
0: إذا بلغ 5 أوسق، بلغ 600 كيلو، في هذه الحالة بده يزكي على الثمر اللي خرج عنده على ضمن شروط الزكاة، العشر لما تكون من بماء السماء أو ماء النهر أو الماء اللي إجامج، ونصف العشر إذا دافع مسكين. هو ثمن الماء مسكين. نعم. نعم صحيح.
2: نعم. السؤال الآخر يقول هو يعني يعطي عائلات مستورة بشكل شهري من زكاة ماله، يقول لكن أنا متعود أن أخرج الزكاة بشهر رمضان، هل هذا الذي دفعه يعني يعتبر زكاة أم ينتظر لآخر الحول ويخرج الزكاة؟
0: إحنا بنقول للأشخاص الكرام، نعم، أمثال السائل الكريم اللي في عوائل هو متعود دائما يعطيهم ولهم عندهم مثل الرواتب الشهرية، وإذا بده يعطيهم على رأس الحول مرة واحدة بيصير يعني من بعض الناس بيصير أنه بصرف المصاري مرة واحدة وبعدين برجع المزكي بقول له الحقني.
2: نعم.
0: أما إذا قسط له هالمبلغ على مدار العام بيضلوا الفقير يصرف ضمن هذا المبلغ اللي معه وأموره بتضل ماشية.
2: نعم.
0: طب شو نسوي بما أنه الزكاة متى ما وجبت ما عادت إلي، يعني الآن إذا أنا معاي نصاب و2.5% هذول ما عادوا إلي، إذا حالي الحول لازم أطلعهم فورا، منقول لأشغل الكرام اللي أمثل هذا الشخص هو ينوي في المبلغ اللي بعطيه ينوي الزكاة، هاي أول نقطة، يقول هذه أنا ناوي فيها الزكاة.
2: نعم.
0: بجوز يعجل، بجوز يعجل. شو فكرة التعجيل؟ فكرة التعجيل كأنك أنت ماسك هيك حصالة على جنب وحاط فيها هالمصاري، فأنت طل الزكاة مثلا برمضان، أنت برجب بدك تعطيها العيلة، نويت فيها الزكاة تعجيلا، فأنت صار عندك بالحصالة هاي حاط مبلغ من المال، باجي على رمضان اللي هو رأس السنة الزكوية عندما يحول الحول بقول أيوة أنا قديش معاي مصاري، معاي نصاب، ولما زكيت معاي نصاب، طيب قديش أنا طلعت زكاة، طلعت 1%، 1.5%، معناها قديش ضل علي؟ ضل علي 1%. الواحد بالمية اللي ضلت معاي ما بصير تأخرها، ما بصير تأخرها، لأنه هذه باعدت إليك، هذا المال هون تعلق به حق الفقير، بدك تطلعه فورا، عجل على بركة الله.
2: أما التأخير لا،
0: التأخير لا يجوز.
2: نعم.
0: التأخير لا يجوز.
2: نعم. بارك الله فيكم. فضيلتك نأخذ مجموعة لعلها يعني الأخيرة من ثم نجيب على المحاور آخر الحلقة إن شاء الله.
0: نعم.
2: نعم. اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن أحكي بالله مع فضيلتك؟
2: تفضل بس ارفع عنه صوتك إذا سمحت.
3: إن شاء الله.
2: نعم تفضل.
3: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
0: هلا يا سيدي.
3: سيدي

0: احنا يعني بدنا نتوجه لك في مشكلة. احنا سكان منطقة ضاحية الياسمين من فترة فتحوا 3 خمارات في مسافة لا تزيد عن 50 متر قبال بعض وجنب بعض. ما بعرف مين اللي اعطاهم تراخيص، مين اللي اعطاهم، ليش ليش ليش كثافة المنشآت هاي موجودة عندنا ما حدا بيعرف. مين المتنفذ اللي عملها، مين اللي سواها؟ يعني احنا قلنا نحكي مع الإذاعة، إذا انتوا بتقدروا تسألوا، لأنه
1: يعني انا انا انا بس انا بشكرك على اتصالك اولا، لكن يا اخي الكريم احنا بفضل الله تعالى عندنا مؤسسات فاعله تقدموا لها مباشره.
0: تقدمنا والله يا سيدي.
1: ممتاز.
0: ضاعت ضاعت ضاعت.
1: شو هي اللي ضاعت؟
0: ضاعت الامور من واحد لواحد، من واحد لواحد. ما بتعرف يعني، شوف لو يعني اي واحد بيجي على ياسمين بيستغرب. يعني لا هي منطقة عفوا يعني فيها اخوان مسيحيين، خلنا نقول كثار، لا هي منطقة سياحية، مش منطقة. ليش ليش الثلاث قبال بعض؟
1: والله يا اخي انا زي ما حكيت لك، يعني
0: انا بقول، انا قلنا اذا اذا وزارة الاوقاف إلها علاقة في هيك شغلات.
1: والله يا اخي انا هيني بحكي لك الاصل انه احنا لما نشوف شيء مخالف للقانون والمعتاد انه مباشرة نبلغ الجهات ذات العلاقة ونقول لهم شو هذا الخلل وليش هذا الخلل.
2: نعم، شكرا أخي الكريم. مثل ما قال فضيلته، يعني في مؤسسات فاعلة توجه إليها، فجزاكم الله كل خير. حياكم الله أخي الكريم. نعم، سؤال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أغلبك بدي أسأل الشيخ، هسا أنا لو بدي أبيع سيارة أو بيت مثلا، أنا طالب فيها 20,000 وبدي أبيعها على الأقساط 25,000، هل يجوز؟
1: يجوز. نعم
3: يجوز.
1: يجوز، لأنه أنت بالأقساط بدك تبيعها. أنت عندك
3: مثلا طالب فيها مثلا 20,000،
1: ماشي،
3: الان تبيعها اقساط 25،
1: ما في حرج، لانه انت ماذا ما اقرضت شخص قرض 20,000 وبدك تاخذ منه 5,000 زياده.
3: انت يعني يجوز.
1: انت بعته السياره، قلت له اذا بدك تبيعني نقدي الان بدي 20، اذا بدك تاجل لي على 10 سنين على 5 سنين بدي 25. هذا التأجيل جائز، لا علاقة له بالربا، لأنه ما في قرض جر منفعة ولا في غير ذلك. أنا النقد بتحرك فيه مرة ثانية، التأجيل بده يتأخر عندي قدرتي على الحركة، فبطلب التأجيل، فبطلب الزيادة. ما في مشكلة، لا حرج ولا حرمة.
3: شكرا شكرا.
2: حياكم الله يا أخي الكريم. نعم، فتاوى على الهواء. تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: نذكركم بالصلاة على حبيبنا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
4: نشهد الله أننا يا شيخ زيد وشيخ زايد، نشهد الله أننا نحبكم لله وفي الله.
2: أحبكم الله. أحبكم الله يا سيدنا.
4: لأنكما منارة، منارة في هذه الإذاعة، وجميع العاملين في هذه الإذاعة أجزاكم الله عنا كل خير.
2: الله حيك. نتعرف عليك.
4: أنا حسن العسيري أبو راشد.
2: والنعم والنعم، مرحب بك دائما.
4: أنعم وأكرم بكم سيدي.
2: حياكم الله
4: سيدي. حابين إحنا ونحن على يعني إن شاء الله، نسأل الله إنه يحمي هالبلد وقيادتنا ويحمي علينا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.
1: آمين.
4: إحنا اليوم مقدمين على فصل الشتاء، فحبيت من خلال الإذاعة يعني أوجه الإخوان المواطنين إنه وزارة التنمية الاجتماعية وفروعها تضمن لكل مواطن عنده صوبة قديمة بالية إنه يجي يغيرها بدون أي تعقيدات، تجيب الهوية وبغيروا له إياها الله يجزاهم الخير. وندعو الأخوان اللي معهم اللي الله منه متفضل عليهم ينظروا لكسوة الأيتام والفقراء، لو عن طريق الجمعيات نوع من التكافل، حتى إن شاء الله الخير عم للجميع. وحابين من فضيلة الشيخ بعد إذنك الشيخ، فضيلة الشيخ زيد،
1: نعم.
4: إذا في إمكانية سيدي، إذا في إمكانية بظل هذه الظروف الصعبة، اللي وجهنا كلمة عن ولائم اللي هي في العزيات سيدي، وما مصدرها من الدين، وكيف تثقل، وصارت يعني بينه وبينك عادة تثقل الناس، وصارت عادة عند الناس. والله الذي لا إله إلا هو حدثني أحدهم أنه أخذ قرض ربوي مشان يعمل وليمة لوفاة أمه، فهل هذا من الدين في شيء؟ يعني نرجع لديننا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونوع من التخفيف، وهاي العادة الحمد لله في بعض العشائر الأردنية اندثرت، فبدنا توجيه من الشيخ زيد بإذن الله عز وجل.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. فضيلتك ما ذكره الأخ حسن قبل قليل عن موضوع التكافل الاجتماعي في فصل الشتاء هو موضوع يعني واسع، إذا لديكم توجيه فضيلتكم الله يجزيكم خيرا.
1: الله يجزي خير الجزاء، ويعني هذا مما نعتز به في بلدنا الكريم، روح التعاون والتعاضد والتكافل، وهذا أمر الحق سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا من حقيقة سيدي، هذه الصفة وهذه الأخلاق عندنا في بلدنا الحبيب من أسباب قوتنا ومن أسباب استقرارنا، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعم، ونحن دائما نشكر كل صاحب مبادرة منبثقة من هذه الروح في بلدنا الغالي. نعم،
2: بارك الله فيكم فضيلتك على هذا التوجيه. فضيلتك مسألة
1: الإعانة
2: على الحرام، نعم. يعني هذه المسألة ترد يعني أسئلة كثيرة في برنامج فتاوى، ما ضمينها حول هذا الموضوع، سواء كان ما ذكره الأخوة الكرام في هذه الحلقة أو في غيرها من الحلقات السابقة، فنريد تفصيل أكثر عن موضوع الإعانة على الحرام حتى نتبين الأحكام الشرعية. سيدي بارك الله فيكم.
1: يا سيدي جزاك الله خيرا. لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء برئاسة سماحة المفتي العام سماحة سيدنا الدكتور أحمد الحسنات سيدنا الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، اجتماعات كثيرة لدراسة قضية الإعانة على الحرام، ومتى يكون العمل محرما ومتى يكون مكروها ومتى يكون مباحا، خاصة مع العلاقات الكثيرة.
2: نعم،
1: فخلصت إلى هذه الفتوى التي سأبدأ بتفصيلها الآن. العمل الموصل إلى الحرام محرم، يقول سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني ممكن أنت لم ترتكب الإثم ولكنك آثم بإعانتك عليه، وهذا ما بيّنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بيّن من يشترك بالإثم في قضية الربا، فلم يقل لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله، لا، قال آكله تمام لأنه أكل ربا، وموكله تمام، وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم هم سواء. طب اللي كتب العقد أكل ربا؟ أخذ شيء؟
2: لا.
1: أعطى شيء؟
2: لا.
1: طيب بناء على إيش؟ بناء على أنه معين.
2: معين.
1: اللي شهد على العقد الربوي معين. فبناء على ذلك بيّن السادة الفقهاء أن الأعمال التي توصل إلى المحرم محرمة، لأنها وسائل أخذت حكم المقاصد. الآن هاي القاعدة العامة، نيجي نطبقها على الوقائع. في أعمال محرمة بذاتها مثل اللي ذكرناها، شرب خمرا، عقد ربا، هذه محرمة، نفس هذا العمل محرم. وفي أعمال بأصلها مباحة لكن يتوصل بها إلى الحرام وتكون وسيلة إلى الحرام، مثلا العملية الربوية، واحد كان شغله بأركانها بأسبابها شروطها توثيق إلها وسائل إثبات إلها، هذا كله يدخل في الحرام، معين على الحرام. لكن في أعمال بعيدة، يعني في مثلا مؤسسة ربوية واحد شغله بعيد جدا عن العمل الربوي، ما له تعلق في العمل الربوي، مثلا كتنظيم السيارات اللي برا، هذا ما له علاقة في ذات العمل الربوي، هذا ما بنقول له أنت مثل هذاك في الحرمة،
2: في الحرمة.
1: هذا بيدخل في الكراهة، هذا اللي واحد ماشيين سياراته بصف بهالسيارات. هون بدنا نميز ونعطي أمثلة على المحرم. بيجي واحد بيقول لي خلاص معناها يا عمي اللي بيشتغل HR يعني مسؤول الموارد البشرية في العمل الربوي في المؤسسة الربوية عمله مباح لأنه مش في صميم العملية الربوي. لا غلط، هذا اللي بينظم الموظفين بدهم يشتغلوا بالعملية الربوية. واحد قاعد بيقول لي معناها يا أخي الكريم اللي بسلم المصاري الربوية هذا من جزء، لا هذا بينفذ العملية الربوية. لذلك لما العلماء الكرام تكلموا عن مسألة الكاتب والشاهدين قالوا الموثق المنفذ هذول بيدخلوا في صميم العملية الربوية. لذلك واحد بيقول لي طب أنا بدي أعمل إشي له علاقة بالبناء، يعني أجرهم عقار، أقول له

0: لأنك أنت معين أيضا بشكل مباشر. فماذا نصت الفتوى؟ قال: المحرم ما لا تتم العملية الربوية إلا به، يتوقف وجودها عليه، وسيلة له، يعني هذه وسائل لهذا المحرم. أما الذي لا يتوقف عليها إتمام العملية الربوية ولا تنفيذها ولا توثيقها ولا إدارتها، فهذا منقول يعني هذا داخل في نطاق الكراهة وليس في نطاق الحرمة، مثل ما ذكرته لك قضية تنظيم سيارات على الباب وما شابه للمر نعم. اللي بمرقوا بهالطريق وما شابه، يختلط الأمر. هذا إن شاء الله إنه بعيد بإذن الله. بناء على إيش منقول؟ منقول الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة. طيب، من ترك هذه الشبهات ما يعني ابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. معناها أنا لما تركت هذه أنا مأجور. فبناء على ذلك الذي يعمل داخل في الكراهة ويدير باله. مثل ذلك قضية بيع الرطب لمن يعصره خمرا، أما هو هذا أيضا مشمول بالحرمة. مثل ذلك المجالس، لماذا؟ لأنه هذه من إما معينة إما مقوية وناشرة
1: أو موصلة، يعني
0: واحد بيقول لي طب أنا بدي أشتغل لهم بالإعلام، أنا ما بدي لا أنا مش داخل بالعملية الربوية كلها، أنا بدي أسوق وأروج. نفس العملية لأنه ينشر. وبناء على ذلك قالت الفتوى: وأما من يعين دون أن يكون موظفا زي اللي ذكرنا، فيختلف الحكم حسب درجة الإعانة. فمن يعين ويكون وسيلة فإعانته محرمة، مثل تفتح حساب في البنك الربوي أنت معين، وهذا مقرض لمن سيتعامل
1: نعم.
0: بالربا. أحيانا سيدي في بعض الوظائف اللي ذكرناها بعيدة هذه لا تشملها الحرمة. طيب هسه بيجي بسألني الموظف مثلا في مؤسسات ربوية، يقول لك أنا الآن عندي عائلة وعندي أولاد، وإذا تركت هذه الوظيفة الآن فأنا سأقع بالهلكة. منقول له الآن أنت بتاخذ حكم المضطر، مش معناها خلص خليك هون وما في عليك مشكلة، لا. نقول لك إذا كان ترك الوظيفة يعرض إلى تهلكة في النفس أو ضياع لمن ينفق عليهم، هذا مما يتسامح به للضرورة، فيستمر في هذا العمل ويأخذ ما يسد حاجته إلى أن يعثر على وظيفة أخرى، حتى كان النص أنه بتأخذ حاجتك وبتتصدق بالباقي إذا في زيادة عن الحاجة
1: نعم.
0: إلى أن تعثر على وظيفة أخرى. وكانت الخلاصة أنه إتمام هذه العمليات، توثيقها، تنفيذها، إدارتها، هذا كله محرم، ومنها تأجيرها الوظائف التي لا تمت للعملية الربوية بصلة احنا بنقول هذه تأخذ حكم الكراهة لأنه في اشتباه. هذا التفصيل العام، ونذكر دائما وأبدا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
1: بارك الله فيكم. نعم.
0: إذا بتسمح لي أخذ دقيقتين في قضية التمويل الشخصي
1: اللي هو التورق.
0: نعم. تيجي مؤسسات بتعرض هذا الأمر وبتقول لك أنت تشتري بضاعة حتى تكيش، حتى يكون عندك نقد تتصرف فيه. هذا التورق نوعا، وأيضا هذا قرار صادر عن لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام برئاسة سماحة الدكتور أحمد الحسنات سماحة المفتي العام. التورق، في تورق سيدي ما له علاقة بالشبهة، يعني أنا بحاجة نقد،
1: سيولة.
0: رحت على البنك قلت له بدي سيارة، بدي حديد، اشترى لك السيارة، اشترى لك الحديد، اشترى لك الأسهم، تملكتها. دقيقة الكبرى، تملكتها
1: تملك، نعم،
0: دخلت في ملكك، صرت قادر على التصرف بها مثلا، أو صارت في حيازتك، صار عندك تملك كامل، فيش اتفاق بينك وبين البنك يرجع يشتريها منك حقيقة أو صورة، لا، انت عندك والان بدك تبيع جزء منها، تخليها لاولادك، الك مطلق الخيار، ما في تفاهم مسبق بين المشتري والبائع، هذا تورق فردي. اذا قامت الحاجه يباح اللجوء اليه، اذا

0: لم تقم الحاجة مكروه.
1: مكروه.
0: لأنه ليش بتشتري مشان تبيع؟
1: بده حاجة. في حاجة.
0: حاجة. حاجة. إذا في حاجة لا حرج. ما في حاجة مكروه. أما أن تتفق المؤسسة المقرضة، وأنا أقرأ نصاً الآن.
1: يسمى التباطؤ هذا.
0: نعم، اللي هو تورق المنظم. أن تتفق المؤسسة المقرضة مع العميل المتورق بشراء السلع، ثم تعيد بيعها بالتواطؤ هذا والتفاهم المسبق، يعني بيصير هو بايع ومشتري بنفس الوقت، وهذا هو حقيقة العقد. هذا تورق منظم محرم، لأنه أنت بعت واشتريت من نفس الجهة، وعادة ما في تملك، عادة صورة كلياتها، فهذا تورق منظم محرم، لأن المعاملة كانت لتحصيل نقد حاضر بدين مؤجل، وهذا تحايل على الربا، زي العينة.
1: زي العينة.
0: زي العينة. أما أنت رحت المؤسسة اشترت لك أسهم، اشترت لك حديد، صاروا إليك تبيعهم أنت.
1: تملكتهم.
0: تملكتهم، بدك تبيع جزء، تبيع الكل، صاروا في ملكك. في ملكك وفي تصرفك، ما في حرج، لأنه عندي بدي أبيع جزء من الأسهم، بدي أبيع الحديد، بدي أجل الحديد، بدي أخليه عندي، هذا في ملكك أنت، في ملكك أنت، فما في حرج ما دمت في حاجة لهذا النقد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: نعم.
0: أجمعين.
1: بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دارة الإفتاء، على تفضله يعني في برنامج فتاوى على الهواء في استديوهات الإذاعة الأردنية. بارك الله في جهودكم أصحاب السمح والفضيلة في ذلك.
0: الشرف لنا والشكر لك يا دكتور زايد على تقديمك الجميل.
1: الله يعطيك،
0: ودائما نسعد والله معك وبأخلاقك الطيبة وعلمك الطيب.
1: أتعلم منكم سيدي كل فضيلة. بارك الله فيكم، الله يجزيكم ألف خير سيدي. وأيضا أشكر زملائي فريق العمل، سعد الدبوبي، غاندي حداد، نداء الرمامنة، زميل أماني الكعابني، زميلي الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ قيادته الهاشمي ووفقها لكل خير، لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد عبر الحوار والدبلوماسية، ويشدد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. أستراليا تعيد إلى الأردن قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 12 ألف عاما قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. والاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد طفلين إلى جانب اعتقالات في الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني سلسلة من اللقاءات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى أستراليا، حيث التقى جلالته رئيسة مجلس الشيوخ سولا لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك ونائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد ماريلز وممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات أسترالية غير ربحية تعمل في مجال الصحة النفسية. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأسترالية، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات المرتبطة بها. تفاصيل لقاءات جلالة الملك في سياق التقرير التالي.
1: في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى جلالته في العاصمة الأسترالية كامبيرا مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية. وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما. كما التقى جلالة الملك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الأسترالية، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. واجتمع جلالة الملك في العاصمة الأسترالية بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع أفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف أفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية

0: تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما التقى جلالة الملك ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكات استراتيجية بين الأردن وأستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم إلى جانب الجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع.
1: وعلى هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ. وأكد الوزيران أهمية زيارة جلالته إلى أستراليا ومخرجاتها التي ستعزز جهود البلدين في توسعة التعاون في مختلف المجالات وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الصفدي وونغ آليات زيادة التعاون بين المملكة وأستراليا في عديد مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. ومندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، تسلم الصفدي قطعة أثرية أردنية نادرة كانت اكتشفت بتعاون أردني أسترالي في وادي الحمى في منطقة طبقة فحل، وقررت أستراليا إعادتها إلى الأردن. وتسلم الصفدي القطعة في مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي، وتعكس هذه الخطوة التعاون بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي والحفاظ على المقتنيات الأثرية وإعادتها إلى موطنها الأصلي. وتعود القطعة الأثرية إلى نحو 12 ألف عام قبل الميلاد، وهي واحدة من ثلاث قطع شكلت لوحة معمارية حجرية منقوشة ومصنوعة من الحجر الطيني. وأكد الصفدي خلال مراسم تسلم القطعة أهمية التعاون بين الأردن وأستراليا في مجال التنقيب عن الآثار وحفظها، وشكر الحكومة الأسترالية والمتحف على هذا التعاون وعلى إعادة القطعة الأثرية إلى الأردن. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في جمهورية أندونيسيا الشقيقة أرمان ثاناصر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وهنأ الصفد ناصر بتوليه مسؤولياته الجديدة وزيرا للخارجية، وأكد التطلع للعمل معا على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في ضوء الظروف الراهنة. وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ستعمل فور إعادة فتح المطارات والأجواء السعودية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية على استئناف رحلاتها من وإلى الرياض والدمام بعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية. سيداتي وسادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية. وفي قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال الحربي مركبة مدنية بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق وسط قطاع غزة. وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، فيما وصل آخرون اعتداءاتهم على مزارعي الزيتون في مناطق متفرقة. وفي جنوب نابلس اقتلعت قوات الاحتلال عددا من أشجار الزيتون المعمرة بتزامن مع استمرار حملات المداهمة والاعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية. وفي سياق متصل، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلا من بين

مسجد في إحدى قرى النقب، ما أسفر عن تشريد مئات السكان. دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبوليريتش إلى بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، محذرة من أن تصاعد الأعمال العدائية سيكون كارثياً لعشرات ملايين الأشخاص. وقالت سبوليريتش في بيان أن أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية سيكون كارثياً بالنسبة لعشرات الملايين من البشر، ولذا لابد من بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد وحماية المدنيين من المزيد من الأذى. وإلى تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وسترسل ردها بعد استكمال الدراسة. وفي سياق متصل، اعتبر بقائي أن المزاعم الأمريكية بشأن تراجع دور إيران في مضيق هرمز لا تتوافق مع المعطيات الميدانية وردود فعل الأسواق، مشيرا إلى أن لجوء واشنطن إلى روسيا لتأمين احتياجاتها من الوقود بحسب قوله يدحض تلك الادعاءات. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال ألكسندر شوفايف القائم بأعمال حاكم منطقة بلغارود الروسية اليوم أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية على المنطقة المحاذية لأوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها التحتية الأخرى في مجال الطاقة لمدة 2 يوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في مجال الطاقة. نتابع فترتنا بشأن المحلي، حيث بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة مع نظرائه العراقي والجزائري والقبرصي. جاء ذلك خلال لقاءات عقدها على هامش أعمال مؤتمر الطاقة العالمي للمجلس العالمي للبترول المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر فعاليته حتى 15 من الشهر الحالي. وتناولت اللقاءات آفاق تطوير الشراكات في مختلف مجالات الطاقة وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الفنية واستكشاف فرص التعاون في المشاريع والمبادرات المشتركة بما يدعم أمن التزويد بالطاقة ويسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة. وأكدت اللقاءات أهمية توسيع مجالات التعاون وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود تحقيق أمن الطاقة والاستدامة ويواكب التحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة إقليميا ودوليا. شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى اليوم في اجتماع مجلس إدارة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والتنموية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بحضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال المركز ومساره المؤسسي الذي تستضيف الأردن مقره، إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل دوره في دعم السياسات الاجتماعية والتنموية العربية. وشهد الاجتماع مصادقة لبنان وليبيا على النظام الأساسي للمركز ليدخل حيز التنفيذ بعد استكمال مصادقة 7 دول عربية عليه، إضافة إلى موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تعديل مسمى ليصبح المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والتنموية. وأكدت بني مصطفى أهمية المركز بوصفه منصة عربية متخصصة في رصد السياسات الاجتماعية وتحليلها وتطويرها لينسجم مع الأولويات التنموية والخطط الوطنية للدول العربية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعربت بني مصطفى عن تقديرها للدول العربية التي صادقت على النظام الأساسي للمركز، مؤكدة تطلعها إلى استكمال مصادقة بقية الدول العربية بما يسهم في تفعيل دوره وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والعمل العربي المشترك. توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027 مقارنة توقعاته عند 2.7% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز التي أثرت في التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وبحسب

0: بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق تباطؤا طفيفا في نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% خلال العام الحالي مقارنة مع 2.8% في عام 2025 قبل تسارع النمو بمقدار 14% في العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات بعدما أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع 2.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بنمو قطاعات الزراعة بنسبة 7.8% والصناعات التحويلية بنسبة 6.2% والكهرباء بنسبة 5% رغم تداعيات الحرب في المنطقة. وتجاوز النمو الفصلي المتحقق توقعات النمو السنوي للمؤسسات الدولية مع اختلاف الفترتين الزمنيتين للمقارنة. أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2026 تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة متكاملة للسلامة العامة والحد من المخاطر بما يتناسب مع مكانة العقبة الاقتصادية والسياحية. للمزيد تحدث مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العران لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: هذا النظام يهدف لتنظيم وتطبيق معايير السلام العامة والحد من المخاطر، طبعا لحماية المواطن والزائر والمستثمر وأيضا الممتلكات والمنشآت. النظام السلام العامة بجزء من العناصر المهمة لإله موضوع التوعية وتسليط الضوء على أهمية خلق ثقافة وسلوك السلامة العامة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أيضا موضوع الإجراءات الوقائية والرادعة والتركيز على لا قدر الله في حالة حصول حادث المرحلي ما بعد الحادث اللي تعنى بمعالجة الآثار وإعادة التأهيل.
0: نظمت مديرية زراعة الذيبان بالتعاون مع منظمة ميرسيكور ضمن مشروع طبيعة حملة لتشجير المناطق الحرجية الواقعة بالقرب من الدفاع المدني في قرية مليح بزراعة 200 شجرة زنزلخت وجاكراندا، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعويض اللواء عن الأشجار الحرجية التي تم فقدانها في السنوات الماضية. للمزيد تحدثت مديرية زراعة لواء ذيبان الدكتورة أسماء البريزات لمندوبتنا هاي الحديثات وقالت:
2: نظمت مديرية زراعة ذيبان بالتعاون مع منظمة ميرسي كور ضمن مشروع طبيعة حملة تشجير للمنطقة الحرجية الواقعة بالقرب من الدفاع المدني في مليح بزراعة 200 شجرة زنزلخت وجاكراندا، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعويض اللواء عن الأشجار الحرجية التي تم فقدانها في السنوات الماضية نتيجة الجفاف ولزيادة منعة المنطقة للتغيرات المناخية. تحرص على أن يكون هناك حملات تشجير دائما في اللواء، حيث تم زراعة مدخل منطقة شقيق 600 شجرة حرجية وزراعة منطقة أخرى في الوالة بأكثر من 1000 شجرة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلا في باقي المناطق، فيما ترتفع يوم غد درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد عبر الحوار والدبلوماسية، ويشدد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. استراليا تعيد إلى الأردن قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 12 ألف عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتاً من وإلى مطاري الرياض والدمام. والاحتلال الإسرائيلي.

واصل عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد طفلين إلى جانب اعتقالات في الضفة الغربية. تمنى مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لنينويران ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن تطور الأحداث السياسية في فلسطين، وخاصة بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المفروض أن تتم ب 28/11/2026، أي هذا العام، بعد أجلت إلى 11/9/2027، إلى 11 أيلول/سبتمبر العام المقبل. وأيضا جرى اجتماعات فلسطينية، اجتماعات القيادات الفلسطينية في القاهرة واللجنة التنفيذية، واتخذت قرار بعملية التأجيل. لذلك للحديث عن هذا الموضوع ودوافع وأسباب التأجيل ومدى مصداقية التأجيل لأن تكون الانتخابات حقا في 11/9/2027، للحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب من رام الله بالسيدة ابتسام زيدان. السيدة ابتسام زيدان هي عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي عضو لدى المجلس المركزي الفلسطيني. ست ابتسام مساء الخير.
1: هلا هلا، يسعدك
0: ويعطيك الصحة والعمر على المستوى الشخصي، وإحنا الحقيقة كأردنيين يعني ما بنستطيع إلا نكون قلوبنا معاكم وعندكم على معاناتكم وعلى مواجهتكم وأيضا صمودكم وتحديكم للاحتلال.
1: إحنا بالنسبة لنا الأردن، إحنا ما بنقول الأردن، بنقول الشقيق، ودائما بنقول الشقيق الأردن. والأردن دائما هي في خدمة شعبنا واستقبلت شعبنا، ودائما هي داعمة لصمودنا وداعمة لنضالنا وداعمة لشعبنا، سواء كان متواجد في الأردن أو في فلسطين أو في الشتات.
0: يا مرحبا. طيب ست ابتسام، الحقيقة يعني في هذه الأيام جرت سلسلة من الاجتماعات الفلسطينية، اجتماع قيادات فلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة، واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكانت الحصيلة هو الاتفاق والتوافق على تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية التي كان من المفترض أن تتم الشهر المقبل، تم تأجيلها إلى العام المقبل. شو أسباب هذا التأجيل، خاصة أن هذه الانتخابات مضى عليها الماضية مضى عليها أكثر من 20 سنة، وبالتالي يعني يعني مسألة التمثيل والشرعية أصبحت موضع تساؤل يعني عند الشارع الفلسطيني وأيضا لدى كل الأطراف التي تتطلع إلى الشعب الفلسطيني كشعب شقيق وصديق ومحترم ويستحق يعني الكرامة والحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال.
1: يعني إحنا بنحكي عن حق ديمقراطي لكل الشعب الفلسطيني، اللي هي الانتخابات، واللي كنا فعلا نحن ننتظرها كشعب، وهي يعني بناء لمستقبل جديد لشعبنا بعد ما تنجز هذه الانتخابات. ولكن نحن ما بنلوم لا اللجنة التنفيذية ولا الرئيس ولا بنلوم حدا على تأجيل الانتخابات. ليش؟ لأنه إحنا بنعيش بظروف جدا صعبة. أنت إذا بدك تعمل انتخابات بده يكون عندك أمن، عندك أمان، عندك وضع اقتصادي قوي، عندك حرية حركة، ولكن كل هذه الأمور إحنا معدومة عنا، مش موجودة. يعني كيف أنت بدك تخوض انتخابات وأنت مش قادر توصل القدس، واللي هي أهم شيء، عاصمة فلسطين القدس، وممنوع إجراء الانتخابات في القدس، فكيف يعني؟ وبعدين انتخابات، لما بنحكي إحنا انتخابات للشعب الفلسطيني، لدولة فلسطين كلها، سواء ضفة، غزة، القدس، وكل الأمور هذه كلها ممنوعة، مسكرة الطرق علينا.

0: هنوصل لبعضنا، ممنوع نوصل، ما بنقدر احنا نتجاوز اي حاجز نوصل القدس مثلا. يعني انا مش بعيدة عن القدس ربع ساعة بس بقدرش أوصلها، فكيف أنا بدي أخوض انتخابات وأنا مش قادرة أتحرك في بلدي في وطني، مش قادرة أتحرك. بعدين كل يوم إحنا في عنا قتل، في عنا شهداء، في عنا أسرى، في عنا جرحى، في عنا معتقلين. وهدول ممكن أنت تكون ماشي بالشارع يجي مستوطن يعتدي عليك، انت بأرضك مش قادر تجد زيتوناتك اللي هلا احنا في موسم الزيتون، مش قادر توصل أرضك حتى تأخذ زيتوناتك اللي انت بتعيش منهم. فيوميا احنا عندنا ظروف صعبة تمنع الحركة، تمنع الحركة. فكيف انا بدي اوصل الى صندوق الانتخاب وانا مش قادر اوصل بيتي؟ حتى إذا أنا خرجت من مكان لمكان أو رحت أزور دار أبوي بقدرش أرجع بيتي مثلا. فإحنا الظروف كثير صعبة عنا. والآن يمكن أنتوا كلكم تسمعوا يعني أفعال المستوطنين اللي بيقوموا فيها بطريقة يعني جرائم، جرائم اللي بيقوموا فيه ضد شعبنا يوميا وبحماية الجيش الإسرائيلي. وهذا معروف، هذا مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني قراره الصمود، ولن نتخلى عن أرضنا ولن نرحل من أرضنا.
1: طيب، إذا مسألة الصمود يعني واضحة بارزة، يعني كانت أوضح في قطاع غزة ما تعرض له من جرائم وآثام وتدمير وخراب، ومع ذلك لم يرحل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
0: يتعرض قطاع غزة يوميا.
1: طيب،
0: يوميا نتعرض للإنتكار.
1: واضح واضح. وأيضا
0: بدي أحكي لك
1: أرجوكي بس خلينا ست أتفضل. ابتسام أرجوكي أتفضل. خلينا أولا بالانتخابات بعدين يعني نعم. إذا في ظروف أخرى بنحكي فيها يعني نعم. ليس جديدا ما تفضلت به، وإحنا طبعا في الأردن لا نستطيع إلا أن نحترم ظروفكم، وحينما نسأل لا نسأل لأنفسنا، يعني أنا كإنسان وإحنا كشعب لا نستطيع إلا أن نكون معكم ونحترم خياراتكم. ولكن في هذا اللقاء شيء مؤكد أن شعبكم، القوى السياسية المختلفة إلى آخره، متابعاتنا الإعلامية السياسية هي التي دفعتنا لأن نستضيف حضرتك للإجابة على هذه التساؤلات. ولذلك ما تفضلت به ليس جديدا، يعني هذا نعم. شيء متواصل مستمر سواء في نعم. قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية أو في القدس. نعم. فيما يتعلق بالقدس أيضا في الانتخابات السابقة مرتين جرت الانتخابات والقدس محتلة والقدس ما فيها انتخابات. نعم. فالآن أنتم أخذتم قرار في القيادة الفلسطينية أن فلسطين دائرة واحدة، وهذا بفوت نعم. الفرصة على الاحتلال لأن يمنعك لأن تذهبي إلى القدس ويمنع أهل القدس أن يأتوا إلى عمان. لذلك حتى في ظل الاحتلال كانت تجري انتخابات للمجالس البلدية، ولولا انتخابات المجالس البلدية لما صارت الانتفاضة. هم الذين قادوا يعني المجتمع الفلسطيني بدون سلاح وبدون مقاومة مسلحة بانتفاضة شعبية. لذلك يعني احنا مرة أخرى لا أتدخل بخياراتكم الكفاحية، كفاح مسلح، انتفاضة شعبية، مفاوضات، أي مسألة بتتعلق فيكم. ولكن أنا كمراقب أسألك أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل الانتخابات هي أصلا موجودة. طيب، إذا كانت الأسباب هاي جوهرية ومطلوبة، وهل في سنة 27 ستتغير الظروف بالاتجاه الإيجابي؟
0: نأمل نأمل أن تتغير الظروف. ولكن في نحن هلأ في قرار إلنا بأنه نكون مع بعض في حوار، والحوار كتير مهم. إحنا في عنا كمان مشكلة غير إنه اعتداءات العدو واعتداءات الصهيونية وإنه نحمل العدو هو تأجيل الانتخابات. أيضا نحن نسعى الآن إلى حوار وطني فلسطيني.
1: نعم.
0: اللي هذا الحوار فعلا نخرج فيه بإيد واحدة ونكون تحت مظلة منظمة التحرير.
1: نعم.
0: ومفتوح الباب. وأنا بعرف إنه باجتماعات اللجنة التنفيذية كان في قرار إنه نأمل إنه كل الإخوة المش داخلين منظمة التحرير الفصائل الأخرى انها فعلا تدخل

0: تدخل تحت مظلة منظمة التحرير، وكان في بالقول يعني حسب ما وصلنا أنه نأمل هذه الفصائل تكون فعلا، وإحنا في منظمة التحرير كلنا كفصائل فلسطينية يد واحدة، ونخوض انتخابات في قائمة واحدة.
1: طيب إذا كان هذا الموضوع، هناك ثلاثة فصائل خارج إطار منظمة التحرير، حركة حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، وثلاثتهم يسعون ويناضلون ويتمنون أن يكونوا في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن مع الأسف أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي شريك ولا أقول تتحمل مسؤولية لوحدها، هي شريك في تعطيل مسألة المشاركة والتوسيع، ذلك أن كليهما فتح وحماس كلاهما يتحمل مسؤولية هذا الانقسام. صحيح أن حركة حماس قامت بانقلاب وانقلاب دموي يعني في قطاع غزة، ولكن هذا أصبح جزء من الماضي، ولكن إلى الآن حسب متابعتنا ومراقبتنا وتدقيقنا أن كليهما فتح وحماس تتحملان مسؤولية استمرار هذا الانقسام وعدم وحدة الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
0: لا، والآن فتح وحماس هم موافقين على الوحدة الوطنية وعلى أنه يكون حوار على أساس وطني لخدمة شعبنا الفلسطيني.
1: نعم طبعا هذا شيء مؤكد، أولا شعبكم يتمنى ذلك، وإحنا يعني كأردنيين وكعرب
0: موجود هذا الحوار، يعني أنت بتراقب الأخبار أكيد، سمعت عن الحوار في القاهرة، والآن في تخطيط لعمل حوار مع كل الفصائل، وجمهورية مصر العربية هي تتبنى هذا الحوار، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن رح يكون هذا الحوار وتتجمع كل الفصائل، والباب مفتوح للفصائل اللي خارج منظمة التحرير إنها بنرحب فيها وبنقول أهلا وسهلا.
1: طيب إذا كان هذا الحوار هو الهدف، لقد سبق حوارات بالقاهرة بالجزائر في موسكو في بكين وبمشاركة كل الأطراف ولم تحقق إنتاج. وأنا يعني لست منحاز لهذا الطرف أو ذاك، ولكني كمراقب إلى آخره أعتقد أن هذا الحوار وفق القيادة المصرية أن هنالك إعاقة من قبل فتح بسبب وجود الطرف الآخر من حركة الفتح ما يسمى بحركة الإصلاح الديمقراطي، فبالتالي المصريين يؤكدون ذلك، وأنا أتحدث معلومات أمامك حسب معرفتي أن القيادة المصرية سبق وأن بلغت الرئيس الفلسطيني ما يلي: أولا ما نبلغك به هذا موقف مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، وهو أن مطلوب وحدة حركة فتح رقم واحد حتى تستطيع مواجهة حركة حماس، وأن تتحالف مع حركة حماس حتى تواجه المستعمرة الإسرائيلية قوات الاحتلال. فهل قيادة فتح وصلت لهذه القناعة، لديها الاستعداد للحوار أو التعامل مع الطرف الآخر من حركة فتح؟ يعني حسب معرفتك
0: الباب مفتوح، ولكن أنا ما بقدر أحكي باسم حركة فتح.
1: لا بحكي على معلوماتك وليس موقف يعني.
0: أنا معلوماتي أنه الباب مفتوح الآن، ولكن للفصائل الغير موجودة في منظمة التحرير، أما بخصوص حدا آخر أنا ما بقدر أحكي باسم فتح.
1: كل الاحترام. طيب إذا نعود لمسألة التأجيل، أن التأجيل اتخذ بقرار جماعي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية وجسد رسميا من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني.
0: كان في قرار بتأجيل الانتخابات، وذلك بسبب الظروف، وكمان عشان نعطي فرصة للحوار إنه ينجح ونخرج بنتائج من مصلحة شعبنا الفلسطيني ووطننا الحبيب.
1: طب ست ابتسام، يعني أنتم كفصيل فلسطيني شاركتوا بهذا الحوار، الجبهة العربية الفلسطينية شاركتوا بهذا الحوار في القاهرة؟
0: حتى الآن لا، ولكن الحوار كان فتح
1: نعم
0: والآخرين، ولكن حتى الآن إحنا لم نشارك، ولكن موجود في تخطيط لحوار آخر كل فصائل منظمة التحرير مع الفصائل الأخرى غير الموجودة في المنظمة.
1: يعني أنتم الآن تنتظرون
0: نعم نحن ننتظر الدعوة
1: المصرية، دعوة مصرية، يعني دعوة

0: مصرية لكل فصائل الحوار،
1: لكل فصائل منظمة التحرير. نعم،
0: منظمة التحرير، ولا يعني أيضا؟
1: وللفصائل الأخرى طبعا مش موجودة في المنظمة
0: نعم
1: طبعا، ولا الحوار بده يكون عشان كلنا نكون وحدة واحدة وكلنا نكون تحت مظلة منظمة التحرير.
0: كل الاحترام. طيب الآن يعني ست ابتسام، الحقيقة بدي أسألك، أنت كقائد فلسطيني في موقع قيادي، عضو مكتب سياسي لتنظيم فلسطيني، المستعمرة الإسرائيلية مقبلة على الانتخابات هذا الشهر في 27/10. مع الأسف اليمين الإسرائيلي اليميني والمتطرف ما زال هو الذي يمسك بدفة الوضع السياسي، يعني سواء كان نتنياهو ولا إيزنكوت ولا يائير لبيد ما زالوا هم الأقوياء، وبالتالي إذا كان في هناك يسار معتدل، يسار صهيوني معتدل، الحزب الديمقراطي يدوب يجيب له 10 مقاعد، والفلسطينيين بيجيبوا لهم 10 مقاعد 12 مقعد إلى آخره، ولكن لن يكون هنالك تأثير جوهري. أنت الآن كفلسطينية كيف تنظري لهذه الانتخابات؟ هل ممكن أن تكون يعني في متغيرات ممكن الرهان عليها؟
1: يعني حتى لو صار في متغيرات، يعني أنا ما براهن، بس لو صار في متغيرات كل الانتخابات الإسرائيلية دائما بتكون على حساب دم الشعب الفلسطيني، وهم وجهان لعملة واحدة. يعني ما ننتظر منهم العسل، لأنه هم أعداء ومحتلين، وهم مخططين لتهجير الشعب الفلسطيني، ودائما المحتل ما بعطيك فرصة إنه أنت تعيش بأمن وأمان. فأنا يعني يمكن نظرتي سوداوية، يعني مش راح يكون انتخابات أو نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالح الشعب الفلسطيني.
0: شيء مؤكد،
1: لأنه
0: يعني
1: هذا عدو وهذا محتل.
0: صحيح، لأنه يعني الفصائل الثلاثة والأشخاص الثلاثة المرشحين أن يكون واحد منهم رئيسا لحكومة المستعمرة الإسرائيلية متمسكين بمسألتين: أولا أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، ثانيا أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل يهودة والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية. طب الآن اللي عمال بتشاهدوه عندكم في الضفة الفلسطينية، بالإضافة كما تفضلتي أن قطاع غزة يتعرض للعدوان المستمر، القتل المستمر، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار في 10/10، يعني قبل سنة، يعني مر الآن سنة على قرار وقف إطلاق النار، ومع ذلك شهداء فلسطين في قطاع غزة تجاوزوا 1400 شهيد. طيب الآن يعني ما يحصل في الضفة الفلسطينية بين قوسين، الهجوم المبادرة من قبل المستوطنين يعملوا بين قوسين لتحرير يهودا والسامرة من شعبكم، منكم، من الأجانب الفلسطينيين المقيمين على أرض يهودا والسامرة.
1: هذه معتقداتهم.
0: نعم،
1: هاي معتقداتهم ومخططاتهم، ولكن صمودنا رح يحاربهم. يعني نحن بصمودنا إن شاء الله رح ننتصر عليهم، لأنه مستحيل أي شخص من الشعب الفلسطيني يهاجر أو يفكر بأنه يترك أرضه أو يترك شجره أو يترك أولاده، مهما تعرضنا، ونحن كل يوم نتعرض للإيذاء من المستوطنين ومن الجيش الإسرائيلي.
0: على أي حال، يعني هذا الأمل الموجود عندك على الرغم من أنك وصفتي حالك أنك متشائمة، هذا الأمل بنتمنى لكم وشي مؤكد.
1: أنا متشائمة من نتائج الانتخابات، ولكني أنا بخصوص شعبي أنا واثقة أنه شعبي شعب مناضل، شعب صامد، شعب لن يتخلى عن أرضه ولن يتخلى عن ثوابته الفلسطيني.
0: شيء مؤكد، هذا واضح من المعارك اللي خاضها الشعب الفلسطيني طوال مسيرته الوطنية، يعني من عشرات السنين، وأيضا هذه حصيلة كل الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال وضد الاستعمار من أجل انتزاع حريتها واستقلالها. لذلك الأمنيات لك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني. السيدة ابتسام زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله، لك كل الاحترام والتقدير عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل الاحترام لك من برنامج اللقاء المفتوح.
1: شكرا، شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا.
0: أعزائي المستمعين، نواصل هذا الحوار بنفس المضمون بنفس

0: الصيغة بنفس التوجه، ولكن من رام الله إلى عمان، حيث أستضيف هنا في الاستوديو السيد عمران الخطيب عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. أهلا وسهلا أستاذ عمران.
1: أهلا وسهلا أستاذ حمادي.
0: يا مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنت استمعت للحوار مع السيدة ابتسام زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله عبر الأثير. لذلك بدي أسألك أستاذ عمران الخطيب، باعتبارك عضو المجلس المركزي الفلسطيني، يعني هل ترى بأنه الأسباب التي أوردتها السيدة ابتسام هي فعلا جوهرية وتستحق يعني هذا الـ هذا الـ هذا الـ التأجيل لانتخابات المجلسين التشريعي وأيضا المجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية؟
1: بعتقد في جوانب عديدة ذكرتها السيدة ابتسام جوانب صحيحة إلى حد كبير، ولكن في جوانب أخرى لم تذكرها، وأنا بحكم أن مشاركتي في مختلف الحوارات الفلسطينية منذ 2005 في القاهرة وفي العلمين والعديد من جلسات الحوار في القاهرة وفي الجزائر وفي الصين وفي موسكو وما إلى ذلك، بعتقد أن القضية مش قضية حوارات، الحوارات كثيرة، والشعب الفلسطيني سئم هذه الحوارات ملها الفلسطينية
0: ملها
1: طبعا،
0: فقدت مصداقيتها
1: لسببين.
0: نعم.
1: السبب الأول أنه هذه الحوارات محصورة فقط بين القوى الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب وين باقي المجتمع الفلسطيني ليكون شريكا في صنع القرار الفلسطيني، طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد؟ يعني أنا شاهدت بالحوارات أنه أعضاء مستقلين مشاركوا بالحوار، لكن هذول أعضاء منتقيين، يعني يتم انتقائهم للمشاركة في الحوار. نحن نريد حوار فلسطيني جاد، ليس فقط من أجل الانتخابات، بل لمعالجة مختلف القضايا التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
0: تحديات
1: الكبيرة، سواء على المستوى الداخلي، على المستوى مع الاحتلال، في مختلف القضايا. إلى جانب ذلك، بدنا نوصل إحنا لمرحلة، هل الذين يقودون هذه الحوارات الفلسطينية كل الأطراف وخاصة الطرفين حركة فتح وحركة حماس، هل هم حقا مؤمنين بالشراكة السياسية؟ إحنا ناقصنا الشراكة السياسية، وليس يعني المفروض أن تكون الحوارات على مبدأ قيم الشراكة الوطنية، لأننا شعب نعيش تحت الاحتلال، وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تحصره فقط أنه تملي عليه إملاءات معينة. اليوم بنصدر مرسوم رئاسي بالانتخابات، وبعد فترة تؤجل الانتخابات والشعب لا يشاور. يعني بال2006 لما صارت الانتخابات، كل الشعب الفلسطيني كان فرح وسعيد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحصلت هذه الانتخابات، وكانت هذه الانتخابات الأخيرة، لم تتكرر هذه الانتخابات، وكانت الأوضاع تسمح بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام. لا استطعنا إنهاء الانقسام ولا استطعنا إجراء الانتخابات، وكل طرف من الأطراف يحمل الطرف الآخر المسؤولية عما آلت إليه الأحداث. طيب في الحوار الفلسطيني، بعد خطاب الرئيس وحوار الرئيس أبو مازن مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، اجتماع الإطار القيادي مع الأمناء العامين عبر الفيديو كاليفرنس من بيروت وعبر رام الله، الجميع وقف باستعداد وتأييد لخطوة الرئيس أبو مازن بما يتعلق بالشراكة الوطنية وتجميد الاتفاق مع الاحتلال، وأصدر فيما بعد نتيجة الحوارات الثنائية.

0: بين حركتي فتح وحركة حماس جبرين رجوب الشهيد العروري والذي استشهد في بيروت، جرت حوارات إيجابية على المستوى الثنائي، وهذه الحوارات قادت إلى حوار القاهرة 2021، وتخللها أيضا كان صدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. بعد أن سجلت القوائم تم إلغاء الانتخابات تحت بند أن وذريعة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإجراء الانتخابات. طب مع موضوع عدم إجراء الانتخابات في القدس، ما هذا شيء معروف، وأن الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد الضم باعتبر أن القدس هي موحدة ولا يسمح بإجراء الانتخابات،
1: بس لا يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية،
0: على انتخابات فلسطينية في القدس. ولكن علينا كفلسطينيين سواء من خلال القائمة الموحدة أو من خلال التوافق الوطني على عدد من أعضاء المجلس التشريعي بالقدس، كما يتم التوافق على اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، نستطيع اختيار عدد من المقدسيين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين أن يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي. ليس شرط أن تكون عبر صناديق الاقتراع ونعمل مراكز اقتراع فيه، لأنه في عائق الاحتلال. طب إحنا ليش ما بنجري انتخابات للمجلس الوطني وتتم عبر التوافق الوطني؟ نتيجة أنه الشعب الفلسطيني مشتت ما بين الداخل وما بين الخارج وأقطارا مختلفة، لذلك تتم عملية التوافق. الآن في الظرف الراهن حول تأجيل الانتخابات، أنا بعتقد أنه كان في تسرع في قرار الانتخابات. كان من المفترض أن يسبق القرار في الانتخابات هو الذهاب إلى حوار وطني، حوار وطني شمل كل الفصائل الفلسطينية، وأيضا وأركز عليها الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن هذه منظمة التحرير الفلسطينية بنيت من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة. أين دورهم؟ المهم والأهم أنه كان من المفترض أن تتم هذه الحوارات التي تداعت إليها الفصائل الفلسطينية في الوقت الحاضر ولم تحدث. كان من المفروض أن يكون هناك توافق على إجراء الانتخابات، وليس فقط على إجراء الانتخابات، مواجهة التحديات للجانب الفلسطيني، سواء التحديات بما يتعلق في الانتخابات في القدس، وأيضا الانتخابات حتى في الضفة الغربية في ظل وجود 900 حاجز مقطعة أوصال الضفة الغربية. وهل كنا نتوقع أن تسمح إسرائيل إلى لجنة الانتخابات بالذهاب إلى قطاع غزة إذا كانت اللجنة الإدارية التي وافق عليها الرئيس ترامب لم يسمح لها حتى هذه اللحظة دخول قطاع غزة؟ هل كنا نتوقع بأن بالبيان الذي صدر أن لجنة الانتخابات لم تتمكن من الذهاب إلى القدس وقطاع غزة؟ طب إذا اللجنة الرئاسية اللي شكلوها ما تمكنت، يعني كنا نتوقع أن إسرائيل تفتح معبر رفح؟ إذا هي بتمنع دخول كيس طحين إلى قطاع غزة، تمنع إدخال المساعدة، تسمح بإجراء الانتخابات؟ هذا يعودنا إلى القضية الأساسية، يجب بناء الشراكة الوطنية من الفصائل ومن الشخصيات الوطنية المستقلة، وأقصد بالشخصيات الوطنية المستقلة ليس فقط نختار 3-4 أشخاص من داخل الضفة الغربية وغزة ونقول هاي شخصيات فلسطين مستقلة. هناك العديد من الكفاءات الفلسطينية الموجودة في الوطن وفي الشتات. لماذا يكون هناك المؤتمر الشعبي، مؤتمر اسطنبول والمؤتمرات الأخرى الموازية تحاول أن تخلق البديل؟ هذه المجمعات التي تتحدث بامتعاض عما يحدث في الساحة الفلسطينية يجب أن نسعى إلى أن تكون شريكا في القرار الفلسطيني، شريكا في الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل مخرجات الحوار الوطني ومن أجل مستقبل القضية الفلسطينية في كل القضايا. يعني القضية مش مربوطة بس بموضوع الانتخابات، أيضا مربوطة في الأوضاع الداخلية. كيف ممكن إن إحنا نواجه الاحتلال؟ شو الآلية اللي ممكن نواجه فيها الاحتلال الإسرائيلي داخل الضفة الغربية، داخل القدس، داخل قطاع غزة؟ الذي محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك لابد من صنع الشراكة الوطنية، ونؤمن بأن لا يمكن أن نفعل ونطور منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن الشراكة الوطنية. وفي مقدمة ذلك، يجب أن تكون هذا صحيح رأي حركة فتح، وحدة

0: بكار يعني حول العناوين اللي تحدثت فيها الضيفة الأستاذة ابتسام زيدان من رام الله. لكن الآن يعني ما تفضلت به هل يجد صدى إيجابي لدى أصحاب القرار في يعني في منظمة التحرير والآخرين؟ يعني الآن زي ما تفضلت يعني وأنت كنت شاهد وشريك في الحوارات الفلسطينية، ومع ذلك لم تعطي أي ثمرة أي نتيجة عملية ملموسة حقيقية، والكل يعني بتحدث عن ضرورة الحوار والآخر ولكن بدون نتائج. الآن هل تعتقد بداية يعني هل تحمل المسؤولية لطرفي الانقسام أم أن أحدهما يتحمل المسؤولية دون الآخر؟
1: لا، كلاهم يتحمل المسؤولية. نعم. كلاهم يتحمل
0: فتح
1: المسؤولية.
0: وحماس.
1: فتح وحماس طبعا. نعم. هم يتحمل المسؤولية، ولكن أنا بعتقد في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر، وإن شاء الله تكون يعني وجهة نظري صحيحة، بأنه هناك في جدية لدى اللجنة المركزية لحركة فتح في موضوع المصالحة، في موضوع الحوارات، في موضوع الشراكة الوطنية، وهذا لقى تجاوب خلال الجولة التي قام بها رئيس الوفد حركة فتح الأخ جبرين رجوب ومحمد الشتية وروحي فتلوح أعضاء القيادة حركة فتح في الحوارات مع الجبهة الشعبية، مع حركة حماس، مع الجهاد الإسلامي، مع هذه الفصائل. هذه يجب أن تتكثف هذه الاتصالات، وهناك لقاء سوف يتم خلال هذا الأسبوع مع نفس هذه الفصائل، وخاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات. وبالتالي موضوع الشراكة الوطنية يجب أن تتجسد، وإلا الجميع خاسر، والخاسر الأكبر هي القضية الفلسطينية. ولذلك ليس أمام الجانب الفلسطيني بكل مكوناته إلا خيار الوحدة والتوافق الوطني الفلسطيني لمواجهة كل هذه التحديات.
0: هذا صحيح، لأنه شيء مؤكد، يعني بدون وحدة وطنية فلسطينية وفي ظل تفوق وقدرات وإمكانيات العدو الإسرائيلي، شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني بيدفع أثمان باهظة بدون ما يحقق نتائج عملية ملموسة.
1: بما في ذلك أستاذ حمادي، يعني دع عن موضوع الانتخابات وما إلى ذلك، إحنا كيف ممكن كفلسطينيين نكسب داعمين للقضية الفلسطينية؟ أول لازم نشتغل على جبهتين. الجبهة الأولى هي الجبهة الداخلية، المقاومة الشعبية. يجب أن تعزز المقاومة الشعبية للاحتلال في داخل الضفة الغربية وفي داخل القدس وفي داخل قطاع غزة، هذا جانب. وأيضا يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي فلسطيني بعد نتائج الانتخاب، بعد نتائج الحوارات الفلسطينية، نتوجه إلى الدول العربية، إلى الأحزاب العربية والإسلامية والقوى السياسية في دول العالم، وأيضا كدولة فلسطين تتحرك مع الدبلوماسيين العرب، وخاصة أن هناك لجنة عربية في هذا المجال. يجب أن نتحرك على المستوى العربي وعلى المستوى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية. يجب أيضا أن ننظر إلى خطاب جلالة الملك عبد الله. كيف نستطيع أن نأخذ من هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وهو يحمل في ثناياه وفي وجهة هذه النظر الجريئة والتي طرحت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الكثير من القضايا والملفات التي نستطيع أن نحملها ونقدمها للعالم، الرؤية هذه التي قدمها، وهي عملية إنقاذ للقضية الفلسطينية من جانب، وأيضا إشارة واضحة بأن المعطل لحل الدولتين هو الطرف الإسرائيلي، كما أشار عليه جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة. وأنا تسمح لي أن يعني أثمن هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله، وكلنا فلسطينيين وعرب وأردنيين نقف خلف جلالة الملك على هذا الموقف الاستثنائي من زعماء العالم.
0: كل الاحترام بهذا التوجه سيد عمران الخطيب، عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني. طب أستاذ عمران، يعني تجد

0: إن العالم الآن يتعاطف ويتضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل بارز، وهنالك تحولات تدريجية لصالح فلسطين وضد المستعمرة الإسرائيلية، حتى ما فيها الدول التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية بما فيها بريطانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام. يعني كيف تنظر لهذه التحولات، وكيف يمكن أن تنعكس على الطرفين، أن تنعكس على حالة نهوض وطني فلسطيني، وأن تنعكس على حالة انحسار وتراجع في مكانة المستعمرة الإسرائيلية أمام شعوب العالم وحكوماته؟
1: أنا بعتقد بأنه اللي شكل رافعة للقضية الفلسطينية هو حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: ولكن ما زاده تضامنا وانعكاسا إيجابي لصالح القضية الفلسطينية هو إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة عملية الإبادة الجماعية الذي ذهب ضحيتها 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة، إضافة إلى أضعاف مضاعفة من الجرحى والمصابين، إضافة إلى الاعتداءات السافرة على الأسرى والأسيرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء في السجون أو في معسكرات الاعتقال. وهذه الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال شاهدها العالم. عام 48 كان الشعب العالم يسمع بأن الشعب الفلسطيني يعاني من النكبة وأن إسرائيل فعلت كذا وما إلى ذلك. اليوم العالم، شعوب العالم أقصد، شاهدت ما تقوم به إسرائيل من عملية إبادة وقتل وإرهاب، وأيضا الخطاب الإسرائيلي اليميني المتطرف والذي أصبح يشكل دائرة شاملة في داخل المجتمع الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني وضد العرب ومشروعهم بموضوع إسرائيل الكبرى. هذه المواقف للاحتلال دفعت الشعوب وليس الدول، الشعوب العالم الديمقراطي في فرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه المواقف المتقدمة التي أفرزتها نتائج صناديق الاقتراع في تلك الدول، والتي تضامنت ووقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن أذكر كما قال جلالة الملك خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا، الموضوع ليس بموضوع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، وتصبح هذه القرارات كما قالها جلالة الملك حبرا على ورق إذا لم تطبق. وبالتالي المطلوب من هذه الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني والمؤيدة لقراراته، وخاصة بريطانيا وكندا وفرنسا وما إلى ذلك من الدول، إلى أن ترفع السقف أعلى من ذلك، ليس في بيانات التنديد ولكن في عزل هذه الحكومات اليمينية الإسرائيلية المتعاقبة والمتطرفة، وأن يتم اتخاذ قرارات جريئة بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية ومن كل هذه الجوانب على غرار النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا. هذه القرارات المطلوبة والجريئة.
0: هذا صحيح، ويعني أعتقد أن الانتخابات المقبلة في البلدان الأوروبية المتعددة ستعطي نتائج في تشكيل هذه الحكومات والبرلمانات بشكل يعكس الحالة الشعبية في الشوارع الأوروبية، لأن هذه الحكومات ما زالت على الأغلب هي نتاج برلمانات سابقة وسياسات سابقة. ولكن أريد أن أسألك أستاذ عمران الخطيب، أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وجه بصفعتين، الأولى أن كان رهانه على الحصول على جائزة نوبل، فكان يتوقع أنه حقق إنجازات بثمانية حروب وحقق الإنجاز الكبير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ب10/10/2025. طبعا الوقائع تدحض يعني ما قاله وما سعى إليه، خصوصا ما قاله كوشنير أن مبادرة الرئيس ترامب حققت إنجازات كبيرة، لكن حقيقة على الأرض في الواقع لم تحقق شيء عملي ملموس، ما زال القتل والاغتيالات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة. ولذلك كانت الصفعة الأولى هو رهانه على الحصول على جائزة نوبل، أما الصفعة الثانية أن جائزة نوبل راحت

0: لمحامية لقاضية من جنوب إفريقيا مؤيدة للشعب الفلسطيني ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وهي التي كانت رئيسة اللجنة التي حاكمت المستعمرة الإسرائيلية وخرجت بقرار أنها تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني كان رهانه شيء، أجا رهانه نقيض، يعني رهاناته هو ونتنياهو. ولذلك كيف تنظر يعني لهذه الصفعتين اللي وجهت للرئيس ترامب في هذا الاتجاه؟
1: بكل تأكيد أنظر إلى بالجانب الإيجابي، ولكن ليس فقط بالجوابك بالجواب الإيجابية، ولكن الأهم من ذلك أنا بدي أعرف، والمشاهدين والمستمعين بدهم يعرفوا، وين هي الحروب التي أوقفها ترامب؟ أولا هو خطاب ترامب بالكنيسة الإسرائيلي عشية اجتماع يوم اجتماع شرم الشيخ، تأخر عن موعد الاجتماع، قال خليهم يستنوني في خطابه بالكنيسة، وقال أنا نتنياهو طلب من الكنيسة ومن رئيس الدولة الإسرائيلية أن يصدر عفوا عن نتنياهو المطلوب للقضاء والفساد، هذا جانب. والجانب الآخر قال كلما زارني نتنياهو يطلب مني السلاح وأنا أعطيه السلاح الحديث، في كل مرة كان يضحك. هو ترامب الإدارة الأمريكية
0: شريك
1: في الاحتلال الإسرائيلي، شريك في ذبح الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت ترأس حل الرباعية الدولية وحل الدولتين، وهي استناد لقرارات الشرعية الدولية، ولم منذ أن تولى الرئاسة حتى الآن لم يذكر الرئيس الأمريكي حل الدولتين. لقد أمات حل الدولتين بالإبادة الجماعية والصمت على ما يحدث بقطاع غزة وعلى ما يحدث في داخل الضفة الغربية، وهو كان يسعى إلى تهجير الفلسطينيين ترامب نفسه إلى الجمهورية مصر العربية وإلى الأردن، وطلب من جلالة الملك أن يقبل التهجير. كان رد جلالة الملك أننا نعالج 2000 طفل من قطاع غزة من مرضى السرطان، هذه الأمراض التي انتشرت نتيجة الإبادة الجماعية، وبالتالي الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو في مناطق الاحتلال رغم كل الإجراءات الإسرائيلية، والإجراءات الإسرائيلية بالمناسبة من أصعب ما يمر على الشعب الفلسطيني، وخاصة الآن في داخل الضفة الغربية، من حصار اقتصادي، من مصادرة أراضي، من حصر واحتجاز أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية، كل ذلك هذه الضغوطات على الفلسطينيين لدفعهم للهجرة نحو الأردن ودول أخرى. ولكن الشعب الفلسطيني والقيادتين، القيادة الأردنية والقيادة الفلسطينية، معنيين بصمود الشعب الفلسطيني، وموقف جلالة الملك هو ثابت بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في داخل الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وأيضا موقف جمهورية مصر العربية التي أعلنت منذ اليوم الأول في الحرب على قطاع غزة أنها وقفت سدا منيعا في موضوع الهجرة إلى مصر. وهذا الموقف الأردني المصري المشترك ساند الشعب الفلسطيني في صموده ومنع موضوع الهجرة الذي يسعى إليها الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
0: طب سيد عمران الخطيب، يعني الحقيقة تجد هذا التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأيضا تجد أصدقاء الشعب الفلسطيني وأشقائه يعني يلومون استمرارية هذا الانقسام. يعني أنت الآن في الموقع القيادي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، ماذا تعملون داخليا من أجل إنهاء هذا الانقسام؟ هذا الانقسام يعني هدية مجانية لعدوكم الإسرائيلي.
1: بصراحة كلا الطرفين، حركة حماس كانت تستحوذ وتسيطر على قطاع غزة 17 عام بعد الانقلاب الدولي، وأيضا استحواذ في رام الله منظمة التحرير على السلطة فيه. ولذلك أنا المطلوب من كلا الطرفين، يعني كلا الطرفين قدموا مبادرات عديدة، يعني حركة حماس قدمت تنازلات، آخر تنازلاتها كانت تخليها عن السلاح،

0: أنا بعتقد بأنه إحنا لو قدمنا تنازلات داخلية لكل طرف من الأطراف الفلسطينية كان نستطيع أن نصنع مخرجات هذا الحوار بتوافق وطني ووحدة وطنية فلسطينية بعيدا عن كل الأهداف الذاتية لهذا الفصيل أو ذلك الفصيل.
1: طيب أستاذ عمران الخطيب، يعني أنت بالموقع القيادي الفلسطيني، من خلال التجربة الفلسطينية، أن هنالك ثلاث أدوات للنضال، ثلاث أدوات: الأولى الكفاح المسلح، ثانيا الانتفاضة الشعبية، ثالثا المفاوضات. هل هنالك أسلوب رابع؟
0: لا،
1: الجواب لا.
0: صور.
1: لكن الآن أنتم بحاجة لثلاث عناوين، يعني تفضلت وذكرت يعني جزء منها. أنتم بحاجة لبرنامج سياسي مشترك،
0: صحيح،
1: ثانيا مؤسسة تمثيلية واحدة، ثالثا أدوات كفاحية متفق عليها. الآن حينما ننظر الأدوات الكفاحية، لا المفاوضات حققت نتائج ولا الكفاح المسلح حقق
0: صحيح.
1: نتائج، بينما الانتفاضة الشعبية من سنة 87 لسنة 93، انتفاضة شعبية كل الشعب شارك فيها، كانوا الشهداء فقط 1500، بينما يعني في قطاع غزة عشرات الآلاف، لم تحقق النتائج السياسية التي حققتها الانتفاضة ب 1500 شهيد. لذلك هل ترى بأنه الأدوات هذه يجب الاتفاق عليها بحيث لا ينفرد أحد لا بالكفاح المسلح ولا بالانتفاضة الشعبية ولا بالمفاوضات؟ يجب أن تكون هذه الأدوات متفق عليها والالتزام بما تتفقون عليه.
0: بكل تأكيد كلامك صحيح، وإحنا بدنا نحكي أنه أهم الانتصارات التي حققتها ثورة الجزائر هي بوحدتهم الوطنية، مع أنهم كان عشرات الفصائل. فيتنام انتصرت بوحدتها الوطنية رغم الخلافات الداخلية التي كانت. وبالمناسبة بالموضوع الفلسطيني، إن إحنا أحوج الناس إلى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية لا تعني فقط الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقديش حصتك وقديش حصتي. الحوار الوطني يجب أن يتجسد على مبدأ الشراكة الوطنية ومشاركة المجتمع الفلسطيني بالقرارات، وبالتالي لا تبقى القيادة والعمل الفلسطيني حكرا على طرف دون الآخر. يجب أن يكون هناك مبدأ الشراكة ومبدأ التوجه إلى صناديق الاقتراع، والشعب يختار الرئيس، يختار النواب وما إلى ذلك. يجب أن نؤمن بأن عملية التغيير عبر صناديق الاقتراع.
1: نعم، صناديق الاقتراع هذه أحدى الأدوات التي تؤكد على شرعية يعني ما تفضلت به، شرعية القيادة، شرعية الخيارات، شرعية أيضا التوافق السياسي بين مختلف الأطراف، وأيضا لإظهار شعبكم وقيادتكم أمام العالم بأنه شعب ديمقراطي، قيادة ديمقراطية تحظى بالاحترام والتقدير، لأنه العالم ينظر لكم مع الأسف، على الرغم من أغلبية بلدان العالم وشعوب العالم، 159 دولة الآن يعترفون بالدولة الفلسطينية من 193 دولة، يعني عدد أعضاء الجمعية العامة المتحدة دول العالم 193. طبعا الدولة 194 هي فلسطين، ولكن غير معترف فيها إلا كمراقب. لذلك العالم هذا ينظر لكم أنكم لم تتمكنوا إلى الآن من تحقيق الوحدة عبر الشرعية وصناديق الاقتراع، ولذلك أهمية يعني أن تتم هذه المسألة في هذا الاتجاه، بحيث يعني هذه الحوارات اللي تحدثت عنها واللي تحدثت عنها السيدة ابتسام زيدان يمكن أن تحقق النتيجة في يعني مسألة كيف يمكن فعلا وحقا أن تكون النتائج العملية ملموسة. طيب الآن أنتم مقبلون على هذا الحوار، وأنت تحدثت مسألة ضرورية أن لا يقتصر الحوار على فصائل المقاومة، يجب مشاركة شخصيات فلسطينية مستقلة ذات مصداقية من الجاليات الفلسطينية، من صحيح. أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من البلدان العربية إلى آخره. يعني بعتقد خاصة أن جزء الشعب الفلسطيني كله بال 48 و 67 هم نصف الشعب الفلسطيني،
0: صحيح.
1: وخارج فلسطين نصف الشعب الفلسطيني، بالتالي لا يجوز شطب النصف الآخر، لأنه الحقيقة يعني سابقا كان

0: أن تعطى الأولوية قبل أن يتمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتمادا على نتائج الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو أن ينقل الموضوع الفلسطيني من المنفى للوطن.
1: نعم صح.
0: لكن برضو الآن في حالة من الإجحاف، حينما ندقق بالأرقام بأن في الداخل ممثلي الداخل يعني والداخل هنا فقط الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وليس كل الداخل
1: نعم.
0: الفلسطيني، أن يعني الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس لا يتجاوز 5 مليون، بينما خارج فلسطين حوالي 8 مليون.
1: صحيح.
0: ولذلك لازم يكون في توازن بهذا الاتجاه بحيث كل الجاليات الفلسطينية في العالم تكون ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني.
2: بالتأكيد أنا عضو في لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتي انبثقت عن اتفاق القاهرة 2012 وعقدنا 3 اجتماعات لهذه اللجنة برئاسة المرحوم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشارك فيها كل الأطراف كل الفصائل الفلسطينية. هذه اللجنة عقدت اجتماعين لها في العاصمة الأردنية عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، وكانت تتحدث عن موضوع عضوية المجلس الوطني الفلسطيني والعلاقة ما بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي. بالنهاية تم الاتفاق أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات 200 عضو، وأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في الداخل 150 عضو، يضاف إلهم أعضاء من المجلس التشريعي، وأعضاء المجلس الوطني هم أعضاء مجلس تشريعي. وهذا الاتفاق هذا اتفاق وطني رفع إلى اللجنة التنفيذية وإلى الرئيس، ولكن جرى تعديل عليه أن بالمناصفة 175 175، لكن للأسف كل هذا الاتفاق الذي تم في السابق وبحضور لجان قانونية ودستور واللجنة الدستورية وما إلى ذلك أصبح فارغ، أفرغوا من مضمونه. شكلت لجنة جديدة، وهذه اللجنة أقرت في الداخل أن عدد أعضاء المجلس في الداخل المجلس الوطني 200 عضو بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي، وأن في الخارج 150 عضو. هذا لا يجوز، وأنا هذا الحديث ما بحكي بداخل الإذاعة، أنا حكيته في اجتماعات لأن عضو في اللجنة الجديدة التي شكلت وشاركت في اجتماعاتها، وأن هذا لا يجوز من لأنه عدد الشعب الفلسطيني بالخارج ضعفين عن الموجودين في الداخل، ولكن للأسف الشديد لم يغير شيء. من المفترض أن قوى المجتمع الفلسطيني ليس فقط الانتقاد أن تشكل رافعة للشعب الفلسطيني إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية وتفرض دورها وحضورها.
0: كل الاحترام، أعتقد أنه هذا شيء جوهري وضروري ومفيد، لا أن تبقى القرارات أولا بيد الفصائل وثانيا من الفصائل لبعض القيادات الفصائل، وبالتالي تصبح المسألة يعني احتكار لمن يتخذ القرار، يفترض أن يكون نعم. ولذلك كلما اتسعت قاعدة الشراكة كل ما كان هنالك روافع أقوى لصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المتفوق، العدو الوطني والقومي والديني والإنساني الممثل بالمستعمرة الإسرائيلية ضد شعب كون فلسطيني. بكل الأحوال سيد عمران الخطيب عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو المجلس المركزي الفلسطيني، لك كل الاحترام، لك وكل التقدير على هذا الحوار، وإن شاء الله أن نتواصل إياك بعد إجراء هذه الحوارات ويكون ما تفضلت به قد أنجز وتم الاتفاق عليه وأقر على هذه الخطوات.
2: شكرا أستاذ حماد الفراعنة، وشكرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وشكرا للشعب الأردني قيادة وشعبا بوقوفهم الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد الفراعنة بحييكم وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة

0: كنا سيداتي وسادتي ننصت خاشعين لآيات من الذكر الحكيم. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أما الآن نبقى مع برنامج في ظلال الإيمان وحلقة هذا اليوم من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد لبطوش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، إننا نسمع الكثير يتحدث بأسى عن ضياع البركة وقلتها. إن المسلم يطمع أن يزاد في وقته وعمره وماله وأبنائه وجميع محبوباته، ويدعو الله عز وجل أن يبارك له فيها. وقد كان النبي عليه السلام يدعو بالبركة في أمور كثيرة، والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فإنها إذا حلت في قليل كثرته، وإذا حلت في كثير نفع. وهناك بعض الأمور تستجلب البركة

0: أولا تقوى الله عز وجل، فهي مفتاح كل خير. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر على باله. وعرف العلماء التقوى بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثانيا الدعاء، فقد كان النبي عليه السلام يطلب البركة في أمور كثيرة، فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كذلك الدعاء لمن أطعمنا: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ثالثا الصدق في المعاملة من بيع وشراء، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رابعا اتباع السنة في كل الأمور، فإنها لا تأتي إلا بخير. ومن الأحاديث في ذلك قوله عليه السلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. خامسا حسن التوكل على الله عز وجل، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عليه السلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خامسا ترك سؤال الناس، قال عليه الصلاة والسلام: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. سادسا البعد عن المال الحرام بشتى أشكاله وصوره، فإنه لا بركة فيه ولا بقاء، يمحق الله تعالى الربا ويربى الصدقات. سابعا الشكر والحمد لله على عطائه ونعمه، قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثامنا أداء الصلاة المفروضة، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأخيرا المداومة على الاستغفار، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعله عونا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا سيداتي وسادتي مع برنامج في ظلال الإيمان، وحلقة هذا اليوم كانت من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد لبطوش.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: أتوجه بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز.

مئة عام من عمر الدولة الأردنية. امضي عبد الله بيمناك الراية، وشعب الأردن من خلفك في المسيرة. كل عام والأردن بخير وازدهار.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يجري زيارة دولة إلى أستراليا ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين وممثلي شركات. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي نظيرته الأسترالية على هامش زيارة دولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا. أستراليا تعيد إلى الأردن قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 12 ألف عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.

أهلا بكم. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاء في العاصمة الأسترالية كانبرا مع رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك، وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية. وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما. كما التقى جلالة الملك نائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد مالز، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبحث اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابع لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي الفريق الركن جاستن جونز لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. هذا واجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية كانبرا بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وتضمنت دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف آفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما التقى جلالته ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكة استراتيجية بين الأردن وأستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم إلى جانب الجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع. وعلى هامش زيارة دولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نظيرته الأسترالية بيني وونغ. وأكد الوزيران أهمية زيارة جلالته إلى أستراليا ومخرجاتها التي ستعزز جهود البلدين في توسعة التعاون في مختلف المجالات وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الصفدي وونغ آليات زيادة التعاون بين المملكة وأستراليا في عديد مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار. كما تسلم الصفدي مندوبا عن جلالة الملك قطعة أثرية أردنية نادرة كانت اكتشفت بتعاون أردني أسترالي في وادي الحمى في منطقة طبقة فحل، وقررت أستراليا إعادتها إلى الأردن في خطوة تعكس التعاون بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي والحفاظ على المقتنيات الأثرية وإعادتها إلى موطنها الأصلي. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في جمهورية إندونيسيا الشقيقة أرماناثا ناصر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وهنأ الصفدي ناصر بتوليه مسؤولياته الجديدة وزيرا للخارجية، مؤكدا التطلع للعمل معا على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. وفي ختام الحفل كرم سمو ولي العهد عددا من الشركاء والداعمين للمؤسسة تقديرا لمساهماتهم في استدامة برامجها ومبادراتها ودعم مسيرتها، لا سيما وقفية جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات المؤسسة. وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية المهندس سامي سميرات، كان قد رعى حفل إعلان الفائزين بالدورة 5 من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية وإطلاق دورتها 6 بحضور مسؤولين وممثلين عن الجامعات. وأكد الوزير لسميرات أن الجائزة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق، مشددا على أن تمكين الشباب مسار مستمر يعزز مشاركتهم وأثرهم. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في ضوء الظروف الراهنة. وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ستعمل فور إعادة فتح المطارات والأجواء السعودية بالتنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، ستعمل على استئناف رحلاتها من وإلى الرياض والدمام بعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي إن ما بين 500 و700 راكب يوميا تأثروا بتعليق الرحلات إلى مطاري الرياض والدمام في السعودية، مشيرا إلى أن التأثير يشمل ركاب الترانزيت الذين يستخدمون مطار الملكة علياء الدولي للوصول إلى وجهات أخرى. عقدت لجنة التعاون الثنائي العسكري الأردني المصري أمس اجتماعها 10 في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لبحث النشاطات والفعاليات المقرر تنفيذها ضمن محضر التعاون العسكري لعام 2027 ومناقشة آليات تنظيمها وتنسيقها بين الجانبين بحضور رئيس دائرة التعاون الدولي في مديرية التخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية عن الجانب الأردني ورئيس فرع التنسيق المدني والعسكري عن الجانب المصري الشقيق. وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير آليات التنسيق لتنفيذ النشاطات والفعاليات المدرجة ضمن برنامج التعاون العسكري. ويأتي الاجتماع في إطار الحرص المتبادل على توطيد العلاقات العسكرية الأردنية المصرية ومواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الثنائية. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق البحث المتخصصة في الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية تمكنت من العثور على جثة الشخص المفقود الذي جرفته السيول أمس في لواء الرواشد بعد عمليات بحث وتفتيش امتدت لمسافة تتجاوز 19 كيلومترا في مناطق متنوعة التضاريس. أطلقت وزارتا البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة التكامل الإلكتروني بين نظام مخالفات القانون الإطاري لإدارة النفايات في وزارة البيئة وتطبيق سند، بما يتيح للمواطنين الاطلاع إلكترونيا على المخالفات البيئية المسجلة بحقهم ضمن محور إنفاذ القانون في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وتسهم الخدمة في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بمخالفاتهم وآليات تسديدها ضمن المهلة القانونية المحددة وتعزيز الشفافية في الإجراءات والحد من الحاجة إلى المراجعات والاستفسارات المباشرة بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طيران الاحتلال الحربي مركبة مدنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، كما استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي سابق وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل. وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ ترتفع يوم غد درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية والسهول. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
1: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامى في مواقعهم، ويسعدني لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا العقيد الطبيب زهير علي خويلي، رئيس العيادات الخارجية في الخدمات الطبية الملكية. كونوا معنا.

0: الأعزاء مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ومرحب بضيفنا مرة أخرى العقيد الطبيب زهير خويلة رئيس العيادات الخارجية في الخدمات الطبية الملكية. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك والله يعطيك العافية ويسعد مساك بكل خير وصحة وعافية يا رب
0: إن شاء الله تعالى.
1: بدءا ببدء نرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله المعظم وولي عهده الأمين تحية عز وافتخار، ولرئيس هيئة الأركان المشتركة ولعطوفة مدير عام الخدمات الطبية على ما يولونه من اهتمام وتقدير للخدمات الطبية الملكية.
0: نعم سيدي. دكتور زهير، واسمح لي بأن أناديك دكتور بعيدا عن الألقاب الأخرى، كونوا أنتم الأطباء دائما بتحبوا لقب طبيب أكثر لما له من لمسة إنسانية.
1: من زوجك.
0: الله يسعدك سيدي. عرفنا عليك وقلنا بأنه أنت رئيس العيادات الخارجية في الخدمات الطبية الملكية، بدنا من خلالك نعرف الإخوة المستمعين أكثر، ما هي المهام التي تعنى فيها العيادات الخارجية وكم عدد العيادات الموجودة عندكم دكتور زهير؟
1: نعم، العيادات الخارجية هي أسست أو دخلت للخدمة من 1987. تعنى بتقديم الخدمة لجميع أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم. الإشي الجديد اللي صار عندنا فيه وحدثنا فيه أنه تم افتتاح عيادات طب أسرة. طبعا عدد العيادات اللي موجودة عندنا في العيادات الخارجية 14 عيادة. تقوم هذه العيادات بتشخيص ومعالجة المرضى المراجعين للعيادات الخارجية.
0: نعم.
1: طبعا احنا عندنا عيادات عيون، عندنا عيادات أنف وأذن وحنجرة، عندنا

0: عيادة تأهيل ومفاصل.
1: طب دكتور، قبل ما نحكي عن العيادات اللي موجودة عندكم بالعيادات الخارجية، يعني هل الآن السؤال بيصير عند الناس، طب العيادات الخارجية إيش بتختلف عن عيادات الاختصاص الموجودة بالمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية؟
0: حلو، هذا سؤال كثير ممتاز ولازم نجاوب عليه. عيادات الخارجية عادة تستقبل الحالات لأول مرة أو الحالات المزمنة اللي بيلزمها متابعة دورية، بينما عيادات الاختصاص بيتابع فيها المرضى اللي عندهم أمراض حادة أو أمراض مزمنة صار فيها حالات حادة بيلزمها متابعة حثيثة أو إنه متابعة أو تنظيم بعض العلاجات اللي بتكون موجودة. بينما عندنا في العيادات الخارجية يتم استقبال جميع أفراد العائلة، من أطفال في عيادة أطفال وحتى البالغين وحتى كبار السن، اللي إحنا حتى فتحنا لهم مجال إنه يكون في عندنا عيادة لكبار السن لإعطائهم المجال الأكبر. فالفرق اللي بيناتنا إنه إحنا بنجهز المريض، بنفحصه، بنعمل له فحوصات مخبرية إشعاعية، يتم تشخيصه الأولي. ممكن بعض التشخيصات يلزمها تشخيص متقدم أو أو أو إجراء طبي متقدم، يتم تحويلها إلى العيادات الاختصاص في الخدمات الطبية أو في مدينة الحسين الطبية.
1: نعم سيدي، يعني بنقدر نقول إنه العيادات الخارجية هي زي مرحلة الأولى.
0: نعم، هي خط دفاع أول.
1: بالضبط، إنه المريض لأول مرة ممكن يجي بحاجة إنه نحضر العيادات، الفحوصات اللازمة، التشخيص، هل هو بحاجة متابعة طويلة الأمد بيتم تحويله على عيادات الاختصاص.
0: نعم،
1: متابعات بسيطة بكفي عندكم، لأنه ممكن بتكون بعض الأمراض اللي هي مثل الرشحة، فلوزة، دوخة، سكر، ضغط، هاي بحاجة تنتهي عندكم، بتبلش عندكم وبتنتهي عندكم.
0: كمان أزيد على ذلك ستي، إنه بعض الحالات اللي تحول من العيادات الاختصاص لأنه ما بيلزمها مراجعة دائمة في العيادات الاختصاص، يتم تحويلها لعيادات طب الأسرة اللي هو التخصص الجديد اللي الآن إحنا قاعدين افتتحنا جديد.
1: طب الآن سيدي، أنا كنت استوقفتك، سألتك عن الفرق بين العيادات الخارجية وعيادات الاختصاص، وأنت كنت عم تتحدث عن العيادات اللي موجودة عندكم اللي بيقدر أي مواطن يتابع ويدخل، بس بشرط أنه يكون إما منتفع، أو يعني خلينا نحكي متحصل على التأمين العسكري.
0: نعم،
1: حتى يقدر يراجع عندكم.
0: نعم،
1: أو إذا في عنده إعفاء طبي. فالآن نحكي عن التخصصات الطبية الموجودة داخل مبنى العيادات الخارجية دكتور زهير.
0: نعم، العيادات اللي موجودة عندنا عادة سابقا وما زالت، اللي هو عندنا عيادة الطب العام، عندنا عيادة العيون، عيادة الأذنية، عيادة التأهيل المفاصل، عيادة الجلدية، عيادة الجراحة، عيادة الأطفال، عندنا عيادة للتغذية وعيادة للتثقيف السكري.
1: نعم،
0: بالإضافة اللي افتتحناها نجداد اللي هن عيادات طب الأسرة اللي ممكن نحكي عنها لاحقا
1: إن شاء الله. طبعا وهذا كمان موجود عندهم صيدلية، موجود عندكم مختبر وللتحليل الطبي، وأيضا اللي هي الأشعة. طب هذا السيدي بيعمل عبء كبير لما بنحكي عن كم الخدمات هاي، وبنحكي إنه هو جميع أفراد العائلة اللي منتفعة من الخدمات الطبية الملكية بتقدر تزور هاي العيادات الخارجية. بنحكي عن أنتم الخط الأول قبل ما ينتقلوا إلى عيادات الاختصاص، بيعمل عبء كبير.
0: نعم،
1: لأنه بيكون في أعداد ناس أكثر، ناس من مختلف الفئات. فنحكي عن آلية تنظيم المواعيد والدور لتقليل فترات الانتظار، لأنه بتعرف في منهم بيكون أطفال صعب أنهم تخليهم يستنوا فترات طويلة، وأيضا في كبار سن برضو كمان بيكون صعب عليهم يلتزموا بالدور. فنحكي عن الآلية اللي موجودة عندكم لتقليل فترات الانتظار دكتور زهير.
0: حلو، كمان سؤال طيب.
1: نعم،
0: يعني احنا الحمد لله رب العالمين إدارة الخدمات الطبية ممثلة بعطوفة مدير عام الخدمات الطبية أو
1: نعم،
0: للعيادات الخارجية يعني أكبر اهتماماته لتعزيزها بالأطباء في حتى في عيادة الأطفال. في عندنا طبيبين، فعدد الأطباء في العيادات عدد كافي بحيث أنه ما يصير في عندنا انتظار زيادة. حتى من عند الاستقبال، من عند استقبال المرضى يتم توزيع المرضى بصورة مناسبة لهم، بحيث أنه ما يصير في عندنا اكتظاظ في أي عيادة من العيادات.
1: نعم، طيب الآن نرجع نأكد على الفئات

0: اللي تخدمها العيادات الخارجية دكتور زهير بشكل رئيسي؟
1: الآن العيادات تقوم بخدمة جميع أفراد العائلة لمنتسبين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. جميع الأوقات موجودين من الساعة 7:30 للساعة 3 لاستقبال مرضانا بجميع الأعمار.
0: نعم، يعني إحنا بنحكي عن عسكريين عاملين ومتقاعدين،
1: نعم،
0: مع عائلاتهم، وأيضا المدنيين اللي حاصلين على تأمين صحي،
1: نعم،
0: من
1: صحيح،
0: الخدمات الطبية الملكية. طب دكتور زهير سيدي، نطلع لفاصل صغير ومن بعده نرجع ونستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن العيادات
1: بارك
0: الخارجية.
1: الله.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا العقيد الطبيب زهير علي إخويلي رئيس العيادات الخارجية في الخدمات الطبية الملكية.
1: حياك الله ستي.
0: حياكم يا سيدي. سيدي، وللتذكير كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن الفرق بين العيادات الخارجية وعيادات الاختصاص في الخدمات الطبية الملكية بشكل عام، وأيضا تحدثنا عن التخصصات الموجودة لديكم والعيادات اللي موجودة والفئات التي تخدمها العيادات الخارجية الملكية. كنت ومن خلال حديثك أشرت إلى أنه تم افتتاح مركز طب الأسرة في الخدمات الطبية الملكية، وهذا جاء ضمن مبادرة أو يوم التغيير اللي وهو يوم صحي معتمد في من المجلس الأعلى للمؤسسات الصحية في الأردن، وممثل بالقطاع الخدمات والقطاع الحكومي وخلينا نحكي الخاص بشكل عام. كانت المبادرة لهذا العام تحت عنوان تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل. نحكي أكثر عن ما تم افتتاحه في العيادات الخارجية في مناسبة هذا اليوم دكتور زهير.
1: كمان يعني بنشكركم على هذا الإطراء. العيادات الخارجية يعني تشرفنا في يوم التغيير أن عملنا إشي جديد، تطوير تحسين للخدمات الطبية، وتشرفنا بزيارة عطوف مدير عام الخدمات الطبية لنكون أحد برنامجه في يوم التغيير اللي هو كان تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل.
0: نعم.
1: فنحن عملنا بالتعاون مع عطوفة المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية ومتابعة حثيثة من عطوفة رئيس الدائرة الدكتور عبد الله مهيرات رئيس دائرة طب الأسرة والطوارئ والطيران.
0: نعم.
1: لتطوير وتحسين الدائرة من ناحيتنا، فتم العمل والتجهيز لتجهيز عيادات طب الأسرة الجديدة، وقاموا عطوفة المدير العام بافتتاح 5 عيادات لطب الأسرة متنوعة، مضاف إليهن عيادات مدعمة اللي هن عيادة التغذية وعيادة التثقيف السكري، بالإضافة لغرفة معالجة مجهزة بجميع الأجهزة الطبية من تخطير قلب، من أكسجين، من نيبولايزرز التباخير، من عمل فحوصات دورية في نفس الطابق.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى تم افتتاح صالة أو قاعة متعددة الأغراض يتم فيها تقديم المحاضرات.
0: نعم.
1: والنقاشات والتدريس لتساعد في الخطة العلمية للدائرة.

0: والتعليم المستمر، كمان لمحاضرات اللي بيزورونا. احنا
1: نعم
0: صرنا معتمدين من الجامعات الأردنية. الجامعة الأردنية في عندنا طلاب بيجوا عندنا في برنامج ضمن خطة الطب البشري عندهم، انه يكون في عندهم روتيشن او دورة للطب الأسرة. وعندنا أطباء ما شاء الله كفؤ، أخصائيين وأخصائيين أول،
1: ما شاء الله
0: بيقدموا لهم العلم والمعرفة والتجربة، وبشوف كل شيء قدامهم.
1: نعم، أمنيات التوفيق دائما وأبدا لكم دكتور، ويعني برضو أمنيات التوفيق لهؤلاء الطلبة اللي يحظوا بهذه الفرصة بأنهم يكونوا ضمن الطاقم العمل في الخدمات الطبية الملكية، وهي فرصة كبيرة لهم أنهم يستفيدوا من تجربة الأطباء الموجودين في مستشفياتنا وعياداتنا. الآن دكتور نحكي عن العيادات الخارجية وكيفية إدارتها للأمراض السارية مثل الضغط السكري، وانت تحدثت عن افتتاح عيادة لتثقيف السكري كونه هذا المرض اصبح مرض يعني منتشر بين جميع الفئات العمرية في وطننا العزيز، وامنيات السلامة والشفاء دائما وابدا للمرضى. فنحكي عن مساهمتكم في إدارة هذه الامراض قبل ما نوصل للمستشفيات وعيادات الاختصاص. دكتور زهير.
0: نعم ست، يعني احنا بنحاول من مبدأ أو هدف وجود العيادات الخارجية هو التسهيل على المريض وإيصال الخدمة بأسرع وقت ممكن وبأسهل طريقة ممكنة. وهذا يعني إحنا بوجود الأطباء الأخصائيين لمتابعة اللي هن الأمراض الغير سارية مثل ما تفضلت، الضغط والسكري والأزمة وأمراض الدم، الفقر الدم. احنا عندنا يعني كمان جزء منه لتخفيف العبء على المدينة الطبية. تعرف انه المدينة الطبية يعني هي سنتر كبير، اكتظاظ، ازدحام، ازدحام. فاحنا مهمتنا انه توصيل الخدمة الطبية بالسهولة المناسبة لمرضانا. اطبائنا ما شاء الله عليهم على قدر من العلم والمعرفة، واحنا مبسوطين ومسرورين انه يعني ان نعتني باهلنا واحبائنا واقاربنا ومرتباتنا للخدمه وتقديم الرعايه الصحيه الطبيه المناسبه للجميع
1: ان شاء الله. امنيات التوفيق لكم. طب الان سيدي تحدثت عن انه تم افتتاح مركز طب اسره في العيادات الخارجيه مكون من 5 عيادات، نحكي عن دورهم او دوركم بشكل عام كخط دفاع اول في المنظومه الصحيه في الخدمات الطبيه الملكيه. دكتور زهير.
0: حلو السؤال هذا لتسليط الضوء على طب الأسرة. يعني طب الأسرة هو من أهم التخصصات الطبية حتى في العالم، يعني يولى من أولى الأولويات الطبية. الآن طب الأسرة الحمد لله يعني بعد الافتتاحات صار عندنا مركز كامل متكامل مجهز بجميع الأجهزة، المحاضرات اللي ممكن تنقام، حتى أنه ممكن يعتمد، قاعدين نشتغل أساس أنه يكون معتمد من المجلس الطبي بحيث يكون مكان للامتحان وللمجلس الطبي العربي. يعني إحنا بهمنا أكاديميا وعمليا.
1: أمنيات التوفيق لكم يا سيدي.
0: العيادات الطب الأسرة يعني هي إضافة جديدة للخدمات الطبية. الآن إحنا عدد المرضى اللي كانوا يزورونا ما يقارب 500-600 مريض في اليوم، الآن صار يزورونا تقريبا 700-800 وحتى 900 مريض. الآن الإشي المميز عندنا صار بافتتاح العيادات اللي هن عيادات الطب الأسرة إنه خف الازدحام. أنت لما تفتتح 5 عيادات متنوعة أنت بتصير سهل وأسرع وقت أنك تنجز الحالات. نعم. بأسرع وقت ممكن إجراء الفحوصات المناسبة لهم. عندنا الحمد لله يعني مختبر كامل متكامل وتم تزويده بأجهزة جديدة الحمد. نعم. لله رب العالمين. عندنا الأدوية متوفرة، جميع الأدوية الشهرية أو حتى للحالات الحادة، ويتم يعني تزويدها دوريا لمعالجة لا سمح الله أنه ما يكون في عندنا نقص، على العكس عندنا دائما في زيادة وإن شاء الله أنا ما نقصر
1: إن شاء الله تعالى. فمنقدر نحكي أنه أنتم دوركم في العيادات الخارجية بأنكم تكونوا تتعاملوا مع المرضى اللي ممكن حالاتهم ما تتفاقم، وزيد من خلال التثقيف اللي بتقدموا لهم إياه، كيفية أخذ الأدوية المناسبة بجرعات المناسبة وفي توقيتاتها المحددة حتى ما تزيد هذه الحالة سوء، ونبقى بأنه إحنا بس متابعات لغاية

0: الدواء. هذا السؤال بيقودني إلى سؤال آخر، أو هذا الكلام بيقودني إلى سؤال آخر دكتور زهير، بأنه نحكي عن إجراءاتكم اللي بتتبعوها في العيادات الخارجية لضمان سلامة المريض داخل العيادات، نحكي العملية العلاجية هي ما بتوقف عند تشخيص الدكتور لهذا المرض رغم أنه هو الأساس والنقطة الأولى، لكن تيجي في عنا اللي هي المتابعات فيما بعد، التحليلات الطبية، صور الأشعة، صرف الدواء الآمن واستخدام اللي خلينا نحكي السلام الآمن للدواء، وأيضا إذا كان في تحويلات اللي هي متابعات، فنحكي عن هاي الإجراءات دكتور زهير.
1: نعم ستي، الآن بالنسبة لجزء من مهمة طب الأسرة هي التثقيف، هي ليست نعم. فقط العلاج، ولكن هي تثقيف المريض وتثقيفه وتعليمه كيف أنه يستخدم علاجه، وإذا بيظهر عليه أي أعراض لا سمح الله وبيلزم أنه متابعته الدورية. يتم إعطاء الأدوية للأمراض المزمنة بشكل دوري، ويتم إعطاء مواعيد قريبة للمرضى، لأنه في بعض الأدوية بيلزم أنه متابعتها خلال أسبوع، ممكن بدها أو أسبوعين أو حتى شهر. كمان إضافة إلى ذلك، في عندنا في الصيدلية، عندنا صيدلية اسمها صيدلية تثقيفية داخل الصيدلية الرئيسية، يتم فيها توجيه الإرشاد للمرضى، بحيث أنه ممكن الطبيب ما معه الوقت المناسب أنه يشرح للمريض عن العلاج نفسه. ففي عندنا اللي هو الكلينيكال دكتور فارماسيست، اللي هم الأطباء، الطبيب الصيدلي،
0: نعم،
1: فهذا في عنده خبرة الحمد لله. في عندنا بالعيادة، بالعيادات الخارجية طبيبين، هم ممكن يعني يقرروا على العلاج وكيفية العلاج ويثقف المريض حتى أكثر إذا ما كانت الصورة واضحة لهم عن طريق الطبيب. ممكن كمان في الصيدلية التثقيفية
0: صحيح.
1: إيصال لهم المعلومة وتعليمهم على العلاج. بالإضافة أنه في عندنا عيادة التثقيف السكري، بتعرفوا أنتوا يعني عدد حالات السكري في المملكة تتزايد بشكل كبير. عندنا عيادة التثقيف السكري اللي يتم فيها تثقيف وتعليم المرضى كيفية إعطاء الأبر الأنسولين، لأنه بعض الناس بتخوفوا أنه أنا كيف أتحول على الأنسولين من الحبوب على الأنسولين. ففي عندنا أخصائيين لهذا الأمر في العيادة، وتثقيفهم وتعليمهم على أخذ العلاج بكل أريحية
0: إن شاء الله تعالى، وأمنيات السلام دائما وأبدا لأبناء وطننا العزيز. في نهاية حديثنا دكتور زهير، كلمة منك أخيرة توجهها لمراجعي العيادات الخارجية وأيضا إلى كوادركم العاملة في هذه العيادات.
1: يعني أنا اتشرفت قبل سنة ونص أني أكون مدير أو رئيس للعيادات الخارجية.
0: نعم.
1: أنا بعمل ضمن كادر كثير متعاون جدا، برفع لهم آيات الحب والتقدير والشكر والاحترام فردا فردا.
0: نعم.
1: لأنه بتعرفي أنت المنظومة لا يمكن أنها تصير المنظومة هاي بشخص واحد.
0: أكيد.
1: ولكن أنا بفتخر بجميع مرتبات الخدمات الطبية بشكل عام، ولكن أفتخر أكثر بمرتبات الخدمات الطبية لما يقدمونه من رعاية وحتى استقبال وابتسامة لمريضنا اللي براجعنا. طبعا احنا بكل سرور نستقبل كل الحالات بكل صدر رحب، كلياتنا موجودين لخدمة الوطن وخدمة القوات المسلحة اللي هي تاج فوق راسنا، ونخدم أهلنا وجميع الناس.
0: نعم سيدي، وأنتم التجسيد الحقيقي لمقولة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الطيبة، وأسعدنا بك لهذا اليوم.
1: شكرا لك مرة ثانية، وأعطائك الفرصة أن نتكلم على العيادات الخارجية وتسليط الضوء عليها بالطريقة هاي. بشكركم على ما أوليتوه من عناية واهتمام، وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات أخرى إن شاء الله، وفي ازدهار وتطوير وتحسين أفضل في الخدمات الطبية
0: إن شاء الله. دكتور شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفي العقيد الطبيب زهير علي إخويلة، رئيس العيادات الخارجية في الخدمات الطبية الملكية. شكرا لك يا سيدي.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي. وأيضا الشكر للزملاء من الخدمات البرامجية، محمد الزعبي، حنين بني مصطفى، علي الوديان، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية يزن السعودي. أيضا الشكر للعقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد من الإشراف العام. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
2: النشامة في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: جيشنا جيش الأبطال يا جيش الأردنية.
2: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنود الوطن وسوار مجده، السيدات والسادة، على محبة هذا الوطن نلتقي، وعلى التقدير والاعتزاز بالجند النشامى في قواتنا المسلحة الجيش العربي والفخار بهم يتجدد اللقاء معكم. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي صوت رجال الوطن الذين وهبوا حياتهم فداء لأصغر حبة تراب من ثراه الطهور، وقد أقسموا عهد الوفاء مخلصين لله والوطن وقيادتهم الأعلى، ليظل الأردن عزيزا منيعا يرفل بأثواب الكرامة والكبرياء، وليمضي نحو الغد الواعد بالثقة والإرادة وبالعزم والتصميم.

القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية قوة وطنية وقومية تخدم مسيرة الأردن وتعمل على ترسيخ أمنه واستقراره وحمايته لتمكينه من مواصلة مسيرته برغم الظروف التي واجهها والأزمات التي اعترضت طريقه، حيث ظلت قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة تقف بشكيمتها قوة عربية أردنية إلى جانب الوطن والدفاع عنه وعن الأمة وقضاياها وعن حقوقها بالكفاءة والقوة والاقتدار، وذلك هو تاريخ

نحو معارج الرفعة والتقدم، وليظل هذا الوطن الأردني أعز من الروح والبوح وموئلا للحب والخير والعطاء.

أعزائنا، ونحن نتحدث عن الجيش العربي الأردني في تاريخه وأصالته، نجده دائما وأبدا أنه يد الوطن وعينه وقلبه، وأنه ساعده القوي الأمين. فلطالما وقفت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على مدى تاريخها في السراء والضراء إلى أن تكون في خندق الوطن دائما حاضرة في جاهزية للدفاع عنه، حاملة لرسالته وهي تدافع عن الأرض والهوية والإنسان ووجودهما، مؤكدة إرثها القومي، متمسكة بثوابت الوطن الأردني وبدوره المحوري على المستوى الوطني والإقليمي والعربي، واستمراريتها في حمل رسالتها الوطنية والقومية بوحي من وعدها وعهدها ومبادئ رسالتها، والتزاماً بنهج قيادتها العربية الهاشمية وبانتماء شعبها العروبي تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن والأمة والإنسانية عامة، وبقوة الإرادة التي يحملها هذا الجيش تساندها عزيمة رجال الجيش العربي وهم يفتدون الأردن ومسيرته بالمهج والأرواح وبكل غال ونفيس ليظل قمره ساطعا في أوج العلا.

أعزائنا، لقد أكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي القدرة على النهوض بالمسؤوليات المناطة بها وتأدية واجباتها بالكفاءة والقوة والاقتدار، معبرة عن هويتها الوطنية الأردنية وشخصيتها القومية العربية والإسلامية ومبادئها الإنسانية تجاه القضايا التي تهم الوطن وتخدم الأمن والسلام، وهي اليوم تؤدي رسالتها وتنهض بواجباتها ماضية بخدمة وحماية وطنها وتمكينه من أن يكون نموذجا في التميز والإنجاز، ولتكون هذه القوات قصة وطن، وهي تجسد وتترجم هويته الوطنية والقومية، ولتكون عامل نجاح يسهم في كافة مراحل البناء والنماء والتطور التي يشهدها على مدى تاريخه، ومتلازمة في أفعالها ومواقفها وصولات وبطولات وتضحيات رجالها مع ذاكرة هذا الوطن وتاريخه في الزمان والمكان وفي المعنى والأثر. إن صفحات تاريخ الجيش العربي وأصالته تتحدث عن بطولات وتضحيات، وعن نجاحات هذا الجيش، وعن عطر مواقفه وشدى انتصاراته بسواعد الرجال الذين كان عهدهم ودربهم وهدفهم واحد، والذين يظل شعارهم المنية ولا الدنية، والتي تظل مداد أقلام المؤرخين الذين يكتبون عن تاريخ جيشنا العربي وأصالته بالعزة والفخار.

أعزائنا، طاب لقاؤنا بكم، وإلى أن يتجدد هذا اللقاء مرة أخرى معكم في حلقة قادمة، لكم أطيب تحية مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد، ومن الزميل حمزة ربابع في الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جلالة الملك يلتقي في أستراليا ممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد عبر الحوار والدبلوماسية ويشدد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي نظيرته الأسترالية على هامش زيارة دولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، والبحث يتناول آليات زيادة التعاون في مجالات مختلفة والتطورات الإقليمية. أستراليا تعيد إلى الأردن قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 12 ألف عام قبل الميلاد، اكتشفت بتعاون أردني أسترالي في وادي الحمة في منطقة طبقة فحل. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية، ويؤكد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام في ضوء الظروف الراهنة.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين ومشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي الساهرين على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مختلف القضايا والموضوعات القانونية التي تهم المواطن بهدف تعزيز الثقافة والتوعية القانونية في المجتمع وتبسيط المفاهيم والإجراءات القانونية من خلال استضافة نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص. في كل حلقة نقترب من موضوع قانوني يمس حياتنا اليومية ونضعه أمام أهل الاختصاص لتقديم المعلومة القانونية بصورة واضحة وميسرة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يعتبر من الموضوعات القانونية المهمة في القضاء الجزائي، وهو الادعاء بالحق الشخصي وأثره في الدعوة الجزائية. فماذا يعني الادعاء بالحق الشخصي؟ ومن هو صاحب الحق في الادعاء به أمام القضاء المختص؟ وما الفرق بين الحق الشخصي والدعوة الجزائية؟ ومتى يستطيع المتضرر المطالبة بحقه الشخصي ضمن الدعوة الجزائية؟ هذه التساؤلات وغيرها سأطرحها على ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية، سعادة النقيب القاضي العسكري معتز بيك المومني. معتز بيك مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في برنامج شؤون قانونية، وشكرا لك على حضورك معنا اليوم.
1: مساء الخير دكتور، وكل الشكر لك وكل الشكر لإذاعة القوات المسلحة على هذه الاستضافة الكريمة ولإتاحة المجال لي للحديث عن موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.
0: بارك الله فيك سيدي. خلينا نبدأ بالمقصود بالادعاء بالحق الشخصي، نوضحه للأخوة المستمعين والمشاهدين إذا تكرمت.
1: من خلال النصوص القانونية التي عالجت الادعاء بالحق الشخصي يمكن تعريفه بأن هو مطالبة المتضرر المشتكى عليه بالتعويض عن الضرر الذي لاحقه نتيجة الفعل الجرمي. بمعنى آخر أو بشكل أبسط، يعني أن المشتكي يطلب من المحكمة الحكم على المشتكى عليه بالتعويض الذي يتم تقديره من قبل الخبراء نتيجة الضرر الذي لاحقه. وبهذه الحالة المشتكي لم يكتف فقط في تحريك دعوى الحق العام، نعم، وإنما أيضا طالب في حقه الخاص وهو التعويض عن الضرر.
0: نعم، الضرر الناتج عن وقوع جريمة.
1: نعم صحيح.
0: فهو يطالب من المحكمة أن تعوضه عن الضرر اللي لحقه بسبب الجرم الذي تم ارتكابه من قبل هذا الشخص.
1: نعم.
0: طيب، هل يلزم المشتكي حتى يطالب بهذا التعويض باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في جميع الدعاوى الجزائية ولا في استثناءات؟
1: هناك بعض الجرائم يشترط القانون لتحريك دعوى الحق العام اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي تحت طائلة إصدار القرار بوقف الملاحقة، وهذا الأمر نصت عليه المادة 3/1/1000 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي ورد فيها في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.
0: نعم.
1: ومن الجرائم التي يشترط فيها القانون لتحريك دعوى الحق العام اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي هي قضايا الذم والقدح والتحقير، وهذا الأمر نصت عليه صراحة المادة 364 من قانون العقوبات، والتي تضمنت تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. طبعا دكتور، هذا يسمى بالادعاء بالحق الشخصي الوجوبي، يعني كون القانون يتطلب اتخاذ هذه الصفة من المشتكي، ففي حال لم يتخذها هنا المحكمة تصدر قرارها بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام.
0: إذن لا تحرك دعوى الحق العام في هذا النوع من الجرائم إلا باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي.
1: نعم صحيح.
0: وبترتب عليه أنه يتم وقف ملاحقة الشخص
1: في حال لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في هذه الجرائم والتي اشترط فيها القانون اتخاذ هذه الصفة، المحكمة تصدر قرارها بوقف الملاحقة.
0: نعم.

0: أن لا تبحث في دعوى الحق العام.
1: دعوى الحق العام.
0: في المقابل
1: نعم.
0: هناك بعض الجرائم لا يشترط القانون اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي لتحريك دعوى الحق العام، وهذا يسمى بالادعاء بالحق الشخصي الاختياري، يعني المشتكي يكون له الحرية إما أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو عدم اتخاذها. ففي حال المشتكي لم يتخذ هذه الصفة، هنا لا تصدر المحكمة قرارها بوقف الملاحقة، كما هو الحال في الجرائم التي يتطلب فيها القانون اتخاذ هذه الصفة على سبيل الوجوب.
1: نعم.
0: وإنما المحكمة تبحث في دعوى الحق العام وتصدر حكمها فيها، سواء كان بالإدانة أو براءة أو عدم مسؤولية.
1: نعم.
0: من الأمثلة على هذه الجرائم التي يكون فيها الادعاء بالحق الشخصي اختياري: جريمة الاحتيال، إساءة الأمانة، الإيذاء، الحاق الضرر في مال الغير، السرقة. يعني هذه تعتبر من الجرائم التي يكون المشتكي له الحرية في اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي،
1: عكس الحالة الأولى.
0: نعم.
1: إذا لم أقم بالادعاء بالحق الشخصي، دعوى الحق العام تبقى منظورة أمام المحكمة المختصة.
0: نعم صحيح،
1: لا يتم وقف ملاحقة، لا يتم وقف هذا الملاحقة. الشخص
0: يكون له الحرية في اتخاذ هذه الصفة أمام المحكمة.
1: نعم. طيب، هل يوجد فرق بين دعوى الحق العام معتز بيك ودعوى الحق الشخصي؟ في فروق جوهرية بين هاي الدعوة وهاي الدعوة؟
0: نعم دكتور، هناك فرق جوهري بين دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي، وهذا الفرق هو من حيث الغاية. الغاية في دعوى الحق العام هي حماية المجتمع، ملاحقة مرتكب الجريمة، تطبيق العقوبة الجزائية على مرتكبها. بينما الغاية في الادعاء بالحق الشخصي هي مطالبة المتضرر بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الفعل الجرمي.
1: نعم.
0: وهذا التعويض قد يكون بدل ضرر مادي وقد يكون بدل ضرر معنوي. مثلا بدل ضرر مادي ممكن يكون بدل تكاليف معالجة، بدل تلف ممتلكات. وهذا التعويض دكتور لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يتم الإثبات أمام المحكمة.
1: نعم.
0: بأن هذا الضرر هو نتيجة الفعل الجرمي.
1: نعم.
0: يعني أن يكون هناك علاقة سببية ما بين الفعل الجرمي والضرر. ففي حال انقطعت العلاقة السببية، هنا المحكمة تصدر قرارها برد الادعاء بالحق الشخصي.
1: نعم. ممكن نوضح هذا الكلام معتز بيك للإخوة المستمعين والمشاهدين بمثال تطبيقي. إيش الضرر اللي ممكن يقع على هذا الشخص الناتج عن جريمة جزائية والمحكمة تحكم له بالتعويض اللي ذكرته قبل شوي، المادي والمعنوي؟ طيب، نعطي مثال واقعي بالحياة العملية.
0: نفترض نعم. شخص تعرضت مركبته إلى اعتداء من قبل شخص آخر،
1: يعني قام
0: بالاعتداء عليها، بتكسيرها،
1: تحطيم هذه المركبة. أيوة،
0: في هذه الحالة يستطيع مالك المركبة تحريك دعوى الحق العام.
1: إذن دعوى الحق العام اللي هي ملاحقة جزائية،
0: ملاحقة جزائية يكون موضوعها إلحاق الضرر في مال الغير.
1: نعم.
0: ويكون لمالك المركبة الحق أو الحرية في أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي ويطالب بالضرر الذي لحق في مركبته،
1: اللي هو مثلا كسر زجاج هذه المركبة، يتم تقدير هذا الزجاج والحكم عليه.
0: نعم.
1: بقيمة هذا الزجاج،
0: بقيمة هذا الضرر.
1: نعم، بقيمة هذا الضرر،
0: هذا هو المقصود في الادعاء بالحق الشخصي.
1: نعم. طيب، هل مجرد تقديم الشخص للشكوى يعتبر مدعيا بالحق الشخصي بشكل تلقائي؟ يعني أنا مجرد ما حركت الشكوى خلاص أنا متخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي تلقائيا؟
0: مجرد تقديم الشخص للشكوى لا يعتبر مدعيا بالحق الشخصي تلقائيا، لأن الشكوى هي إجراء جزائي الهدف منها تحريك دعوى الحق العام.
1: نعم.
0: أما الادعاء بالحق الشخصي هو مطالبة المتضرر بالتعويض.
1: نعم.
0: وبالتالي على المشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي بشكل صريح في لائحة الشكوى، أو أن يقدم طلب لاحق أثناء نظر الدعوة من قبل المحكمة يتخذ فيه صفة الادعاء بالحق الشخصي، ولكن هذا الطلب يجب أن يكون قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة. هذا الأمر نصت عليه المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. يعني دكتور، مجرد تقديم الشخص للشكوى لا يكفي، وإنما عليه أن يتخذ هذه الصفة بشكل صريح في لائحة الشكوى، بالإضافة لذلك أن يقوم بدفع الرسوم القانونية عن الادعاء بالحق الشخصي.
1: نعم.
0: لكي تقوم المحكمة بالنظر في موضوع دعوى الادعاء بالحق الشخصي وإجراء الخبرة وتقدير التعويض وتصدر حكمها فيه.
1: نعم. الشخص الآن المشتكي إذا تنازل عن حقه الشخصي، شو بترتب على هذا الكلام؟ يعني أنا الآن اتخذت صفة الادعاء بالحق الشخصي ولاحقا صار في صلح بيني وبين هذا الشخص وتنازلت عن حقي بالادعاء بالحق الشخصي،
0: تمام،
1: الآن شو بترتب على نتيجة الدعوة؟
0: ليس بالضرورة.
1: نعم.
0: بإسقاط المشتكي حقه الشخصي أن يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام، لأن الأصل دعوى الحق العام لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
1: نعم.
0: كون دعوى الحق العام هي ملك للمجتمع وتتولاها النيابة العامة.
1: نعم.
0: ولكن المشرع وفي حالات استثنائية في بعض الجرائم أجاز فيها إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي. ومن أهم هذه الجرائم هي الجرائم التي يتوقف فيها تحريك دعوى الحق العام على تقديم شكوى أو اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي. في هذه الحالة بمجرد إسقاط المشتكي لحقه الشخصي في هذه الجرائم يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام.
1: إذن ابتداء الدعاوى اللي فيها يعني لا تحرك دعوى الحق العام إلا باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي،
0: نعم،
1: إذا صار فيها مصالحة أو إسقاط عن الحق الشخصي تسقط دعوى
0: تسقط
1: الحق
0: دعوى
1: العام.
0: الحق العام. نعم
1: لكن
0: صحيح.
1: في دعاوى حتى لو أنا أسقطت حق الشخصي
0: نعم،
1: لا تسقط دعوى
0: لا
1: الحق
0: تسقط
1: العام،
0: دعوى الحق العام،
1: تبقى منظورة من
0: تبقى
1: قبل
0: قائمة
1: المحكمة حتى لو صار صلح.
0: حتى لو صار صلح. نعم صحيح.
1: نعم، طب شو علة المشرع من هذا الكلام؟ يعني ليش ما سمح بإسقاط هذه الدعوة بما أنه الشخص اللي تضرر أصلا هو سمح وصفح؟
0: يعني مثل ما حكينا، هو دعوى الحق العام هي ملك للمجتمع
1: نعم
0: وتتولاها النيابة العامة، يكون الغاية من ذلك هي حماية المجتمع ولطبيعة الجرم المرتكب،
1: تحقيق الردع ممكن
0: أكيد
1: العام.
0: تحقيق الردع والعقوبة وحماية المجتمع من هذا السبب.
1: طب ما له أثر نهائيا على الدعوة هذا الإسقاط حتى لو ما سقطتش الدعوة الحق العام؟ ما له أي أثر على
0: قد أن
1: الدعوة؟
0: المحكمة تأخذ بهذا الإسقاط من ناحية ممكن أن تنزل في العقوبة وهي بالأسباب المخفف التقديرية، وتعود صلاحية للمحكمة،
1: نعم، يعني
0: يعني
1: ممكن المحكمة في ظل أنه وجدت في مصالحة أنها تخفض العقوبة.
0: تخفض العقوبة.
1: نعم،
0: نعم
1: طب الشخص متى يستطيع أن يقدم الادعاء بالحق الشخصي، وهل هنالك قيود يعني أوردها المشرع حول هذا الموضوع؟
0: يمكن الشخص تقديم الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة أو أمام المدعي العام، ولكن هذا الحق هو ليس مطلق وإنما يرد عليه قيود. من القيود التي ترد على هذا الحق هو أنه لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي أمام بعض المحاكم، مثلا محكمة الأحداث لا تقبل الادعاء بالحق الشخصي، وهذا الأمر نصت عليه صراحة في المادة 28 من قانون الأحداث، والتي جاء فيها لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة. وكذلك أيضا دكتور محكمة الجنايات الكبرى
1: نعم
0: لا تقبل الادعاء بالحق الشخصي، وهذا الأمر نصت عليه في المادة 4 على باء من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
1: نعم
0: بالإضافة إلى ذلك، ومن القيود التي ترد عليه، لا يقبل تقديم الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة بعد فراغ المحكمة من سماع بيانات النيابة العامة.
1: نعم
0: يعني ملاحظ دكتور بأن هذا القيد هو قيد زمني، بحيث أن يتم تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بيانات النيابة، يعني أن يتم تقديمه في المراحل الأولى للمحاكمة وليس في المراحل المتقدمة،
1: نعم
0: وهذا الأمر تم النص عليه في المادة 58 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
1: نعم
0: والتي ورد فيها للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي، ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوة من سماع بيانات النيابة.
1: نعم
0: يعني
1: نوضحها أكثر للإخوة المستمعين ونبسطها هذا الإجراء. يعني أنا الآن سجلت شكوى جزائية وصارت المحكمة بهذه الشكوى أو الدعوة الجزائية، ما اتخذت بصفة الحق بالادعاء بالحق الشخصي.
0: طيب.
1: الآن مشينا بإجراءات الدعوة، بس أنت بتحكي
0: طيب.
1: قبل فراغ النيابة العامة، نوضحها هاي النقطة.
0: طبعا. يعني الآن لنفترض هناك شكوى الاحتيال
1: نعم.
0: تم تقديمها أمام محكمة جزائية، والآن لهذا الشخص لم يتخذ صفة لائحة الشكوى، لم يتخذ صفة الادعاء بالشخصي
1: ما كتب
0: في
1: يعني
0: لائحة
1: أنه أدعي بالحق الشخصي.
0: الشكوى
1: نعم
0: لنفترض. في هذه الحالة يتم له أن يقدم طلب ويتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي قبل فراغ المحكمة من سماع بيانات النيابة العامة، وهي قبل سماع شهود النيابة. يعني إذا
1: يعني
0: قررت
1: النيابة إذا كانت قد خلصت وأنهت
0: أن أنهت
1: تقديم بيانات أمام المحكمة ما بصير أدعى
0: لا
1: بالحق الشخصي،
0: يقبل الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة.
1: نعم
0: يعني دائما يتم تقديمه في المراحل الأولى للمحاكمة،
1: بالمراحل الأولى للمحاكمة وقبل الانتقال إلى دور المشتكى عليه.
0: نعم صحيح.
1: قبل الانتقال إلى دوره.
0: نعم صحيح.
1: نعم الآن تفضل.
0: وأيضا من القيود التي ترد عليه
1: نعم.
0: وأنه يسقط الحق في تقديم الادعاء بالحق الشخصي أو الشكوى بمرور 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة. يعني مجرد وقوع الجريمة على المشتكي عليه على المشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو أن يقدم شكوى خلال مدة 3 أشهر.
1: خلال 3 شهور من
0: من
1: متى
0: تاريخ
1: تحسب؟
0: من تاريخ علمه بوقوع الجريمة.
1: وبعد هي كذا أنا مثلا بعد 3 شهور رحت قدمت
0: يسقط الحق
1: حديثة.
0: في تقديمها، وهذا الأمر نصت عليه المادة 3/2 على ألف من قانون أصول المحاكمات الجزائية،
1: نعم
0: حيث ورد فيها يعني صراحة.

0: يسقط الحق في تقديم الشكوى أو الادعاء الشخصي بعد مرور 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة، ولا أثر لهذه السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه.
1: هاي مهمة جدا، يعني فيها تقادم. خلينا نحكي،
0: أكيد
1: لا تسمع هذه الدعوة بعد مرور
0: بعد
1: ثلاثة
0: مرور
1: شهور من
0: ثلاثة
1: علم
0: أشهر
1: المجني
0: من
1: عليه.
0: علم المجني عليه.
1: يعني وضع المشرع حكى لك إذا أنت متضرر مع خلال 3 شهور
0: تقدم
1: تقدم هذه
0: الشكوى
1: الدعوة، إذا
0: تاريخ
1: مرت
0: العلم.
1: هذه ال3 شهور أنت الآن بحكم أنك متنازل عن حقك ولا تسمع الدعوة أمام المحكمة
0: نعم
1: المختصة.
0: صحيح.
1: نعم، هذه لغاية أعتقد تنظيمية من قبل المشرع واستقرار المعاملات في
0: نعم صحيح دكتور.
1: المجتمع. نعم
0: يعني هذا هو مجمل القيود التي
1: نعم
0: ترد على الادعاء بالحق الشخصي.
1: يعني حقيقة احنا بدنا نشكرك معتز بك على هذه الإيضاحات والمعلومات القانونية المهمة حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الادعاء بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية وشو الآثار القانونية بترتب عليها. احنا سعيدين بوجودك معنا وشكرا لك على هذه الإيضاحات وبارك الله فيك.
0: شكرا لك دكتور، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة، وحفظ الله الأردن في ظل القيادة الهاشمية.
1: إذن ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة النقيب القاضي العسكري معتز بيك المومني، شكرا جزيلا لك.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السجار، وأيضا من المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وفي التصوير علي الوديان، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: الدين المعاملة مع فضيلة الدكتور جميل خطاطب.
1: الدين السمح يعلمنا بنور الحق يقومنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، مطالب الحياة وتنازع مقتنياتها وشدة الحاجة إلى متطلباتها قد تولد في القلوب نيران الصراع والاقتتال على عرض الدنيا، فينسى الإنسان إنسانيته وينسى كيانه وينسى أن الله تعالى قد كرم الإنسان ورفع مستواه عن مستوى الحيوانات التي تتصارع على الفريسة، فجعل خلق الرحمة في قلوب العباد يتواصلون ويتبادلون ويتصاهرون، فيرحم كبيرهم صغيرهم وغنيهم فقيرهم ومحسنهم مسيئهم. عند ذلك يرتفع مستوى التحضر والترقي بل والكرامة الإنسانية. إن الرحمة خلق عظيم، هي صفة الخالق سبحانه، هي صفة الإحسان منه بالتفضل والعطاء والمغفرة للعباد، رغم أن العباد يقابلون هذا الإحسان والتفضل والعطاء والمغفرة نكرانا وقلة شكران ومنعا وحرصا وغفلة، لكنه سبحانه يتقرب إليهم بهذه الرحمة فترق قلوبهم وتصحو أفئدتهم وتمتد أيديهم بالعطاء، فيكون الخير والرحمة. والرحمة بين الناس رقة في القلب يلامسه شعور بالفرح في مشاركة الآخرين في مسراتهم وأحزانهم، فهم مع المحزونين حين حزنهم تقدمون لهم المساعدة والمشاركة، ومع الفرحين في فرحهم يقفون إلى جانبهم، فتعظم بهجة أصحاب الفرح وتضيق في قلوب المحزونين أسباب الحزن. وقد جعل الله تعالى للرحمة أمثلة يشعر بها الناس ليتعلموا منها، فالأم الرؤوم يثيرها بكاء طفلها فيمتلئ ثديها لبنا، فإذا لم ترضعه احتقن صدرها وآلمها الاحتقان حتى ترضع طفلها. وهكذا تتحرك دواعي الرحمة في القلب فتمتد اليد بالإحسان. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وللرحمة مستويات ودرجات، فالرحمة من الله تعالى كاملة تامة على العباد، فقد كتبها على نفسه فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال سبحانه: وربك الغفور ذو رحمة واسعة. وطلب من العباد أن يطلبوا من الله الرحمة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وطلب من العباد إذا مسهم الضيق وأصابهم الضر أن يلجأوا إلى الله العظيم صاحب الرحمة، يقولون قولة أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

أيها الإخوة الأحبة، إن أسماء الله الحسنى التي ترجع إلى صفة الرحمة كثيرة، فاسم الله عز وجل الكريم، واسمه سبحانه الجواد، واسمه سبحانه ذو الفضل، واسمه سبحانه العفو، واسمه سبحانه الهادي، إنما هي صفات للرحمة، بل والجنة من آثار رحمة الله، والمغفرة من آثار رحمة الله، وإجابة دعوة المضطر من آثار رحمة الله عز وجل، ومضاعفة الثواب على الحسنات هي رحمة من الله عز وجل. انظر إلى قول الله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدها وأصلح فأنه غفور رحيم. إنه عنوان للرحمة، فمن تاب وأناب بعد جهالة وانفعال وغضب وظرف طارئ ثم عاد تائبا، فإن الله تعالى يتوب عليه إن تاب وأصلح. فيا أيها الذي أسأل

إليه الناس إذا جاءوك معتذرين، وللحق الذي أخذوه منك مرجعين، فاقبل منهم وتخلق بخلق الكريم في الرحمة، ارحم عودتهم واقبل منهم، ولا تغلق الباب في وجوههم، فإنك أحوج ما تكون إذا وقفت على باب المولى الكريم سبحانه أن يفتح لك. واسمع إلى قول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالإنظار إلى يوم الحساب رحمة، وجمع الظالم بالمظلوم ليأخذ المظلوم حقه رحمة. واسمع إلى قول الله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. واسمع إلى قوله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. واسمع إلى ذاك النداء الخفي الذي نادى به أيوب عليه السلام يستمطر الرحمة من الله عز وجل لحاله وأيوب، إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين.

أيها الإخوة الأحبة، الرحمة إن أردت أن تعرفها هي بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. بر الوالدين إحسان إلى الخلق، إحسان إلى الجار، إحسان إلى الفقير، صلة للأرحام. اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وقال عليه السلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. فليرحم بعضنا بعضا لتنزل رحمة الله عز وجل علينا مطرا، فنرتوي ونملأ الآبار ونسقي الأشجار ونقطف الثمار. ليرحم بعضنا بعضا ليرتوي القلب بالسكينة، فيعود عفوا وصفحا وإكراما وإحسانا. إكرام الجار وحفظ حرمته رحمة بالجيرة. والله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. إننا أحوج ما نكون إلى أن يتفقد الناس بعضهم بعضا. فخير الأصحاب كما قال عليه السلام: خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. إن الناس يمرون هذه الأيام بظروف صعبة قد ضاقت بها أسباب المادة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعاون في هذا لنتغلب على صعوبات الحياة. يقول عليه السلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن مظاهر الرحمة أيها الإخوة في المعاملات المالية المسارعة إلى الوفاء بالدين وإبراء الذمة وإنظار المعسر والقرض الحسن وكتابة الدين وسماحة التعامل وإقالة النادم. كل هذه الأمور تخفف أعباء الحياة وتصل ما بين قلوبنا من إنسانية وإيمان ورحمة، فنعيش بشرا على الأرض كما خلقنا الله تعالى، متوادين متراحمين متعاطفين، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ونعوذ بالله من حال التقاتل والتصارع والتصادم، فإنها من المهلكات. نعوذ بالله من كل حال مهلكة. والحمد لله رب العالمين.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعود إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أستراليا تعيد إلى الأردن قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 12 ألف عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني سلسلة من اللقاءات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى أستراليا، حيث التقى جلالته رئيسة مجلس الشيوخ سول هاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك ونائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارلز وممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية

0: الشيوخ ورئيس مجلس النواب، وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف استراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع استراليا خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية. وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما. كما التقى جلالة الملك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الأسترالية، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن واستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. واجتمع جلالة الملك في العاصمة الأسترالية بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع أفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف أفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما التقى جلالة الملك ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكات استراتيجية بين الأردن واستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم إلى جانب الجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع.
1: وعلى هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى استراليا، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ. وأكد الوزيران أهمية زيارة جلالته إلى استراليا ومخرجاتها التي ستعزز جهود البلدين في توسعة التعاون في مختلف المجالات وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومندوبا عن جلالة الملك، تسلم الصفدي قطعة أثرية أردنية نادرة كانت اكتشفت بتعاون أردني استرالي في وادي الحمة في منطقة طبقة فحل، وقررت استراليا إعادتها إلى الأردن. وأكد الصفدي خلال مراسم تسليم القطعة على أهمية التعاون في مجال التنقيب عن الآثار وحفظها، وشكر الحكومة الأسترالية على إعادة القطعة الأثرية إلى الأردن.
2: أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في ضوء الظروف الراهنة. وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ستعمل فور إعادة فتح المطارات والأجواء السعودية على استئناف رحلاتها من وإلى الرياض والدمام بعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية.
1: رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية المهندس سامي سميرات حفل إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية وإطلاق دورتها السادسة. وأكد الوزير سميرات أن الجائزة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى حلول قابلة.

0: للتطبيق. وأضاف الوزير سميرات:
1: هذه الجائزة التي رسخت عبر دوراتها المتعاقبة حضورها كمساحة وطنية للإبداع والابتكار، تتيح لشبابنا اختبار أفكارهم وتطوير مهاراتهم وتحويل طاقاتهم إلى حلول قابلة للتطبيق. ويحمل اسم جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق للخدمات الحكومية دلالة خاصة، فهو يعكس الاهتمام المتواصل لسيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله بالشباب الأردني، وإيمانه بقدراتهم وإبداعاتهم وحرصه الدائم على تمكينهم وتحفيزهم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الوطن والمجتمع. ومن هذا المنطلق شكلت توجيهات سموه ودعمه المستمر دافعاً لتطوير الجائزة والبناء على ما تحقق فيها لتواصل دورها في فتح المجال أمام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وحلول قابلة للتطوير وصناعة الأثر.
2: بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مع وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبدالله الصهيل سير العمل في المشاريع الممولة من الصندوق في قطاع الطرق والأبنية ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه تنفيذها وسبل معالجتها لضمان استكمالها ضمن الجداول الزمنية المحددة. وأكد أبو السمن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الصندوق وتسريع وتيرة التنفيذ ومعالجة المعيقات بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة وتحقيق الأهداف التنموية والخدمية للمشاريع.
0: بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي مع نظرائه العراقي والجزائر والقبرصي سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع مشتركة بما يدعم أمن التزود بالطاقة ويسهم في تطوير قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك خلال لقاءات عقدها الوزير الخرابشي على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض.
2: أطلقت وزارة البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة التكامل الإلكتروني بين نظام مخالفات قانون إدارة النفايات وتطبيق سند لتمكين المواطنين من الاطلاع على مخالفاتهم البيئية وتفاصيلها ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وقال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان إن الخدمة تتيح معرفة نوع المخالفة وتاريخها وقيمتها وصورها ورقم الدفع الإلكتروني مع مهلة 30 يوما للتسديد قبل إحالتها إلى المحكمة في حال عدم الدفع. وأضاف أن الخدمة تعزز الشفافية وتسهل الوصول إلى المعلومات وتسديد المخالفات وتحد من المراجعات المباشرة.
0: شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى في اجتماع مجلس إدارة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والتنموية بالقاهرة لبحث سبل تفعيل دور المركز الذي تستضيف الأردن مقره وتعزيز إسهامه في تطوير السياسات الاجتماعية والتنموية العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية استكمال مصادقة الدول العربية على نظامه الأساسي دعما للعمل العربي المشترك.
2: وقعت وزارة العمل اتفاقيتين مع شركتي الألفية للاستثمارات الزراعية والغذاء الآمن للصناعات الغذائية لدعم تشغيل 171 أردنيا وأردنية مع التركيز على زيادة فرص تشغيل الإناث. وتشمل الاتفاقيتان تشغيل 121 شخصا في شركة الألفية بوادي عربة و50 شخصا في شركة الغذاء الآمن بمجمع الصناعات الزراعية التنموية في الأغوار الجنوبية بدعم من صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات يغطي 50% من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى بدلي مواصلات وضمان اجتماعي بقيمة 25 دينارا شهريا لكل منهما.
0: تابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبدالله المعيطة مجريات التمرين الأمني السيف القاطع الذي نفذته سرايا وفصائل الرد السريع من مختلف قيادات أمن الأقاليم بمشاركة قوات الدرك والدفاع المدني.

0: والشرطة الخاصة في ميادين مركز تدريب قوات الدرك التخصصي سواقة. واشتمل التمرين على تطبيقات ميدانية متقدمة تحاكي الواجبات الأمنية، عكست مستوى الاحترافية والانضباط والجاهزية لدى المشاركين وكفاءة التنسيق والتكامل بين الوحدات. وأشاد اللواء المعايطة بمستوى أداء المشاركين ناقلا إليهم تحيات جلالة الملك واعتزازه بجهود منتسبي الأمن العام، ومؤكدا أهمية التدريب التخصصي في تطوير القدرات الميدانية وتعزيز الجاهزية العملياتية ومواصلة تحديث البرامج التدريبية لمواكبة المستجدات والتحديات الأمنية.
1: أيها السيدة والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: أيها السيدة والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. ومن عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نوالي قراءة الأخبار، حيث اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة دورة تدريبية متخصصة بعنوان مهارات التسويق الرقمي بمشاركة 30 شابا وشابة. للمزيد عن هذه الدورة تحدث منسق الأياف العقبة دكتور عمر العشوش لمندوبتنا مجد البدرين.
1: اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دورة مهارات التسويق الرقمي بمشاركة 30 شاب وشابة من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الناشئة في محافظة العقبة ضمن شراكة الهيئة مع الصباغ هب للتدريب. هذه الدورات ضمن البرامج التأهيلية التي تنفذها الهيئة لبناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال ومواكبة أيضا متطلبات سوق العمل، والتي يعني نتأمل أن تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب وتمكينهم من تأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة والانخراط المنتج والكفؤ في سوق العمل. تتكامل أيضا هذه الدورة مع دورات نوعية تنفذها الهيئة في إطار المهارات الحياتية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي وغيرها، والتي تلامس الاحتياجات الفعلية للشباب وسوق العمل.
2: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا.

0: ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية قد يسحبها الرعد أحيانا.
1: في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أستراليا تعيد للأردن قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 12 ألف عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء عاطف نسور، ذاك الحجات، رامي الرشق من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. رانيا أبو النادي ولؤي مسلم يحييانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان. سنكون معكم في هذه الحلقة المتجددة. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات كتاب سواليف أمي حليمة، السردية الأردنية الشفهية من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، واللقاء مع الدكتور علي الشوابك. نبقى في إطار الإصدارات، المحطة الثانية كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999، واللقاء مع الأستاذة بيانان ظاهر الإخريسات. محطة المكان عمان في الرواية الأردنية، واللقاء مع الدكتور عبدالله الخطيب أستاذ الأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. ونبقى في إطار المكان، حيث المحطة الرابعة عجلون في الرواية الأردنية، واللقاء مع الأستاذ سمير القضاء. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب سواليف أمي حليمة، السردية الأردنية الشفهية من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، حكايات من التراث البدوي الأردني ومعالجاتها الإبداعية، 7 حكايات أصلية ونصوص مسرحية وسيناريوهات أفلام قصيرة. هذا المساء نرحب بالدكتور علي الشوابكة، مؤلف هذا الإصدار الجديد. أهلا بك دكتور علي في هذا اللقاء سيدي.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي فضل، والتحية لإذاعتنا الحبيبة وهذا الأثير صوت الحق وصوت الوطن وصوت السردية الأردنية الحقيقية.
0: نعم، مساء الخير دكتور علي. ماذا عن سيرة ومسيرة الدكتور علي الشوابكة الأدبية ورصيد الدكتور علي من الإصدارات؟ تفضل سيدي.
1: والله كأي أديب وفنان أردني، يعني قبل 30 عام بدأنا الكتابة في الشعر والمسرح وأيضا الإخراج، وذلك بعد التخرج في جامعة اليرموك لتخصصين معا، ثم متابعة الدراسات العليا لشد شغف البحث وفضول البحثي في الماجستير والدكتوراه في الموهبة والإبداع. كل ذلك كان يعني لابد من إصدار، ولقد تأخرت في إصدار كثير من الكتب. أذكر أنه أول إصدار 2008 لديوان شعري كان بطلب من صديقنا والمبدع والأستاذ هزاع البراري.
0: نعم.
1: وبتشجيع صارم حقيقة، ولا أنا تأخرت في النشر، فبدأت من 2007-2008 بنشر ديوان سفر الرسائل المتشائلة، ثم ديوان سفر الياسمين، ثم سفر العشرين. وطبعا هذه الدواوين تحكي تجارب شعرية ضمن مواقف عاشتها الذات الشاعرة.
0: نعم.
1: في كثير من الأحداث عكس كثير من الحب للأردن وتراب الأردن، يعني النقاد وقفوا على كثير منه بخاصة سفر الياسمين. ثم نأتي للمسرح، ولقد بدأت مبكرا بكتابة المسودات المسرحية، نصوص مسرحية، لكن ما رسخ منها وبقي وصلح للنشر، لأنه تعرف التجارب الأولى هي عبارة عن هواجس ومختبر تجريبي للكتابة. ثم انتقلت ونشرت مجموعة من أهمها طبعا سالومي الآلام والآثام، ومسرحية العرض مستمر في مسرحية زين المها، مجموعة من المسرحيات. وهذه المسرحيات قمت بإخراجها بتعاون مع وزارة الثقافة وضمن إطار العمل المسرحي.
0: نعم.
1: في المهرجانات المسرحية شاركت كناقد وكأديب، أي تقريبا السيرة الأدبية بالإضافة إلى عملي بالإعلام.

0: الأردني، وأشرف أنني يعني أحد الزملاء زملائك في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الذين قدموا أيضا للتلفزيون في البرامج الثقافية،
1: نعم،
0: وأيضا في مجالات أخرى في الرقابة الموضوعية واختيار النصوص واختيار الأفلام والمسلسلات وما يليق بالشاشة الأردنية صراحة.
1: نعم،
0: تقريبا هذا باختصار. يعني
1: أشكرك سيدي. دكتور علي، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب سواليف أمي حليمة؟
0: الكتاب عندما أو قبل أن أصدره هو
1: نعم.
0: كان هاجس ومشروع دائما في الجلسات العائلية مع الشقيقات والأشقاء. نتذكر المرحومة الوالدة أمي، وهي طبعا بنت عم أبي، وهي طبعا ضمن في إطار يعني الأشخاص الذين دفعوني لحب أو أشعلوا هذه المخيلة صراحة، مخيلة الرعوية في المسرح وفي هذا الخيال. ما كان ينطلق لولا تلك الحكايات التي كانت تحكيها لنا أمي في طفولتنا، يعني حكايات. فيما بعد عندما بدأت أدرس النقد وجدت أنها تتفق جميعها على ما يسمى بالغرائبية العجائبية،
1: نعم،
0: والواقعية السحرية، لأنه اللي فيها يعني يفوق الخيال يعني. ولكن كانت ضمن الإدارة الذكية للأسرة رحمه الله والدتي، وأقول حليمة بملء الفم، لأنه جزء في ناس كثير يعني يخجل أنه
1: يذكر اسم
0: أمي. في أحد
1: نعم.
0: أحد الأشخاص يقول يا أخي اكتب سواليف أمي وخلص. قلت لا لا لا لا لا، يجب أن يذكر اسم والدتي لما لها من فضل عميق،
1: نعم،
0: في التربية والنشأة الإبداعية بالدرجة الأولى. وقبل قليل تحدثت عن هذا الخيال المشتعل الذي جعل اللغة أيضا تشتعل بالاستخدام سواء مسرحا أو شعرا أو في الإعلام. الحقيقة أنه أنا يمكن لم يطرح من قبل تسمية نوع من الذكاء اسمه نوع الذكاء الدور الاجتماعي.
1: نعم.
0: أمهاتنا وهذا الجيل الذي قد رحل في معظمه، ليست والدتي وحدها، قد تكون أمي النموذج، لكن العمات والخالات والجارات وفي قرى أخرى والنسائب، وتجد أن هذه المرأة على قلة الحيلة لكن كان هناك حالات إبداعية ومبادئ إبداعية يعني يركبنها هذه النسوة لاستقرار وتوازن العائلة.
1: نعم.
0: هذا الذكاء في الدور الاجتماعي كان من ضمنه كيف يكون هناك دفء الشتاء على قلة التدفئة وقلة الغطاء أحيانا، كيف يكون دفء المخيلة والقصص والسرد. هذا كله كان عبارة عن جلسة ليلية وتجد الكل قد نام. طبعا كان العدد كبير بالعائلة، ما شاء الله تحكي عن 6 أولاد و8 بنات يعني، فهذا لابد من إسكاته يعني، وإسكات هذا الفضول الذي لديهم من خلال هذه القصص. والدتي رحمه الله كانت شفاهة حملت هذه القصص والسرديات أو السرد الشعبي من والدتها،
1: نعم،
0: وذلك في منطقة الغور الأردني في الكفرين في بداية نشأتهم في تلك المنطقة، ثم العودة إلى مادبة وقرية جرينة الشوابكة. وكانت قد حملت معها بعد طفولته هذه القصص، وهي أكثر من 7 لكن اللي قدرت نحصل عليها. لذلك هذا الدافع الأول الكبير الجوهري، أنا مش مجرد أني جمعت حكاية، بالمناسبة لست مؤلفا لهذا الكتاب،
1: لا.
0: أنا باحث ومعد، هذه التسمية العلمية الحقيقية لهذا النوع من الكتب، لأني قمت على بدوافع صون الذاكرة الشفهية من اندثارها وبخاصة هذه اللهجة. فكان لابد قبل 2 تقريبا أن أجمع الحكايات من شقيقتي، لأنه بعض شقيقاتي مش حافظين مزبوط، وإحنا الشباب كمان انشغلنا بالحياة، كل واحد في دراسته وعلمه وأولاده وإلى آخره، وبناء الوطن هنا وهناك في اتجاهات مختلفة. فكان لابد أن نقف على من خلال الشقيقة،
1: نعم،
0: تحفظ جيدا. وبالمناسبة أختي لم تكمل تعليمها،

0: الإعدادية، لكن ذاكرتها كانت حديدية وحرة وذهبية في جلب هذا المشهد. فكانت فكرة أن أصمم نماذج بطاقات خاصة، طبعا بعد ما راجعت كيف يجمع الذاكرة الشفهية، في أن في القاهرة، في مصر، في نماذج في العالم، في بريطانيا، في هولندا، في الأردن بوزارة الثقافة لديها أيضا هذا الخبرة. فبدأت أجمع هذه الحكايات أيضا بدافع تقديم نموذج تطبيقي لصون هذا التراث،
1: نعم،
0: وأيضا لمواجهة إشكالية التحويل من الشفهي إلى المكتوب، كيف يكون هذا. وكان لابد طبعا من تحضير له دراسيا وعلميا وإعداد بحث أولي. ابتعدت كثيرا عن السرد، عن أسرد بحثي كيف صنعته، حكيت مع أمي ورحت، هذا الكلام ابتعدت عنه ونحوت نحوا أو منحا علميا في البحث.
1: جميل.
0: أشبه بالقوالب اللغوية العلمية،
1: نعم،
0: التي يعني تصل بالنهاية ومؤكدة بنوع من مؤكدة بنوع من المراجع والمصادر، نعم، الهامة عالميا وعربيا.
1: طيب دكتور علي، يعني اسمح لي،
0: نعم، نعم،
1: يعني اسمح لي بهذا السؤال حتى نكسب الوقت.
0: تفضل.
1: أربعة عناوين رئيسة تحت هذه السواليف: السردية، نعم، الأردنية الشفهية كما ذكرت، فرعية. من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، حكايات من التراث البدوي الأردني، وسبع حكايات أصلية ونصوص مسرحية وما يتعلق بالأفلام القصيرة. يعني هون لابد شوي من التركيز على مكونات هذا الكتاب، وهل يمكن اعتبار هذا الجهد العلمي الدقيق جزء من توثيق السردية الأردنية المتعلقة بالإنسان والمكان؟
0: قطعا ومئة بالمئة، هذا ما صبوت إليه،
1: نعم،
0: رمت إليه إلى أن وصلت لهذا بعد تجربة، بعد سنتين أو أكثر من التجهيزات والتحويل. وطبعا اللعبة في الموضوع ليس فقط أن تجمع، طب جمعنا وحولنا هذا إلى نص مكتوب بنفس اللهجة وبعفوية الساردة، وليس ما في فنيات بالسرد هنا، فنيات ما في تشويق وما تشويق واستخدامه كفيلم، لا. فكان طرأت الفكرة أن لا أقف عند حد،
1: نعم،
0: حد البحثية أو حد التجميع،
1: نعم،
0: جمع الحكايات، وهو بالقطع يعني هو ضم في إطار السردية الشفهية الأردنية. وأنا ممكن هنا هذا عملي أو نموذج لتحريض الآخرين، تحريض الآخر في كل بقاع وصقاع الأردن، البادية والريف والمدينة والشوارع والحارات والمخيمات، كيف ممكن أن يقدم الأردني ذاته وسرديته الحقيقية بكل عفوية وصدق.
1: نعم.
0: فكان لابد من الاتساع بالدائرة. عندما بدأت أنا شخصيا أتدرب وأخذ دورات في الذكاء الاصطناعي، دورات في هذا الجديد، هذا العلم الجديد وهذه الأدوات الجديدة بالمناسبة. وأنا طبعا أتحفظ على كلمة ذكاء اصطناعي، هو ليس ذكاء،
1: نعم،
0: لأنه أنا اللي وجهته وأنا اللي حذفت منه، وأنا لم أقبل هذا. وأنا وكان في بعض الأحيان بعد سنة ونص كاملات كان غبيا في كثير من المواقف، لذلك أنا تعديت الخوف وكنت أشعر بقضيتين: الخوف من التجميع الشفهي، والخوف من الآخرين يقول لك هذا الكتاب كله ذكاء اصطناعي.
1: نعم
0: أنا تجاوزت حالتي الخوف اللي ممكن تخليني فقط اني انا عشان فلان يقول والناقد فلان يقول، الى ان احول هذه الحكايات الى لغة العصر بوسيلة العصر بأدوات العصر، وهي التحويل الى مسرح اطفال مدروس اخلاقيا ومعايير تربوية. برضو هاي الضوابط كان أحيانا يعجزني فيها الذكاء الاصطناعي، فكنت أتدخل شخصيا،
1: نعم،
0: في شطب أشياء وحذف أشياء يليق ما لا يليق، لأن الحكاية الأصيلة تجاوزت كل الأخلاق وكل المعايير العلمية، لأنه في تفاصيل كانت تحكى بعفوية سواء من والدتي أو من حتى من جمعتها فيما بعد، شقيقتي مذكورة بالخير وكثر خيرها، لأنها هي اللي وقفت معي صراحة بالدرجة الأولى كعمود أساسي في هذا البحث. فحولت إلى بعد

0: ذلك إلى بعد التقييم والنقل إلى المحتوى، حولت إلى أيضا هذه الحكايات إلى 7 أفلام وسيناريوهات أفلام قصيرة وأفلام سينمائية ربما نحتاج إلى أيضا تنفيذها.
1: نعم.
0: وبالمناسبة قد نفذ إحداها بالتعاون مع وزارة الثقافة، نفذت قصة نص نصيص ونفذتها بشكل لكن برضو معجز، أي بمعنى أنه ليس من السهل التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال توفير كل ما تريد. هذا تقريبا ممكن يعني أن أقدمه لكم.
1: خلينا أنتقل للحديث عن غلاف هذا الكتاب.
0: نعم.
1: بيت من الطين، شباك خشبي يطل على بيت شعر،
0: صحيح،
1: راديو قديم،
0: نعم،
1: مفتاح صغير، هذا مفتاح النملية طبعا.
0: ولماذا سميت النملية بالمناسبة؟ ما حد يقدر يجاوبك.
1: أنتظر منك الإجابة، تفضل.
0: بعد شوية راح أقول لك ليش.
1: بس أنا الكاسة ما عجبتني.
0: الكاسة
1: حسن حديثي أكثر.
0: نعم، حديثة كوب.
1: كوب جديد. مق.
0: مقصود صراحة. أو مق.
1: نعم.
0: أول شيء قدم لي تقريبا من وشكرا طبعا إذا أردنا أن نحكي اسمهم الآن، وأنا هذا جاء بتبرع كامل تبعته من الدكتورة الفاضلة هناء البواب كجهد وطني ودعم للسردية الأردنية صراحة الشفائية.
1: نعم.
0: الدكتورة هناء البواب في دار خطوط وظلال، وصديقي المبدع الكبير الرعوي الأول في الشعر والرسم الفني، الرسم التشكيلي والفن التشكيلي، الأستاذ أبو نواف اللي هو محمد العامري.
1: نعم.
0: اقترحوا علي 4 5 6 ولازم يضعوا صورة امرأة، فقلت لا، أنا الهدف مش المرأة، في عندي أدوات، في عندي عمق، فبدأ تنفيذها بهذا الشيء المقترح الأخير عشان نلحق الطباعة ونلحق المعرض، فوافقت على ما هو موجود. وبالنسبة للمج، نعم، إنه هناك شيء من الحداثة يجب أن نشرب بها هذه السردية، الأداء حديثة، وإن كان كل ما هو موجود هنا يدل على القدم كأدوات أو كدلالات أو كمواد استخدمت في حياة الإنسان في هذا المكان الأردني العظيم.
1: نعم، شكرا لك دكتور علي الشوابكة، وأنت معد كتاب سواليف أمي حليمة، السردية الأردنية الشفهية، من الذاكرة الشفهية إلى المسرح والسينما، حكايات من التراث البدوي الأردني، وسبع حكايات أصلية ونصوص مسرحية وأفلام قصيرة. شكرا سيدي.
0: نعم، بالنسبة للنملية
1: بأقل من دقيقة، تفضل.
0: كي لا يصل النمل إلى محفوظات ما في داخل هذه الخزانة.
1: نعم.
0: فسميت النملية.
1: نعم.
0: فالعرب دقيقين في الدلالات، ولغتنا عظيمة. أنا أشكر هذا الاتصال والتواصل، أشكر اهتمام مؤسستنا إذاعة والتلفزيون على رأسها رئيس المجلس أستاذ غيث الطلاونة، على رأسها المدير العام الأستاذ والزميل والصديق المخرج مهند الصفدي، ولكم أنتم أيضا أصحاب هذا البرنامج والإذاعة الأردنية الجميلة التي دائما تقف إلى جانب الوطن والسردية الأردنية. حفظ الله الأردن ملكا وقيادة وشعبا وإعلاما جميلا باتجاهات صحيحة.
1: شكرا.
0: بأمان الله. مع السلامة.

0: أهلا بكم من جديد إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999 للباحثة بنان ظاهر الخريسات التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك أستاذي بنان في هذا اللقاء سيدتي.
1: يعطيك العافية.
0: يعرفيكي، نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالباحثة بنان ظاهر الخريسات، ماذا تقول في هذا المجال؟ تفضلي سيدتي.
1: أنا بنان ظاهر الخريسات، حاصلة على درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية بتخصص إدارة المصادر التراثية، وحاصلة على درجة الماجستير في التاريخ أيضا من الجامعة الأردنية. اهتمامي البحث بالتاريخ المعاصر وتاريخ المرأة الأردنية.
0: نعم.
1: أنتجت كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 ل 1999. طبعا من أهدافي أنه الاستمرار بالبحث ومواصلة المسيرة العلمية والبحثية والإسهام في إثراء الدراسات التاريخية والأردنية، ولا سيما الدراسات المتعلقة بتاريخ المرأة الأردنية ودورها في الحياة العامة.
0: جميل. أستاذي بنان، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب اتحاد المرأة الأردنية؟ تفضلي سيدتي.
1: طبعا جاءت فكرة إصدار هذا الكتاب من خلال بحث أكاديمي قمت فيه من خلال مرحلة الماجستير، حيث بدأت بالدراسة عن موضوع اتحاد المرأة الأردنية. لاحظت أن المصادر والدراسات اللي بتتناول تاريخ اتحاد المرأة الأردنية كانت محدودة جدا، الأمر الذي دفعني إلى أن أتوسع في البحث عن والعودة إلى المصادر والمراجع المختلفة لأكمل هذا البحث. من أهم الدوافع وراء إصدار الكتاب رغبتي في توثيق تاريخ اتحاد المرأة الأردنية والتعريف بالدور اللي قامت فيه المرأة الأردنية من خلال الاتحاد في مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، إلى جانب إبراز مشاركتها في الحياة العامة والقضايا الوطنية.
0: نعم.
1: طبعا سعيت لجمع المادة التاريخية المتفرقة من خلال الوثائق، من خلال الصحف والمذكرات، من خلال المجلات والمراجع، وتقديمها في دراسة واحدة. السبب أنها تساعد الباحثين والمهتمين بتاريخ المرأة للوصول لهاي المعلومات.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة لي أنا هذا الكتاب ما كان مجرد دراسة أكاديمية، وإنما كان محاولة لحفظ جزء مهم من الذاكرة التاريخية الأردنية وإبراز الجهود اللي بذلتها المرأة عبر مراحل مختلفة من تاريخ المرأة في تاريخ الأردن.
0: نعم. أستاذي بنان، كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999 مكون من 4 فصول، أهم وأبرز القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في هذا الإصدار الجديد؟
1: بالبداية هو كان الكتاب مقسم لأربع فصول. الفصل الأول كان يتحدث عن نشأة الاتحاد النسائي الأردني. طبعا تأسس عام 1945، تحدث فيه عن أسباب ودوافع وتأسيس هذا الاتحاد، عن الأعضاء اللي كانوا موجودين، الهيئات واللجان، عن أبرز المشاريع والبرامج والأنشطة، وتحدثت عن دور الاتحاد في بدايات الحركة النسائية. انتهى الفصل عام 1945 لما انحل الاتحاد للمرة الأولى. بعدها رجع تأسس الاتحاد مرة ثانية وعملوا إعادة تشكيله، بس هاي المرة ما كان اسمه الاتحاد المرأة الاتحاد النسائي، صار اسمه اتحاد المرأة الأردنية.
0: نعم.
1: يعني تغير اسمه الاتحاد. كان هاي خلال هاي الفترة من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، كان يتحدث عن المطالب والقضايا اللي تبنتها المرأة على المستوى الداخلي. أيضا تحدث فيه عن تطور نشاط الاتحاد واتساعه واهتمامه

0: قضايا المرأة والمجتمع.
1: نعم
0: وبعديها انحل الاتحاد بال74، رجعوا عملوا الاتحاد من أول وجديد اللي هو بتحدث فيه بالفصل الثالث، اللي هو تغير اسم الاتحاد للاتحاد النسائي في الأردن.
1: نعم
0: خلال هاي المرحلة تم افتتاح في محافظات المملكة عدة فروع، اتوسع النشاط النسائي خلال خارج نطاق العاصمة. طبعا كان هناك برامج ومشاريع قدمتها الاتحاد، كان قضايا كما أيضا كان في نشاطها مع في نشاطها في القضايا الفلسطينية. بعد هيك برضه انحل الاتحاد للمرة الأخيرة، المرة الثالثة بعام 1990، رجع الاتحاد من أول وجديد وتغير اسمه لاتحاد المرأة الأردنية اللي هو حاليا نفس الاسم.
1: نعم
0: طبعا بهذا الفصل ركزنا على الأنشطة التي قام بها الاتحاد، على تطور دوره في قضايا المرأة، وعلى نشاطاتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وعلى واستمر الاتحاد لهذا الوقت حتى نفس بنفس الاسم اتحاد المرأة الأردنية.
1: نعم أستاذ بنان، تفكرين في المستقبل بإصدار جزء ثاني يتعلق باتحاد المرأة في الألفية الحالية؟
0: والله يعني إن شاء الله، يعني إذا إنه كان في إن شاء الله عندي طموح إني أكمل طبعة ثانية. هي الطبعة الأولى طبعا، هو هذا الكتاب هو الطبعة الأولى في الأردن، يعني ما في كتاب بيلم اتحاد المرأة الأردنية إلا كتابي أنا طبعا.
1: نعم شكرا لك الباحثة بنان ظاهر خريسات، مؤلفة
0: بالعكس.
1: كتاب اتحاد المرأة الأردنية وتطوره بين عامي 1945 إلى العام 1999. شكرا سيدتي.
0: العفو، يعطيك ألف عافية.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة، محطة المكان. في هذه المحطة سنتعرف على عمان في الرواية الأردنية من خلال الدكتور عبدالله الخطيب، أستاذ الأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. أهلا بك دكتور عبدالله في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا ومرحبا، حياكم الله والإخوة المستمعين جميعا.
0: من خلالك نريد أن نتعرف على مسيرتك الأكاديمية والأدبية دكتور عبدالله الخطيب، تفضل يا سيدي.
1: الله يعطيكم العافية. ارتبطت مسيرتي الأكاديمية بالأدب العربي الحديث والنقد، ولا سيما بالسرديات والرواية والقصة القصيرة فيما يتعلق بالأدب النثر، حيث عملت

0: أستاذا للأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية، وكان لي خلال هذه المسيرة عدد من الدراسات والبحوث والمشاركات سواء في المؤتمرات والملتقيات الأدبية والنقدية. واهتمامي حقيقة جاء بالرواية من قناعتي بأنها ليست مجرد حكاية
1: نعم
0: تروى عن شخصيات أو أحداث، وإنما هي قراءة

0: القارب أنه يقرأ شيئا عابرا، بل يصبح جزءا من تكوين الإنسان وذاكرته وهويته.
1: نعم.
0: لذلك لما يعني عملت في تدريس الرواية وجدت بأن المكان يرتبط بالإنسان، بتاريخه، بأماله، طموحاته، أفكاره، ومن هنا تأتي مدينة عمان أيضا لتروي لنا هذا الحدث.
1: نعم، سنعود للحديث أكثر عن عمان في الرواية الأردنية من خلال ورقة العمل التي قدمتها. نعم. على هامش الملتقى الخاص بذاكرة المكان في الأدب، لكن سؤالي التقليدي اللي سألته لزملائك اللي التقينا فيهم في حلقات سابقة، من وجهة نظرك أهمية أن يكون هنالك ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان في الأدب؟
0: نعم، هنا حقيقة أعتقد أن الحديث عن ذاكرة المكان هو في جوهره حديث عن ذاكرة الإنسان.
1: نعم.
0: لأن الإنسان لا يتذكر حياته مجرد عن المكان، نحن نتذكر طفولتنا مثلا من خلال البيت، نتذكر مدرستنا من خلال الشارع، صداقاتنا من خلال الحي، نتذكر أحداثا كبرى من خلال الساحة أو المدينة التي شهدتها هذه الأحداث. لذلك المكان له ذاكرتان، ذاكرة من حجر وذاكرة من حكايات.
1: نعم.
0: الذاكرة الأولى ذاكرة الحجر تحفظها الأبنية، الطرقات، المعالم. الذاكرة الثانية اللي هي ذاكرة الحكايات يحفظها الأدب. قد تتغير الأبنية، مثلا يختفي شارع قديم، يهدم بيت. أنت تعرف يعني نحن نعيش في حالة تبدل لملامح المكان، فقد يختفي حي كامل، لكن الرواية تستطيع أن تحفظ المكان بعد أن تتغير هذه الصورة المادية. ومن هنا حقيقة تأتي أهمية أن يكون لدينا ملتقى سنوي لذاكرة المكان في الأدب، لأنه لا يحتفي بالأدب فحسب، وإنما يسهم في بناء إرشيف أدبي للذاكرة الأردنية. نحن لدينا تاريخ رسمي، لدينا سجلات ووثائق وصور موجودة في سواء إرشيف دائرة الأراضي أو غيرها، هذه مهمة بلا شك، لكن الأدب يحتفظ بشيء آخر قد لا تستطيع الوثيقة الاحتفاظ به.
1: نعم.
0: المؤرخ حقيقة يخبرنا ماذا حدث في عمان في سنة معينة، أما الروائي فيستطيع أن يخبرنا كيف كان الناس يعيشون في تلك اللحظة، كيف كانت علاقاتهم، ما الذي كانوا يخافونه، ما الذي كانوا يحلمون به، كيف كانت الشوارع والمقاهي، الأسواق، البيوت، تدخل في تفاصيل حياتهم. الروائي هو الذي ينزل إلى مستوى الحياة الاجتماعية. لذلك نحن عندما ندرس الرواية مثلا المصرية نقول بأن نجيب محفوظ عاش المكان وسجل انطباعات الناس الذين كانوا يعيشون، وكذلك الروائي الأردني نزل إلى ما يسمى عندنا مثلا في عمان سقف السيل.
1: نعم.
0: سجل هنا السلوكيات التي يعيشها الناس عبر المقاهي، عبر المكان الأثري، الساحة الهاشمية، المدرج الروماني، المساجد، الكنائس، الزوايا، التكايا. لذلك المؤرخ يحفظ ما حدث في المكان، أما الأديب فيحفظ ما فعله المكان بالإنسان، وهذه نقطة حقيقة بالغة الأهمية.
1: إذن دكتور عبد الله الخطيب، هذا الملتقى يعتبر جزء من توثيق السردية الأردنية المتعلقة بالمكان والإنسان.
0: طبعا الملتقى هذا مشروع ثقافي كبير، يقرأ ذاكرة المكان الأردني.
1: نعم.
0: يقرأ بعيدا حتى عن عمان، هو يقرأ ذاكرة المكان الأردني، عمان، إربد، الصلت، الكرك. حقيقة نحن معنيون أن نعقد ملتقى سنوي عن المكان ويتنقل. أنا تحدثت قبل سنوات عن ذاكرة المكان في جرش.
1: نعم.
0: شاركت في مؤتمر سابق، تحدثت أيضا عن رواية القرمية وذاكرة المكان في مدينة معان. المكان الأردني ينبغي أن يجسد صورة حية ناضبة للأجيال القادمة. نحن حقيقة أبناؤنا أحيانا يعيشون في حالة بعد عن المكان الأردني القديم، التراث الذي نحن عشناه أو عاشه آباؤنا، عاشته أجدادنا، أو الذي عاشته الأجيال السابقة. ولذلك المكان له خصوصية سردية، ولكل مكان ذاكرة لم تكتب حقيقة بالصورة المطلوبة التي ينبغي أن نقدمها. والأجمل من هذا سيدي إذا سمحت لي، أن دراسة المكان تعيد الإنسان إلى مركز الاهتمام. نحن لا ندرس الحجر لذاته، ندرس الإنسان الذي عاش حول هذا الحجر. أنا لما أدرس الآثار في جرش أنا لا أدرسها لأن يريد أن أرصد أثر هذا المكان على البناء، وإنما أريد أن أدرس أثر هذا المكان على الإنسان الذي عاش في هذه المرحلة. ولذلك ذاكرة المكان في تصوري ليس استعادة حنينية للماضي كما كان يفعل الشعراء للوقوف على الأطلال، ولكن حقيقة هو السؤال ماذا يبقى من الأمكنة فينا وماذا يبقى منا في الأمكنة. هذا أعتقد يعني الذي ينبغي

0: أن نطرحه في هذه الملتقيات وأن نعيد صياغة المكان وصناعة المكان بهذه الرؤية.
1: نعم دكتور عبد الله الخطيب، المحاور التي ركزت عليها في ورقة العمل الخاصة بعمان في الرواية الأردنية، وهل نستطيع أن نقول بأن الرواية الأردنية أنصفت عمان؟
0: يعني فيما يتعلق بأنها أنصفت عمان، هذا يحتاج إلى ملتقى جديد حتى فعلا أن نرى إلى أي مدى استطاعت الرواية أن تخترق المكان وأن تسجل همومه أو أن تسجل واقعه كما كانت. لكن أنا في رواية أو في الورقة التي قدمتها وتناولت طبعا بشكل خاص رواية أبناء القلعة لزياد قاسم. ولماذا أولا بداية رواية أبناء القلعة؟ لأنها حقيقة من الروايات التي ارتبطت بعمان ارتباطا عميقا، ليس على مستوى تسمية الأماكن بل على مستوى بناء عالم روائي تتداخل فيه المدينة، تتداخل فيه المدينة بالإنسان، بالتاريخ، بالذاكرة. حاولت أنا حقيقة من البداية، وربما هذا كان واضحا في ورقتي، ألا أتوقف عند السؤال ربما يعرض له البعض، كيف صور زياد قاسم مدينة عمان؟ أنا لم أتناول هذا الموضوع مع أنه سؤال مهم، لكنني تناولت السؤال الأكثر يعني ربما عمقا، وهكذا وجدته، أنه هل كانت عمان مكانا تقع فيه أحداث أبناء القلعة؟ عمان أسهمت في صناعة هذه الأحداث، في تشكيل السرد، ولذلك تناولت عنوانا مهما أنا أسميته بسردنة المدينة. وربما هذا مصطلح لم يستخدمه أحد يعني من النقاد سابقا، هو موضوع سردنة المدينة. طبعا ما المقصود بسردنة المدينة بشكل مبسط يعني للسادة المستمعين؟ أن تنتقد المدينة من كونها مكانا تقع فيه الحكاية إلى أن تصبح جزءا من النظام الذي ينتج الحكاية. وهذه قضية، حتى أنه نقول دائما نحن صناعة المعلومة أو صناعة الرواية. وهذا الفرق بين أن نقول أن المدينة بطل التي تستخدم في كثير من النقد الروائي، وبين أن نقول أن المدينة منتجة للسرد. المدينة ليست شخصية بشرية نبحث لها عن بطولة، وإنما المدينة، مدينة عمان، هي شبكة من الأمكنة، الأمكنة طبعا الدينية والسياحية والأثرية، من العلاقات الاجتماعية، العادات والسلوك الذي كان بين المكونات التي سكنت في عمان سواء في ذلك الوقت أو يعني بنت هذه المدينة، الذكريات التي عاشها الناس، التحولات التي طرأت على مدينة عمان خلال 100 عام. عمان عاشت تحولات هائلة خلال 100 عام هذه، وكل ذلك كان يظهر في الرواية، سواء في رواية زياد قاسم أبناء القلعة أو في الروايات الأخرى. وهذه حقيقة الشبكة هي التي تؤثر في طريقة تشكيل الحكاية. وهنا أنا ركزت على ثلاثة محاور بشكل خاص إجابة عن سؤال حضرتك. المحور الأول هو المدينة وإنتاج الزمن، لأنه إحنا في رواية أبناء القلعة لا نقرأ حقيقة الزمن بوصفه سنوات تتعاقب يعني سنة بعد سنة أبدا، إنما يعني نجد أن هذا الزمن هو محفوظ في المكان القديم الذي حمل زمنا معينا وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافات كانت موجودة في هذا الزمن. البيت الذي كان يحمل ذاكرة ساكنيه، الحي الذي يحتفظ بتاريخ الجماعة، يصبح الانتقال حقيقة في المدينة في بعض المستويات انتقال من طبقات من الزمن والذاكرة. المحور الثاني الذي تناولت فيه هو المدينة وإنتاج الشخصية، الشخصية الروائية التي عاشت في عمان لا تعيش في فراغ، تعاشت في مكان له تأثيره في الحي نشأت فيه، الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، تحولات المدينة، كلها تدخل في بناء وعيها وهويتها. ولذلك لا نستطيع أن نقول أن أبناء القلعة أبعدت الشخصيات عن عمان، بل نقول أن رواية أبناء القلعة جعلت هذه الشخصيات هي التي تنتج هذا المكان وتسهم في بناء هذا المكان العماني. المحور الثالث وأعتقد هو الأعمق، المدينة وإنتاج المعنى، هذا محور غاية في الأهمية. المكان في الرواية لا يدل على نفسه، أنا لا أدرس المكان ليقول لي أنا هنا موجود، ولا أدرس البيت ليقول أنا هنا بيت أو حي أنا هنا حي، وإنما التحول في هذه الأمكنة إلى علامات تحمل معاني اجتماعية وتاريخية وثقافية. عمان حملت وعيا بشريا على مدار 100 عام الأخيرة على أقل تقدير. وهنا نصل حقيقة إلى الورقة الأساسية التي عرضتها، أننا أمام انتقال من المدينة المرجع أي عمان الموجودة على الخريطة إلى المدينة المسرودة التي أعاد الروائي بناءها، ثم إلى مستوى هو أعمق، إلى المدينة الساردة أو الفاعلة التي تشارك في إنتاج الزمن والشخصية والدلالة. ومن هنا حقيقة نحن لا نقرأ رواية أبناء القلعة باعتبارها رواية تجري أحداثها في مدينة عمان، وهذه نقطة أيضا يعني ينبغي أن نلتفت إليها بشكل كبير. نحن لا ندرس المكان لأن أبناء القلعة وقعت في عمان، بل ندرس هذه الرواية باعتبار أنها لو نقلت إلى مدينة أخرى فإن عمان ليست ديكورا يعني استخدمت فيه لأحداث هذه الرواية، ولكن لأن المكان هو الذي أسهم في إنتاج هذا المعلى وكان جزءا من البنية العميقة للحكاية. وهنا حقيقة يمكن أنا أختصر يعني ما ورد في الورقة بجملة واحدة: زياد قاسم لا يكتب حكاية تقع في عمان، وإنما يجعل عمان إحدى آليات إنتاج الحكاية، وهذا هو المعنى الذي أردت يعني أن أصل إليه من مفهوم سردنة المدينة. بالتالي المدينة تصبح هنا جزءا من الوعي الإنساني وجزءا من التاريخ الأدبي. وإحنا دائما ما نكرر جملة نقول بأن الأدب هو سجل تاريخ البشرية منذ العصر الجاهلي والعصر الأموي والعصر العباسي حتى هذا اليوم. نعم عمان كانت جزءا من تاريخ هويتنا وذاكرتنا وأمالنا وطموحنا وجداننا وتفكيرنا في المستقبل.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبدالله الخطيب، وأنت أستاذ الأدب الحديث في جامعة العلوم الإسلامية سابقا. شكرا سيدي.
0: شاكرا مقدرا اتصالكم الكريم.
1: شكرا.
0: كنتم بخير. حياك الله.

0: أهلا بكم من جديد في المحطة الرابعة، محطة المكان. سنتعرف على عجلون في الرواية الأردنية من خلال الأستاذ سمير الإقضاء الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ سمير في هذا اللقاء سيدي.
1: الله يسعد مساك ومساء كل من يستمعون لهذا البرنامج الجميل.
0: كيف عجلون اليوم؟
1: والله عجلون اليوم ساحرة، بس هي كلمة واحدة توفيها.

0: حقها لا أكثر ولا أقل.
1: أشكرك سيدي. نريد أن نتعرف من خلال هذا المحور على سيرة ومسيرة الأستاذ سمير القضاء الأدبية. تفضل سيدي.
0: يعني باختصار شديد، أنا مواليد عجلون 1970، ودرست في يعني في قطر شوي بالابتدائي، وبعد ذلك عدت مع الأهل إلى يعني الأردن، وكملت من مدارس عبين وعجلون، وبعد ذلك درست في الجامعة الأردنية، وتخرجت في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، وأعمل في قطاع الإنشاءات يعني كعمل لكسب الرزق. أنا مهندس وهذا شغلي، يعني متخصص يعني تحديدا في قطاع الجسور والأنفاق.
1: نعم.
0: أما فيما يخص الكتابة، فالكتابة بتعرف أي كاتب هو يبدأ منذ نعومة أظفاره مثل ما يقول الكثيرون، يعني منذ المرحلة الابتدائية لما كنا نكتب موضوع الإنشاء أو التعبير، وتبدأ هاي خلينا نقول إذا سميناها الموهبة أو الرغبة في الكتابة وفي التعبير عنها، تبدأ منذ المرحلة الابتدائية ومرحلة المراهقة. وأنا يعني أكبر أثر كان حافز وداعم كان يعني رحمة والدي، لأنه هو كان يعني خطيب مفوه وعاشق للشعر والأدب، وكان حتى هو يكتب لي كلمات لما كنت يعني بالابتدائي، كلمات اللي أطلع أقرأها على الإذاعة المدرسية، وهو الذي حببني ويعني شوقني لأشعار أحمد شوقي والمتنبي إلى آخره.
1: نعم أستاذ سمير، هل من قاسم مشترك ما بين هندسة الإنشاءات والهندسة الأدبية؟
0: يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى ذلك، لأنني بدأت الكتابة قبل أن أذهب لدراسة الهندسة. ما على فكرة يعني ربما إحنا في بلادنا وبجوز في جيلنا يعني السابق، ممكن الآن صاروا الطلاب أكثر يعني خلنا نحكي فهماً للرغبات والمواهب واللي ممكن يفكروا فيها شو بدهم يدرسوا.
1: نعم.
0: احنا كنا يعني ماشيين هيك، يعني بندرس بالمدرسة ودائما مطلوب منك ان تكون مجتهدا، لكن ربما بدون ان تكون عازما على دراسة تخصص محدد. انا بحكي عن وقتنا، بينما لا الكتابة كل، على فكرة بدي احكي عن يعني شيء، ولأني أنا كتبت الشعر أصلاً 40 عاما وبعد ذلك أتيت إلى عالم الرواية.
1: نعم.
0: إنه كل الذين بدأوا محاولة كتابة الأدب، يعني بديش أقول كلهم بس أكثر من 90% أنا على ثقة بأنهم حاولوا كتابة الشعر في البداية. والعرب يعني هي الـ مثل ما كنا نقول إنه العرب مادة الإسلام، الشعر مادة العرب.
1: نعم.
0: العرب مادتهم الشعر، ولكن الفنون الأدبية تطورت مع تطور الحداثة الغربية في الأدب وحتى في الشعر، وإحنا وصلنا كعرب إلى عالم الرواية متأخرين.
1: نعم.
0: يعني قليلا، ويعني أكيد نستذكر الراحل الكبير عميد الرواية العربية اللي هو يعني الأستاذ الكبير نجيب محفوظ.
1: نعم. أستاذ سمير، ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان في الأدب، أهمية استمرارية انعقاد هذا الملتقى ودوره في توثيق السردية الأردنية المتعلقة بالإنسان والمكان.
0: ما يتعلق بالمكان الأردني، ما قبل يعني ما قبل 10 إلى 15 عام كان الذكر المكان الأردني في الغالب هو عابر أو يكون مرور.
1: نعم.
0: للوصول إلى الفكرة الأكبر التي كان يريدها الكاتب، ملاش نقول الأكبر، الفكرة التي يريدها، لأنه فيش أكبر من المكان ومن الوطن.
1: نعم.
0: الآن أصبح لا، المكان الأردني أصبح هو هاجس الكاتب، لأنه الرواية الواقعية وحتى الفانتازيا التاريخية، وأنا تحديدا كتبت عن الفانتازيا التاريخية عن المكان الأردني، لأنه أنا يعني المكان الأردني أولا مكان ضارب في التاريخ، الحضارة الإنسانية تعاقبت على يعني مساحة هذا المكان كاملا على فكرة، يعني من شمال من عند نهر اليرموك وحتى الوصول إلى العقبة، المكان الأردني كان دائما زاخر بالحضارات الإنسانية المتعاقبة. وبناء عليه لما بدك تحكي عن ذاكرة المكان، أنت ستبدأ من فكرة الدولة العربية الأولى بالشكل المدني أو المديني الأول. على فكرة أول دولة عربية قامت بشكل متكامل، مش يعني كنتونات صغيرة أو إمارات صغيرة، أول دولة عربية حقيقية قامت كانت اللي هي البتراء والأنباط. حضارة الأنباط هي أول دولة عربية حقيقية فيها مكان مستقر، حكم متوارث، فيها نوع من أنواع الحامية العسكرية، فيها سبل الحضارة وتقوم على التجارة والمرور القوافل، ويعني وكانت ممتدة من شمال السعودية الحالية المملكة العربية السعودية، يعني من العلا ومدائن صالح إلى دمشق، وغربا كانت إلى الساحل الفلسطيني. وأصلا كان الميناء الرئيسي لدولة الأنباط هو ميناء غزة الحالية.
1: نعم.
0: فالمكان هذا المكان، الرواية الأردنية الآن والكتاب كتاب الرواية الأردنيين أصبحوا يملؤون أفكارهم حول ما سبق أو الحالي أو ربما الاستشرافات المستقبلية بسياقات روائية وسردية، وصار عندنا كتابة روائية تخص هذا المكان.
1: نعم. أستاذ سمير، بدقيقة واحدة، المحاور التي ركزت عليها في ورقة العمل الخاصة بعجلون في الرواية الأردنية، تفضل سيدي.
0: عجلون يعني بالنسبة لي بجوز أنا دائما كنت يعني أتناولها كشاعر، لأنه هذا مكان جميل. وأنا على فكرة أنا أتحدث معك وأنا مقابلي تماما محمية غابات عجلون وغاباتها التي تملأ السمع والبصر والروح بهذه الصورة التي ليس هناك أبدع منها على الإطلاق.
1: نعم.
0: المحاور التي تحدثنا عن أين يعني ما هي الروايات والأعمال السردية والروائية الأردنية أو حتى العربية التي تناولت المكان العجلوني. بدي أعيد شوي، يعني مثلا لما بنرجع على حتى لما غنت فيروز مسرحية بترا، كان ذكر مثلا أنه شبهتك بعجلون مثلا، هو كان من باب القافية الشعرية، ليس من يعني هو مرور.
1: نعم.
0: اليوم هاي الروايات اللي حكينا عنها، حكينا عن دير ورق للكاتب الأردني محمد رفيع، تحدث عن منطقة عجلون وعن جرى تحديدا، تحدث عن ما قبل نشوء الدولة الأردنية، نهايات الدولة العثمانية، دخول الإرساليات الأجنبية إلى المنطقة، ويعني يجب أن يقرأ القارئ، يعني يجب أن يقرأ الإنسان الكتاب أو الرواية حتى يتعرف.
1: شكرا.
0: عليها. لكن بعد ذلك أنا المحور الرئيسي كان حول روايتي الشخصية اللي هي عين التيس. عين التيس طبعا كما يعرف الأردنيون هي الأبرز معلم بذاكرة المكان العجلوني، هي عين التيس. وأصلا الإنسان العجلوني بيقول لك أنا شارب من عين التيس، وهي أرخت لحقبة معينة بتاريخ مش بس عجلون.
1: نعم.
0: الأردن من
1: شكرا.
0: نهاية السبعينات إلى نهاية حرب الخليج الأولى.
1: شكرا أستاذ سمير القضاء على هذه المعلومات التاريخية الدقيقة المتعلقة بعجلون في الرواية الأردنية. شكرا سيدي.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا.
1: شكرا.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، والزميل حسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تشتحن ما ضيق إلا له فراج، يا شاكين من جور وقتك وميله، ما يدوم هم إلا له حجاج، بدنيا تقلب بين يوم وليلة. هذول الأبيات وصلني من صديق البرنامج فليح العازمي أبو عبد الله من القريات بالمملكة العربية السعودية، والشعر لزميله عبد الرزاق الهذيل الموظف مالية القريات. وإن شاء الله أنه ما يبخل علينا بالجديد من أشعاره اللي عندي إحساس إنها تدل على تجربة في الحياة. المعنى هذا ذكرني بشعر عبد بن هذال اللي قال: من طاوع الثنتين يصبر على اللوم، ويصبر على فرق الأهل والعمامي. لا تمتحن يا واحد نمت مهموم، إن تنام وعين الله ما تنامي. المعروف جدا أنه علاقة البدو بالدين بسيطة، وهذا اللي ذكروه أغلب دارسين المجتمع البدوي. يذكر عز الدين التنوخي اللي وثق رحلته مع عرب السرحان ورحيله معهم من الزرقة لوادي السرحان، يذكر أنه يوم عيد الضحية عمل جولة طويلة عريضة على البيوت اللي ضحت البعارين بالعيد. كل واحد من مقدمين الهدي نادى عز الدين وطلبوا أنه يقرأ آيات قرآنية على الضحية، وبنفس الوقت يترحم على الميت اللي نحروا الضحية لأجله. لكن اللي لاحظوا في أشعار البدو بالوطن العربي هو التزام الشاعر بعبادته للخالق عز وجل. منهم الشاعر أبو الكبير اللي ما لقيت اسمه الكامل، وأنا أتفقد المراجع الأردنية لأنه أبو الكبير تجول على القبائل الأردنية يمدح شيوخها وفرسانها ويوصف غزواتهم القبلية في شعره. غاب عني اسم أبو الكبير حتى جاني التأكيد من القريات بالمملكة العربية السعودية.

أعزائي المستمعين، ودي أشكر صديقي فليح العازمي من قبيلة الشرارات المعروفة في تاريخ البدو العرب. كثير من الشعراء البدو وصفوا إركاب مراسيلهم إنها من أصل إبر الشرارات المشهورة بالسرعة. أكرر الشكر لأبو عبد الله اللي ثبت لي اسم الشاعر الشعب الأردني الذائع الصيت أبو الكبير اللي اشتهرت أشعاره في جنوب الأردن، وكان على علاقة بشيوخ الكرك والحويطات والبلقاء. أبو الكبير اسمه سالم ابن منصور الظلام من العزام اللي هم بطن من بطون قبيلة الشرارات المعروفة، ومن أشهر شيوخهم كاسب الحاوي. زوجة أبو الكبير اسمها مطيعة بنت حسن المسلم الزبن من بني صخر، واشتهر بالوصف الدقيق للرجال والأحداث والأماكن، وإن شاء الله أني أسمعكم بعض من أشعاره في الحلقة هذه. أجمل وصف للآلات الحديثة على الناس اللي عاشوا في القرن 19 هو وصف أبو الكبير للتلغراف. التلغراف ظهر مع سكة حديد الحجاز اللي امتدت من دمشق للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. قبل ما يظهر الاختراع هذا كانت الأخبار والمراسلات كلها تصير عن طريق البريد اللي تحمله البعارين والخيل داخل السلطنة العثمانية، وساهمت السفن بنقل البريد من مركز السلطنة للولايات القريبة من البحر أو إلها موانئ على شواطئه. التلغراف بالنسبة لجيلنا هذا وسيلة اتصال متخلفة جدا إذا قسناها بالتليفون النقال والأنترنت، لكن بالنسبة لأبو الكبير وجيله هو ثورة في عالم الاتصال. يقول أبو الكبير: يا راكب اللي مدان الصفير، اهمال عن من خيرة الهجن سرساح، أم نعامة وقالوا أبو بعير، لفا مغلطانية بين خف وجناح، احبال كورو مثل سلك الحرير، وسفايفه تقل القرابين طفاح، لأنك ضربته بالكعب له فرير، ممشى 10 أيام جابها مصباح، لأنه ورد يشرب من 80 بير، ما بير إلا بيه 80 مياح، مد من الطايف وأمسى بالدوير، سوق بصرة طواها أم رماح، قلاع رودس هدها بالهرير، وكسور حيفة بالبحر تطفح اطفاح.

0: أعزائي المستمعين، وصف لنا سالم أبو الكبائر وقعة قبلية من أيام الغزو، ولاحظ أنه ما يبخل بين الفريقين المتنازلين بالمدح. يقول: أبدب ذكر الله على الكل بادي، رب الملا والي جميع البوادي، يا رب لا تجعل علي نكادي، وعليك تهوين الأمور الصعيبات. من بعد فنجال من البن والكيف، ثوروا عليهن يا العيال المشاعيف، تلقوا أخو عليا الفهد مكرم الضيف، يفرح نجنوا الركايب مغيرات. صاحوا وصحنا وتنبه ذكر عودة، روح مثل سيل قوي مدودة، كم قرما من هواته يقودة، قبل الضحى يبقى على القبر فوات. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويؤكد أهمية استدامة توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي بأفضل جودة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الأوضاع في جنوب سوريا، حيث جدد إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية ومحاولات إسرائيل العبث بأمن سوريا. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام بعد تعليقها من قبل الجهات المختصة بالسعودية في ضوء الظروف الراهنة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض، والحكومة السعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي ينفذ مداهمة في مدينة رام الله توقع إصابات. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستتخذ قرارا بالشأن إيران قريبا جدا، وطهران تؤكد استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء. محليا، أعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية. وزارة البيئة والاقتصاد الرقمي تطلقان خدمة الاستعلام عن المخالفات البيئية عبر تطبيق سند. أخيرا، يكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، هذه تحية، إلى اللقاء.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة.

خطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل

0: ترجع بالخير وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وأسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: زيارة الملك إلى ماليزيا تعزيز المصالح الأردنية وتوسيع أفاق الشراكة، للكاتب خالد الشقران.
1: وفي موقع نيروز نطالع: ماليزيا تحتفي بجلالة الملك عبد الله الثاني، تبادل أرفع الأوسمة الملكية يعكس عمق العلاقات الأردنية الماليزية، للكاتب خالد جمال جادو.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الدبلوماسية الأردنية في زمن التحولات الكبرى، للكاتب جمعة العبادي.
1: وفي موقع سرايا نطالع: الأردن في قلب معادلة الأمن العربي، للكاتبة فاطمة العقاربة.
0: وعلى صفحات صحيفة الدستور: وفي ظل ترحيب الأردن بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قرارا بالإجماع يتعلق بمدينة القدس القديمة وأسوارها، نقرأ ما كتبته نيفين عبد الهادي بعنوان: من جديد انتصار للقدس.
1: وفي موقع أخبارنا نطالع: ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة جناحان لحماية المال العام والمساءلة في الأردن، للكاتب ماجد القرعان.
0: ونختتم لقاءنا من صحيح

0: ضيفة الغد ونقرأ دلالات الشركات الجديدة للكاتب سلام الدرعاوي.
1: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: زيارة الملك إلى ماليزيا تعزيز المصالح الأردنية وتوسيع آفاق الشراكة، للكاتب خالد الشقران. ويقول:
0: تكتسب زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ماليزيا أهمية استراتيجية في سياق توجه الأردن إلى تنويع شراكاته الدولية وتوسيع أسواقه الاقتصادية وتعزيز حضوره السياسي في جنوب شرق آسيا، بما يخدم المصالح الوطنية ويفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، وتوفر المباحثات التي أجراها جلالته مع العاهل الماليزي السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ورئيس الوزراء أنور إبراهيم فرصة للبناء على العلاقات التاريخية التي تمتد لأكثر من 6 عقود وتطويرها نحو شراكة أكثر فاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية.
1: الكاتب يضيف: احتلت القضية الفلسطينية موقعا مركزيا في المباحثات، بما يعكس التوافق الأردني الماليزي بشأن مركزيتها والتمسك بحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل. ويكتسب هذا التوافق أهمية في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وانتهاكاتها التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. ويوفر التنسيق مع ماليزيا فرصة لتوسيع قاعدة الدعم الدولي للمواقف الأردنية وتعزيز التحرك في منطقة التعاون الإسلامي والمحافل الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المقدسات ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
0: كما ينسجم تأكيد جلالة الملك ضرورة احترام سيادة سوريا ولبنان وأمنهما مع المصلحة الأردنية في احتواء الصراعات الإقليمية ومنع اتساعها وحماية أمن المنطقة واستقرارها، ويعزز التواصل مع القيادة الماليزية فرص تنسيق المواقف تجاه الأزمات الإقليمية ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية مصالح دول المنطقة وشعوبها.
1: الكاتب مضى قائلا: اقتصاديا يمثل الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة التجارية الأردنية الماليزية خطوة مهمة نحو تنظيم التعاون التجاري والاستثماري وتحديد الفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. وتكمن الأولوية الأردنية في تعزيز الصادرات واستقطاب الاستثمارات الماليزية وتوسيع فرص النفاذ إلى أسواق جنوب شرق آسيا والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي وصلتها بالأسواق العربية والإقليمية.
0: وفي موقع نيروز نطالع: ماليزيا تحتفي بجلالة الملك عبد الله الثاني وتبادل أرفع الأوسمة الملكية يعكس عمق العلاقات الأردنية الماليزية، للكاتب خالد جمال جادو. ويقول:
1: جرت لجلالة الملك عبد الله الثاني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الوطني الماليزي، تضمنت استعراض حرس الشرف وإطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بجلالته بمناسبة زيارة الدولة التي يجريها جلالته إلى ماليزيا.
0: وشهدت المراسم تبادل الأوسمة الملكية بين القيادتين، إذ منح جلالة الملك عبد الله الثاني العاهل الماليزي جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر قلادة الحسين بن علي، تقديرا للروابط الأخوية وتعميقا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
1: وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني من جلالة ملك ماليزيا وسام التاج الوطني الرئيسي السامي، وهو أرفع وسام ماليزي يمنح لقادة الدول والشخصيات الرفيعة تقديرا لجهود جلالة الملك في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.
0: الكاتب مضى قائلا: هذه الزيارة تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التعاون المشترك وتعزيز الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، إلى جانب توسيع آفاق التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الأردني والماليزي.
1: كما تحمل الزيارة رسالة صداقة وتقدير متبادل، وتؤكد أهمية بناء جسور التواصل بين العالم العربي وماليزيا بما يعزز العلاقات بين الشعوب ويفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ الدبلوماسية الأردنية في زمن التحولات الكبرى للكاتب جمعة العبادي ويقول:
1: يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تحركها الدبلوماسي النشط الهادف إلى تثبيت وتعزيز مكانة المملكة ودفاع عن مصالحها وثوابتها.

0: قيمتها الوطنية والعربية واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات العالمية.
1: وتستند الدبلوماسية الأردنية إلى ثوابت راسخة في مقدمتها احترام القانون الدولي والدعوة إلى الحلول السياسية والدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية، وهي في الوقت ذاته دبلوماسية تدرك أن التمسك بالمبادئ يتطلب مرونة في الأدوات وقراءة دقيقة للمتغيرات وانفتاحا على الشراكات التي تعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات وتحقيق مصالحه.
0: الكاتب يضيف: تتجلى أهمية هذا النهج في الزيارات الملكية التي تمثل ركيزة أساسية في تطوير العلاقات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي. وفي هذا الإطار يكتسب قيام جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا أهمية خاصة لما تحمله الزيارتان من فرص لتعزيز علاقات الأردن مع شركاء في آسيا والمحيطين الهندي والهادئ وتوسيع قاعدة التعاون مع دول ذات حضور قوي وفاعل في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي الراهن.
1: وفي هذا السياق تمثل ماليزيا شريك كان مهما للأردن في مجالات التجارة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار، فضلا عن تناغم مواقف البلدين إزاء قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أن توطيد العلاقات مع أستراليا سيتيح فرصا لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والطاقة والموارد والتعليم، إلى جانب تنسيق الجهود لدعم الاستقرار الإقليمي والعمل الإنساني.
0: الكاتب يؤكد أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تتحرك على مسارين متكاملين، الأول يتمثل بالدفاع عن أمن المملكة وثوابتها ومصالحها في مواجهة الأزمات، والثاني بناء شراكات استراتيجية تهيئ للمستقبل وتوسع خيارات الدولة. وبين هذين المسارين تتجلى أهمية الرؤية التي تجمع بين الثبات على المبادئ والقدرة على مواكبة التحولات وبين المسؤولية تجاه قضايا الأمة والعمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار في الوطن.
1: وفي موقع سرايا نطالع الأردن في قلب معادلة الأمن العربي للكاتبة فاطمة العقاربة وتقول:
0: لم يعد الشرق الأوسط يعيش مجرد أزمات سياسية متفرقة، بل يواجه مرحلة معقدة من التحولات الاستراتيجية التي تتداخل فيها الحروب المباشرة وصراعات النفوذ والتهديدات العابرة للحدود ومحاولات إعادة تشكيل موازين القوى، إلى جانب الحروب المعلوماتية التي تستهدف الوعي العام وتماسك المجتمعات.
1: وفي خضم هذه البيئة المضطربة يبرز الأردن بوصفه دولة تتعامل مع الأمن باعتباره منظومة متكاملة تتداخل فيها حماية السيادة الوطنية مع استقرار الإقليم، وتتساند فيها القوى العسكرية مع الدبلوماسية والقدرة على إدارة الأزمات.
0: الكاتبة تضيف إن قراءة الدور الأردني يجب أن تنطلق من فهم عميق لطبيعة الدولة الأردنية وثوابتها الوطنية ومحددات قرارها الاستراتيجي في منطقة تتسارع فيها الأحداث وتتزايد فيها كلفة سوء التقدير وتتراجع فيها المسافات الفاصلة بين التوتر الخارجي وانعكاساته الداخلية.
1: وتكشف الأزمات المتكررة في الشرق الأوسط أن أمن الدول العربية مترابط، وأن تداعيات الصراع في دولة واحدة قد تمتد إلى جيرانها عبر الحدود والاقتصاد والطاقة والمياه وحركة السكان والملاحة الدولية.
0: غير أن الترابط وحده لا يكفي لبناء أمن عربي فعال، إذ يتطلب الأمر الانتقال من التنسيق الذي تفرضه الأزمات إلى تعاون مؤسسي طويل الأمد يقوم على تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الدفاعية وتدريب المشترك والتعاون في الأمن السيبراني والاستعداد للطوارئ وحماية الموارد الحيوية.
1: ويمكن للأردن أن يسهم في هذا المسار من خلال خبرته في إدارة التحديات الحدودية ومشاركته في الجهود الدبلوماسية وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة مع مراعاة اختلاف أولويات الدول وتقديراتها الاستراتيجية.
0: الكاتبة مضت تقول إن التحدي الأهم أمام دول المنطقة لا يتمثل فقط في احتواء الأزمة القائمة، بل في بناء القدرة على الصمود أمام الأزمات المقبلة، وهذا يتطلب خططا تستند إلى تقييم دوري للتهديدات وسيناريوهات واضحة لإدارة الطوارئ واستثمارا في التكنولوجيا والكوادر البشرية وتعزيزا للأمن الاقتصادي والغذائي والمائي وتكاملا بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
1: وبالنسبة إلى الأردن، فإن الحفاظ على الاستقرار يتطلب استمرار تطوير منظومة الأمن الوطني بكل أبعادها، وتعزيز الجاهزية الدفاعية وحماية الجبهة الداخلية، وتوسيع التعاون العربي والاستفادة من الدبلوماسية في تقليل المخاطر قبل تحولها إلى مواجهات مفتوحة.
0: كما أن بناء القدرة الوطنية لا يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يشمل وعي المواطن وتماسك المجتمع وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وكفاءة المؤسسات في الاستجابة السريعة للأحداث.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور، وفي ظل ترحيب الأردن بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قرارا بالإجماع يتعلق بمدينة القدس القديمة وأسوارها، نقرأ ما كانت كتبته نيفين عبد الهادي بعنوان من جديد انتصار للقدس، وتقول:
0: وسط حراك دبلوماسي أردني لا يمكن تصنيفه إلا بالدبلوماسية الفذة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لمنع المخططات الإسرائيلية الاحتلالية، برز انتصار جديد للقدس، وذلك بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع القرار المتعلق بمدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن البند المعنون بفلسطين المحتلة، وذلك خلال دورته 225 أمس في باريس.
1: الكاتبة تضيف: القرار أعاد مطالبة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والتي تستهدف القيمة الاستثنائية الثقافية والتاريخية للقدس، وتعرض تراث المدينة الثقافي للخطر واعتبارها لاغية وباطلة.
0: والقرار أعرب عن أسفه لعدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمطالبات بوقف أعمال الحفريات المستمرة وشق الأنفاق والأشغال المتعلقة بمشروع التلفريك ومشاريع أخرى في القدس الشرقية والتي تعد غير قانونية، وكرر مطالبته إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات.
1: والقرار يؤكد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما يؤكد مجددا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.
0: الكاتبة تختتم: نعم، انتصار جديد للقدس في قرار دولي وبالإجماع، واضعا سياج أمان لهذه المدينة المقدسة لزهرة المدائن. في ضوء الحق يكشف الأردن من جديد فشل إسرائيل وخططها، ويهدي للتي هي أقوم لصالح الأقصى وفلسطين والسلام الذي يتوق له العالم.
1: وفي موقع أخبارنا نطالع: ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة جناحان لحماية المال العام والمساءلة في الأردن للكاتب ماجد القرعان، ويقول:
0: تشكل الإدارة الحصيفة للمال العام وتعزيز مستويات الحوكمة الرشيدة الركيزتين الأساسيتين لبناء بيئة وطنية جاذبة للاستثمار وضامنة لاستدامة موارد الدولة.
1: وفي الأردن يتجلى هذا الدور بشكل رئيس عبر مؤسستين رقابيتين محوريتين تعملان بتكامل وتنسيق مستمر، ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وهذا الثنائي يشكل خط الدفاع الرقابي الأول والأقوى لحماية مقدرات الوطن ومكافحة شتى أشكال التجاوزات المالية والإدارية.
0: الكاتب يبين: يمثل ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الدستورية الأعلى المسؤولة عن مراقبة إيرادة الدولة ونفقاتها وطرق صرفها. ويسير الديوان اليوم وفق برامج إصلاحية شاملة وتطبيق للتحول الرقمي لإنشاء منصات موحدة للبيانات الرقابية، وتنبع قوة الديوان من قدرته على فحص الحسابات والقيود والقرارات الإدارية وإصدار الاستيضاحات الرقابية التي ترصد مواطن الخلل والهدر قبل تفاقمها، وتطالب الجهات الحكومية بتصويبها بشكل فوري.
1: أما هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتعنى بترسيخ معايير النزاهة الوطنية وملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، حيث تمتلك صلاحيات أوسع تشمل صفة الضابطة العدلية وتحقيق الموسع وإحالة الملفات مباشرة إلى القضاء والإدعاء العام.
0: وقد أظهرت النتائج الرسمية الأخيرة للهيئة كفاءة عالية، حيث استردت أو منعت هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام خلال عام واحد، أحالت 298 ملفاً تحقيقياً للإدعاء العام.
1: الكاتب مضى قائلا: هاتان المؤسستان لا تعمل بمعزل عن بعضهما، بل ترتبطان بمذكرة تفاهم استراتيجية تضمن نقل الملفات والبيانات بسلام.

0: الدراسة. يبدأ الرصد الأول لدى ديوان المحاسبة عبر لجانه التدقيقية المنتشرة في المؤسسات والتي توثق أي تجاوزات في الإنفاق أو مخالفات إدارية وفنية، وتعرض الاستضاحات على فريق مختص، وفي حال تبين وجود شبهة فساد مالي أو إداري واضح أو كسب غير مشروع يتم تحويل الاستضاح فورا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تتولى فرق التحقيق المتخصصة بالهيئة قانونية مالية هندسية دراسة الملفات المحالة من الديوان وتجهيزها قضائيا لإحالتها للمحاكم المختصة.
1: الكاتب يؤكد هذه الجهود توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، والتي تركز على تعزيز الحوكمة الرقمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة خالية من البيروقراطية والفساد، مما يسهم بشكل مباشر في رفع تصنيف الأردن في مؤشرات الشفافية العالمية.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الغد ونقرأ دلالات الشركات الجديدة للكاتب سلام الدرعاوي، ويقول:
1: تحمل أرقام الشركات المسجلة في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي دلالات اقتصادية مهمة، لأنها تظهر ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة وتكشف جانباً من حركة الاستثمار وثقة القطاع الخاص بقدرة الاقتصاد على الاستمرار والنمو رغم الظروف الإقليمية والضغوط التي تحيط بالاقتصاد الوطني.
0: الكاتب يبين ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى 6046 شركة مقابل 5638 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 7.24%، يمثل مؤشرا إيجابيا على استمرار النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة القطاع الخاص، حيث جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع انخفاض عدد الشركات التي جرى فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 15% من 899 إلى 764 شركة، وانخفاض حالات الشطب والفسخ في سنة التسجيل نفسها بنحو 50%.
1: وفي جانب رؤوس الأموال، فقد تجاوزت رؤوس الأموال المسجلة للشركات الجديدة 201 مليون دينار، فيما وصلت الزيادة في رؤوس الأموال إلى نحو مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وبزيادة تقارب 48 مليون دينار عن العام السابق، وهذه إشارة إلى وجود حركة في رأس المال الخاصة.
0: وتكشف البيانات أيضا عن استمرار هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي شكلت نحو 77% من الشركات المسجلة، وهو ما يعكس شيوع هذا الشكل القانوني في تأسيس الأعمال دون أن يحدد وحدة حجم الشركات أو نشاطها.
1: الكاتب مضى قائلا: اقتصاديا فإن الرسالة الأهم من هذه الأرقام هي أن القطاع الخاص ما يزال يتحرك ويستثمر رغم حالة عدم اليقين، والمطلوب الآن هو الانتقال من تسجيل للشركات إلى بناء بيئة تساعدها على البقاء والنمو من خلال التمويل وتخفيف كلفة ممارسة الأعمال وتوسيع الأسواق وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبن الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفتوش.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. من العناوين إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني سلسلة من اللقاءات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى أستراليا، حيث التقى جلالته رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك ونائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد ماريلز وممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات أسترالية غير ربحية تعمل في مجال الصحة النفسية. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأسترالية، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات المرتبطة بها. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى جلالته في العاصمة الأسترالية كامبيرا مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية. وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما. كما التقى جلالة الملك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الأسترالية، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها.

كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. واجتمع جلالة الملك في العاصمة الأسترالية بممثلي جمعية

0: المملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف آفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما التقى جلالة الملك ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكات استراتيجية بين الأردن وأستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم إلى جانب الجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع.
1: وعلى هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ. وأكد الوزيران أهمية زيارة جلالته إلى أستراليا ومخرجاتها التي ستعزز جهود البلدين في توسعة التعاون في مختلف المجالات وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومندوبا عن جلالة الملك، تسلم الصفدي قطعة أثرية أردنية نادرة كانت اكتشفت بتعاون أردني أسترالي في وادي الحمى في منطقة طبقة فحل، وقررت أستراليا إعادتها إلى الأردن. وأكد الصفدي خلال مراسم تسليم القطعة على أهمية التعاون في مجال التنقيب عن الآثار وحفظها، وشكر الحكومة الأسترالية على إعادة القطعة الأثرية إلى الأردن. وخلال مقابلة مع قناة ABC الأسترالية، أكد الصفدي أن زيارة جلالة الملك إلى أستراليا تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والبناء عليها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الصفدي ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن دول المنطقة دعمت الخطة باعتبارها المسار الذي كان من شأنه إنهاء الحرب في القطاع. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد الشيباني، أكد خلاله عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في جنوب سوريا وأدانا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدين رفضهما انتهاك القانون الدولي وزعزعة استقرار المنطقة، فيما شدد الصفدي على تضامن الأردن الكامل مع سوريا ودعم جهود إعادة البناء. كما أكد دعمهما للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي وأدانا اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، معربين عن تضامنهما معها في حماية أمنها واستقرارها وسيادتها. واتفق الوزيران على عقد اجتماع قريب لمتابعة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم مزارع الزبن النموذجية في محافظة المفرق، واطلع سمو ولي العهد على تجربة المزرعة في توظيف البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه. واستمع سموه خلال جولة في المزرعة إلى شرح من مالكها المهندس عبد الله الزبن عن منتجات المزرعة الممتدة على أكثر من 1300 دنم، وتنتج قرابة 250 صنفا من الفواكه، وتستخدم أنظمة ري حديثة ووسائل للحد من تبخير المياه، وتتضمن مرافق للبحث والتطوير والتعبئة والتخزين. وأشاد سمو ولي العهد بمستوى الإنتاج الزراعي والذي يعكس قدرة الخبرات الأردنية على تطوير أساليب زراعية متقدمة، مشيرا إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد سموه أهمية استدامة توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي بأفضل جودة. وتجسد زيارة سمو ولي العهد إلى مزارع الزبن في قضاء صبحة بالبادية الشمالية دعما لمسيرة النهضة والتحديث في القطاع الزراعي وتعزيزا للأمن الغذائي والاستدامة في الإنتاج الزراعي بما يواكب متطلبات التطور

0: ويرسخ أهمية الزراعة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، وقال ملك المزرعة المهندس عبد الله الزبن.
1: شرفنا سمو ولي العهد بالزيارة، كان مقابلها عدة لقاءات، كان دعم من سيدنا جلالة الملك وولي العهد لنقل التكنولوجيا وما هو حديث للمملكة الأردنية الهاشمية. احنا تبنينا هاي الوجهة الملكية وثبتناها على أرض الواقع، وشرفنا هو بزيارة لرؤيته انه ماذا حدث في نقل التكنولوجيا. احنا هاي المزرعة مبنية على نقل التكنولوجيا من توفير المياه، من المحاصيل الآمنة خالية من المبيدات، من التكيف مع التغير المناخي. فسيدنا شرفنا هون، انبسط كثير بهذه التكنولوجيا اللي موجودة بالمنطقة، وطلع على الرؤية اللي موجودة بأبناء الأردنيين للعمل الدؤوب لوضع الأردن بمكانها المتميز من الفواكه والخضار.
0: أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في ضوء الظروف الراهنة. وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ستعمل فور إعادة فتح المطارات والأجواء السعودية على استئناف رحلاتها من وإلى الرياض والدمام بعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية. أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات السعودية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. هذا وتدفع هجمات جماعة الحوثيين المتصاعدة على المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية المواجهة في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، وسط مؤشرات على اتساع العمليات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض، بالتزامن مع تصاعد هجمات الجماعة المدعومة من إيران واشتداد المعارك في محافظة تعز جنوب غرب اليمن وتحرك القوات الحكومية في عدد من الجبهات ضمن عملية فجر اليمن. تفاصيل المشهد على الساحة اليمنية نتابعها في التقرير التالي.
2: يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات وتبادل التهديدات وسط تحذيرات سعودية من المساس بأمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والمخاوف المتزايدة من انعكاسات التصعيد على الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد. وفي أحدث التطورات، طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحية المركزية في صنعاء، فيما أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمالي الرياض. في المقابل، توعد الناطق العسكري باسم الحوثيين بالرد على أي استهدافات تطال العاصمة اليمنية، برد وصفه بالقاسي والمؤلم في الرياض. ميدانيا، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض جزيرة كمران ومديرية القناوص في محافظة الحديدة ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران لغارات جوية، كما تحدثت عن قصف مناطق في مديرية باقم في محافظة صعدة. في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الطيران الحربي شن 9 غارات على مواقع للحوثيين في محافظة تعز، 5 منها في منطقة الضباب و4 في مديرية المصراخ، كما أعلنت استهداف ثكنات وتجمعات عسكرية للجماعة بطائرات مسيرة في جبهات محافظة مأرب، في مؤشر على استمرار المواجهات على أكثر من جبهة. سياسيا، دخلت الولايات المتحدة على خط التطورات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، واصفا تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، ومضيفا أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وفي موازاة التصعيد العسكري والتحركات السياسية، تتزايد المخاوف من تداعيات المواجهات على الوضع الإنساني والصحي، وفي هذا الإطار حذر مكتب الصحة في محافظة تعز من وصول مخزونات الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية إلى مستويات حرجة، ما يهدد قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها في ظل استمرار المواجهات.
0: ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة وفد المملكة المشارك في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة بالقاهرة لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد العضايلة موقف الأردن الثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، رافضا إجراءات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيطان، ومشددا على ضرورة تحرك دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية استنادا إلى مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا واختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعمال دورته غير العادية بالتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها انتهاكات المستوطنين للقانون الدولي. وشدد المجلس على رفض الإجراءات الأوحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، محذرا من تداعيات استمرار الاحتلال على الأمن القومي العربي والسلمي والأمن الدوليين. ودعا المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يضمن الحماية الدولية للفلسطينيين وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال اغتيال 5 فلسطينيين بزعم تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد قواته. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتجديد الحصار المفروض على القطاع وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم معاناة السكان جراء تداعيات الحرب المتواصلة. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها ومداهماتها في الضفة الغربية والقدس التي تخللتها عمليات اعتقال واحتجاز وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والصحفيين. كما حاصرت قوات الاحتلال مجمع فلسطين الطبي واقتحمت مؤسسات فلسطينية في رام الله بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت في جنين والقدس. وفي سياق متصل، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين والمزارعين وقاطفي الزيتون، إذ شملت الاعتداء بالضرب وسرقة المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ظل استمرار التصعيد الميداني في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات جنوبية في ظل استمرار التصعيد العسكري وتراجع المسار الدبلوماسي المجمد منذ آب الماضي، حين عقدت آخر جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما. ويأتي ذلك وسط غموض يحيط بالموعد الرسمي لانعقاد المباحثات المرتقبة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها، والتي نجملها في التقرير التالي.
3: تشهد المنطقة تطورات متسارعة على وقع الحرب على إيران وسط توتر متزايد في مضيق هرمز، حيث أعلن طهران ومسقط التوصل إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، فيما أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا إلى صور أقمار صناعية بأن إيران تعزز تحصينات مواقع حساسة تشمل منشآت نووية ومناطق حدودية تحسبا لهجمات أمريكية محتملة. في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاضا كبيرا في أسعار النفط بعد انتهائها، كما استبعد تقديم روسيا والصين دعما لإيران، مشيرا إلى أن أي دعم محتمل سيكون محدودا للغاية. وعلى صعيد آخر، تصاعد التوتر بين طهران ولندن على خلفية محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا.

0: بريطانيا التي تستضيف قاذفات أمريكية. وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المحاولة يرجح أن الحرس الثوري الإيراني نسقها فيما استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن، مؤكدة رفضها أي تهديدات على أراضيها. في المقابل أدانت طهران بشدة الاتهامات البريطانية بشأن تورطها في الحادث. وفي ظل هذه التطورات أعلنت 60 دولة التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية ورفض فرض رسوم عبور فيها، في خطوة تسلط الضوء على أهمية أمن الممرات البحرية واستمرار تدفق التجارة والطاقة.
1: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن فوز الأردن بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب171 صوتا يعكس الثقة الدولية بدور المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار المجالي إلى أن الأردن سيواصل خلال عضويته العمل على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب مواصلات الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن المجال دعم الدول التي صوتت لصالح الأردن، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس مكانة المملكة الدولية ودورها الفاعل في العمل متعدد الأطراف، كما هنأ الدول الشقيقة والصديقة الفائزة بعضوية المجلس. رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية المهندس سامي سميرات حفل إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية وإطلاق دورتها السادسة. وأكد الوزير سميرات أن الجائزة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق. وأضاف الوزير سميرات:
2: هذه الجائزة التي رسخت عبر دوراتها المتعاقبة حضورها كمساحة وطنية للإبداع والابتكار، تتيح لشبابنا اختبار أفكارهم وتطوير مهاراتهم وتحويل طاقاتهم إلى حلول قابلة للتطبيق. ويحمل اسم جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق للخدمات الحكومية دلالة خاصة، فهو يعكس الاهتمام المتواصل لسيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله بالشباب الأردني وإيمانه بقدراتهم وإبداعاتهم وحرصه الدائم على تمكينهم وتحفيزهم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الوطن والمجتمع. ومن هذا المنطلق شكلت توجيهات سموه ودعمه المستمر دافعاً لتطوير الجائزة والبناء على ما تحقق فيها لتواصل دورها في فتح المجال أمام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وحلول قابلة للتطوير وصناعة الأثر.
1: أطلقت وزارتا البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة التكامل الإلكتروني بين نظام مخالفات قانون إدارة النفايات وتطبيق سند لتمكين المواطنين من الاطلاع على مخالفاتهم البيئية وتفاصيلها ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وقال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان إن الخدمة تتيح معرفة نوع المخالفة وتاريخها وقيمتها وصورها ورقم الدفع الإلكتروني مع مهلة 30 يوما للتسديد قبل إحالتها إلى المحكمة في حال عدم الدفع. وأضاف أن الخدمة تعزز الشفافية وتسهل الوصول إلى المعلومات وتسديد المخالفات وتحد من المراجعات المباشرة. ونصل بكم إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً.

في نهاية النشرة هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء عطف نسور، رامي الرشق، ذاكر حجات في غرفة الأخبار، بهاء الدين الطراونة في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر والإخراج للزميل المبدع دائما بهاء الدين الطراونة، ومن خلف الميكروفون معكم محدثكم لهذا المساء خالد علي عياد. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

موضوعنا لهذا المساء ليس أواه محمد عبده، ولكن خلينا نروح عند أحلام. قول عني ما تقول، صوبكم صعب الوصول ولما يطول العنب حامض عنه يقول.

0: إذن نبدأ بالاتصالات. ومساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله، شلون دائما يا رب.
0: نعم تفضلي.
1: والله في ناس ما بتحبه.
0: ما بتحبه وبحكوا عنه حامض.
1: بحكوا عنه حامض وهو هيك من غير ما تدوقه، حتى
0: من غير ما تدوقه.
1: يعني دوقه طعمه بعدين يحكموا عليه، اللي ما بيصير يحكموا عليه.
0: بجوز ما قدرت أطول العنب، ما صح اللي أخذ أنا، يعني ممكن أقول عنه حامض بلا منه.
1: طب كيف يعني؟ طب كيف ما قدرت تطوله وحكيت عنه حامض؟ طب افرض طول لقيته حلو بالآخر.
0: طب هذا مثل، واللي ما يطول العنب حامض عنه يقول.
1: ماشي، بس انت يعني افرض طولت هالحبة للعنب وبلاخي طلع حلو.
0: أها
1: بدك تحكي عنه حلو.
0: بدي أحكي عنه حلو طبعا. بس لأنه ما صح لي وصح لغيري ممكن أحكي عنه حامض.
1: هيك بس تشبهه بالحامض لك ما صح لك.
0: أها حلو بس. طيب شكرا لك.
1: شكرا لك يا
0: هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الورد استاذ خالد حياك.
0: اهلا بثينة،
2: كيف الحال؟
0: هلا هلا بثينة. لليوم اليوم بدري اليوم
2: عشان تقولوا لي ما اروع.
0: جميل جميل، يعني اليوم من بدري.
2: جميل بثينة.
0: نعم
2: هلا. كمان يعني مرادف للمثل او يعني مقابل له، اقول لك الورد قال إنه يعني ما قدروش يوصلوا له، قالوا عنه أحمر الخدين. فأي شيء الإنسان مثلا يعني بعبر فيه عن حسده وعن غيرته وعن قهره من الشخص الناجح،
0: غيرته وقهره. طيب
2: مثلا بصير يعني ينتقد في هذا الشخص. أنا كان في الزمانات، مش هلأ، لأنه أنا بطلت أسكت لحدا إلي فترة.
0: بطلت تسكت لحدا؟ أيوة. طيب
2: شوف، انا بصراحة بحكي بطبيعتي، ما بحب انمق كلام او اعمل حالي.
0: طيب.
2: كان كثير ينتقدوني، ايه انت كل نهار بتحكي على الاذاعات وتتفلسفي. فقلت لهم طب احكوا اتشاطروا، احكوا بنفس طريقتي واحكوا مع الاذاعات.
0: اها بحكوا لك طول نهارك بتحكي على الاذاعات، يعني انه
2: تخيل انه هذا
0: مستكثرين عليك انه يكون عندك هوايه والتصاق ب
2: هو يعني اتفاد، او انه يعني مش لاقيين شيء يحكوا علي، فاعتبروا انه هذا من السلبيات اللي انا بعملها او شيء ينتقدوني فيه.
0: حلو، انت بتعتبر انه الحديث او صداقه الاذاعه مرتبه جميله وبحافظ عليها.
2: انا ولا يمكن حكيتها مليون مره راح اضل اعيدها. انا بعد رب العالمين وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: اشتغلت من خلال مكالمة على الإذاعة،
0: ما شاء الله،
2: وتعينت والحمد لله، يعني بفضل الله أولا وفضل الإذاعة ثانيا. ولا يمكن أنسى هذا الموضوع.
0: نعم.
2: هي صار 30 سنة بس ما رح أنسى.
0: نعم.
2: حكيتها كثير ورح أضل أحكيها، وهذا فضل.
0: طيب. نرجع لموضوع اللي بحكوا لك طول نهارك على الإذاعة.
2: فبقول لك مش بقى يعني اعتبروا أنه انتقاد، أنه أنا يعني
0: أنه حامض. حامض
2: اعتبروا، ايوه اعتبروه حامض، لانه هم مش قادرين يوصلوا له. فهم يعني عملوا يعني تشبيه مجازي، انه قال يعني انه مثلا ما بيقدر يعمل الشغله لانها يعني كويسه وبتمنى يعملها،

0: بدل ما يشكر الشخص اللي بيعملها أو يثني عليه من كثر ما هو مقهور وفي فلفل عيونه بقلبه يصير ينتقد فيه, يعني بيطلع فيه إنه هذا الإشي عيب أو غلط أو إشي سلبي.
1: حامض
0: عن العنب حامض رغم إنه ما داقه ولا حاول, مش قادر يوصل له لأنه مش قادر يعني يوصل له.
1: أها جميل. طب متى بتكتشفي إنه يعني هم عايشين هاي الحالة معك إنه مش طايلين فبيحكوا حامض؟
0: والله أنا يعني الحمد لله من فضل الله
1: من حكي من كلام من تلميحات
0: من الأسلوب طبعا
1: من الأسلوب.
0: يعني مثلا أنا صاحبي إلي على سبيل المثال بتحكي إنجليزي ويعني ما شاء الله لا بيقول بالإنجليزي, إذا بدل أنا أنتقد فيها فبكون واضح إنه أنا لأني مش عارفة أكون زيها يعني ليش أنتقدها, لا بدل لازم أقول ما شاء الله أنا والله شاطرة والله إنها عندها موهبة بالطبخ,
1: عندها ثقافة, عندها لغات غير العربية,
0: عندها موهبة بتحكي إنجليزي, عندها موهبة بالطبخ, إنها شاطرة بالتجميل, ليش دائما إحنا بس شاطرين
1: ماشي حاله بس لو ماشي حاله بس لو
0: هاي اللو ما هي اللو تفتح عمل الشيطان على فكرة.
1: نعم,
0: لأنه اللو بيكون وراها مليون شغلة. يلا افتح لنا موضوع عن اللو.
1: نعم, بالأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن الله راد.
1: شكرا يا بثينة.
0: تحياتي.
1: يا هلا. إذا واللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد, كيفك؟
1: مساء النور.
2: الله يسعد مساك.
1: يا هلا. يا هلا
2: صديقي خالد أخوي.
1: يا هلا.
2: أنت إنسان راقي صحيح.
1: أنت اللي راقي.
2: الله يسعد مساك سيدي. بحكي معك عثمان المجالي.
1: والنعم يا عثمان.
2: أنا بعتبر هذا المثل منطبق على الأشخاص اللي ممكن ان نتعامل معه, ويجي واحد يحكي لك والله هذا يبالك منه كثير الناس اللي يحكي لك فلان مش كويس فلان مش كويس فلان مش كويس, بس لما تعاشره بتلاقيه
1: عشانه ما قدر يصاحبه بصير يذمه قدامك عشان تبعد عنه
2: عشان تبعد عنه, بس لما انت تعاشره وتتعامل معه بتلاقيه انسان راقي جدا.
1: جميل مثالك يا عثمان, جميل. يعني كثير من الناس بيحذرونا من أشخاص معينين وإحنا بندخل معهم بصداقة بعلاقة عمل بنلاقيهم زي العسل عقولة صباح, لكن بيقولوا عنه حامض قبل ما تقرب منه.
2: 100% سيدي, هذا هو أنا اللي فهمته من المثل.
1: يعني إذا حدا ذم حدا قدامك ما بتصدق.
2: لا نهائي.
1: وإذا واحد ذم مهنة مثلا أو فرصة أو شروة أو سيارة أو فكك من المرسيدس بلوعة بنزين, فكك من نقول السيارة الفلانية, بصير يطلع لك فيها حمض وحوامض.
2: بقول لك السيارة هاي مش مليحة ومش كويسة وسعرها غالي,
1: أو السفرة هاي مش كويسة والقعدة هاي مش كويسة.
2: يا سيدي عليك, هذا اللي الإنسان الراقي زيك وشخص جميل.
1: نعم, أشكرك أشكرك يا
2: عثمان. من طبيعة كلامه, من أسلوبه, من احترامه للمتصلين تحت لهم مجال في الكلام يأخذ راحتهم.
1: نعم, يعني هذا البرنامج يعني هدفه أنه المتصل يعني يتكلم مش المذيع.
2: والله يا سيدي هذا إذاعة جميلة وأنا بحب أسمع لما أكون طالع عن صديقي لي.
1: نعم,
2: وبس بنتظر فيه, فمبسوط كثير انه يعني رد
1: شرف اني يا عثمان. شكرا لك, استمتع بصحبتك وبمشوارك.
2: حاب اني امسي على اصدقائي اثنين.
1: يلا تفضل تفضل.
2: قصي الحميد واخوي ليث.
1: وين الطش الليله؟
2: والله هيك بر نسوي بريق شاي على النار وتعليله.
1: بريق شاي حلو, جنوب شمال؟
2: جنوب كرك.
1: عافيه عافيه عند عين سارة.
2: على لا والله في مشاريق القصر.
1: مشاريق القصر, بلكي مرينا بكرة غاد.
2: أهلا وسهلا, غداك ابشر.
1: تسلم تسلم.
2: بتحضر وبحضر واجبك.
1: والله أنا لا طريقي نملة ببقى. شكرا لك.
2: ما بيتي ما بتوه. أول ربا.
1: نعم شكرا يا عثمان. يا هلا يا هلا. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 06-47-47-111-112. في ناس بقول لك مش واقعي هذا المثل, في ناس بقول لك لا واقعي وبشدة.

0: بهاء الدين الطراونة يشير بوجود اتصال ومساء الخير.
1: قلب السير برتقالي.
0: ألو.
1: آه.
0: يا هلا. ألو.
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: معك محمد العتوم.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
2: يا زلمة ما فيش صوت بالراديو، شو القصة؟ غير اتصلت خالي الجوجل.
0: أنت بأي منطقة يا محمد؟
2: أنا بشوف وين يعني.
0: راح ننقل الملاحظة فورا.
2: لأنه وشيش بس. لكن
0: وشيش
2: بجوز انه خلل فني.
0: اها
2: ايوه. بعدين حكيت مع خالي الجوجل زي قلت له هيكيش.
0: اها.
2: قول لي لا اذا مفتح الشاشه قلت له خليني بسمع على الراديو.
0: افتح الشاشه الراديو. طيب محمد. محمد. اللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. شو رايك بهالمثل؟
2: هذا مثل قديم هو فلاحي.
0: تمام.
2: اللي ما بطول العنب بقول عنه حامض صحيح.
0: عمرك جربته؟ عمرك جربته هذا المثل؟
2: جربناه كثير ومر علينا.
0: كيف؟
2: اللي هذا مثل واحد قصير.
0: اها.
2: والداني بتلاقيه مثلا معرشات عالية.
0: ايوه.
2: ما بعرف شو طوله.
0: اها.
2: وفي مثل ثاني اللي ما بطول التيني كتلته الغبينة، برضو هذا قصير مش قادر يطول.
0: لا لا.
2: مثلا يقول الطويل طال التيني.
0: اها.
2: والقصير كتلته الغبينة يعني مش قادر يطول. فضول مثلين مقاربات من بعض زي نعم. بعض.
0: جميل جميل.
2: آه.
0: طيب احنا راح نوصل ملاحظتك للقسم الهندسي. شكرا لك. شكرا
2: على لك. على التلفون ما بيش.
0: شكرا لك يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: هلا.
0: يا هلا.
3: مساء الورد استاذ خالد.
0: مساء النور.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
3: اليوم مبكرة انا صح ما غياب.
0: بريهان.
3: يا هلا.
0: يا هلا يا هلا. بس سجلناكي غياب.
3: ظروف
0: صدقني.
3: ما
0: ببعدني
3: عنك إلا الشديد
0: القوي. نعم. بقول لك اللي بيحكي هذا المثل بتكون نفسيته ضعيفة يعني. ما بحب الخير لغيره.
3: هلا أستاذ خالد خلينا إحنا مشان ننصف أطراف بلاش إنه إحنا نكون حيازيين.
0: يلا ننصف.
3: الآن اللي بيحكي هاي العبارة اللي هو اللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول يا بيكون من باب قلة الحيلة إنه مو قادر يوصل للشيء اللي وصل إلى الطرف الثاني.
0: تمام.
3: خلينا نتفق إنه أول إشي قلة الحيلة إنه جوز ما إمكانياته تسمح له يوصل للمستوى أو للشيء اللي حققه الطرف
0: يعني
3: الثاني.
0: يعني واحد قال أنا نزلت مثلا على العقبة نزلت مشوار، الثاني بيقول له يا أخي شوب وتعب ومخالفات صار يطلع سيئات وسلبيات بالرحلة مثلا.
3: شكت لأنه هو ما صح إله يروح على العقبة. فهمتني؟ فهل يحط الأسباب هاي فقلة الحيلة في هاي الحالة. الآن ممكن أنه نحكي عن العنب حامض من باب الغيرة.
0: غيرة
3: إنه من غار من هالشخص هذا.
0: تمام.
3: فيا أستاذ خالد لسان العاقل وراء قلبه.
0: أها.
3: ولسان الأحمق وراء لسانه.
0: انت بتدققي بالحكي لما حدا يحكي.
3: يعني لسان العاقل وراء قلبه.

0: وقلب الأحمق وراء لسانه.
1: قلب الأحمق دائما وراء لسانه.
0: فأنا بدي أحكي مشاركة بسيطة، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى مجموعة من الناس يوقدون النار فقال لهم يا أهل الضوء، ولم يسيء التعبير وقال لهم يا أهل النار خوفا على مشاعرهم.
1: شوف التأدب لوين.
0: والإمام الغزالي عندما جاء له شخص وقال له ما حكم تارك الصلاة، فقال نمسك بيده ونقوده معنا إلى المسجد. فالحياة أسلوب وليست تصدي وانتظار عيوب.
1: ليست تصدي وانتظار عيوب.
0: سلامتك والعافية أستاذ.
1: شكرا لك يا بريهان، عدت وبمشاركة جميلة كالعادة. شكرا لك. 0647 47 111 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. يا ناس أحبها وأحب أسمع سواليفها.

وأحلى ضيفا عزيزا عزيزا هو الزميل، هو من أعرق الزملاء سفيان المحاميد، أتانا من غرفة المراقبة إلى الجاليري. أهلا وسهلا يا سفيان.

0: والله محظوظ هذا المساء، يعني علاء قطيفان من المراقبة واسماعيل النجار أيضا وسفيان المحاميد، هذا الثالوث الجميل من أجمل الزملاء. يعني إيش بدي أكثر من هيك؟ سهرة جميلة وأربع زملاء من أجمل ما يمكن. معنا اتصال، مساء الخير. هلو.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الورد، كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: تحياتي إلى كل السامعين وللموجودين. معك نغم الكردي أم ريان.
0: أهلا يا نغم الكردي أم ريان.
1: أهلا فيك.
0: يا هلا.
1: المهم خلينا نحكي بالمختصر.
0: بالمختصر يلا.
1: اللي بيحكي هيك هذا برجع للمفهومية، عارف كيف؟
0: كيف يعني؟
1: بفهم وما بفهم. اللي بفهم بعرف إنه العنب حلو حلو.
0: أها.
1: مقطوف مش مقطوف. مزروع بده يطلع، بده لسه ما زرع، معروف إنه
0: مسألة
1: العنب
0: وقت
1: حلو.
0: يعني.
1: أيوة. واللي ما بيفهم، عرفت كيف، او خلينا نحكي العاجز عن هالشي،
0: ايوه،
1: عن الفهم بحكي عنه حامض.
0: تجبتيها من الاخر،
1: عرفت كيف. فخليني اختصر لك اياهم ثلاث حلقات لو سمحت.
0: ثلاث حلقات؟
1: بالمثل خلينا نحكي.
0: انت يعني سمعت الثلاث حلقات وما شاركتي فيهم؟
1: والله سمعت بس خفت الرصيد يخلص بصراحه.
0: طب يعني احنا بنطلبك يا
1: طيب يلا
0: خلص المره الجايه.

0: احنا نطلبك رنا.
1: المهم
0: المهم تفضلي
1: نرجع
0: ثلاث
1: للمثل.
0: حلقات يلا
1: نرجع للمثل.
0: يلا انا والله ايه. انا سعيد انه المتابعين قاعدين بتابعوا لي يعني حلقه بحلقه بحلقه وبرجعوا اثر رجعي. تفضلي تفضلي.
1: يعني خليني احكي لك اول شيء ملاحظه انه المساء خلينا نحكي احنا بعصر النت والتكنولوجيا
0: نعم
1: الناس صارت تسهر اطول مده
0: نعم
1: بس بخاف اظلمك بهالطلب يعني
0: نعم
1: انه يطول الوقت على كيف احسن بيكون افضل يعني الناس بنحكي تستمتع بالليل او بالسهرات
0: وانا اروح على الدراجة النارية بالشتاء وبالبرد وامرض عشان اطول
1: يا سيدي هذا
0: ولو معي رينج روفر عادي بتاخر
1: ملاحظه المهم
0: شكرا على الملاحظه
1: اهلا فيك يا رب
0: هلا
1: احنا مش لاشي بس من من عشمنا بحلاوتكم يعني
0: نعم احنا لو مدينا البرنامج للوحده بالليل بكون ناجح ان شاء الله
1: برضه حلو ايوه
0: لكن ساعه ونص يعني جميله تفضلي اكملي بعد الملاحظه الاولى
1: اوكي المثل خلينا نحكي بدي اربطهم مع بعض لو سمحت يعني انه كل القلوب بها شعله فكيف للظلمه اجتياحه كيف يعني هذا مثل اعطيتك مثل الحلقه اللي بعتها اللي ما اروع يعني تنقال للمحبطين للمكسور الشعوب مشاعرهم وهيك اشياء فاحنا اذا حكينا لهم ما اروع ما زي هيك مصطلحات حلوه بنحاول ان نزيد الشعله هاي اللي بقلوبهم عرفت كيف يعني خطوه حلوه مستفيده وهدول يا سيدي الحلقه اليوم هدول نفسهم العدم مفهوميه او العاجزين عن هالشيء ويريد بس بيحكوا عنه خامد بيحكوا عنه اوقات مضر مر ما بينفع مش مفيد يعني بيطلع وقت فهدول نحاول ان ايش نصلحهم بكلام حلو هيك لعل انه قلوبهم تصفى وهيك يروقوا يعني عرفت كيف وسلامتكم
0: شكرا يا نغم
1: اهلا
0: والله حلو انه المستمع حريص على كل الحلقات وكان احنا بنقدم حصه كامله ولكن هي تعليله يعني له برنامج تخصصي او في ضيف مختص احنا تعليله بندردش معكم بنسمع سواليفكم نسمع افكاركم وهي الافكار يعني كل الاراء تحترم بالنهايه مساء الخير
2: مساء الخيرات
0: والوردات
2: تحياتي استاذ خالد لك ولطاقم العمل الجميل
0: يا هلا.
2: كل المستمعين والمشاركين محمد جوجس
0: يا هلا يا محمد يا هلا.
2: والله يا استاذي هذا المثل واقعي جدا
0: نعم
2: والبعض يستخدمه وهذا المثل يدل على عدم تحقيق بعض الأشخاص لأهدافهم أو الحصول على شيء وبدلا من الاعتراف بعجزه يبدأ بذم هذا الشيء والتقليل من شأنه ربما لنقص في أولئك الأشخاص أو من باب الغيرة والحسد لأفكار لإنكار نجاحات الآخرين أو الوصول إلى نفس مكانتهم وهذا المثل أصوله يونانية له جذور في منطقتنا منطقة بلاد الشام قصة الثعلب والعنب وبعدها انتشرت عبر الشعوب إلى منطقة بلاد الشام ثم إلى باقي المناطق العربية لكن أرى أن هذا المثل واقعي جدا يدل على بعض الأشخاص إن شاء الله ما يكونوش كثر اللي بينكروا نجاحات الناس هذه مشاركتي بالنسبة لموضوع المثل أما إذا بتتكرم علي اسمح لي أهني الأستاذ أحمد الكردي بمناسبة عيد ميلاده
0: كل عام وهو بألف خير
2: العمر المديد له ولكل المستمعين والله إذا تكرمت كتبت أبيات شعرية مداعبة
0: يا سلام
2: بقول صوت من الأثير يجلو هم دنيانا أحمد الكردي وبالإلقاء أحيانا تنساب نبرته في المذياع شادية فتسكن الروح إعجابا وألحانا يزف للناس نصحا صاغه ذهبا ويحمل المسك في الكلمات ريحانا يقول والقلب غض في نظارته 20 عاما واثنان فقط حانا ما دام نبض الهوى بالقلب مشتعلا فكل يوم به ميلاد دنيانا
0: الله
2: وهو ألف خير وبعدين 20 عاما سامحني عليها هذه تقدير سن من عندي
0: نعم نعم
2: كل التحايا
0: كل عام وهو بخير وشكرا على القصيدة الجميلة تحياتي لك محمد
2: أشكرك
0: يا هلا
2: شكرا جزيلا أشكرك
0: نذهب لفاصل ومن ثم نواصل

هذه هدية علاء قطيفان للمستمعين يا مدور الهين. وأضاف يعني حكمة هذا الرجل وقال لي قبل قليل: المكان الأغلى في العالم هو رأسك، فلا تدع أحد يعيش به

0: ترى الكايد أحلى. معنا اتصال. مساء الخير. والوردات. يا أهلا، هذا أستاذ محمود العزام الشاعر الجميل.
1: حياك الله. ماذا نصنع؟ يعني لا نستطيع إلا أن نشارك.
0: والله أنا يعني بدي رأيك بجملة علاء قطيفان، بقول لك أغلى إشي بالدنيا راسك، فما تخلي حدا يقعد فيه مجانا.
1: يعني هو بصير، بس أنا عطول خطرت عبالي شغلة سبحان الله عجيبة يعني. يعني من الداخل أنت تقصد يعني؟
0: نعم من الداخل. ما تسكن في حدا ببلاش
1: أكيد يعني، هو مشان ما تفكر فيه ولا تنشغل فيه ولا شيء، بس حطيت من الخارج، والخارج مرات بسكن بالرأس يعني، بصير فيه أشياء يعني.
0: والله هذا موضوع عميق جدا والله يا محمود.
1: يصير.
0: نعم.
1: المعنى اللي قصده الأستاذ الكريم ألا والله إنه عميق وواجب يعني. نعم. يعني مش بسهولة.
0: لا أنا بحب مداخلاته على يعني لما يكون معنا بالجاليري يعني يعني بضيء أشياء جميلة. لكن نعود لي واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول.
1: والله يعني هو المثل هذا يعني حقيقي، ومثل بنطبق على نوعية معينة وشريحة معينة من الناس.
0: نعم.
1: اتطرق إلى العتوم، اتطرقت إلى الأخت يعني حقيقي 100%. وطبعا أنا بنحكي عن العنب، وهو العنب ما لوش دخل بالموضوع. راح واحد يخطب واحدة والله قالت مش بيعجبني شيء، بروح بحط كل بلاوي الدنيا فيها. والعكس صحيح. إنما في ناس لا بيطولش العنب، بيقول بعض الناس بيقول يا قلت الحيلة، كيف بيقول يا قلت الحيلة، وبعض الناس بيقول الحمد لله هذا نصيبي.
0: حلو.
1: لذلك أنا لو شملت هذا الموضوع بقصة قصيرة بصير أستاذ خالد.
0: والله قصة طويلة وقصيدة.
1: الله يبارك عمرك. فبصير إنه في جرش القديمة.
0: نعم.
1: كان محلات بقول لك يعني سوق عامر وخيل وخيالة، وهذا سروجي وهذا سراج، طبعا فرق بين السروجي والسراج، وهذا خياط وهذا يعني سوق عامر. فبيقول لك إنه هذا الختيار اللي بيشتغل سروجي بيسوي سروج الخيل، لأن السراج اللي بيسوي الخيم وسروجي اللي بيسوي سروج الخيل.
0: صحيح.
1: بيتعب يوم ختيار وبيحط حفيده بالمحل، بقول له بس خلي عشان المحل يظل فاتح بدي أغيب لي ساعتين ثلاثة وأرجع. فباللحظة هاي بمر خيال وين المعلم، قال له والله طلع يقضي حاجة ويجي، قال له والله معي السرج تعبان وبدي أمشي حالي بأي سرج
0: يبدله يعني؟
1: نعم بدي يبدله.

0: آه. بس بمشي حالي بأحسن منه لأنه الوضع لا يسمح الآن إني أنا أشتري واحد جديد. كل ما يجي قدامك شوفه شاف شاف، وإلا الختيار يا سيدنا العزيز الحاج باقي يخبي الغلة بهذا السرج، حاطه بالزاوية وحاط فوقي سروج كثيرة
1: يا لطيف. والسرج له جيوب وحاطط المصاري بالجيوب،
0: حاط بالجيوب هذا زلمة جوا

0: محاول السيد رايح لا يا ابن الناس شو اللي سويته؟ قال له هذا اللي صار. الختيار ما كشف سره ولا شيء، صار يخيط ويسرج بسروج وهو على لسانه كلمة يا مراح راح لا تراح راح، واللي راح راح،
1: واللي راح راح.
0: ما قال اللي مطال العنب حامل عاد يقول، قال اللي راح راح وصارت على لسانه يا مراح راح لا تراح. والناس يجوا يشتغلوا وعلى لسانه هالكلمة إلى يوم شهر شهرين الله أعلم، وإلا واقف الخيال قدام المحل ولا هو نفس الرجل هذاك. سلام عليك سلام، كيفك حجي شلون؟ قال والله مريت قبل 3-4 شهور وما كنت موجود، لقيت شاب صغير بالمحل وبدلت السرج، واليوم والله تعب خالص بدي أحسن منه. عرفت كيف؟ يوم اطلع الختيار وإلا
1: هو سرجه.
0: أيوه قال له على طول نزله نزله، خذ اللي بدك إياه تفاهمه بسرعة ومديده على السرج من جوه، وإلا مصاري كاملات مش ناقصات شيء.
1: أه.
0: سبحان الله
1: سبحان الله.
0: صار يخيط ويقول يا ملكلك لا تلكلك، واللي لك لك، يا ملكلك لا تلكلك، واللي لك لك، وذهبت مثل على لسان الختيار.
1: يا سلام.
0: وهذا مجمل يعني فكرة اللي ما يطول العنب حامض عليك.
1: يا سلام، ولكن احنا برضو حريصين نسمع منك قصيدة.
0: وقصيدتي الآن مراقبة من 4 أساتذة يعني مكرمين ما شاء الله بالمجلة. نعم. زي ما تفضل. نعم. والأستاذ طالب زياد، فكيف عاد محمود العزام شو بدي سوي الآن يعني؟ بدي يقول قرية وعلامات الفقر وعيون كنها عيون.
1: عيون.
0: قرية وعلامات الفقر وعيون كنها عيون، وطفال تلعب بالشمس وكبود عطشانة.
1: عطشانة.
0: نطان نص مهدمة ورجوم هون وهون، لا في طريق معبد ولا في دكانة، بيوتات طين مشققة وغالب عليها لون، وجه الزوابع كنها بالطين غرقانة، تسمع عوى بيبانها تندب كمل محزون، يتناوب انجزة أسير وباب زنزانة، قرية خرابة ما حدا كم من عرق زيتون، يا دوب خضر وعسى والمزراب رمانة، وطلال فوكس مهكعة تلمح شكل شارون، وحبال وشوية أواعي طفال تعبانة بألوان مشموسة فهد مرت عليها قرون، لا عاد عيد وعيدت لا كف رحمانة، وجرة تحت فيت عريسة ومنصب وكانون، وزوال تتهادى كما الأشباح هل كان، سكراب قيل في ذرى ساحاتها مركون، سك التركتر مستوي وشياء خربانة، وعنزات وأجيز على خبزات في ماعون، يا دوب تتمايز مع العنزات إنسانة، وعنزات وأجيز على خبزات في ماعون، يا دوب تتمايز مع العنزات إنسانة، كومة قرامي مجمعة وقشعات للطابون، تدبيرتها يطلع رغيف بطون جيعانة، قرية عجيبة ما عرفت مثالها بالكون، في موجتي حطت على نيران شعلانة، لا زارها مرة وزير ولا وصلها عون، ولا عادها مرة الطبيب وقال عيانة، ولا سجلوها في عطايا الرز والصابون، ولا رقموها في سجل الفقر كحيانة، لأنها حكاية من لظى في داخلي مكنون، لأنها حكاية من لظى في داخلي مكنون، قصة حياتي صغتها بالآه مليانة، قصة حياتي صغتها بالآه مليانة.
1: الله الله الله. يعني نستحق فاصل بعد هذه القصيدة والقصة الجميلة. محمود العزام دائما أنت مبدع، ولكن هناك اتصال ينتظر من بدري، ناخذه وبعدين ننتقل لفاصل. شكرا محمود. معنا اتصال، مساء الخير. يا هلا.
2: لك يا استاذ خالد.
1: يا اهلا.
2: تحيه الى كل فريق المراقبه والهندسه.
1: نعم والله محظوظ اليوم بعلاء وصفيان واسماعيل وبهاء الدين.
2: نعم. تحيه للاستاذ محمد جوجزه، وتهنئته وتهنئة الجميع لأحمد الكردي مناسبة عيد ميلاده.
1: كل عام وهو بخير.
2: إن شاء الله العمر المديد والعيش الرغيد بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
2: والله دائما الأمثال العربية أنا بعتبرها في لغتنا العربية من باب التورية والتضمين، لأنه المثل يكشف عما وراءه، هو لا يلقى مباشرة وإنما يراد به ما يقصد المثل، إنه صاحب هذا المثل بقول إنه وكأنه يا أخي حاسد الإنسان على نجاح، أو حاسد الإنسان على هدف محدد، أو إنه يعني مش مثل ما بقول

0: بقوله، اللي معه قطين بوكل بده ثنتين، واللي ما معهوش بجوز ما يوكلي. طب يوم من الايام لما سمعت هذا المثل، اللي معه قطين بوكل بده ثنتين، قلت طيب واللي معه قط ايش بوكل؟ قول
1: القط بحب السردين والتونه يا صديقي.
0: والله نختار مهم لاقي توكل يا حسره اليوم.
1: وين القط؟ والله مدبر حاله القط دائما.
0: يعني
1: خاصة عند المطاعم،
0: يعني في ناس بتحسب الواحد على لقمة الخبز اللي قاعد يا أما هو سبحان الله. شو أبو تمام قال؟ لولا التخوف للعواقب لم تزل، للحاسد النعمة على المحسود، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العمود.
1: الله الله، جميل جميل، شكرا لك يا صديقي. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. تحياتي لك.

0: 0647-47-111-112. معنا اتصال مساء الخير.
1: هلو.
0: هلو.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء الخير أستاذة هلا.
1: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: ومساء فريق العمل.
0: نعم.
1: الأستاذ علاء قطيفة ما شاء الله اليوم الله

0: وصلنا لنا بعامرة عندك الاستوديو.
1: يعني هذا من دواعي سعادتي انه الزملاء
0: الله يحماهم جميع، والاستاذ سفيان المحاميد والاستاذ اسماعيل النجار كلهم المراقب الرئيسي. تحية كبيرة كبيرة للدكتور بهاء الدراوني وكل المستمعين والمشاركين. انا عصام معكم.
1: يا هلا عصام،
0: اذا بتسمح اهلا بحضرتك قبل ما اذا بتسمح يا عبر برنامجك بس تحية الدكتور احمد الكردي بمناسبه عيد ميلاده، بقول له عقبال 100 سنه يا ربي، وان شاء الله كل ايامك تكون خير وبركه وسعاده وصحه وعافيه.
1: امين امين. كل عام هو بخير.
0: هو بخير وصحه وعافيه. هلا الموضوع اللي ما يطول العنب حامد عنا يقول، هذا بحكي عن الانسان اللي بيتمنى يوصل لشيء لكن ما بيقدر يحصل عليه. هذا الانسان لازم يعترف انه ما قدر يصير هذا الشيء. بصير يقلل من قيمته، بصير ينتقده. هذا الشيء بنشوفه بحياتنا في النجاح. في العلاقات حتى بالعلم والثقافة أحيانا بنشوف شخص ناجح بدل ما إحنا نروح نبارك له بنحاول نقلل من إنجازاته. كأنه نجاحه بقلل من قيمتنا. ليش ننظر لهذا الإنسان هيك؟ الإنسان الواعي اللي بيعرف يفرق بين الشيء اللي ما بيناسبه والشيء اللي كان يتمنى وما يقدر يحصل عليه. إذا هالشيء ما تحقق إلنا مش عيب، مش عيب إنه إحنا نعترف إنه وزعلنا وتضايقنا، ومش عيب إنه نبدأ إحنا من جديد ونرضى بنصيبنا، نرضى باللي أعطانا إياه رب العالمين. لأنه النجاح الحقيقي إنه مش إحنا نقلل من نجاح الآخرين، لكن النجاح الحقيقي إنه إحنا نعرف قيمة أنفسنا، نحترم تعب غيرنا، نرضى باللي بيقسملنا يا رب العالمين. لذلك علينا لما نشوف نعمة عند غيرنا والله ندعي له بالبركة تقول ما شاء الله، ولما نشوف نجاح نبارك لصاحبه. والنجاح غيرنا مش خسارة إلنا. لو إنسان كان بيتمنى يوصل لمكانة معينة ولكن لم يصل بصير ينتقد. ليش ينتقد الناس اللي وصلوا إلها؟ في إنسان بيقرأ، في إنسان بيتعلم بيطور من ذاته بيوصل لمستوى علمي مميز. ممكن شخص آخر ما عنده القدرة على إنه يبذل جهد مثل الطرف الأولاني، بصير يقول شو الفائدة من القراءة؟ والله الكتب ما بتطعم الخبز. لكن هل القراءة فعلا بلا فائدة؟ ولو هو بحاول يقلل من قيمة الشيء حتى يحقق فائدة. المثل بينطبق فعلا على العلم، العمل، التطوير للإنسان، التطوير الشخصي حتى في تجارب الحياة بفيدنا. يسعد في مساك الطيب وأشكرك أحسن استماعك.
1: شكرا لكم يا عصام.
0: تحياتي
1: يا هلا. 0647 47 11 112. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0-647-111-112. مساء الخير. هلو.
1: هلو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: العافية وصبح عليك.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: تحياتي إلى كل الهندسة ولكل زملائك في الاستديو ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية. يا هلا.
1: واسمح لي هي حي أخي وصديقي الأستاذ أحمد الكردي بمناسبة عيد ميلاده، وبقول له يا أبو جود كل عام أنت بألف ألف خير، بتمنى لك التوفيق والنجاح والاستراحة والعقبال 120 سنة ويوم زيادة.
0: نعم.
1: أما بالنسبة لموضوعك، أنا موضوعك بسامي هاي حجة المفلس اللي مش قادر يوصل لمبتغاه، هذا بصير يحكي هذا المثل. في ناس بتلاقيها بتشتغل وبتعتمد وبتقاوم، لكنه مش قادر يعمل أي شيء إن كان.
0: نعم. حامضا عنا يقول
1: أبدا شو بدي يحكي، مش قادر يعمل إشي. بصير يحكي هذه الأمثال، ما في مثلا أيام هذه كذب، والله كلها صحيحة.
0: جميل.
1: وأنا بدي أتمنى لك التوفيق والنجاح.
0: شكرا لك. شكرا لك يعني. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير، الله يمسيك بالخير.
0: يا هلا.
2: يسعد مساك أنت والمستمعين.
0: وأنت
2: والله يا طيب الحياة، الآن احنا ودنا نتعلل بس تعللنا ظلنا يعني.
0: والله بتكمل بسماع صوتك.
2: الله يطول عمرك.
0: مين معنا؟
2: معك يا دخل الله أبو سبيل بدو الكرك.
0: هلا يا دخل الله. هلا وتحياتي للترى خوي من الكرك. بهاء الطراونة.
2: والله هنا عنديك
0: ومنك
2: وبالطراونة كله.
0: نعم
2: والله يلا حيو غانا على عنا بقالوا عنا سوالف كثيرة ومثال كثير.
0: أها.
2: بس كمان احنا مثل ما نحسن بالمثال اليونانية، على قول الصديق العزيز اللي تكلم قبل شوية انه مثل يوناني.
0: نعم.
2: ليه ما كمان نحسن بالمثال الأردني؟
0: يعني حلقة امبارح كانت عن الأمثال كمان، يعني احنا منضيف. تفضل.
2: على كمال العنب بالعنب، العنب يقول ودك عنب ولا تقاتل الناطور.
0: ودك عنب ولا تقاتل الناطور.
2: هاي وهذا كمان مثل أردني.
0: نعم، لكن احنا اليوم تكلمنا عن اللي ما بطول العنب حامض عنه بقول.
2: يعني هذا مثل معروف، لصار ما تريد لك واحدة نشمية ومن عرب كينه وبها أصل وبها فصل وحسب ونسب.
0: أيوة.
2: وما صح لك يظهروك عنها على أول نشام وطيور شذوة.
0: أيوة.
2: ودك صير تضعن سمعت.
0: لا إله إلا الله.
2: وشرك راية. بحسبها ونسبها.
0: يعني إذا طلبت واحدة نشمية ويعني حسب ونسب وما صحت لي بصير أقول عنها حامضة.
2: وتكاد إنها شو معسر. حسب هو مبدأه وضميره.
0: حسب ضميره.
2: قال الأخت قبل شوية. الأحمق لسانه ورا قلب، أما العاقل قلبه ورا عقل.
0: صدقت. شكرا لك يا دخل الله. من نسمع مشاركاتك، من نسمع كل أحد واثنين وثلاثاء
2: إن شاء الله.
0: يا هلا. 0-647-111-112. نذهب لفاصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يا الله يعطيك العافية وشي وبالمناسبة هاي
0: نرفع الصوت معلش، نرفع صوتنا شوي.
1: بدي بالمناسبة هذه عزي الأخ يعني
0: ألو، يا ريت يطلب له مرة أخرى. مساء الخير. طيب نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. يا ريت اللي يطلبنا يكون بمكان فيه بث و

0: أما براوة أما براوة، معنا اتصال. مساء الخير.
1: هل تذكرون غريبا عاده شجن من ذكركم وجفى أجفانه الوسن يخفي لواعجه والشوق يفضحه فقد تساوى لديه السر والعلن يا ويلتا أيبقى في جوانحه فؤاده وهو بالأطلال مرتهن وأرق العين والظلماء عاكفة ورقاء قد شفها إذ شفني حزن فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها وبات يحفر ارتياحا بيننا الغصن يا هل أجالس أقواما أحبهم أو كانوا على عهد فقد ضعنوا أو تذكرون عهودا لا أضيعها إن الكرام بحفظ العهد تمتحن إن كان عادكم عيد فرب فتى قد عاده بالشوق من ذكركم حزن وأفردته الليالي من أحبته فبات يرشدها مما جنى الزمن بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم

0: ولا كأس ولا سكن ولا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. مساء الخير.
1: وكل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير. أشكرك جدا أنا وأشكر الأصدقاء من أول اتصال لآخر اتصال، وأخص بالذكر الأخت الفاضلة أم عصام، الأستاذ نايف الأزايدي، الأستاذ محمد كوغزي، الأستاذ معتصم البطايني، كلهم تحياتي وكل السادة المستمعين بالاسم بشكرهم. وهاي عادتك أنت لأنه البرنامج إلنا وإحنا شركاء فيه.
1: قلنا شعورك وانت صار عمرك 18.
0: بدي اطلع جواز سفر جديد او هوية. شوف، في كل الانسان اول ولادة اللي بتكون ولادة الوجود، وجودك في هذه الدنيا.
1: نعم.
0: ثم تلت الاف المرات عندما تنجز شيء حقيقي تشعر بولادة. عندما تصل إلى مبتغاك تشعر في ولادة. عندما تواجه ناس طيبين مثلك ومثل مستمعينك تشعر في ولادة. فما ننولد في الحياة آلاف المرات نتيجة المواقف الطيبة اللي نلتمسها من الناس اللي مثلكم.
1: نعم
0: يا سيد. أما بخصوص الموضوع، إن الله يلوم على العجز، فعليك بالكيس، فإذا غلبك أمرا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. عليك المحاولة مرة واثنين وثلاثة، أما إنك توصل لمرحلة العجز والكسل في عدم وصولك إلى مبتغاك وتضع أفعال الناس الآخرين في حدقية العين، في حدقية الفشل، بدك تفشل نتيجة عجزك وكسلك، انك مش قادر تسوي
1: او مش قادر تفرح لغيرك
0: تماما.
1: نعم.
0: وبتكون هاي كارثه مشكله لما بكون لا تسمي النجاح الاخرين وتقدمهم، بكون فعلا مشكله كبيره، بتكون دبت فيك الغيره والحسد وتقليل من شان الاخرين.
1: نعم.
0: بتكون وصلت الى هذا الحد. فلذلك في ناس كتير، يعني وأنت كإعلامي وأخبر مني، فلان فلانة بتقول لك أنا يجاني مليون واحد، أقل واحد طبيب.
1: نعم. مهندس طيار
0: طبيب. معالي.
1: نعم.
0: لربما اللي بتحكي فيه مزبوط، هي ضيعت الفرصة وأخذت تلوم نفسها على العجز.
1: نعم.
0: وهكذا المواضيع بتبلش في الناس اللي ما بتحاول. انت يجب عليك ان تفكر ثم تحاول ثم تجرب لتكتسب الخبرة وتقدر ما في يدك حتى تقدر ما في ايدي الاخرين.
1: يا سلام عليك.
0: نعم.
1: يعني شكرا على المشاركة، وكل عام وانت بخير يا أحمد، ودمت مستمعا مميزا، ودائما حضورك وحضور المستمعين دائما يصنع هذا المساء.
0: أكيد. شكرا لك. شكرا للأستاذ.
1: أتمنى حتى يعني أنه قصيدة اللي كتبها لك يعني جوجزة أنها تعاد وتعاد.
0: شكرا
1: لك وله.
0: شكرا. تحيات.
1: معنا اتصال بعد. أحمد مساء الخير.
2: مساء
1: النور. هلا.
2: أتساءل إن شاء الله اتصال كويس.
1: يا هلا. يلا الحمد لله.
2: أنا أشكر أخ جوجزة على القصيدة هذه، لكن نمر العدواني يقول مديت أنا للصيد.
1: نعم.
2: أشد الكلاية وحسن جار الصيد ما فيه ريبة. يا زنجي اللي عليك الوصاية، يا ساق ربدة وإن جرت به صيبة، بالحسن وسن هكفوف النظاية، مثل سرباع ينسكاي سفيبة، بديت ولا رقط البنت نايم، ودي حديد الصيد ما ينحديده، قالك كانك مدهور ومنكسر كالموت سايد، جد النظر وفرق شبايا سبيبة، صارت بغيور غزلان الروض الولاية، طبست طرب الراس جلوك كثيبة.
1: صح.
2: المناسبة هذه يعني حقيقة، أعزي الأخ محي الدين العدوان وأهله بمناسبة وفاة إخوانته
1: رحمة الله عليه.
2: رحمة الله عليه.

0: حياتي.
1: نعم شكرا لك.
0: الدكتور
1: يا هلا. شكرا لك يا هلا. إذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. هذه القصيدة صدقوا لما تصدقوا كتبها شيخ دين اسمه علي بدر الدين، وبعد أن نلتها فيروز وجد مقتولا في لبنان بعدما عذب. أنا يا عصفورة الشجن مثل عينيك بلا وقت.

0: إذن بعد هذه القصيدة الجميلة هناك اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
1: والله تحية لك وللعاملين والمستمعين جميعا.
0: ولك التحية.
1: معك أبو حمزة.
0: هلا يا أبو حمزة.
1: الله يحييك أستاذ.
0: نعم تفضل.
1: أنا من وجهة نظر الحسد نوعين يعني.
0: لا مش الحسد، اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول.
1: آه نعم، هو يعني المقصود إنه في ناس يطمح لعمل أو لعلم لو لوظيفة
0: أو لمنصب أو لرزقة نعم
1: أو زواج مثلا. فبالتالي في ناس يحسد الآخر إذا حصل عليها شخص آخر يعني. فبصير هون يعني عنده حقد وحسد.
0: نعم.
1: وعدم تقبل يعني.
0: نعم جميل.
1: فبالتالي هون الإسلام دم الأمر هذا، جعل الأمر الحسد نوعين يعني. يعني اللي بيتمنى زوال النعمة عن جاره وعن صاحبه وعن صديقه هذا يكون حسد مذموم يعني.
0: نعم. نعم.
1: لكن إذا تمنى أن تبقى هذه النعمة على جاره وهو كذلك يتمنى أن هذه النعمة ترجع عليه كذلك ويصير في نفس النعمة الشخصين، هذا يكون الوضع يعني حلال إن شاء الله.
0: نعم جميل.
1: الحسد يعني هو من أكبر الكبائر ومن أكبر الذنوب يعني. فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وبالتالي المسلم دائما أستاذ يحب الخير لأخيه ولا يتمنى زوال النعمة، وإذا رأى نعمة على أخيه يقول تبارك الله ما شاء الله
0: ما شاء الله. بدي أشكرك حتى نعطي مجال
1: بالعين يعني. والحسد
0: بدي أعطي مجال اتصال آخر. شكرا لك. مساء الخير.
2: مساء الخير طيب خالد.
0: مساء النور. هلا
2: كيف حالك؟
0: أنا بخير
2: والله. الصراحة أنا ما كنت بدي أشارك.
0: طيب وليش ما بدك تشاركي؟
2: لأني معزومة بابن السوس وقاعدة كتير حلوة يعني.
0: وين مش ام السوس، ابو السوس اسمها.
2: هو ابو السوس
0: ولا ابو السوس؟ لو سمحتي انا سكان هناك فما تغلطي باسم منطقتي. ابو السوس
2: انت هناك ساكن؟
0: نعم.
2: اسمع الهواء والجو بجنن
0: ولا ليش انا دائما رايق؟ لان سكان ابو السوس.
2: الله شو انه سبحان الله.
0: كنك رحتي على مطل وبرضه سفيان المحاميد.
2: مطل اخوات وصحبات
0: وسفيان المحاميد كمان ابو السوس
2: كمان.
0: نعم
2: والله بحسدكم على هيك مكان.
0: والله احنا فعلا بنحبه ابو الصوص يعني.
2: طب هذا بالليل هيك حلو، طب الصبح اول ما تكون الشمس تطلع كيف بيكون الجو؟
0: يعني لعلمك بالشتاء الضباب يعني بيلامس الارض عنا.
2: يا الله.
0: ودائما يعني احنا زي مثلا سفيان وزي نعمل عزبتنا وقهوتنا وشاينا وروح نقعد على المطلات دائما، طبعا بنترك المكان نظيف.
2: تعرف سيد خالد انا يعني زعلانة من حالي لأنه الحياة مخديتنا والشغل مخديتنا وعندنا أماكن كتير حلوة بنوقت يعني. أنا نعم. لو ما أخذوني أنا ما بعرف المكان هذا.
0: نعم شو اسمه المكان؟
2: مش مكان إطلالة هيك بتطل على تحت على المزارع وعلى إيش زي
0: أبو السوس مش من السوس.
2: أيوة هي ما بعرف.
0: يلا أوكي هيك مش مشاركة عشانك مشغولة.
2: لا أنا طب شاركت علشان أحكي لأحمد الكردي كل عام وهو بخير.
0: وانتي بألف خير
2: وإن شاء الله قبل 100 سنة.
0: نعم.
2: ويضل متأنا بشعره. وبالإضافة لوجودك طوان.
0: تسلمي. تسلمي. ما معكم جاكيتات أو إشي تدفوا؟
2: لا لا بسين جاكيتات.
0: لأنه المكان بارد.
2: بارد شوي.
0: نعم. يا ستي استمتعي.
2: بالنسبة للحلقة أو عنوان نعم. الحلقة. موضوع العنب أو كذا أحيانا ممكن يكون حافز إنك أنت توصل لإشي ما كنت مفكر فيه أو كنت مفكره سهل. سهل المنال.
0: تمام.
2: بس لما تلاقي الصب صار عندك إصرار إنك توصل لهذا العنب يعني. لو بدك تحط سلم وتطلع له بدك توصل له
0: بدون ما تحكي عنه حامض.
2: بالضبط.
0: طيب شكرا لك يا
2: نال.
0: يا هلا. هناك مجال اتصال. اتصالان مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: والورد. هلا
3: يا مرحبا.

0: مليون ترحيب.
1: يا هلا، مين معنا؟
0: معك سويلم.
1: يا هلا يا سويلم، يا هلا.
0: الله يحييك، يا مرحبا.
1: هلا، من وين؟
0: من الباجة الجنوبية.
1: والنعم، وين تحديدا؟ وين بالجنوب؟
0: منطقة الجفر.
1: لأنه أنا وعلاق طيفان حافظين الجنوب بصم،
0: يعني الجفر.
1: الجفر.
0: يا مرحبا،
1: مبروك مطركو.
0: يا الله يحييك والله. لما يطول العنب محمد عنه يقول ماذا مثلا صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني الدنيا هذه مشغلة ما يقدر يصرها. يقول والله صعبة شيري ذي يذمها.
1: يذمها.
0: أما اللي يحكوا في الفتيات في بنت كذي اللي يحب واحدة لا يمكن ينساها ولا يذمها طول الحياة.
1: بس اللي بيطلب واحدة وما بتصح له ممكن يذمها، يقول عنها
0: لا لا لا، ما يذمها ما يذمها. زي عنترة بن شداد. دخلت تاريخ حبه.
1: طيب.
0: ما ذمها وكتب فيها قصائد. صعب يذمها. أم منصب.
1: أخلاق يا سويلة.
0: سيارة عمرة. يذمها، يقولها يبدلها بغيرها. أما الفتاة لا يمكن يذمها إلى الممات.
1: والله شكلك قلبك أخضر وأنت بعدك بتحبها.
0: أكيد. مشكور يا خالد عاري عليا.
1: يا هلا، كيف تعليلتك الليلة؟
0: رايقة والله.
1: في بريق شاي، في أصحاب خويان ولا ما في؟
0: بريق شاي وقهوة وتلي العاملة.
1: يا سلام عليك.
0: ونقصة وجودك.
1: تسلم، والله أنا أعشق الجنوب بصراحة.
0: يا الله يحييك.
1: نعم، شكرا لك يا عزيزي.
0: يا مرحبا.
1: يلا، هناك اتصال. يعني الاتصالات بتكثر باخر خمس دقائق. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور. هلا،
2: كيفك استاذ خالد؟
1: يا هلا،
2: معك منال ابو فارس.
1: اهلا يا منال،
2: تحية لكل الكادر اللي عندك.
1: ولك التحية.
2: ما شاء الله المحبين كتار.
1: يعني هي اخر حلقة بالاسبوع فبدهم يلحقوا. انا عجبني اللي جاوب على حلقة الاحد والاثنين والثلاثة.
2: عامل ميكس.
1: عامل تحويش.
2: يمكن ما لحق شارك في كل الحلقات.
1: نعم.
2: خلص ضلت في باله انه يحكي كل شيء. اعترف احيانا بكون حبي اناقش في شغله بس تروح علي الحلقه، فبحكي احوشهم مره واحده ما بتزبط.
1: والله هي ظاهره فقط ببرنامج مساء الخير انه المستمع يحوش الحلقات الماضيه ويناقش فيهم بحلقه.
2: يعني لنا حريه الاختيار
1: فقط يعني بمساء الخير.
2: والله ما حدقتنا احنا هالمستمعين.
1: نعم.
2: والله يعني
1: تفضل يا منال. عمرك يعني عشتي مثل اللي ما بطول العنب حامض عنه يقول؟
2: والله أنا بصراحة بحب العنب حامض، ما بحبه حلو بصراحة. يعني بحبه في بداية لما يكون بسموه الحسرم.
1: حسرم
2: بحسه زاكي بكون يعني. بس أنا بحس هذا المثل هو تعبير عن الفشل.
1: فشل.
2: سبحان الله، صعب الإنسان يحكي أنا فاشل أو أنا فشلت. يعني زي لما
1: أو يحب الخير لغيره.
2: لا، زي لما شخص يروح واحد بدرس طب وواحد بروح بدرس تمريض. فاللي درس تمريض تحكي أنا والله لو شديت حالي كان درست الطب وصرت أحسن منه. طب ليه أنت ما شديت حالك ودرست مدام في إيدك إنك تعمل وتصير، ليه ما عملت؟ بس أحيانا بحس في هذا المثل في نظرة حسد كمان.
1: نعم.
2: فلما الناس بصعب انها تقول له ول زي ما بنحكي ول عليك شو صرت وشو عملت وشو سويت وانا ولا اشي. فنضرب هذا المثل انه اللي ما بطول العنب حامض عنه بقول. بس يعني انا إلي طلب، يعني بدي يعني في نهاية البرنامج سمونا اغنية تحت حراسة القمر.
1: تحت حراسة القمر،
2: جميلة هاي الاغنية زي ما عمرك ما سمعتها.
1: لمين؟
2: مهدي اشي اسمه. هي AI تقريبا يعني، بس المغني ليبي هو.
1: تحت حراسة القمر.
2: ايوه،
1: هاي فصحى.
2: جدا كلماتها جدا جميلة.
1: كنها مرت علي. لكن اذا احنا بنحضر قائمة يعني للبرنامج، اذا مش موجودة بالقائمة يعني للحلقة القادمة. شكرا لك.
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك منال.
2: يا هلا.
1: هل هناك اتصال؟ مساء الخير. انقطع الاتصال، اذا نكمل فاصل ونواصل.

0: احنا راح نختصر الاتصالات لانه تقريبا كاد انه الوقت ينفذ. مساء الخير.
1: مساء الخير اخ خالد.
0: مساء النور، اهلا. هلو، يا ريت اللي يكلمونا يكونوا بمكان في بث يعني حتى نسمعكم بوضوح. يا ريت تطلبنا مره اخرى. طيب، مساء النور.
2: يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: يا هلا
2: ام فراس بحكي.
0: اهلا يا ام فراس.
2: يعطيك العافيه استاذ خالد للكادر اللي معك كلياتهم.
0: نعم
2: استاذ خالد، فعلا هذا المثل اللي ما يطول العنب حامضا عنا يقول.
0: نعم.
2: يعني هو مطبق في الحياه بشكل عام يعني.
0: نعم.
2: انا مثلا في واحد كان تقدم لوحدي كثير تقدم لها
0: كم مره؟
2: والله فوق 10 مرات.
0: طيب
2: بعدين بس رفضت لأن هي كانت شايفة حالها ومش عارف مالها ومش عارف مالها وطلع فيها يمكن هيك كم من شغلة ومرة كمان أنا صار معي هاد ابن أختي بدي يجي عنا، هو سكان عمان بدي يجي عنا على العقبة، فبحكي بدي أجي على العقبة بدي لما ما صحده قال شو فيها العقبة وشو فيها العقبة
0: شو بحر
2: وأنا استوقفني إشي ثاني على اقتفال فعلا راسك غالي عليك لا تسكن في أي حدا يعني.
0: علاء سامع يا علاء؟ سامع جداً. انت ايش استوقفك؟
2: كلام علاء اقتفان
0: اللي هو
2: راسك غالي عليك ما تسكن في أي حدا
0: ولا حتى مش مفروش ولا فاضي
2: ولا مفروش ولا فاضي
0: لأنه
2: ولا
0: راس علاء في بلكونتين حلوات اطلالتهم جميلة.
2: لا أبداً أبداً علاء من ذهب هذه المقولة يا
0: والله ذهب يا علاء
2: أبداً زورنا على العقبة مدام هيك طعمك سيئ.
0: والله أعتقد إنه ابني نازل بكرة على العقبة.
2: يا مس أهلا وسهلا فيكم في العقبة أبداً
0: سيئ. لكن دائماً علاء يعني له علاقات بالعقبة كثيرة أصدقاء.
2: يا مس أهلا وسهلا فيكم. نعم. أبداً بيتكم عزيز أبداً.
0: أهل العقبة نشامة وكرمة كل الجنوب والشمال طيبين وكريمين.
2: أهلاً وسهلا فيكم.
0: إذن راسك غالي عليك ما تسكن في حدا ببلاش.
2: أبداً ولا أبداً ولا تفكر.
0: نعم بس تحت خطين علاء قطيفان.
2: علاء قطيفان ابدا بالذهب ابدا. نعم. هاري بماء طيب. الذهب حتى.
0: طيب قولي لي سمعتي صوت الرعد يوم السبت بالعقبه؟
2: هو صوت الرعد اي رعد لو استاذ خالد يوم كان صوت الرعد مش عادي ابدا مش عادي
0: يعني بعض المناطق البرق لمس الارض ولمس بعض البيوت الأرض.
2: انت تتخيل ان انت بتشعر ان البيوت تتحرك يعني في حركه في البيت.
0: هو تفريغ هوائي يعني هو سبحان الله
2: هوائي بس الصوت كان سبحان الله.
0: شوفي سبحان الله سبحان الله قد ما العلم قد ما العلم بيحكي عن حاله انه دقيق الا انه ربنا اكثر دقه واكثر يعني تقديرا للامور
2: احنا فعلا كان ساعتها يعني فعلا لحظه تامل
0: صحيح
2: فعلا
0: صحيح.
2: يعني كانت مع انه بنزول المطر بس سبحان الله انت كان لك يمكن الشعور اعمق من ذلك جاهر بالعالم سبحان الله عز وجل.
0: بدي اشكرك يعطيك العافيه راسك غاليه ما تسكني في حدا ببلاش
2: أبداً. سلم على الأستاذ علاء وعلى الجميع.
0: بوصل
2: أصبح على خير
0: يا هلا
2: هلا.

ما راح نروح بعيد، احنا كل احد واثنين وثلاثاء لنا موعد على اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه الاولى وستبقى الاولى. وبدي اشكر زملاء الاخوه وليس زملاء، يعني اسماعيل نجار وعلاء قطيفان.

وسفيان المحاميد وبهاء الدين طراونة. وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Thank you.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. الملكية الأردنية تعلق رحلتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. من العناوين إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني سلسلة من اللقاءات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى أستراليا، حيث التقى جلالته رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك ونائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارز وممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات أسترالية غير ربحية تعمل في مجال الصحة النفسية. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأسترالية، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات المرتبطة بها. التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى جلالته في العاصمة الأسترالية كامبيرا مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية. وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما. كما التقى جلالة الملك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الأسترالية، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. واجتمع جلالة الملك في العاصمة الأسترالية بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع أفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف أفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما التقى جلالة الملك ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكات استراتيجية بين الأردن وأستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم، إلى جانب الجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع.
0: وعلى هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة

0: طبقة فحل، وقررت أستراليا إعادتها إلى الأردن. وأكد الصفدي خلال مراسم تسليم القطعة على أهمية التعاون في مجال التنقيب عن الآثار وحفظها، كما شكر الصفدي الحكومة الأسترالية على إعادة القطعة الأثرية إلى الأردن. وخلال مقابلة مع قناة ABC الأسترالية، أكد الصفدي أن زيارة جلالة الملك إلى أستراليا تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والبناء عليها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الصفدي ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن دول المنطقة دعمت الخطة باعتبارها المسار الذي كان من شأنه إنهاء الحرب في القطاع. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني محادثات هاتفية أكدا خلالها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واستمرار التعاون في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الوزيران الأوضاع في جنوب سوريا، حيث جددا إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية ومحاولات إسرائيل العبث بأمن سوريا وزعزعة استقرارها، مؤكدا وقوف الأردن الكامل مع سوريا في مواجهة التحديات. وأدان الصفدي والشيباني اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشددا على التضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مزارع الزبن النموذجية في محافظة المفرق، واطلع سمو ولي العهد على تجربة المزرعة في توظيف البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه. واستمع سموه خلال جولة في المزرعة إلى شرح من مالكها المهندس عبد الله الزبن عن منتجات المزرعة الممتدة على أكثر من 1300 دونم، وتنتج قرابة 250 صنفا من الفواكه، وتستخدم أنظمة ري حديثة ووسائل للحد من تبخر المياه، وتتضمن مرافق للبحث والتطوير والتعبئة والتخزين. وأشاد سمو ولي العهد بمستوى الإنتاج الزراعي والذي يعكس قدرة الخبرات الأردنية على تطوير أساليب زراعية متقدمة، مشيرا إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد سموه أهمية استدامة توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي بأفضل جودة. وتجسد زيارة سمو ولي العهد إلى مزارع الزبن في قضاء صبحة بالبادية الشمالية دعما لمسيرة النهضة والتحديث في القطاع الزراعي وتعزيزا للأمن الغذائي والاستدامة في الإنتاج الزراعي بما يواكب متطلبات التطور ويرسخ أهمية الزراعة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. وقال مالك المزرعة المهندس عبد الله الزبن:
1: شرفنا سمو ولي العهد بالزيارة، كان مقابلها عدة لقاءات، كان دعم من سيدنا جلالة الملك وولي العهد لنقل التكنولوجيا وما هو حديث للمملكة الأردنية الهاشمية. احنا تبنينا هاي الوجهة الملكية وثبتناها على أرض الواقع، وشرفنا هو بزيارة لرؤيته انه ماذا حدث في نقل التكنولوجيا. احنا هاي المزرعة مبنية على نقل التكنولوجيا من توفير المياه، من المحاصيل الآمنة خالية من المبيدات، من التكيف مع التغير المناخي. فسيدنا شرفنا هون، انبسط كثير بهذه التكنولوجيا اللي موجودة بالمنطقة، وطلع على الرؤية اللي موجودة بأبناء الأردنيين للعمل الدؤوب لوضع الأردن بمكانها المتميز من الفواكه والخضار.
0: أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في ضوء الظروف الراهنة. وأكدت الملكية الأردنية أنها

0: تتابع المستجدات بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها ستعمل فور إعادة فتح المطارات والأجواء السعودية على استئناف رحلاتها من وإلى الرياض والدمام بعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية. أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات السعودية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. هذا وتدفع هجمات جماعة الحوثيين المتصاعدة على المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية المواجهة في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً وسط مؤشرات على اتساع العمليات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض بالتزامن مع تصاعد هجمات الجماعة المدعومة من إيران واشتداد المعارك في محافظة تعز جنوب غرب اليمن. تفاصيل المشهد على الساحة اليمنية مع الزميل رام الرشق.
1: يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات وتبادل التهديدات وسط تحذيرات سعودية من المساس بأمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمخاوف المتزايدة من انعكاسات التصعيد على الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد. وفي أحدث التطورات، طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحية المركزية في صنعاء، فيما أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمالي الرياض. في المقابل، توعد الناطق العسكري باسم الحوثيين بالرد على أي استهدافات تطال العاصمة اليمنية برد وصفه بالقاسي والمؤلم في الرياض. ميدانيا، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض جزيرة كمران ومديرية القناوص في محافظة الحديدة ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران لغارات جوية، كما تحدثت عن قصف مناطق في مديرية باقم في محافظة صعدة. في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الطيران الحربي شن 9 غارات على مواقع للحوثيين في محافظة تعز، 5 منها في منطقة الضباب و4 في مديرية المصراخ، كما أعلنت استهداف ثكنات وتجمعات عسكرية للجماعة بطائرات مسيرة في جبهات محافظة مأرب، في مؤشر على استمرار المواجهات على أكثر من جبهة. سياسيا، دخلت الولايات المتحدة على خط التطورات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي واصفا تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، ومضيفا أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وفي موازاة التصعيد العسكري والتحركات السياسية، تتزايد المخاوف من تداعيات المواجهات على الوضع الإنساني والصحي. وفي هذا الإطار، حذر مكتب الصحة في محافظة تعز من وصول مخزونات الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية إلى مستويات حرجة، ما يهدد قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها في ظل استمرار المواجهات.
0: ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العطايلة وفد المملكة المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة بالقاهرة لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد العضيلة موقف الأردن الثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، رافضا إجراءات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيطان، ومشددا على ضرورة تحرك دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، واستنادا إلى مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا واختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعمال دورته غير العادية بالتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانته الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها انتهاكات المستوطنين للقانون الدولي. وشدد المجلس على رفض الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، محذرا من تداعيات استمرار الاحتلال على الأمن القومي العربي والسلمي والأمن الدولي.

0: ودعا المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يضمن الحماية الدولية للفلسطينيين وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بتزامن مع إعلان جيش الاحتلال اغتيال 5 فلسطينيين بزعم تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد قواته. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتشديد الحصار المفروض على القطاع وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم معاناة السكان جراء تداعيات الحرب المتواصلة. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها ومداهماتها في الضفة الغربية والقدس التي تخللتها عمليات اعتقال واحتجاز وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والصحفيين. كما حاصرت قوات الاحتلال مجمع فلسطين الطبي واقتحمت مؤسسات فلسطينية في رام الله بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت في جنين والقدس. وفي سياق متصل، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم على المواطنين والمزارعين وقاطفي الزيتون، إذ شملت الاعتداء بالضرب وسرقة المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ظل استمرار التصعيد الميداني في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات جنوبية في ظل استمرار التصعيد العسكري وتراجع المسار الدبلوماسي المجمد منذ آب الماضي. ويأتي ذلك وسط غموض يحيط بالموعد الرسمي لانعقاد المباحثات المرتقبة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها التي نجملها في التقرير التالي.
1: تشهد المنطقة تطورات متسارعة على وقع الحرب على إيران وسط توتر متزايد في مضيق هرمز، حيث أعلن طهران ومسقط التوصل إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، فيما أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا إلى صور أقمار صناعية بأن إيران تعزز تحصينات مواقع حساسة تشمل منشآت نووية ومناطق حدودية تحسبا لهجمات أمريكية محتملة. في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاضا كبيرا في أسعار النفط بعد انتهائها. كما استبعد تقديم روسيا والصين دعما لإيران، مشيرا إلى أن أي دعم محتمل سيكون محدودا للغاية. وعلى صعيد آخر، تصاعد التوتر بين طهران ولندن على خلفية محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا التي تستضيف قاذفات أمريكية. وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المحاولة يرجح أن الحرس الثوري الإيراني نسقها، فيما استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن مؤكدة رفضها أي تهديدات على أراضيها. في المقابل، أدان طهران بشدة الاتهامات البريطانية بشأن تورطها في الحادث. وفي ظل هذه التطورات، أعلنت 60 دولة التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية ورفض فرض رسوم عبور فيها، في خطوة تسلط الضوء على أهمية أمن الممرات البحرية واستمرار تدفق التجارة والطاقة.
0: انتخب الأردن عضوا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفترة 2027-2029، حيث حصل على 171 صوتا في انتخابات جرت خلال أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن انتخاب المملكة لعضوية المجلس يعكس التقدير الدولي لدور الأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، ويؤكد

0: ثقة المجتمع الدولي بالمملكة ومواقفها الثابتة في دعم مبادئ حقوق الإنسان والتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار المجالي إلى أن المملكة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا للحماية. رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية المهندس سامي سبيرات حفل إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من الجائزة وإطلاق دورتها السادسة. وأكد الوزير سميرات أن الجائزة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق. وأضاف الوزير سميرات:
1: هذه الجائزة التي رسخت عبر دوراتها المتعاقبة حضورها كمساحة وطنية للإبداع والابتكار، تتيح لشبابنا اختبار أفكارهم وتطوير مهاراتهم وتحويل طاقاتهم إلى حلول قابلة للتطبيق. ويحمل اسم جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق للخدمات الحكومية دلالة خاصة، فهو يعكس الاهتمام المتواصل لسيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله بالشباب الأردني وإيمانه بقدراتهم وإبداعاتهم وحرصه الدائم على تمكينهم وتحفيزهم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الوطن والمجتمع. ومن هذا المنطلق شكلت توجيهات سموه ودعمه المستمر دافعاً لتطوير الجائزة والبناء على ما تحقق فيها لتواصل دورها في فتح المجال أمام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وحلول قابلة للتطوير وصناعة الأثر.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: لكعك العيد بهجة خاصة وتحضيرات وترتيبات بتبلش بالبيوت منذ دخول الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل. فرحة للجميع، للصغار وللكبار.
1: والله كلامك مزبوط، العيد فرحة وهو من مكملات الفرح بالعيد، ويعد صنع كعك العيد من العادات القديمة المتوارثة اللي ما زالت الكثير من الأسر بتحافظ عليها، وهذا التقليد مستمر ليومنا.
0: طيب كيف بلشت صناعته وكيف انتشرت هاي العادة؟ مين أول من فكر في صناعة معمول العيد؟
1: سؤال مهم ووجبت الإجابة عليه. يؤكد الباحثون والأثريون أن المصريين القدماء كانوا أول من عرف صناعة كعك العيد، حيث تظهر نقوش ورسومات على جدران المعابد الفرعونية تصور عملية صنع الكعك وتقديمه كقرابين للآلهة. عشان هيك يعد كعك العيد أو كما يعرف بكحك العيد من أقدم التقاليد المرتبطة بعيد الفطر في مصر، حيث يعد تحضيره طقساً اجتماعياً تحافظ عليه الأسر المصرية منذ مئات السنين. ولا يقتصر دوره على كونه حلوى العيد، بل يمثل جزءاً من التراث المصري الممتد منذ العصور الفرعونية.
0: طيب لنفترض أنه بدأ من العصور الفرعونية، كيف وصل لعصرنا وللعصور الإسلامية القديمة؟
1: برضو سؤال مهم. اتطور الكعك عبر العصور وازداد الاهتمام فيه خلال الحكم الإسلامي لمصر، خصوصاً في عصر الدولة الفاطمية اللي خصصت له إدارة حكومية عرفت بدار الفطرة. كانت هاي الإدارة مسؤولة عن تجهيز كميات كبيرة من الكعك وتوزيعها في العيد، ورايحين نسمع عن العصور الإسلامية كاملةً.

0: مثل ما بنعرف إنه لهذه العادة ارتباطاً وثيقاً بين الاحتفال بعيد الفطر وتوزيع الكعك، ومن هيك أصبح يطلق عليه كعك العيد.
1: صحيح، وتقليد كعك العيد بدأ فعلياً مع عهد أحمد بن طولون، وكان يصنع ويوزع في المناسبات الدينية خصوصاً عيد الفطر. ومع دخول العهد الفاطمي تشكلت المظاهر الاحتفالية المرتبطة بالأعياد، فكان للخليفة زي معين في كل عيد، وكان في عيد الفطر ما يسمى دار الفطرة اللي حكينا عنها، وكانت هاي المؤسسة مسؤولة عن كل التجهيزات اللازمة للاحتفال بالعيد، من بينها بطبيعة الحال صناعة وتجهيز كعك العيد الذي كان يتم توزيعه بكميات ضخمة جداً. بينما يعرف عن الفاطميين اهتمامهم الواسع بكعك العيد، يرى بعض الباحثين أن الدولة الإخشيدية كانت أول من اعتنى بصناعته.
0: بس يظهر أن الدولة الإخشيدية كانت قبل الفاطميين، وكان اهتمامها أكبر في هاي المناسبة، صح؟
1: مظبوط، حتى مشهورة قصة الوزير الإخشيدي أبي بكر محمد بن علي المادرائي، هذا صنع كعك عيد، وكان الكعك محشو بالدنانير الذهبية، وسمى الكعك وقتها إفطن له بقصد عن الدينار الذهب، وهو دليل على الأهمية الكبيرة اللي أولتها الدولة الإخشيدية للكعك.
0: طيب إيش السر في إنه مرتبط اسم الكعك بالعيد؟
1: السبب إنه كان الكعك يوزع كصدقة على الفقراء خلال العيد، حيث نصت العديد من الوقفيات الإسلامية على تخصيص جزء من الكعك للأيتام والمحتاجين، كما كان تبادل أطباق الكعك بين الجيران والأصدقاء عادة راسخة في المجتمع المصري، وهو ما وثقه المؤرخون في القرنين 14 و15 الميلاديين، وقد خلقت هذه العادة ارتباطاً وثيقاً للاحتفال بعيد الفطر وتوزيع الكعك، ومن ثم أصبح يطلق عليه كعك العيد.

0: طيب لو بدنا نحكي عن العصر الحديث، إيش بنقدر نعرف كيف ارتبط الكعك بالعيد؟
1: يا ستي، في العصر الحديث لعب أهل الشام اللي هم إحنا، الذين هاجروا إلى مصر خلال القرنين 19 و20 واستقروا بها، دورا مهما في تطوير صناعة الحلويات بمصر، ومنها كعك العيد والبسكويت أيضا، حيث ظهرت تقنيات جديدة للصنعة أضافت إليها شكلا متطورا، لا سيما مع استخدام الماكينات الحديثة لتحل محل المنقاش الشعبي الذي كانت النسوة ينقشن به الكعك في بيوتهن قبل الذهاب لتسويته في الأفران القريبة منهن.
0: تعرف، رجعتني لأيام زمان، أيام ما كنا كلنا نلتم ونجتمع علشان نعمل كعك العيد.
1: كتير كانت حلوة هاي الأجواء، وكانت أجواء بصراحة ما بتخلى من الأغاني والفرحة الحلوة اللي كانت بترافق أيام ما قبل العيد. خليني أكمل لك عن الإبداع المصري اللي ما اقتصر على صناعة الكعك فقط، بل شمل أيضاً القوالب المنقوشة والمكتوبة اللي كانت تستخدم في تحضيره، واللي لا يزال بعضها محفوظاً في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. لصناعة كعك العيد بهجة خاصة، وهناك العديد من البيوت في الدول العربية تجد أن آخر 10 أيام من شهر رمضان فرصة لكي تعيش تلك الحال السعيدة في العيد، بعمل الكعك في المنزل وسط الأطفال، وربما هو فرحة للكبار أيضاً.

0: تقنية كعك أو كعك العيد؟
1: يا ستي أنا اللي بحكي لك. هناك من يرى أن لفظ كعك قادم من اللغة القبطية القديمة، بينما هناك من يرى أنها كلمة فارسية الأصل، ومع اختلاف سبب التسمية وجدنا أنفسنا أمام اختلاف في طريقة تحضيره وتسميته بين الدول العربية.
0: ممكن يختلف المظهر فقط بين الدول الإسلامية، وممكن تختلف التسمية، لكن ما بيختلف الجوهر.
1: مظبوط. في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وبلاد الشام يطلق عليه المعمول، وفي العراق يسمى الكليجة، ولا يوجد فرق بينهم في طريقة التحضير سوى أنه يتم استخدام السميد في المعمول ولا يتم استخدامه في الكليجة، ويتم حشوه بالتمر أو المكسرات أو الفستق أو عين الجمل. أما عن التفنن في صناعة الكعك، فقد كان المصريون القدامى يضعون عجينة الكعك بأواني تحمل أشكال هندسية وزخرفية، أو كانوا يشكلون العجينة بوضعها بقوالب على أشكال الأزهار أو الحيوانات، وتحشى بالتين أو التمر، ثم تزين بالفواكه المجففة مثل الزبيب أو النبق. وبعد انتشار المسيحية في مصر بقي الكعك محافظاً على وجوده، ولكن مع اختلاف الزخرفة المنقوشة عليه، فقد استخدم مسيحيو مصر الصليب كنقش على كعكهم.

0: لو رجعنا للتاريخ الإسلامي، شو هي أهم مظاهر الإبداع في صناعة كعك العيد؟
1: يا ستي، يعود الإبداع في صناعة كعك العيد إلى الدولة الطولونية، وكان يتم صناعتها في قوالب منقوش عليها عبارة كل واشكر، ثم برز في الدولة الإخشيدية، وأصبح بعد ذلك أحد أهم المظاهر الأساسية في عيد الفطر. أما في العهد الفاطمي، فيروي التاريخ بأن الخليفة الفاطمي كان يخصص مبلغ مقداره 20,000 دينار لتحضير وخبز الكعك استعداداً للعيد، فتبدأ المشاغل بتحضيره من منتصف شهر رجب ليكون جاهز في العيد. كما يقال بأن الخليفة كان يقيم مائدة طعام تضم 60 نوع مختلف من الكعك والغريبة، واستكمالاً لجهود الخليفة في صنع كعك العيد، تم إنشاء أول مخبز مخصص فقط لصناعة الكعك وأطلق عليه اسم دار الفطرة. واهتمت الصناديق الخيرية في القرنين 14 و15 بتحضير الكعك وتوزيعه، ففي الحجاز أنشئت مؤسسة خيرية لتحضير الكعك وتوزيعه في عبوات على العاملين والموظفين والمعلمين في المدارس، وكانت تكتب على العبوات عدة عبارات، منها عبارة بالشكر تدوم النعم وعبارة كل واشكر. ومن الجدير بالذكر أن متحف الفن الإسلامي الموجود في القاهرة ما زال يحتفظ ببعض هذه العبوات.
0: وكمان تنتشر صناعة كعك العيد في معظم دول العالم المسلم اليوم، تختلف الطريقة تبعاً للعادات والتقاليد والنكهات التي يفضلها أهل البلد، وظل كعك العيد جزءاً من المائدة المصرية في العصور الإسلامية، حتى إنه استمر في القصور الأيوبية بفضل الطباخين الفاطميين، ومن بينهم طاهية اشتهرت بصناعة كعك شهي عرف باسمها كعك حافظة.
1: يعني بنقدر نقول إنه كعك العيد من أقدم العادات اللي عرفت، حيث نشأت مع الأعياد ولازمت الاحتفالات. وكانت صناعة كعك العيد ما بتختلف كثير عن صناعته الحالية، مما يؤكد أن صناعته امتداد لتقاليد موروثة.
0: كلام سليم. وتعد صناعة كعك العيد من العادات القديمة المتوارثة التي ما زالت الكثير من الأسر تحافظ عليها، وهذا التقليد مستمر إلى يومنا هذا. شكراً لحسن استماعكم، تحية لكم وإلى اللقاء.
2: كنتم مع البرنامج الإذاعي.

0: أخرجها حسين طبيشات.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال

0: هواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها عن تطور الأحداث السياسية في فلسطين، وخاصة بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المفروض أن تتم ب 28/11/2026، أي هذا العام، بعد أجلت إلى 11/9/2027 إلى 11 أيلول/سبتمبر العام المقبل. وأيضا جرى اجتماعات فلسطينية، اجتماعات القيادات الفلسطينية في القاهرة واللجنة التنفيذية، واتخذت قرار بعملية التأجيل. لذلك للحديث عن هذا الموضوع ودوافع وأسباب التأجيل ومدى مصداقية التأجيل لأن تكون الانتخابات حقا في 11/9/2027، للحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب من رام الله بالسيدة ابتسام زيدان. السيدة ابتسام زيدان هي عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي عضو لدى المجلس المركزي الفلسطيني. ست ابتسام مساء الخير.
1: هلا هلا، يسعدك
0: ويعطيك الصحة والعمر على المستوى الشخصي، وإحنا الحقيقة كأردنيين يعني ما بنستطيع إلا نكون قلوبنا معاكم وعندكم على معاناتكم وعلى مواجهتكم وأيضا صمودكم وتحديكم للاحتلال.
1: إحنا بالنسبة لنا الأردن، إحنا ما بنقول الأردن، بنقول الشقيق، ودائما بنقول الشقيق الأردن. والأردن دائما هي في خدمة شعبنا واستقبلت شعبنا، ودائما هي داعمة لصمودنا وداعمة لنضالنا وداعمة لشعبنا، سواء كان متواجد في الأردن أو في فلسطين أو في الشتات.
0: يا مرحبا. طيب ست ابتسام، الحقيقة يعني في هذه الأيام جرت سلسلة من الاجتماعات الفلسطينية، اجتماع قيادات فلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة، واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكانت الحصيلة هو الاتفاق والتوافق على تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية التي كان من المفترض أن تتم الشهر المقبل، تم تأجيلها إلى العام المقبل. شو أسباب هذا التأجيل، خاصة أن هذه الانتخابات مضى عليها الماضية مضى عليها أكثر من 20 سنة، وبالتالي يعني يعني مسألة التمثيل والشرعية أصبحت موضع تساؤل يعني عند الشارع الفلسطيني وأيضا لدى كل الأطراف التي تتطلع إلى الشعب الفلسطيني كشعب شقيق وصديق ومحترم ويستحق يعني الكرامة والحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال.
1: يعني إحنا بنحكي عن حق ديمقراطي لكل الشعب الفلسطيني، اللي هي الانتخابات، واللي كنا فعلا نحن ننتظرها كشعب، وهي يعني بناء لمستقبل جديد لشعبنا بعد ما تنجز هذه الانتخابات. ولكن نحن ما بنلوم لا اللجنة التنفيذية ولا الرئيس ولا بنلوم حدا على تأجيل الانتخابات. ليش؟ لأنه إحنا بنعيش في ظروف جدا صعبة. أنت إذا بدك تعمل انتخابات بده يكون عندك أمن، عندك أمان، عندك وضع اقتصادي قوي، عندك حرية حركة، ولكن كل هذه الأمور إحنا معدومة عنا، مش موجودة. يعني كيف أنت بدك تخوض انتخابات وأنت مش قادر توصل القدس، واللي هي أهم شيء عاصمة فلسطين القدس، وممنوع إجراء الانتخابات في القدس، فكيف يعني؟ وبعدين انتخابات، لما بنحكي إحنا انتخابات للشعب الفلسطيني، لدولة فلسطين كلها، سواء ضفة، غزة، القدس، وكل الأمور هذه كلها ممنوعة، مسكرة الطرق علينا نوصل لبعضنا، ممنوع نوصل، ما بنقدر إحنا نتجاوز أي حاجز نوصل القدس مثلا. يعني أنا مش بعيدة عن القدس ربع ساعة بس بقدرش أوصلها، فكيف أنا بدي أخوض انتخابات وأنا مش قادرة أتحرك في بلدي في وطني مش قادرة أتحرك. بعدين كل يوم إحنا في عنا قتل، في عنا شهداء، في عنا أسرى، في عنا جرحى، في عنا معتقلين. وهدول ممكن أنت تكون ماشي بالشارع يجي مستوطن يعتدي عليك، أنت بأرضك مش قادر تجد زيتوناتك اللي هلأ إحنا في موسم الزيتون مش قادر توصل أرضك حتى تأخذ زيتوناتك اللي أنت بتعيش منهم. فيوميا إحنا عندنا ظروف صعبة تمنع الحركة، تمنع الحركة. فكيف أنا بدي أوصل إلى صندوق الانتخاب وأنا مش قادرة أوصل بيتي حتى؟ إذا أنا خرجت من مكان لمكان أو رحت أزور دار أبوي بقدرش أرجع بيتي مثلا. فإحنا الظروف كثير صعبة عنا. والآن يمكن أنتم كلكم تسمعوا يعني أفعال المستوطنين اللي بيقوموا فيها بطريقة يعني جرائم اللي بيقوموا فيه ضد شعبنا يوميا وبحماية الجيش الإسرائيلي. وهذا معروف، هذا مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني قراره الصمود، ولن نتخلى عن أرضنا ولن نرحل من أرضنا.
0: طيب، إذن مسألة الصمود يعني واضحة بارزة، يعني كانت أوضح في قطاع غزة ما تعرض له من جرائم وآثام وتدمير وخراب، ومع ذلك لم يرحل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
1: يتعرض قطاع غزة يوميا. طيب. يوميا نتعرض للإنتهاك.
0: واضح.
1: وأيضا بدي أحكي لك
0: أرجوكي بس خلينا ست ابتسام أرجوكي خلينا أولا بالانتخابات بعدين يعني إذا في ظروف أخرى بنحكي فيها. يعني ليس جديدا ما تفضلت به، وإحنا طبعا في الأردن لا نستطيع إلا أن نحترم ظروفكم، وحينما نسأل لا نسأل لأنفسنا، يعني أنا كإنسان وإحنا كشعب لا نستطيع إلا أن نكون معكم ونحترم خياراتكم. ولكن في هذا اللقاء شيء مؤكد أن شعبكم القوى السياسية المختلفة إلى آخره، متابعاتنا الإعلامية السياسية هي التي دفعتنا لأن نستضيف حضرتك للإجابة على هذه التساؤلات. ولذلك ما تفضلت به ليس جديدا، يعني هذا شيء متواصل مستمر سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية أو في القدس. فيما يتعلق بالقدس أيضا في الانتخابات السابقة مرتين جرت الانتخابات والقدس محتلة والقدس ما فيها انتخابات. فالآن أنتم أخذتم قرار في القيادة الفلسطينية أن فلسطين دائرة واحدة، وهذا بفوت الفرصة على الاحتلال لأن يمنعك لأن تذهبي إلى القدس ويمنع أهل القدس أن يأتوا إلى عمان. لذلك حتى في ظل الاحتلال كانت تجري انتخابات للمجالس البلدية، ولولا انتخابات المجالس البلدية لما صارت الانتفاضة. هم الذين قادوا يعني المجتمع الفلسطيني بدون سلاح وبدون مقاومة مسلحة بانتفاضة شعبية. لذلك يعني احنا مرة أخرى لا أتدخل بخياراتكم الكفاحية، كفاح مسلح، انتفاضة شعبية، مفاوضات، أي مسألة بتتعلق فيكم. ولكن أنا كمراقب أسألك أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل الانتخابات هي أصلا موجودة. طيب، إذا كانت الأسباب هاي جوهرية ومطلوبة، وهل في سنة 27 ستتغير الظروف بالاتجاه الإيجابي؟
1: نأمل نأمل أن تتغير الظروف. ولكن في نحن هلأ في قرار إلنا بأنه نكون مع بعض في حوار، والحوار كتير مهم. إحنا في عنا كمان مشكلة غير إنه اعتداءات العدو واعتداءات الصهيونية وإنه نحمل العدو هو تأجيل الانتخابات. أيضا نحن نسعى

0: الآن إلى حوار وطني فلسطيني.
1: نعم.
0: اللي هذا الحوار فعلا نخرج فيه بإيد واحدة ونكون تحت مظلة منظمة التحرير.
1: نعم.
0: ومفتوح الباب، وأنا بعرف إنه باجتماعات اللجنة التنفيذية كان في قرار إنه نأمل إنه كل الإخوة المش داخلين منظمة التحرير، الفصائل الأخرى، إنها فعلا تدخل تحت مظلة منظمة التحرير. وكان في بالقول يعني حسب ما وصلنا إنه نأمل هذه الفصائل تكون فعلا، وإحنا في منظمة التحرير كلنا كفصائل فلسطينية يد واحدة، ونخوض انتخابات في قائمة واحدة.
1: طيب إذا كان هذا الموضوع، هناك ثلاثة فصائل خارج إطار منظمة التحرير، حركة حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية، وثلاثتهم يسعون ويناضلون ويتمنون أن يكونوا في منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن مع الأسف أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي شريك ولا أقول تتحمل مسؤولية لوحدها، هي شريك في تعطيل مسألة المشاركة والتوسيع. ذلك أن كليهما، فتح وحماس، كلاهما يتحمل مسؤولية هذا الانقسام. صحيح أن حركة حماس قامت بانقلاب وانقلاب دموي يعني في قطاع غزة، ولكن هذا أصبح جزء من الماضي. ولكن نعم. إلى الآن حسب متابعتنا ومراقبتنا وتدقيقنا، نعم، أن كليهما، فتح وحماس، تتحملان مسؤولية استمرار هذا الانقسام وعدم وحدة الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
0: لا، والآن فتح وحماس هم موافقين على الوحدة الوطنية وعلى أنه يكون حوار على أساس وطني لخدمة شعبنا الفلسطيني.
1: نعم، طبعا هذا شيء مؤكد. أولا شعبكم يتمنى ذلك، وإحنا يعني كأردنيين وكعرب
0: موجود هذا الحوار. يعني أنت بتراقب الأخبار، أكيد سمعت عن الحوار في القاهرة، والآن في تخطيط لعمل حوار مع كل الفصائل، وجمهورية مصر العربية هي تتبنى هذا الحوار، وإن شاء الله في أقرب وقت ممكن رح يكون هذا الحوار وتتجمع كل الفصائل، والباب مفتوح للفصائل اللي خارج منظمة التحرير إنها بنرحب فيها وبنقول أهلا وسهلا.
1: طيب إذا كان هذا الحوار هو الهدف، لقد سبق حوارات بالقاهرة، بالجزائر، في موسكو، في بكين، وبمشاركة كل الأطراف، ولم تحقق إنتاج. وأنا يعني لست منحاز لهذا الطرف أو ذاك، ولكني كمراقب إلى آخره أعتقد أن هذا الحوار وفق القيادة المصرية أن هنالك إعاقة من قبل فتح بسبب وجود الطرف الآخر من حركة الفتح، ما يسمى بحركة الإصلاح الديمقراطي. فبالتالي نعم، المصريين يؤكدون ذلك، وأنا أتحدث معلومات أمامك حسب معرفتي، أن القيادة المصرية سبق وأن بلغت الرئيس الفلسطيني ما يلي: أولا، ما نبلغك به هذا موقف مصر والأردن والسعودية وقطر، نعم، والإمارات، وهو أن مطلوب وحدة حركة فتح رقم واحد حتى تستطيع مواجهة حركة حماس، وأن تتحالف مع حركة حماس حتى تواجه المستعمرة الإسرائيلية قوات الاحتلال. فهل قيادة فتح وصلت لهذه القناعة، لديها الاستعداد للحوار أو التعامل مع الطرف الآخر من حركة فتح؟
0: يعني
1: حسب معرفتك
0: الباب مفتوح، ولكن أنا ما بقدر أحكي باسم حركة فتح.
1: لا، بحكي على معلوماتك وليس موقف. يعني
0: أنا معلوماتي إنه الباب مفتوح الآن، ولكن للفصائل الغير موجودة في منظمة التحرير. أما بخصوص حدا آخر أنا ما بقدر أحكي باسم فتح.
1: كل الاحترام. طيب إذا نعود لمسألة التأجيل، أن التأجيل اتخذ بقرار جماعي من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وجسد رسميا من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني.
0: كان في قرار بتأجيل الانتخابات، وذلك بسبب الظروف، وكمان عشان نعطي فرصة للحوار إنه ينجح ونخرج بنتائج من مصلحة شعبنا الفلسطيني ووطننا الحبيب.
1: طب ست ابتسام، يعني أنتم كفصيل فلسطيني شاركتوا بهذا الحوار، الجبهة العربية الفلسطينية شاركتوا

0: وهذا الحوار في القاهرة؟
1: حتى الآن لا، ولكن الحوار كان فتح
0: نعم
1: والآخرين، ولكن حتى الآن إحنا لم نشارك، ولكن موجود في تخطيط لحوار آخر كل فصائل منظمة التحرير مع الفصائل الأخرى غير موجودة في المنظمة.
0: يعني أنتم الآن تنتظرون
1: نعم، نحن ننتظر الدعوة
0: المصرية،
1: لهذا الحوار.
0: دعوة
1: نعم
0: مصرية، يعني
1: نعم
0: دعوة مصرية لكل فصائل الحوار،
1: لكل فصائل منظمة التحرير. نعم،
0: منظمة التحرير ولا يعني أيضا
1: وللفصائل الأخرى طبعا اللي مش موجودة في المنظمة.
0: نعم
1: طبعا، ولا الحوار بده يكون عشان كلنا نكون وحدة واحدة، وكلنا نكون تحت مظلة منظمة التحرير.
0: كل الاحترام. طيب الآن يعني ست ابتسام، الحقيقة بدي أسألك، أنت كقائد فلسطيني في موقع قيادي، عضو مكتب سياسي لتنظيم فلسطيني، المستعمرة الإسرائيلية مقبلة على الانتخابات هذا الشهر في 27/10، مع الأسف اليمين الإسرائيلي اليميني والمتطرف ما زال هو الذي يمسك بدفة الوضع السياسي، يعني سواء كان نتنياهو ولا إيزنكوت ولا يائير لابيد ما زالوا هم الأقوياء، وبالتالي إذا كان في هناك يسار معتدل، يسار صهيوني معتدل، الحزب الديمقراطي يدوب يجيب له 10 مقاعد، والفلسطينيين بيجيبوا لهم 10 مقاعد 12 مقعد إلى آخره، ولكن لن يكون هنالك تأثير جوهري. أنت الآن كفلسطينية كيف تنظري لهذه الانتخابات؟ هل ممكن أن تكون يعني في متغيرات ممكن الرهان عليها؟
1: يعني حتى لو صار في متغيرات، يعني أنا ما براهن، بس لو صار في متغيرات كل الانتخابات الإسرائيلية دائما بتكون على حساب دم الشعب الفلسطيني، وهم وجهان لعملة واحدة. يعني ما ننتظر منهم العسل، لأنه هم أعداء ومحتلين، وهم مخططين لتهجير الشعب الفلسطيني، ودائما المحتل ما بعطيك فرصة إنه أنت تعيش بأمن وأمان. فأنا يعني يمكن نظرتي سوداوية، يعني مش راح يكون انتخابات أو نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالح الشعب الفلسطيني.
0: هذا شيء مؤكد،
1: لأنه
0: يعني
1: هذا عدو وهذا محتل.
0: صحيح، لأنه يعني الفصائل الثلاثة والأشخاص الثلاثة مرشحين أن يكون واحد منهم رئيسا لحكومة المستعمرة الإسرائيلية متمسكين بمسألتين: أولا أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، ثانيا أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل يهودا والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية. طب الآن اللي عمال بتشاهدوه عندكم في الضفة الفلسطينية، بالإضافة كما تفضلتي أن قطاع غزة يتعرض للعدوان المستمر، القتل المستمر، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار في 10/10، يعني قبل سنة، يعني مر الآن سنة على قرار وقف إطلاق النار، ومع ذلك شهداء فلسطين في قطاع غزة تجاوزوا 1400 شهيد. طيب الآن يعني ما يحصل في الضفة الفلسطينية بين قوسين، الهجوم المبادرة من قبل المستوطنين يعملوا بين قوسين لتحرير يهودا والسامرة من شعبكم، منكم، من الأجانب الفلسطينيين المقيمين على أرض يهودا والسامرة.
1: هذه معتقداتهم.
0: نعم،
1: هاي معتقداتهم، مخططاتهم، ولكن صمودنا رح يحاربهم. يعني نحن بصمودنا إن شاء الله رح ننتصر عليهم، لأنه مستحيل أي شخص من الشعب الفلسطيني يهاجر أو يفكر بأنه يترك أرضه أو يترك شجره أو يترك أولاده، مهما تعرضنا، ونحن كل يوم نتعرض للإيذاء من المستوطنين ومن الجيش الإسرائيلي.
0: على أي حال، يعني هذا الأمل الموجود عندك على الرغم من أنك وصفتي حالك أنك متشائمة، هذا الأمل بنتمناه لكم وشي مؤكد.
1: أنا متشائمة من نتائج الانتخابات، ولكني أنا بخصوص شعبي أنا واثقة أنه شعبي شعب مناضل، شعب صامد، شعب لن يتخلى عن أرضه ولن يتخلى عن ثوابته الفلسطيني.
0: شيء مؤكد، هذا واضح من المعارك اللي خاضها الشعب الفلسطيني طوال مسيرته الوطنية، يعني من عشرات السنين، وأيضا هذه حصيلة كل الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال وضد الاستعمار من أجل انتزاع حريتها واستقلالها. لذلك الأمنيات لك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني السيدة ابتسام زيدان.

0: الآن عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية من رام الله. إلك كل الاحترام والتقدير عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل الاحترام لك من برنامج اللقاء المفتوح.
1: شكرا، شكرا جزيلا،
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا.

0: المركزي الفلسطيني. اهلا وسهلا استاذ عمران.
1: اهلا وسهلا استاذ حمادي.
0: يا مرحبا
1: بحضرتك.
0: اهلا وسهلا. انت استمعت للحوار مع السيده ابتسام مزيدان عضو المكتب السياسي للجبهه العربيه الفلسطينيه من رام الله عبر الاثير. لذلك بدي اسالك استاذ عمران الخطيب باعتبارك عضو المجلس المركزي الفلسطيني، يعني هل ترى بأنه الأسباب التي أوردتها السيدة ابتسام هي فعلا جوهرية وتستحق يعني هذا التأجيل لانتخابات المجلسين التشريعي وأيضا المجلس الوطني والرئاسة الفلسطينية؟
1: بعتقد في جوانب عديدة ذكرتها السيدة ابتسام، جوانب صحيحة إلى حد كبير، ولكن في جوانب أخرى لم تذكرها. وأنا بحكم أن مشاركتي في مختلف الحوارات الفلسطينية منذ 2005 في القاهرة وفي العلمين والعديد من جلسات الحوار في القاهرة وفي الجزائر وفي الصين وفي موسكو وما إلى ذلك، بعتقد أن القضية مش قضية حوارات، الحوارات كثيرة، والشعب الفلسطيني سئم هذه الحوارات الفلسطينية
0: ملأ
1: طبعا،
0: فقدت مصداقيتها
1: لسببين.
0: نعم.
1: السبب الأول إنه هذه الحوارات محصورة فقط بين القوى الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب وين باقي المجتمع الفلسطيني ليكون شريكا في صنع القرار الفلسطيني، طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد؟ يعني أنا شاهدت بالحوارات أنه أعضاء مستقلين مشاركوا بالحوار، لكن هذول أعضاء منتقيين، يعني يتم انتقائهم للمشاركة في الحوار. نحن نريد حوار فلسطيني جاد، ليس فقط من أجل الانتخابات، بل لمعالجة مختلف القضايا التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
0: تحديات
1: الكبيرة، سواء على المستوى الداخلي، على المستوى مع الاحتلال، في مختلف القضايا. إلى جانب ذلك بدنا نوصل إحنا لمرحلة، هل الذين يقودون هذه الحوارات الفلسطينية كل الأطراف وخاصة الطرفين حركة فتح وحركة حماس، هل هم حقا مؤمنين بالشراكة السياسية؟ احنا ناقصنا الشراكة السياسية، وليس يعني المفروض ان تكون الحوارات على مبدأ قيم الشراكة الوطنية، لاننا شعب نعيش تحت الاحتلال، وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن ان تحصره فقط انه تملي عليه املاءات معينه. اليوم بنصدر مرسوم رئاسي بالانتخابات، وبعد فتره تؤجل الانتخابات والشعب لا يشاور. يعني بال2001 بال2006 لما صارت الانتخابات كل الشعب الفلسطيني كان فرح وسعيد بالذهاب الى صناديق الاقتراع بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحصلت هذه الانتخابات، وكانت هذه الانتخابات الأخيرة، لم تتكرر هذه الانتخابات، وكانت الأوضاع تسمح بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام. لا استطعنا إنهاء الانقسام ولا استطعنا إجراء الانتخابات، وكل طرف من الأطراف يحمل الطرف الآخر المسؤولية عما آلت إليه الأحداث. طيب في الحوار الفلسطيني بعد خطاب الرئيس وحوار الرئيس أبو مازن مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، اجتماع الإطار القيادي مع الأمناء العامين عبر الفيديو كاليفرنس من بيروت وعبر رام الله، الجميع وقف باستعداد وتأييد لخطوة الرئيس أبو مازن بما يتعلق بالشراكة الوطنية وتجميد الاتفاق مع الاحتلال، وأصدر فيما بعد نتيجة الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحركة حماس جبرين رجوب والشهيد العروري والذي استشهد في بيروت جرت حوار

0: حوارات إيجابية على المستوى الثنائي، وهذه الحوارات قادت إلى حوار القاهرة 2021، وتخللها أيضا كان صدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. بعد أن سجلت القوائم تم إلغاء الانتخابات تحت بند أن وذريعة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإجراء الانتخابات. طب مع موضوع عدم إجراء الانتخابات في القدس، ما هذا شيء معروف، وأن الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد الضم بيعتبر أن القدس هي موحدة ولا يسمح بإجراء الانتخابات، بس
1: لا يسمح بإجراء انتخابات
0: على
1: فلسطينية فيها.
0: انتخابات فلسطينية في القدس. ولكن علينا كفلسطينيين، سواء من خلال القائمة الموحدة أو من خلال التوافق الوطني على عدد من أعضاء المجلس التشريعي بالقدس، كما يتم التوافق على اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، نستطيع اختيار عدد من المقدسيين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين أن يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي. ليس شرط أن تكون عبر صناديق الاقتراع ونعمل مراكز اقتراع فيه، لأنه في عائق الاحتلال. طب إحنا ليش ما بنجري انتخابات للمجلس الوطني وتتم عبر التوافق الوطني؟ نتيجة أن الشعب الفلسطيني مشتت ما بين الداخل وما بين الخارج وأقطارا مختلفة، لذلك تتم عملية التوافق. الآن في الظرف الراهن حول تأجيل الانتخابات، أنا بعتقد أنه كان في تسرع في قرار الانتخابات. كان من المفترض أن يسبق القرار في الانتخابات هو الذهاب إلى حوار وطني، حوار وطني شمل كل الفصائل الفلسطينية، وأيضا وأركز عليها الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن هذه منظمة التحرير الفلسطينية بنيت من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة. أين دورهم؟ المهم والأهم أنه كان من المفترض أن تتم هذه الحوارات التي تداعت إليها الفصائل الفلسطينية في الوقت الحاضر ولم تحدث. كان من المفروض أن يكون هناك توافق على إجراء الانتخابات، وليس فقط على إجراء الانتخابات، مواجهة التحديات للجانب الفلسطيني، سواء التحديات بما يتعلق في الانتخابات في القدس، وأيضا الانتخابات حتى في الضفة الغربية في ظل وجود 900 حاجز مقطعة أوصال الضفة الغربية. وهل كنا نتوقع أن تسمح إسرائيل إلى لجنة الانتخابات بالذهاب إلى قطاع غزة إذا كانت اللجنة الإدارية التي وافق عليها الرئيس ترامب لم يسمح لها حتى هذه اللحظة دخول قطاع غزة؟ هل كنا نتوقع بأن بالبيان الذي صدر أن لجنة الانتخابات لم تتمكن من الذهاب إلى القدس وقطاع غزة؟ طب إذا اللجنة الرئاسية اللي شكلوها ما تمكنت، يعني كنا نتوقع أن إسرائيل تفتح معبر رفح؟ إذا هي بتمنع دخول كيس طحين إلى قطاع غزة، تمنع إدخال المساعدة، تسمح بإجراء الانتخابات؟ هذا يعودنا إلى القضية الأساسية. يجب بناء الشراكة الوطنية من الفصائل ومن الشخصيات الوطنية المستقلة، وأقصد بالشخصيات الوطنية المستقلة ليس فقط نختار 3-4 أشخاص من داخل الضفة الغربية وغزة ونقول هاي شخصيات فلسطين مستقلة. هناك العديد من الكفاءات الفلسطينية الموجودة في الوطن وفي الشتات. لماذا يكون هناك المؤتمر الشعبي، مؤتمر اسطنبول والمؤتمرات الأخرى الموازية تحاول أن تخلق البديل؟ هذه المجمعات التي تتحدث بامتعاض عما يحدث في الساحة الفلسطينية يجب أن نسعى إلى أن تكون شريكاً في القرار الفلسطيني، شريكاً في الحوار الوطني الفلسطيني، من أجل مخرجات الحوار الوطني ومن أجل مستقبل القضية الفلسطينية في كل القضايا. يعني القضية مش مربوطة بس بموضوع الانتخابات، أيضا مربوطة في الأوضاع الداخلية. كيف ممكن إن إحنا نواجه الاحتلال؟ شو الآلية اللي ممكن نواجه فيها الاحتلال الإسرائيلي داخل الضفة الغربية، داخل القدس، داخل قطاع غزة الذي محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ ولذلك لابد من صنع الشراكة الوطنية، ونؤمن بأن لا يمكن أن نفعل ونطور منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا عن الشراكة.

0: الوطنية. وفي مقدمة ذلك يجب أن تكون، هذا صحيح رأي حركة فتح، وحدة حركة فتح هي عامل أساسي للوحدة الوطنية الفلسطينية.
1: صحيح. الحقيقة يعني أنت يعني طرحت قضايا في غاية الأهمية والجوهرية أستاذ عمران الخطيب، وهذا الحقيقة يعني بدي أشكرك أنك أنت وسعت البكار يعني حول العناوين اللي تحدثت فيها الضيفة الأستاذة ابتسام زيدان من رام الله. لكن الآن يعني ما تفضلت به هل يجد صدى إيجابي لدى أصحاب القرار في يعني في منظمة التحرير والآخري؟ يعني الآن زي ما تفضلت يعني وأنت كنت شاهد وشريك في الحوارات الفلسطينية، ومع ذلك لم تعطي أي ثمرة أي نتيجة عملية ملموسة حقيقية، والكل يعني بتحدث عن ضرورة الحوار والآخر ولكن بدون نتائج. الآن هل تعتقد بداية يعني هل تحمل المسؤولية لطرفي الانقسام أم أن أحدهما يتحمل المسؤولية دون الآخر؟
0: لا، كلاهم يتحمل المسؤولية. نعم. كلاهم يتحمل
1: فتح
0: المسؤولية.
1: وحماس.
0: فتح وحماس طبعا. نعم. هم يتحمل المسؤولية، ولكن أنا بعتقد في الوقت الحاضر وإن شاء الله تكون يعني وجهة نظري صحيحة، بأن هناك في جدية لدى اللجنة المركزية لحركة فتح في موضوع المصالحة، في موضوع الحوارات، في موضوع الشراكة الوطنية، وهذا لقى تجاوب خلال الجولة التي قام بها رئيس الوفد حركة فتح الأخ جبرين رجوب ومحمد الشتية وروحي فتوح أعضاء القيادة حركة فتح في الحوارات مع الجبهة الشعبية، مع حركة حماس، مع الجهاد الإسلامي، مع هذه الفصائل. هذه يجب أن تتكثف هذه الاتصالات، وهناك لقاء سوف يتم خلال هذا الأسبوع مع نفس هذه الفصائل، وخاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات. وبالتالي موضوع الشراكة الوطنية يجب أن تتجسد، وإلا الجميع خاسر، والخاسر الأكبر هي القضية الفلسطينية. ولذلك ليس أمام الجانب الفلسطيني بكل مكوناته إلا خيار الوحدة والتوافق الوطني الفلسطيني لمواجهة كل هذه التحديات.
1: هذا صحيح، لأنه شيء مؤكد يعني بدون وحدة وطنية فلسطينية وفي ظل تفوق وقدرات وإمكانيات العدو الإسرائيلي، شيء مؤكد أن الشعب الفلسطيني بيدفع أثمان باهظة بدون ما يحقق نتائج عملية ملموسة.
0: بما في ذلك أستاذ حمادي، يعني دع عن موضوع الانتخابات وما إلى ذلك، إحنا كيف ممكن كفلسطينيين نكسب داعمين للقضية الفلسطينية؟ أول لازم نشتغل على جبهتين. الجبهة الأولى هي الجبهة الداخلية، المقاومة الشعبية. يجب أن تعزز المقاومة الشعبية للاحتلال في داخل الضفة الغربية وفي داخل القدس وفي داخل قطاع غزة، هذا جانب. وأيضا يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي فلسطيني بعد نتائج الانتخاب، بعد نتائج الحوارات الفلسطينية، نتوجه إلى الدول العربية، إلى الأحزاب العربية والإسلامية والقوى السياسية في دول العالم، وأيضا كدولة فلسطين تتحرك مع الدبلوماسيين العرب، وخاصة أن هناك لجنة عربية في هذا المجال. يجب أن نتحرك على المستوى العربي وعلى المستوى الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية. يجب أيضا أن ننظر إلى خطاب جلالة الملك عبد الله. كيف نستطيع أن نأخذ من هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وهو يحمل في ثناياه وفي وجهة هذه النظر الجريئة والتي طرحت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الكثير من القضايا والملفات التي نستطيع أن نحملها ونقدمها للعالم؟ الرؤية هذه التي قدمها وهي عملية إنقاذ للقضية الفلسطينية من جانب، وأيضا إشارة واضحة بأن المعطل لحل الدولتين هو الطرف الإسرائيلي، كما أشار عليه جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة. وأنا تسمح لي

0: أن يعني أثمن هذا الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله، وكلنا فلسطينيين وعرب وأردنيين نقف خلف جلالة الملك على هذا الموقف الاستثنائي من زعماء العالم.
1: كل الاحترام بهذا التوجه سيد عمران الخطيب عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين. طب أستاذ عمران، يعني تجد أن العالم الآن يتعاطف ويتضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل بارز، وهنالك تحولات تدريجية لصالح فلسطين وضد المستعمرة الإسرائيلية، حتى ما فيها الدول التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية مما فيها بريطانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام. يعني كيف تنظر لهذه التحولات، وكيف يمكن أن تنعكس على الطرفين، أن تنعكس على حالة نهوض وطني فلسطيني، وأن تنعكس على حالة انحسار وتراجع في مكانة المستعمرة الإسرائيلية أمام شعوب العالم وحكوماته؟
0: أنا بعتقد بأنه اللي شكل رافعة للقضية الفلسطينية هو حقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: ولكن ما زاده تضامنا وانعكاسا إيجابي لصالح القضية الفلسطينية هو إمعان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة عملية الإبادة الجماعية الذي ذهب ضحيتها 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة، إضافة إلى أضعاف مضاعفة من الجرحى والمصابين، إضافة إلى الاعتداءات السافرة على الأسرى والأسيرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء في السجون أو في معسكرات الاعتقال. وهذه الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال شاهدها العالم العام 48. عام 48 كان الشعب العالم يسمع بأن الشعب الفلسطيني يعاني من النكبة وأن إسرائيل فعلت كذا وما إلى ذلك. اليوم العالم، شعوب العالم أقصد، شاهدت ما تقوم به إسرائيل من عملية إبادة وقتل وإرهاب، وأيضا الخطاب الإسرائيلي اليميني المتطرف والذي أصبح يشكل دائرة شاملة في داخل المجتمع الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني وضد العرب ومشروعهم بموضوع إسرائيل الكبرى. هذه المواقف للاحتلال دفعت الشعوب وليس الدول، الشعوب العالم الديمقراطي في فرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذه المواقف المتقدمة التي أفرزتها نتائج صناديق الاقتراع في تلك الدول، والتي تضامنت ووقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن أذكر كما قال جلالة الملك خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا، الموضوع ليس بموضوع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي، وتصبح هذه القرارات كما قالها جلالة الملك حبرا على ورق إذا لم تطبق. وبالتالي المطلوب من هذه الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني والمؤيدة لقراراته، وخاصة بريطانيا وكندا وفرنسا وما إلى ذلك من الدول، إلى أن ترفع السقف أعلى من ذلك، ليس في بيانات التنديد ولكن في عزل هذه الحكومات اليمينية الإسرائيلية المتعاقبة والمتطرفة، وأن يتم اتخاذ قرارات جريئة بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية ومن كل هذه الجوانب على غرار النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا. هذه القرارات المطلوبة والجريئة.
1: هذا صحيح، ويعني أعتقد أن الانتخابات المقبلة في البلدان الأوروبية المتعددة ستعطي نتائج في تشكيل هذه الحكومات والبرلمانات بشكل يعكس الحالة الشعبية في الشوارع الأوروبية، لأن هذه الحكومات ما زالت على الأغلب هي نتاج برلمانات سابقة وسياسات سابقة. ولكن أريد أن أسألك أستاذ عمران الخطيب، أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وجه بصفعتين، الأولى أن كان رهانه على الحصول على جائزة نوبل، فكان يتوقع أنه حقق إنجازات بثمانية حروب، وحقق الإنجاز الكبير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ب10/10/2025. طبعا الوقائع تدحض.

0: يعني ما قاله وما سعى إليه، خصوصا ما قاله كوشنير أن مبادرة الرئيس ترامب حققت إنجازات كبيرة، لكن حقيقة على الأرض في الواقع لم تحقق شيء عملي ملموس. ما زال القتل والاغتيالات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة، ولذلك كانت الصفعة الأولى هو رهانه على الحصول على جائزة نوبل. أما الصفعة الثانية أن جائزة نوبل راحت لمحامية، لقاضية من جنوب إفريقيا مؤيدة للشعب الفلسطيني ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وهي التي كانت رئيسة اللجنة التي حاكمت المستعمرة الإسرائيلية وخرجت بقرار أنها تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني كان رهانه شيء، أجا رهانه نقيض، يعني رهاناته هو ونتنياهو. ولذلك كيف تنظر يعني لهذه الصفعتين اللي وجهت للرئيس ترامب في هذا الاتجاه؟
1: بكل تأكيد أنظر إلى بالجانب الإيجابي، ولكن ليس فقط بالأجاوبك بالجواب الإيجابية، ولكن الأهم من ذلك أنا بدي أعرف، والمشاهدين والمستمعين بدهم يعرفوا، وين هي الحروب التي أوقفها ترامب؟ أولا هو خطاب ترامب بالكنيسة الإسرائيلي عشية اجتماع مؤتمر يوم اجتماع شرم الشيخ، تأخر عن موعد الاجتماع، قال خليهم يستنوني في خطابه بالكنيسة، وقال أنا نتنياهو طلب من الكنيسة ومن رئيس الدولة الإسرائيلية أن يصدر عفوا عن نتنياهو المطلوب للقضاء والفساد، هذا جانب. والجانب الآخر قال كلما زارني نتنياهو يطلب مني السلاح وأنا أعطيه السلاح الحديث، في كل مرة كان يضحك. هو ترامب الإدارة الأمريكية
0: شريك
1: في الاحتلال الإسرائيلي، شريك في ذبح الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت ترأس حل الرباعية الدولية وحل الدولتين، وهي استناد لقرارات الشرعية الدولية، ومنذ أن تولى الرئاسة حتى الآن لم يذكر الرئيس الأمريكي حل الدولتين. لقد أمات حل الدولتين بالإبادة الجماعية والصمت على ما يحدث بقطاع غزة وعلى ما يحدث في داخل الضفة الغربية، وهو كان يسعى إلى تهجير الفلسطينيين ترامب نفسه إلى الجمهورية مصر العربية وإلى الأردن، وطلب من جلالة الملك أن يقبل التهجير. كان رد جلالة الملك أننا نعالج 2000 طفل من قطاع غزة من مرضى السرطان، هذه الأمراض التي انتشرت نتيجة الإبادة الجماعية، وبالتالي الفلسطينيين سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو في مناطق الاحتلال رغم كل الإجراءات الإسرائيلية، والإجراءات الإسرائيلية بالمناسبة من أصعب ما يمر على الشعب الفلسطيني، وخاصة الآن في داخل الضفة الغربية، من حصار اقتصادي، من مصادرة أراضي، من حصر واحتجاز أموال المقاصة الضرائب الفلسطينية، كل ذلك هذه الضغوطات على الفلسطينيين لدفعهم للهجرة نحو الأردن ودول أخرى. ولكن الشعب الفلسطيني والقيادتين، القيادة الأردنية والقيادة الفلسطينية، معنيين بصمود الشعب الفلسطيني، وموقف جلالة الملك هو ثابت بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في داخل الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وأيضا موقف جمهورية مصر العربية التي أعلنت منذ اليوم الأول في الحرب على قطاع غزة أنها وقفت سدا منيعا في موضوع الهجرة إلى مصر. وهذا الموقف الأردني المصري المشترك ساند الشعب الفلسطيني في صموده ومنع موضوع الهجرة الذي يسعى إليها الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
0: طب سيد عمران الخطيب، يعني الحقيقة تجد هذا التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأيضا تجد أصدقاء الشعب الفلسطيني وأشقائه يعني يلومون استمرارية هذا الانقسام. يعني أنت الآن في الموقع القيادي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، ماذا تعملون داخليا من أجل إنهاء هذا الانقسام؟ هذا الانقسام يعني هدية مجانية لعدوكم الإسرائيلي.
1: بصراحة كلا الطرفين قحر

0: حركة حماس كانت تستحوذ وتسيطر على قطاع غزة
1: 17 سنة
0: 17 عام بعد الانقلاب الدومي، وأيضا استحواذ في رام الله منظمة التحرير على السلطة فيه. ولذلك أنا المطلوب من كلا الطرفين، يعني كلا الطرفين قدموا مبادرات عديدة. يعني حركة حماس قدمت تنازلات، آخر تنازلاتها كانت تخليها عن السلاح. أنا بعتقد بأنه إحنا لو قدمنا تنازلات داخلية لكل طرف من الأطراف الفلسطينية كان نستطيع أن نصنع مخرجات هذا الحوار بتوافق وطني ووحدة وطنية فلسطينية بعيدا عن كل الأهداف الذاتية لهذا الفصل أو ذلك الفصل.
1: طيب. طيب أستاذ عمران الخطيب، يعني أنت بالموقع القيادي الفلسطيني، من خلال التجربة الفلسطينية، أن هنالك ثلاث أدوات للنضال، ثلاث أدوات: الأولى الكفاح المسلح، ثانيا الانتفاضة الشعبية، ثالثا المفاوضات. هل هنالك أسلوب رابع؟ الجواب لا. لكن الآن أنتم بحاجة لثلاث عناوين، يعني تفضلت وذكرت يعني جزء منها. أنتم بحاجة لبرنامج سياسي مشترك،
0: صحيح،
1: ثانيا مؤسسة تمثيلية واحدة، ثالثا أدوات كفاحية متفق عليها. الآن حينما ننظر الأدوات الكفاحية، لا المفاوضات حققت نتائج ولا الكفاح المسلح حقق نتائج، بينما الانتفاضة الشعبية من سنة 87 لسنة 93، انتفاضة شعبية كل الشعب شارك فيها، كان الشهداء فقط 1500، بينما يعني في قطاع غزة عشرات الآلاف. لم تحقق النتائج السياسية التي حققتها الانتفاضة ب 1500 شهيد. لذلك هل ترى بأنه الأدوات هذه يجب الاتفاق عليها بحيث لا ينفرد أحد لا بالكفاح المسلح ولا بالانتفاضة الشعبية ولا بالمفاوضات، يجب أن تكون هذه الأدوات متفق عليها والالتزام بما تتفقون عليه؟
0: بكل تأكيد كلامك صحيح، وإحنا بدنا نحكي أنه أهم الانتصارات التي حققتها ثورة الجزائر هي بوحدتهم الوطنية، ما عندهم كان عشرات الفصائل. فيتنام انتصرت بوحدتها الوطنية رغم الخلافات الداخلية التي كانت. وبالمناسبة بالموضوع الفلسطيني، إن إحنا أحوج الناس إلى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية لا تعني فقط الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقديش حصتك وقديش حصتي. الحوار الوطني يجب أن يتجسد على مبدأ الشراكة الوطنية ومشاركة المجتمع الفلسطيني بالقرارات، وبالتالي لا تبقى القيادة والعمل الفلسطيني حكرا على طرف دون الآخر. يجب أن يكون هناك مبدأ الشراكة ومبدأ التوجه إلى صناديق الاقتراع، والشعب يختار الرئيس، يختار النواب وما إلى ذلك. يجب أن نؤمن بأن عملية التغيير عبر صناديق الاقتراع.
1: نعم، صناديق الاقتراع هذه أحد الأدوات التي تؤكد على شرعية يعني ما تفضلت به، شرعية القيادة، شرعية الخيارات، شرعية أيضا التوافق السياسي بين مختلف الأطراف، وأيضا لإظهار شعبكم وقيادتكم أمام العالم بأنه شعب ديمقراطي، قيادة ديمقراطية تحظى بالاحترام والتقدير، لأنه العالم ينظر لكم مع الأسف، على الرغم من أغلبية بلدان العالم وشعوب العالم، 159 دولة الآن يعترفون بالدولة الفلسطينية من 193 دولة، يعني عدد أعضاء الجمعية العامة المتحدة دول العالم 193. طبعا الدولة 194 هي فلسطين، ولكن غير معترف فيها إلا كمراقب. لذلك العالم هذا ينظر لكم أنكم لم تتمكنوا إلى الآن من تحقيق الوحدة عبر الشرعية وصناديق الاقتراع، ولذلك أهمية يعني أن تتم هذه المسألة في هذا الاتجاه، بحيث يعني هذه الحوارات اللي تحدثت عنها السيدة ابتسام زيدان يمكن أن تحقق النتيجة في يعني مسألة كيف يمكن فعلا وحقا أن تكون النتائج العملية ملموسة. طيب الآن أنتم مقبلون على هذا الحوار، وأنت تحدثت مسألة ضرورية أن لا يقتصر الحوار على فصائل المقاومة، يجب مشاركة شخصيات فلسطينية مستقلة ذات مصداقية من الجاليات الفلسطينية، من صحيح. أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من البلدان العربية إلى آخره. يعني بعتقد خاصة أن جزء الشعب الفلسطيني كله بال 48 و67 هم نصف الشعب الفلسطيني،
0: صحيح.
1: وخارج فلسطين نصف الشعب الفلسطيني، بالتالي لا يجوز شطب النصف الآخر، لأنه الحقيقة يعني سابقا كانت تعطي الأولوية قبل أن يتمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتمادا على نتائج الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو أن ينقل الموضوع الفلسطيني من منفلة الوطن، لكن برضو الآن في حالة من الإجحاف حينما ندقق بالأرقام بأن في الداخل ممثلي الداخل يعني والداخل هنا فقط الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وليس كل الداخل الفلسطيني، أن يعني الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس لا يتجاوز 5 مليون، بينما خارج فلسطين حوالي 8 مليون، ولذلك لازم يكون في توازن بهذا الاتجاه بحيث كل الجاليات الفلسطينية في العالم تكون ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني.
0: بالتأكيد أنا عضو في لجنة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتي انبثقت عن اتفاق القاهرة 2012 وعقدنا 3 اجتماعات لهذه اللجنة برئاسة المرحوم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشارك فيها كل الأطراف كل الفصائل الفلسطينية. هذه اللجنة عقدت اجتماعين لها في العاصمة الأردنية عمان في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، وكانت تتحدث عن موضوع عضوية المجلس الوطني الفلسطيني والعلاقة ما بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي. بالنهاية تم الاتفاق أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات 200 عضو، وأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في الداخل 150 عضو، يضاف إلهم أعضاء من المجلس التشريعي، وأعضاء المجلس الوطني هم أعضاء مجلس تشريعي. وهذا الاتفاق هذا اتفاق وطني رفع إلى اللجنة التنفيذية وإلى الرئيس، ولكن جرى تعديل عليه أن بالمناصفة 175 175، لكن للأسف كل هذا الاتفاق الذي تم في السابق وبحضور لجان قانونية ودستور واللجنة الدستورية وما إلى ذلك أصبح فارغ، أفرغوا من مضمونه. شكلت لجنة جديدة، وهذه اللجنة أقرت في الداخل أن عدد أعضاء المجلس في الداخل المجلس الوطني 200 عضو بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي، وأن في الخارج 150 عضو. هذا لا يجوز، وأنا هذا الحديث ما بحكي بداخل الإذاعة، أنا حكيته في اجتماعات لأن عضو في اللجنة الجديدة التي شكلت وشاركت في اجتماعاتها، وأن هذا لا يجوز من لأنه عدد الشعب الفلسطيني بالخارج ضعفين عن الموجودين في الداخل، ولكن للأسف الشديد لم يغير شيء. من المفترض أن قوى المجتمع الفلسطيني ليس فقط الانتقاد أن تشكل رافعة للشعب الفلسطيني إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية وتفرض دورها وحضورها.
1: كل الاحترام، أعتقد أنه هذا شيء جوهري وضروري ومفيد، لا أن تبقى القرارات أولا بيد الفصائل وثانيا من الفصائل لبعض القيادات الفصائل، وبالتالي تصبح المسألة يعني احتكار لمن يتخذ القرار، يفترض أن يكون نعم. ولذلك كلما اتسعت قاعدة الشراكة كل ما كان هنالك روافع أقوى لصالح الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو المتفوق، العدو الوطني والقومي والديني والإنساني الممثل بالمستعمرة الإسرائيلية ضد شعب كون فلسطيني. بكل الأحوال سيد عمران الخطيب عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو المجلس المركزي الفلسطيني، لك كل الاحترام، لك وكل التقدير على هذا الحوار، وإن شاء الله نتواصل إياك بعد إجراء هذه الحوارات ويكون ما تفضلت به قد أنجز وتم الاتفاق عليه وأقر على هذه الخطوات.
0: شكرا أستاذ حماد الفراعنة، وشكرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وشكرا للشعب الأردني قيادة وشعبا بوقوفهم الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد الفراعنة بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: سهيل. سهيل اسم علم عربي أصيل وقديم، وهو اسم كوكب، وهو نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ. وعن لسان العرب أن سهيلا كوكب لا يرى بخراسان ويرى بالعراق. قال الليث: بلغنا أن سهيلا كان عشارا على طريق اليمن وكان ظلوما فمسخه الله كوكبا. وسهيل يرى بالحجاز وفي جميع أراضي العرب، ولا يرى بأرض أرمينيا. وبين رؤية أهل الحجاز سهيلا ورؤية العراق إياه 20 يوما. قال الشاعر: إذا سهيل مطلع الشمس طلع، فابن اللبون الحق والحق جدع.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. سكن.
3: إن كلمة سكن هي ضد الحركة، وسكن الشيء سكونا إذا ذهبت حركته. هذا هو المعنى الأصلي والحقيقي للكلمة.
2: ومن هذه الكلمة جاءت معان مجازية عديدة، أهمها سكن الرجل أي سكت، وسكن هدأ.
3: والسكان تأتي بمعنى ذنب السفينة التي به تعدل حركتها ووقوفها.
2: والسكين هي المدية، لأن الضحية تسكن حركتها بعد الموت.
3: وسكن بالمكان أقام فيه، والسكن أن يسكن الرجل موضعا بلا كروة. والسكن والمسكن هو البيت أو المنزل.
2: والسكن أيضا جماع أهل القبيلة، ويقال: تحمل السكن فذهبوا.
3: والسكن هو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل وغيره.
2: قالت العرب: السكن لما يسكن إليه. ومن هذا قول الله تعالى: جعل لكم الليل سكنا. والسكن المرأة، لأنها يسكن إليها.
3: والسكن هم السكان، والسكن هو القوت، وجمعها الأسكان أي الأقوات.
2: وسكن المرأة هو المسكن الذي يسكنها الزوج إياه.
3: وسكان الدار هم الجن المقيمون بها، والسكن هم أولاد أهل البيت.
2: والسكن يعني النار. قال أحدهم يصف قناة ثقفها بالنار: أقامها بسكن وأدهان. وقال آخر: ألجأني الليل وريح بلة إلى سواد إبل وثلة، وسكن توقد فيه مظلة.
3: والتسكين تقويم الصعدة بالسكن وهو النار. والتسكين أن يدوم الرجل على ركوب السكين وهو الحمار الخفيف السريع، والسكين هو الحمار الوحشي.
2: والسكينة هي الوداعة والوقار، كما في قول الله عز وجل: فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. والسكينة هي الرحمة.
3: والسكينة هي مقر الرأس في العنق، والسكينة هي الاستقامة.
2: والمسكين هو الذي أسكنه الفقر وقلل حركته، والمسكين أسوأ حالا من الفقير. فالمسكين قد جمع فقرا ومسكنة، والمسكنة هي الخضوع والذل، والمسكنة أيضا فقر النفس.
3: وتمسكن أي تشبه بالمساكين، وتمسكن الرجل لربه أي تضرع له.
2: والسكون هو حي من اليمن، وسكين هو حي من أحياء العرب.
3: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. روح. إن كلمة الروح تعني النفس، والروح هو الوحي، كما جاء في التنزيل العزيز عن جبريل عليه السلام: الروح الأمين. وكلمة روح القدس، والروح هو عيسى عليه السلام.
3: والروح هو الطير، والروح السعة، والروح انبساط في صدر القدم، والروح هي انقلاب القدم على وحشيها أيضا،
2: والروح هي سعة في الرجلين.
3: أما إذا غيرنا ترتيب الحروف نفسها فإننا نحصل على
2: حور، الرجوع عن الشيء إلى الشيء،
3: وحر، وزغة تكون في الصحارى، الوزغة هي السم،
2: والوحر أشد الغضب وهو في الصدر مثل الغل.
3: الورقة الرابعة.
2: الخطأ
3: والصواب.
2: يقولون: تبلغ فلان الإنذار أو القرار، وهذا قول خطأ.
3: والصواب هو: بلغ فلان الإنذار أو القرار، أو بلغته إياهما، أو أبلغهما فلان، أو أبلغته إياهما.
2: قال الله تعالى في كتابه العزيز في الآية 67 من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وذكر الفعل بلغ معدا لمفعولين مرتين أخريين في القرآن الكريم. وجاء في الآية 79 من سورة الأعراف: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. ذكر الفعل أبلغ معدا لمفعولين مرتين أخريين في آية الذكر الحكيم.
3: وممن ذكر أيضا أن الفعلين بلغ وأبلغ يعديان لمفعولين معجم ألفاظ القرآن الكريم والأزهري والصحاح ومفردات الراغب الأصفهاني والأساس واللسان والمصباح والتاج والمد والمتن والوسيط.
2: أما الفعل تبلغ فمن معانيه: تبلغ بالقليل اكتفى به، وتبلغت به العلة اشتدت، وتبلغ الشيء تكلف البلوغ إليه حتى بلغه.

0: الفرق بين الكمال والتمام أن قولنا كمال اسم لاجتماع أبعاد الموصوف به، ولهذا قال المتكلمون العقل كمال علوم ضروريات يميز بها القبيح من الحسن، يريدون اجتماع علوم ولا يقال تمام علوم، لأن التمام اسم للجزء والبعض الذي يتم به الموصوف بأنه تام.
1: ولهذا قال أصحاب نظم القافية تمام البيت ولا يقال كمال البيت، ويقولون البيت بكماله أي باجتماعه، والبيت بتمامه أي بقافيته.
0: ويقال هذا تمام حقك للبعض الذي يتم به الحق، ولا يقال كمال حقك. فإن قيل لما قلت إن معنى قول المتكلمين كمال علوم واجتماع علوم، قلنا لا خلاف بينهم في ذلك.
1: والذي يوضح أن العقل المحدود بأنه كمال علوم هو هذه الجملة واجتماعها، ولهذا لا يوصف المراهق بأنه عاقل وإن حصل بعض هذه العلوم أو أكثرها، وإنما يقال له عاقل إذا اجتمعت له.